0: استشعرت دول عدة وفي مقدمتها السعودية خوفا على مصالحها غير المشروعة منذ بداية التغيير في اليمن، فتدخلت كما زعمت للوساطة والتهدئة. وضع مجلس التعاون الخليجي مقترحات لنقل السلطة بضوء أخضر أمريكي، فولدت المبادرة الخليجية في نيسان إبريل عام 2011، وكان هدفها احتواء ثورة 11 من فبراير شباط عام 2011. شكلت هذه المبادرة حربا سياسية متعددة الجنسيات على خيارات الشعب اليمني، انتهت إلى انتخاب شكلي لمرشح واحد هو عبد رب منصور هادي ليكون رئيسا انتقاليا لليمن لمدة عامين تبدأ في فبراير شباط عام 2012 وتنتهي في نفس الشهر من العام 2014 للميلاد.
1: وجاءت المبادرة الخليجية في الواقع لكي تقطع حالة التغيير التي كانت قد بدأت في الظهور لوقف التدخل الخارجي، فجاءت المبادرة لتعيد هذا التدخل من جديد ولتعيد تكريس القوى التقليدية في ذلك الوقت إلى الواجهة من جديد بعد أن شهد اليمن حراك شعبي وثوري لوقف التدخلات الخارجية.
2: لا يختار أبدا رئيس من خارج الحدود ولا تأتي شرعية من خارج الحدود مطلقا، هذا انتهاك للسيادة اليمنية ويعني اعتداء على حق الشعب اليمني في اختيار من يمثله، لأن الشعب اليمني وفقا للدستور هو صاحب السلطة. ولذلك لقد كان أنصار الله يعني على درجة عالية من الوعي وكانوا موفقين إلى أبعد الحدود في رفض المبادرة الخليجية وعدم القبول بالتوقيع عليها، لأنها بالفعل هي تدخل مهين وتدخل سافر في شؤون الشعب اليمني واعتداء على حقوق كل مواطن يمني.
0: بدا واضحا لأغلب الخبراء السياسيين أن المبادرة الخليجية هي من صنع القوى الإقليمية والدولية المسيطرة على ثروات اليمن وبمشاركة شركات غربية عبر حكوماتها التي فرضت قرارات أممية على تنفيذ المبادرة للحفاظ على مصالحها ومصالح شركاء النفط.
3: المبادرة الخليجية يعني ذيه على أساس أنه يعني بداية الوصاية الفعلية على اليمن، من خلالها يستطيع دول الخليج وعلى رأس السعودية أن تسيطر في المسار وفي يعني في على سياسة البلاد واقتصاد البلاد وثقافة البلاد والرعاة، يعني وكأنه يعني هم الرعاة الذي ما ممكن أن يخرج اليمن لا يمين ولا شمال ولا يخرج من طوعهم نهائيا.
1: كان المبادرة الخليجية أهداف سياسية واضحة، هذه الأهداف كان لنا موقف منها. على سبيل المثال كان من أهداف المبادرة السياسية هي وقف الفعل الثوري، وهذا الهدف تعاطينا معه بالرفض. ثانيا من أهدافها تسوية الخلافات التي كانت قد دخلت في المعسكر التقليدي المعروف، وكما تلاحظ هي جاءت بمحاصصة بين المؤتمر وشركائه وبين الإصلاح وشركائه فيما يعرف باللقاء المشترك. في هذه الحالة رفضنا أن يقتصر المشهد السياسي على نفس القوى السابقة التي ظلت على المسرح لسنين وعقود طويلة.
0: شكل انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ جلساته في مارس عام 2013 مناسبة لإعادة بناء الحياة السياسية في اليمن وفق أسس متفق عليها من المكونات المشاركة فيها، بما يفضي إلى دستور جديد للبلاد يعيد إنتاج سلطة شراكة تضم كل اليمنيين، تقطع من الماضي وتفتح الأفق على مستقبل واعد. هكذا تعاملت القوى الوطنية مع مؤتمر الحوار الذي استمر 10 أشهر حتى 25 من يناير 2014، محاولة تطبيق أهداف ثورة فبراير التي خرج لأجلها أغلب الشعب اليمني.
2: هناك مظلوميات، يعني مظلوميات كبيرة تعرض لها أبناء الجنوب منذ حرب 1994 وما عقبها، وهناك مظلومية تعرض لها أبناء الشمال في محافظة صعدة، محافظة حجة وغيرها من المحافظات، وكان هناك إقصاء، وكان هناك تهميش، وكان هناك تدمير، وكان هناك قتل، وكان هناك يعني أبشع أنواع الإقصاء وأبشع أنواع الاستغلال وأبشع أنواع التفرد بالسلطة وأبشع أنواع التفرد بالمال العام والثروة. فكانت الدعوة إلى مؤتمر حوار لمعالجة كل تلك الإشكاليات.
1: مؤتمر الحوار الوطني هي فعالية وطنية مهمة، واستطاع من خلالها اليمنيون أن يصلوا إلى صيغ مشتركة لشكل المستقبل، والمخرجات كلها مهمة. المؤتمر الحوار الوطني هو خرج بحوالي 1800 قرار، وهي تشكل في مجموعها خارطة الطريق إلى المستقبل المنشود لليمنيين. والمخرجات هذه وفرت المحددات العامة والموجهات الأساسية لدستور البلد، وهذا شيء مهم. أيضا حددت طريقة إدارة المرحلة الانتقالية، كيف تدار المرحلة الانتقالية، حددتها بوضوح هذه المخرجات، وأكدت فيما أكدت وهذا هو المهم على ترسيخ الشراكة، قاعدة الشراكة في التأسيس والشراكة في التنفيذ، والتوافق في تشخيص الإشكالات وفي حلولها وفي طريقة تطبيق هذه الحلول. ودعت إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية، إلى تشكيل مؤسسات حاكمة للمرحلة الانتقالية تمثل أو يتمثل فيها جميع المكونات العملية السياسية. والمهم أن هذه المخرجات مهما كانت هي نتيجة جهد ونتيجة جهد وطني مشترك، وهذا هو الشيء الجميل في هذه المخرجات، أن الناس وصلوا إلى توافقات ووصلوا إلى حالة من حالات الإجماع، حالة من حالات الإجماع الوطني في طريقة إدارة مرحلتهم الانتقالية وفي طريقة العبور إلى المستقبل اليمني المنشود.
0: لم يحظى مشروع الأقاليم بالإجماع، ولم يخضع للتصويت أو الموافقة عليه في مؤتمر الحوار الوطني، ومع ذلك أصر عبد رب منصور هادي ورجل أمريكا الغامض أحمد عوض بن مبارك على سرعة إقراره خلافا لإرادة الشعب اليمني، مع معرفتهم المسبقة أنهم رسموا خارطة الأقاليم الستة على أسس مناطقية ومذهبية، ولم يراعوا التنوع والوحدة الوطنية والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.
1: طبعا أنا كنت ممثل أنصار الله في لجنة الأقاليم، وكنت على علم بكل التفاصيل التي دارت وبكل اللعبة التي حصلت، وكان لنا موقف منها، موقف قوي وصارم لأنصار الله من هذه المهزلة، أنا أسميها مهزلة. في اللجنة جاءت اللجنة لتقفز مباشرة إلى بحث خيار الستة الأقاليم، وتجاوزت كل الخيارات التي هي ملزمة بها ببحثها بموجب مخرجات المؤتمر الحوار الوطني، وحتى بموجب قرار الإنشاء، القرار الجمهوري الذي أنشأها، ولم تبحث حتى خيار الستة الأقاليم، هي قفزت مباشرة إلى النتيجة في طريقة تقسيمهم أنها لا تحقق القدرة الاقتصادية لأي إقليم، بحيث لأنها كدست 75% من سكان اليمن في إقليم أو إقليمين، وتركت أو وزعت 25% من السكان على بقية الأقاليم الأكثر مساحة والمتواجدة فيها الثروات والمتواجدة فيها كل شيء.
2: هذا التقسيم تم أيضا خلافا لما تضمنه قرار تحديد الأقاليم أو لجنة الأقاليم، لأنه تضمن أن الأقاليم يتم تحديدها وفقا لعوامل جغرافية، عوامل سكانية، عوامل فكرية، عوامل سياسية، عوامل اقتصادية، ولذلك ذهبوا في تقسيمهم للبلد وفقا لرؤى سياسية آتية من خارج الحدود.
0: واجه وعي اليمنيين مشروع التقسيم وخارطة الأقاليم الستة التي تم هندستها بما يخدم هيمنة الخارج على اليمن، ويضمن احتواء ومحاصرة الكتلة السكانية الأكبر في المحافظات الشمالية. بعد فشل تمرير مشروع الأقلمة بطريقته السابقة، شعرت السعودية أن مشاريعها أصبحت في مهب رياح السيادة الحقيقية التي أصبح اليمن يعيشها واقعا حقيقيا بعد الثورة.
4: المجد أن يا أمة يمنية شمى وشعب أمجد.
0: وثائق وكلاكس الخاصة بالخارجية السعودية كشفت عن تأليف لجنة اليمن التي شكلت برئاسة سلطان بن عبد العزيز الذي كان يشغل وزارة الدفاع والمكلف بالإشراف على اليمن وعضوية وزير الخارجية السابق سعود الفيصل ورئيس المخابرات وآخرين، وكلفت بالعمل على مشروع هدفه شق قناة من السعودية إلى بحر العرب من خلال محافظة حضرموت بغية الاستغناء عن مضيق هرمز.
5: هناك مصبات للنفط عوض أن تخرج جميعها من هرمز، يجب أن تخرج عن طريق البر إلى المحيط الهندي والبحار بشكل مباشر، وبالتالي مد خطوط أنابيب عبر اليمن أو عبر عمان للوصول إلى البحار دون اضطرار مرور البواخر عبر مضيق هرمز الذي أصبح ساقطا عسكريا بيد الإيرانيين. يعني اليوم في أي لحظة يريد إقفاله يستطيعون إقفال هذا الممر.
2: الهدف من تقسيم اليمن إلى أقاليم هو ذات الهدف الذي انطلق من أجله العدوان العسكري المسلح على اليمن. يعني كانت السعودية تخطط إلى أن تجزئ اليمن وأن تدمر اليمن لكن بأيدي أبناء اليمن.
0: على مدى السنوات الماضية كانت مراكز النفوذ الموالية للسعودية تحكم البلد بسياسات الفساد والتسلط، فاغتالت الشخصيات الوطنية وعطلت تنفيذ مخرجات الحوار وتشكيل حكومة جديدة تضم كل القوى الوطنية.
2: يعني كان هناك قوى معروفة بهيمنتها على الثروة الوطنية، وهي قوى فساد. يعني هي قوى فساد من التسعينات سخرت كل موارد الدولة، كل إمكانيات الدولة لصالحها، أنشأت مئات الشركات بمسميات مختلفة وكلها الهدف منها طبعا مراكمة الثروة الوطنية لصالح أشخاص محدودين ومعلومين ومعروفين.
0: لم يكد مؤتمر الحوار ينتهي حتى حركت السعودية أصابعها من جديد. تم افتعال حرب دماج بصبغة مذهبية بغرض محاصرة الحراك الثوري والشعبي الذي يتصدره أنصار الله في دائرة مذهبية، وعزلهم في صعدة والتحريض عليهم واستدعاء جماعات تكفيرية لقتالهم بما يتناقض مع مخرجات الحوار التي نصت على الحلول السلمية والشراكة.
2: كالسعودية عدت أدواتها منذ وقت مبكر، ونحن نعلم جيدا أن كان هناك في كتاف وفي دماج قوى إرهابية يعني زرعت من قبل 40 سنة تقريبا، وهذه القوى الإرهابية قوى لديها تمويل كبير جدا ولديها تدريب كبير جدا، وكانت قد بنيت هذه المواقع الإرهابيين في هذه المناطق لتغطي منطقة الشرق الأوسط وليس اليمن، أيضا في البيضاء ومارب وشبوة في هذه المناطق. يعني كان المخطط أن القوى الإرهابية تنقض على كل المحافظات اليمنية. تمكن أنصار الله بالفعل، يعني أنصار الله مدركين للمشروع التدميري ومشروع التخريب ليس من الفترة التي تمكنوا فيها من القضاء على أوكار الإرهاب في كتاف وفي دماج، ولكن منذ أن تحدث السيد حسين سلام الله عليه عن خطر القوى الإرهابية، عن خطر الوهابية، عن خطر الدخول الأمريكان.
3: الشيخ حسين الأحمر يعني ارتبط بالسلفية وعلى أساس أنه بيكون هو الفاتح تمام، والذي بيحاصر يعني صعدة ويحاصر الحوثيين. القشيبي هو تعاون معه، يعني معاون فعلية وجدية مع حسين الأحمر، وقدم له الذخائر وقدم له الجيش وقدم له الضباط وقدم له السلاح وعمل كل شيء.
2: كان المخطط أن تنقض القوى الإرهابية وأن تسيطر على المحافظات، لكن الخطوة الاستباقية التي انطلق إليها أنصار الله ومن معهم من القوى الوطنية، والتي بالفعل ترتب عليها أن وجه الضربة قاضية وقاصمة للقوى الإرهابية، أفقدتها صوابها وأفقدت داعميها أيضا الصواب. ولذلك تحرك أنصار الله، لأنهم كانوا مدركين للخطر ومستشعرين للخطر، لأن السلطة التي كانت موجودة لم تكن سلطة يمنية، هي كانت عبارة عن أدوات للقوى الإقليمية التي اعتدت على اليمن.
0: بسبب السياسات السابقة تدهورت الأوضاع في ظل حكومة المبادرة الخليجية، توسع تنظيم القاعدة ونشطت الاغتيالات والتفجيرات واستهداف الجيش، سادت حالة من الفساد والتقاسم وصولا إلى العودة من جديد إلى سياسة التجويع، فعاد الشعب مجددا إلى ساحات الثورة. استقالت حكومة المبادرة الخليجية التي كان يرأسها محمد سالم باسندوة، وتم توقيع اتفاق السلم والشراكة بين الأحزاب والمكونات السياسية بحضور عبد رب منصور وبمباركة من قبل الأمم المتحدة، كما حظيت وثيقة السلم والشراكة بمباركة مجلس التعاون الخليجي وحتى مجلس الأمن الدولي، أشاد بهذه الخطوة ودعا إلى الالتزام بها.
1: بالنسبة لاتفاق السلم والشراكة، هو اتفاق جاء ليعيد الاعتبار للعملية السياسية التي كانت قد تلقت ضربات عنيفة ولحقها الكثير من التشوهات وأصابتها الكثير من الاختلالات جراء مماطلة هادي وحركة الأخوان المسلمين الممثلة في حزب الإصلاح، جراء مماطلتهم وتلكؤهم وتمنعهم عن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
0: بموجب اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته القوى السياسية بحضور عبد رب منصور هادي ومبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، تم تشكيل حكومة كفاءات برئاسة خالد بحاح. لكن هذه الخطوة لم ترق للسعودية والأمريكيين، فكان دور مراكز النفوذ وحزب الإصلاح عرقلة تنفيذ وثيقة السلم والشراكة.
1: وقع هذا الاتفاق من كل المكونات والأطراف السياسية بدون استثناء بما فيهم أنصار الله. لم تكن القوى السياسية تتوقع أن أنصار الله سيقبلون أو يوقعون هذا الاتفاق، ما كانوا يتوقعوا أننا سنتقبل، لأن هذا الاتفاق أولا جاء في اليوم الذي انتصرت فيه ثورة شعبية على رأسها أنصار الله، كانت كل المكاسب في متناول أيدي أنصار الله، وكانوا يفكرون القوى الأخرى خصوصا القوى التقليدية كانوا يفكرون بطريقتهم. معروف عن السلوك السياسي في اليمن أنه مطبوع بالانتهازية السياسية، بالاستغلال السياسي، بالاستبداد، بالاستحواذ، بكل شيء، وكانت هذه الطريقة من التفكير تجعل هذه القوى تتوقع من أنصار الله أن يرفضوا اتفاق السلم والشراكة، بل كانوا ينتظرون أن يقرأوا أنصار الله البيان رقم واحد. هذا هو الطبيعي بالنسبة لهم ولطريقة تفكيرهم، لكن أنصار الله فاجأوا الناس جميعا وأعادوا كل هذه المكاسب إلى الجميع وقبلوا باتفاق السلم والشراكة الذي لا يعطيهم أي امتياز، لا يعطيهم أي امتياز عن غيرهم من المكونات السياسية.
3: الذي ضبط الأمور هو اتفاق السلم والشراكة. يعني علي ضبط الأمور، عندما شافوا أن الأمور ضبطت من خلال يعني اتفاق السلم والشراكة تمام، إذن ما عاد بقى معهم إلا أنهم يبعثروا.
0: حصل توتر بين الثوار والسلطة المرتهنة للخارج التي كان همها الأساس إقرار تقسيم اليمن بشكل سريع، لكن قوى الثورة الواعية لتحركات فريق السفارة الأمريكية بصنعاء أوقفت أحمد عوض بن مبارك في 17 من يناير 2015 للميلاد، وعثرت بحوزته على وثائق تكشف خفايا العمل المشبوه الذي كانت تديره الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق سلطة هادي الضعيفة، بهدف التسريع في إقرار مشروع التقسيم والعمل على ضرب النسيج الاجتماعي في اليمن. ضمن خطة أمنية تم إعدادها بإشراف خبراء أمريكيين جعلوا من محاربة الثورة الشعبية وأنصار الله تحديدا الأولوية الأولى للحكومة الجديدة.
6: مشروع الاستراتيجية الأمنية التي عثر عليها لدى أحمد عوض بن مبارك هي برنامج عمل أمني عسكري سري لنظام عبد رب منصور هادي يتناقض كليا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي ترفض العودة إلى منهج الإلغاء والإقصاء وسياسة إشعال الحروب الداخلية. أبرز ما تضمنت الوثيقة الأمنية شيئين: الشيء الأول التحديات الخارجية التي تواجه اليمن، لا يوجد لليمن عدو خارجي، وبالتالي لابد من اعتماد سياسة تسريح الجيش، تخفيض عدد منتسبيه، تدمير السلاح الثقيل للجيش اليمني وتسليم بعضا للأمريكيين.
3: أحمد بن مبارك يعني ينقل الملف لا دار الرئاسي يعلنه، وإحنا ما إحنا اشتارين لا حوار داري ولا مكونات دارية ولا بأي حاجة.
6: الجزء الثاني من الاستراتيجية أو المشروع الأمني أنه المخاطر التي تهدد اليمن داخلية تتمثل في أنصار الله، في الحراك الجنوبي، في القوى التي ترفض التغيير أسموها هكذا ويقصدوا بها المؤتمر الشعبي العام الرافض لموالاة السعودية، وكذلك تنظيم القاعدة. لمواجهة هذه التحديات لابد من إنشاء جهاز أمني جديد يعتمد على العمل المخابراتي وبعقيدة جديدة وتسريح الجهاز الأمني السابق. أيضا ضرب النسيج الاجتماعي اليمني من خلال بند يتضمن دعم بعض القبائل لمقاتلة بعضها تحت شعار التصدي لهذه المخاطر.
0: جاءت ثورة 21 من سبتمبر لتسقط ما كان يجري في الغرف الخليجية المقفلة من محاولات حثيثة ومتسارعة لتقسيم اليمن بذريعة تطبيق مخرجات الحوار. لقد حاولوا حرف بوصلة المؤتمر لتصير وظيفته إضعاف اليمن وتفكيكه كي يتمكنوا من التحكم بمفاصله الجغرافية والهيمنة على قراره السياسي.

0: كان 21 من سبتمبر عام 2014 يوما مفصليا في تاريخ اليمن الحديث. إنها الثورة التي أسقطت وصاية الخارج وقبض على مخالب هيمنته في الداخل. أطاحت الثورة بمراكز النفوذ التي عملت كوكيل للسعودية والأمريكيين، وأعاقت تنفيذ مخرجات الحوار، ووقفت حجر عثرة أمام الشراكة الوطنية. ومن أبرز تلك القوى الجناح العسكري والقبلي للإخوان المسلمين في اليمن المعروف باسم حزب الإصلاح،
1: وهو على المستوى الخارجي ينشد أحسن وأطيب العلاقات مع كل محيطه العربي والإسلامي، وهو يحترم بإعزاز كل الروابط التي تجمعه بكل الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها دول الجوار، وهو مستعد للإسهام إيجابا في السياسة الخارجية فيما يعزز التفاهم والإخاء ويعزز الأمن والاستقرار. وبلدنا لا يشكل تهديدا في إطاره العربي والإسلامي، ولكنه كذلك يصر على أن تحترم إرادته وسيادته واستقلاله.
0: بعد سقوط الوصاية السعودية الأمريكية على اليمن في سبتمبر 2014، أوعز الأمريكيون إلى هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح بالاستقالة بهدف سقوط اليمن في الفراغ والفوضى والتفكك. لم تستوعب السعودية أن يكون اليمن خارج سلطتها، فهي تريده على الدوام بلدا ضعيفا وفقيرا ومفككا. استقال هادي وبحاح في يناير 2015، لكن الإرادة الشعبية استوعبت الفراغ وشكلت اللجان الثورية للإشراف على مؤسسات الدولة وحمايتها من الانهيار.

0: انقلاب الشعب اليمني الطاولة على آل سعود والأمريكيين، أدركت السعودية أن هيمنتها على اليمن باتت في حكم الساقطة.
1: عندما نجحت الثورة في 21 سبتمبر، قوى الفساد يعني لاذت بالفرار، وتكشف بعد ذلك ماذا لدى قوى الفساد، ماذا لدى قوى استغلال الثروات الوطنية من النفط والأرض، يعني الأرض من ضمنها الأرض وكل الموارد الوطنية، يعني لم يتركوا مجالا مطلقا للمواطن لكي يستفيد من خيرات وثروات البلد.

0: من خلال أدواتها استطاعت السعودية أن تعطل النتائج، لكن هذا الأسلوب غير المباشر ما حقق لها النتائج المطلوبة في تعطيل نتائج الحوار، ولذلك أصرت على أن تعطل نتائج الحوار بشكل مباشر من خلال التدخل العسكري الذي أجهض بالفعل ما تم التوصل إليه خلال شهر تقريبا من الحوار بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.
1: المعرقل يعني للحوار والتطوي للحوار هم الناس الموالين للسعودية الذي ما يعني يعني كل ما أراد أن يستقل الشعب اليمني والمتحاورين على أساس بقرار سيادي ذاتي يقولوا لا، لأنه السعودي مش راضي.
0: أنصار الله هم أول من حرص على تفعيل المفاوضات، أنصار الله يدعون الآخرين للشراكة في السلطة، يعني كانوا يقابلوا بالرفض قبل أن تنجح الثورة، قوبلوا بالرفض فيما يتعلق مسألة الشراكة في السلطة، لكن بعد أن نجحت الثورة واستمروا في ذات النهج وفي دعوة الشركاء وفي دعوة القوى السياسية إلى الشراكة في السلطة.
2: بعد قرابة الشهر من استقالة هادي وصل إلى عدن وأعلن تراجعه عن الاستقالة بدفع أمريكي سعودي لكي يهيئ الذرائع التي سيبنى عليها خطاب تبرير العدوان باسم استعادة الشرعية.
0: كان الأصل أن يظل هادي في السلطة ويظل الوزراء وتظل الحكومة في السلطة إلى أن تشكل سلطة بديلة، رئيس دولة ورئيس وزراء ووزراء حكومة بالكامل، لكن الذي حدث أنه هادي ذهب إلى البيت والحكومة ذهبت إلى البيت وتركت السلطة لتنهار، لكن السلطة لم تنهار، والسبب في ذلك أن وعي قيادة ثورة 21 سبتمبر استطاعت بالفعل أن تمنع هذا الانهيار وأن توقف هذا الانهيار، ولذلك عندما توقف الانهيار ومضى شهر بالفعل عاد هادي ليعين السعودية على تنفيذ المخطط وعاد لتراجع عن استقالته.
3: السعودية لا تريد اليمن مستقلا، لأنه إذا استقل اليمن يعني أضحت السعودية مكشوفة استراتيجيا من وجهة نظرها. المهم أن النظام السياسي في صنعاء أيا كان شكله، مؤتمريا، أنصار الله، يساريا، يمينيا، أيا كان شكله، يجب أن يكون دائما في حاجة إلى الرياض، ولهذا السبب اليمن لن يترك بحاله إلا دائما فقير، دائما تعج به المشكلات السياسية والحروب الداخلية. هذه فلسفة السعودية يقال أنه نصحهم بها والدهم عبد العزيز.
2: في 22 من مارس آذار عقدت جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، قال فيها جمال بن عمر إن الحوار هو الطريق الوحيد لتجنب حرب أهلية. وبعد 3 أيام في 25 من مارس سقطت الخطة الأمريكية السعودية البديلة التي كانت تقضي بنقل هادي إلى عدن وتحويل الجنوب إلى قاعدة انطلاق لشن الحرب على الثورة الشعبية والقضاء عليها. وصل الجيش واللجان الشعبية إلى عدن، فهرب هادي إلى السعودية، وسقطت مرحلة أخرى من فصول المؤامرة الأمريكية السعودية على اليمن. لاحقا كشف جمال بن عمر أمام مجلس الأمن في إحاطته الأخيرة أن الوصول إلى اتفاق سياسي كان وشيكا قبل بدء الهجوم الجوي والعدوان السعودي الأمريكي المباشر على اليمن.
4: وقد نجحت هذه الجهود في تقريب وجهات نظر الفرقاء بشكل كبير، حيث تم التوافق على معظم القضايا المطروحة.
2: عطل العدوان السعودي الأمريكي وساطة الأمم المتحدة، فأعلنت الأمم المتحدة بتاريخ 26 من نيسان إبريل 2015، أي بعد شهر واحد على بدء العدوان، تعيين إسماعيل ولد الشيخ مبعوثا جديدا لها في اليمن.
3: لم يخرج بن عمر إلا بضغوط من الحكومة السعودية على الأمم المتحدة، بل أن الحكومة السعودية فيما بعد كما تتذكرون هددت الأمم المتحدة بأنها ستوقف المعونات عنها. أنا أظن جمال بن عمر أدى دورا جميلا في اليمن، وكاد أن ينجح وتنتهي الأمور وتتحل، ولكن السعوديين بادروا إلى الحرب والمطالبة بمبعوث جديد، ورأينا التداعيات الأخرى.
5: I wanted to meet with you to inform you that the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen. The objective is to defend the legitimate government of President Hadi from the takeover attempts by the Houthi militias in Yemen.
2: شعارات الشرعية التي رفعتها السعودية ومن خلفها أمريكا لم تكن سوى حديث زائف عن سلطة تفتقد إلى الشرعية. فالمبادرة الخليجية نصت على أن تكون مدة ولاية رئيس الجمهورية سنتين فقط، وبعملية حسابية أخرى فإن هادي كان رئيسا فاقدا للشرعية حين تم التذرع بهذه القضية.
6: أن السعودية تعرف أن شرعية هادي انتهت، وانتهت أكثر من مرة، يعني مش مرة واحدة انتهت، انتهت عدة مرات، انتهت بموجب المبادرة الخليجية، وانتهت بموجب انتهاء فترة التمديد الإضافي الذي منحته إياه القوى والمكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني، وانتهت أيضا بموجب تقديم استقالته. أيضا السعودية تعرف أن هادي لا يستحق أن تضحي من أجله بقذيفة واحدة، فلا يوجد اثنان في العالم يمكن أن يختلفوا على أن هادي شخص فاشل وشخص لا يستحق الاستناد. فوق ذلك كله جاء هادي ليكذب السعودية نفسها، عبر عندما أطل من قناة أبو ظبي تقريبا، قناة إماراتية، يؤكد فيها أنه لم يطلب، معنى حديث هذا أنه تفاجأ بعاصفة الحزم ولم يكن يعلم بها من قبل.
0: المبادرة الخليجية بالفعل تضمنت سنتين مدة ولاية لرئيس الجمهورية، وهذه السنتين تنتهي في فبراير 2014 وليس في فبراير 2015، يعني هي انتهت فعلا في 21 فبراير 2014. ومع نهاية هذه المدة عملت القوى السياسية على التمديد لهادي لمدة سنة، انتهت بالفعل هذه السنة اللي هي تمديد اللي هي خارج المبادرة الخليجية، انتهت في 21 فبراير 2015. يعني هذه مدة سنة مددتها القوى السياسية ولم تكن ضمن المبادرة الخليجية.
2: هكذا كان لا يصمد الرهان على هذا التبرير طويلا قبل أن تظهر تباعا الأسباب الحقيقية التي دفعت السعودية إلى الإلقاء بثقلها في حرب ضروس على اليمن، حشدت لها مجموعة من الحلفاء بعضهم بالترغيب وبعضهم بالترهيب بعدما تيقنت أن اليمن في طريقه إلى نيل الحرية والاستقلال الحقيقي ولم يعد مجرد حديقة خلفية لها.
3: السعودية حينما وجدت نفسها تخسر اليمن كليا، وخسارة اليمن يعني شيء كبير بالنسبة للحكومة السعودية وللحكم السعودي، يعني خروج اليمن من هيمنة السعودية بعد أكثر من 50 سنة من السيطرة المباشرة نذير شؤم، لأن اليمن بذاته إذا استقل عن السعودية يمكن أن يصبح منافساً في أقل الأحوال.
7: The war is about Saudi's interests. It's not about the Yemeni people. It's not about democracy. It's not about anything but basically giving the Saudis the power to try to control the region.
3: في على مستوى

0: يعزز ثقافة الاستقلال والسيادة لدى الشعب اليمني، ويهتم بقضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية المتجذرة في وجدان الوعي اليمني.
1: لو كان بني سعود لهم أي قدرة على إحداث حرب أو عدوان علينا لكانوا واجهونا بمفردهم. لماذا جمعوا لنا أكثر من 18 دولة للهجوم على اليمن؟ نحن في الجيش اليمني كنا قادرين على مواجهة بني سعود، ولكن بني سعود لأنهم يشعرون بالضعف ويعرفون مدى إمكانياتهم ومهانتهم وميوعتهم، هم لم يواجهونا إلا بكل هذه القوى.
2: التناقض العجيب في اليمن على أنهم مثلا يريدون أن يستخدموا الإرهاب ضد الحوثيين والجيش اليمني، ولكن هذا السلاح ذو حدين، لأن الإرهاب لا يقف عند حدود. هم يريدون أن يستخدموا حزب الإصلاح الذي هو حزب أخوان المسلمين، لا يتحملونه لا في السعودية ولا الإمارات تريده، وبالتالي يستفيدون من أدوات تنقلب عليهم. هم يريدوا أن يقاتلوا ولكن ليس بقواتهم، لأنه ليس لديهم إمكانات أن يقاتلوا، فيستخدموا قوى أجنبية، والقوى الأجنبية تزيد السعار على القوى بحيث تدخل أجنبي وغيره، يعني تزيد من التناقضات. وبالتالي ورطتهم ليست فقط عسكرية بقدر ما أنها الأدوات المستخدمة هي متناقضة فيما بينها.
3: ماذا تريد أمريكا من اليمن؟ لماذا تسمح بتدمير هذا البلد اللي عدد سكانه أكبر من عدد سكان السعودية؟ عدد سكان السعودية 20 مليون، إضافة إلى 11 مليونا من العمال الأجانب. اليمن أكثر، سكان اليمن أكثر وشعب أكبر، زين، وعنده تراث سياسي وتاريخي أفضل من تراث السعودية وآل سعود مع هذا، وفيه من الحريات أكثر من عند آل سعود، وأقرب إلى مفاهيم الغرب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان من السعودية. لماذا تسمح بتدمير هذا البلد الفقير؟ لمصلحة ماذا؟
1: كان السفير الأمريكي في اليمن يطالب بتسليم السلاح الاستراتيجي لليمن إلى السفارة الأمريكية. هذه تعهد لهم بتدمير هذا السلاح، استطاع أن يأخذ كل المعلومات المتعلقة بالسلاح وينقلها إلى العدوان، استطاع أن يأخذ إحداثيات تمركز الوحدات الاستراتيجية وعطاها في العدوان على اليمن، وكان عضوا في غرفة العمليات التي تدير الحرب على اليمن.
4: إذا كنتم لا تعرفون السبب الحقيقي للحرب على اليمن فعليكم مغادرة القاعة، لأنكم لستم أذكياء بما يكفي. هل رأيتم حدود السعودية المشتركة مع اليمن؟ هل تعرفون ماذا يوجد على الضفة الأخرى؟ إنه النفط، إنهم يسعون خلف نفط اليمن وثروته الطبيعية وليس شيئا آخر.
0: هذا سبب رئيسي للعدوان تحدث عنه بوضوح الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في نوفمبر 2016.
2: النفط كان هو سبب أساسي لإشعال الحروب في الحرب العالمية الأولى وما بعد الثانية، عندما كان مصدر النفط هو الأساس في التحركات العسكرية والاستراتيجية. عندما انتقل إلى مرحلة سيطرة الشركات العالمية على النفط كمستثمر، هم شد الدور الجغرافيا، يعني يمكن أن يكون بئر النفط تابع لدولة معينة، ولكن المستثمر الحقيقي لبئر النفط الذي يستخرجه ويبيعه إكسون موبايل أو شيل أو إلى آخره. اليوم أصبح هناك مشكلة أخرى، مشكلة هي كيف نصدر هذا النفط.
5: خلصت دراسات علمية لشركات نفطية عالمية إلى أن اليمن يحتوي على مخزون نفطي هائل، خاصة محافظة الجوف، مأرب، حضرموت. هناك شركة إيطالية اسمها شركة أجيب، عام 1979 جاءت إلى حضرموت، بدأت في التنقيب وتحدثت عن مخزون كبير في هذه المحافظة، فجأة توقفت عن التنقيب، وبعد ذلك أجرت عقود مع السعودية وانتقلت للعمل في السعودية. معروف أن السعودية كانت تمارس ضغوط على الأنظمة الموالية لها في صنعاء حتى لا تتحرك في أعمال التنقيب على النفط في اليمن.
0: بموازاة السعودية تقف دولة الإمارات لتشارك

0: أمريكا في الحرب على اليمن في سياق دور تلعبه نيابة عن الأمريكيين والبريطانيين، فضلا عن دور الإمارات كوكيل، فإن الهاجس الإماراتي من استعادة اليمنيين قرارهم السيادي وثرواتهم المنهوبة يتلخص بالخشية من النهضة الاقتصادية في الساحل اليمني، خاصة في مدينة عدن الساحلية ذات الموقع البحري الاستراتيجي الذي استأجرته الإمارات سابقا مرفأ وعطلتها.
1: الإمارات تعمل وفق مسارين. المسار الأول هي تؤدي دور الشرطي لأمريكا ولبريطانيا. الشيء الثاني، الإمارات لديها هاجس نهضة ميناء عدن، لذلك تعمل الإمارات من خلال سيطرتها على الجنوب على إجهاض أي نهضة تنموية بحرية في عدن والسواحل اليمنية.
0: هكذا تصدرت الإمارات الهجوم الخليجي على جنوب اليمن الذي هدف إلى إسقاط عدن وتحويلها إلى موطئ قدم لها.
2: يعني أهم مرفأ في منطقة الخليج هو جبل علي في دبي الذي تمر فيه البضائع ليس للإمارات بل لكل منطقة الخليج ولمنطقة الشرق الأوسط، ولا يقل أهمية في ترانزيت عن قناة السويس بنسب معينة، وبالتالي أي تغير في الموقع الجغرافي في اليمن بإنشاء ميناء جديد لا يكون بيد الإماراتيين، هذا معناه أنه هناك من سيستفيد ويهمش ميناء جبل علي في هذه المسألة.
0: لكن هذه الفرضية في العمل على نهب ومصادرة ثروات اليمن ليست الوحيدة. صار في الواضح أن هناك نية وخطة أمريكية للسيطرة على مضيق باب المندب الممر المائي الاستراتيجي في اليمن في سياق المواجهة التي تخوضها أمريكا مع قوى كبرى ضمن الصراع الدولي على المصالح والنفوذ.
2: أهم الأسباب الغير معلنة للحرب على اليمن هي الموقع الجغرافي لليمن. اليمن هو قاعدة شبه الجزيرة العربية من جغرافيا، وهو مطل على باب المندب الذي يعتبر واحد من أهم الممرات المائية في العالم في البحار. إذا كانت قناة السويس مشهورة بأنها تأخذ حق المرور من البواخر، وهذا لا يعني أن باب المندب الذي لا يأخذ حق المرور أقل منها أهمية، بالعكس العدد الأكبر الذي يدخل بقناة السويس كل الذي يمر في قناة السويس يمر بالضرورة عن طريق باب المندب والعكس، يعني كل الاتجاهات، وأكثر من ذلك بعض البواخر التي لا تتجاوز قناة السويس تذهب إلى موانئ جدة وموانئ أريتريا وموانئ دول أخرى مشاطئة في البحر الأحمر. فإذا باب المندب هو من النقاط الاستراتيجية الأولى في العالم.
1: إسرائيل من خلال تصريحات بنيامين نتنياهو كان هاجسهم ولا زال على باب المندب، بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا جاء التحرك السعودي الإماراتي للتواجد في سواحل اليمن ومحاولة السيطرة على هذا الممر المائي.
0: هكذا تطابقت المخاوف الأمريكية والسعودية والإماراتية وحلفائهم الغربيين وغيرهم مع إعلان إسرائيل خشيتها من سيطرة أي سلطة يمنية حرة ومستقلة على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر.
3: منالين מהלך של כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדב באסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט ואספקת הנפט העולמית.
0: بعد بدء العدوان مباشرة تحدث نتنياهو من البيت الأبيض عن ما أسماها أذرع إيران قائلا إنها تشن حملة لاحتلال اليمن للسيطرة على باب المندب الذي يؤثر على التجارة العالمية وتصدير النفط للعالم، فيما رفعت القناة العبرية العاشرة درجة التهديد معتبرة أن سيطرة أنصار الله على باب المندب كابوس للدول العربية المعتدلة.
4: המשמעות של כיבוש תימן או השתלטות של החות'ים על תימן היא שאיראן ניצבת למעשה במצרי שער הדמעות באב אל מנדב בכניסה לים סוף.
5: ישראל תقول ان هناك قلقا ومن قبل كانوا يظنون من قبل يعني تذكر انه حادثة حنيش من كان وراءها الم يكن الاسرائيليون لماذا لانهم كانوا يريدوا السيطره على باب المندب لماذا تذكر أنه في حادثة 73 في حرب 73 الانتصار العربي كانت الحرب عربية وتم إغلاق باب المندب ف في وجه الملاحة الدولية. تم إغلاق باب المندب فأغلق على إسرائيل، لأن إسرائيل بدون باب المندب لا تستطيع أن تنفذ يعني أو تسير إلى العالم أو كذا. باب المندب هو يعني أهم مضيق عالمي، أنا أقول أهم مضيق.
6: إتكلتها של إسرائيل זה אתגר יותר קשה מאשר הגרעין האיראני. בגרעין לא השתמשו. אבל בצרי באב אל מנדב, שאיראן נמצאת בפתחם, די באיום של סירות, אני יודע, מחבלים שיוצאות מהפתח הצר הזה.
0: اعتبر التدخل السعودي العسكري خبرا جيدا لإسرائيل، وعلينا فقط أن نأمل أن ينجحوا في مهمتهم، كما قالت صحيفة يديعوت أحرنوت. وكشفت الصحيفة أن القوة العسكرية للسعودية والدول المتحالفة معها جرى التحضير لها منذ أشهر وليست وليدة الساعة، فيما كتب المحلل العسكري الإسرائيلي أليكس فيشمان في صحيفة يديعوت أحرنوت إن الحرب في اليمن تدخل في مصلحة إسرائيل، وهي فرصة لقطف ثمار استراتيجية حيوية لأمن الدولة.
7: זה התפרסם בכמה מקומות. לשר החוץ היוצא אביגדור ליברמן היו קשרים בחלק ממדינות המפרץ, אני יודע על קשרים מאוד אדוקים, והוא באמת שמר את הקשר הזה, שהוא מקיים פגישות חשאיות כבר 6 שנים, וזה לא מתפרסם בתקשורת. אבל המשמעות היא, מבחינתנו, מבחינת ישראל, יש לנו בנות ברית פוטנציאליות במפרץ, צריך לפתח את זה.
8: طبعا هناك اخبار ايضا عن اسلحه من اسرائيل الى السعوديه، وانا اشك أن إسرائيل تعطي أسلحة إلى السعودية مجانا.
0: بهذه الخلفيات والأسباب الحقيقية وأمام النجاحات والانتصارات المتتالية للثورة اليمنية، تشارك الأمريكيون والإسرائيليون والسعوديون في بلورة قرار العدوان على اليمن، ظنا منهم أنهم يستطيعون إسقاط إرادة التحرر والانتصار للكرامة والاستقلال لدى الشعب اليمني، وعزمه النهائي على وضع حد للوصاية الخارجية وبناء دولته القوية واستثمار ثرواته لبناء تنمية حقيقية يكون هدفها وغايتها هو الإنسان اليمني الذي بنى الحضارة التاريخية لليمن السعيد.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: استغفر الله.
1: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هكذا أحبتنا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير أذان صلاة الفجر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ودواء لهمنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد. اللهم عافنا واعف عنا وسامحنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت وما هو أشد وأعظم من الموت. اللهم عافنا واعف عنا وسامحنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم إنك تجد من تعذب غيرنا ونحن لا نجد من يرحمنا غيرك. اللهم إنك تجد من تعذب غيرنا ونحن لا نجد من يرحمنا غيرك. اغفر لنا ما بيننا وبينك، واغفر لنا ما بيننا وبين خلقك يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

لهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا،

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

حين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

حرج، وكان الله غفورا رحيما.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن معرفة الله المعرفة الكافية لا بد منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله، لأن من أبرز صفات أولياء الله أنهم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية بالله إنما تحصل من خلال معرفته الواسعة من خلال القرآن الكريم. ثانيا أكد أنه متى ما تحقق لدينا معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، فإن هذه تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب. ومعنى أنه إلهنا أنه هو من له الحق أن يدبر شأننا وأن لا يتدخل غيره في شؤوننا بما يخالف ما يريده. ثالثا قال لو تقرأ ما قرأت طول عمرك وأنت لا تحظى برعاية من الله أن يعلمك هو، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. لأن مما أكده الله في القرآن الكريم وهو يؤكد ألوهيته أنه هو من له الحق أن يهدي عباده، وعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحيحة الواسعة، يهديك إلى أبواب من الهدى تفتح أمامك أبوابا وأبوابا. رابعا قال عندما ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمد على القرآن الكريم وأن نتوجه إلى الغوص في بحور معرفته الواسعة، لأن القرآن الكريم يأتي للإنسان من كل الجهات وهو يعرفه بإلهه، وهو يرسخ في قلبه المعرفة التي تخلق في نفسه خشية وخوفا وثقة عظيمة بالله وتوكلا عليه وحبا له ورغبة في الحصول على رضاه. خامسا أكد أن عالم يكون على هذا النحو، أي قرأ كتبا قرأ فنونا، لكن إذا لم يعلم في نفس الوقت ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله سيصبح علمه يشكل خطرا بالغا على الإسلام والمسلمين، يشكل خطرا بالغا على البشرية، يرسخ جهالات متراكمة. ما ينفع يتعلم من هنا ومن هنا إذا لم يتعلم ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله. سادسا أكد أن القرآن الكريم علمنا بأن حسن النية لا تكفي. إذا لم تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم ثم تمشي من خلال ما يرشدك إليه في آفاق الحياة وآفاق المعارف الأخرى فتزداد معارف حقيقية، لكن من خلال القرآن لا بد من العودة إلى القرآن. فعندما يريد الإنسان أن يكون من أولياء الله يجب عليه أن يتعرف على الله، أن يتعرف كيف يتولى الله، ولن تتحقق هذه الصفة أن يكون من أولياء الله. ومن أبرز صفات أولياء الله أنهم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية إنما تحصل من خلال معرفته المعرفة الواسعة، والمعرفة الواسعة لا تحصل إلا من خلال القرآن الكريم. فلا بد من العودة إلى القرآن، نتعرف على الله من خلاله لنحصل على المعرفة الكاملة الكافية. لنتعرف، ومهما تعرف الإنسان سيكتشف بأن هناك لديه قصور، لكن على قدر المعرفة من خلال القرآن المعرفة الواسعة تجعل الإنسان واثقا بالله، تجعل الإنسان منشدا نحو الله، يعرف معنى لا إله إلا الله، منشدا إلى هداية الله، يعرف بأن الله هو من له الحق وحده أن يهدي عباده، ولذلك هو يهتدي بالقرآن وهو يسير في الطريق الصحيح، لأن القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: يقال في علم الكلام بأنه أشرف العلوم، لأن موضوعه هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله هي أعلى شيء، فالفن الذي يتناولها هو أشرف العلوم، لذلك يبادرون به وبكتيبات صغيرة إلى الأطفال من سن البلوغ، يكون قد بدأ بمعرفة الله لأنها أهم شيء. لكن هكذا ننظر للأشياء وننطلق فيها بحسن نية وبإخلاص، وكأن القضية متروكة إلينا نحن أن نرسم الأشياء على ما نرى وعلى ما نلمس بأن فيه رضا الله، وفق رؤية انطلقت من داخلنا دون اعتماد كبير على القرآن الكريم، لأنه كتاب شامل يعطي مناهج للمعرفة أيضا، ومناهج للتربية، ومناهج للعمل في مختلف شؤون الحياة. لكن بننطلق توزع هذه الكتب على الأطفال وبحسن نية لكي يعرفوا الله دون أن نعتمد على القرآن الكريم. وقل رب زدني علما، هذه وحدها تكفي لمن يتأمل، لأننا نقول إن الله سبحانه وتعالى هو العالم، هو العليم، عالم الغيب والشهادة، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعلم السر في السماوات والأرض، إذن هو العالم، أليس كذلك؟ هو العالم واسع العلم، هو من أحاط بكل شيء علما، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، وليس فقط أن ندعوه أن يرزقنا العلم وننطلق من مصادر أخرى نبحث عن العلم. تدعي الله يرزقك العلم وانت بتدور للعلم من غير الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وقل ربي زدني، زدني أنت علما. حتى العلوم الأخرى هذا، حتى العلوم الأخرى، هذه الاختراعات وعلوم الصناعة، يقال إن كثيرا من المخترعين وهم أثناء تجاربهم كانوا يلمسون وكأن هناك شبه توفيق إلهي أو تدخلا إلهيا في المسألة، فيرشدهم إلى شيء معين فيبتكروا شيئا من خلال تجاربه المتعددة، يلمس البعض منهم يدا غيبية تتدخل في القضية، يطلب الشيء فيبرز إلى الوجود من الاختراعات العظيمة غير ذلك الشيء الذي كان متجها نحوه وهو يجري تجارب يريد شيئا آخر. واسع العلم، من وسع كرسيه السماوات والأرض، من أحاط بكل شيء علما، أليس هو الذي ينبغي أن نعرفه من خلال ما يهدينا إليه، هو من خلال كتابه الكريم، لأنه هو من خلقنا، هو من يريد أن نعرفه تلك المعرفة التي تترك أثرا في نفوسنا، وليست معرفة لمجرد المعرفة أو علما لمجرد العلم. فنقول كم قرأت في كتب علم الكلام التي سميت فيما بعد كتب أصول الدين، كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا إلى آخره، ما شاء الله. نقول هكذا عالم، عالم لمجرد العلم، وعقائد لمجرد العقائد، علم محدود، عقائد أتعامل معها بشكل أحكام أصدرها وليس هناك أثر لها في النفس. هذا نقطة مهمة جدا، أنه يجب أن الله سبحانه وتعالى أولا هو العالم وهو المعلم، وهو من قال لنبيه وقل ربي زدني علما، هو الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ويعلم السر في السماوات والأرض، هو عالم الغيب والشهادة، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، خصوصا العلم الذي يتعلق بمعرفته، هو الذي خلقنا وهو الذي قال أنه تكفل بهدايتنا، فيجب أن نتعرف عليه من الطريق التي قال لنا. والقرآن نزله لماذا؟ لنهتدي به، لنتعرف من خلال القرآن عليه، لنتحرك على أساسه. أما القرآن الكريم فهو كتاب عملي، كتاب عملي، معرفة تترك أثرا في النفوس، تترك هذه النفوس أثرا في الحياة، معرفة تزكو بها النفوس فينعكس أثر هذه النفوس صلاحا في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، هو يعلم من أين يأتي له وكم هي المداخل ليعرف إلهه المعرفة العملية. ألسنا نرى في القرآن الكريم كيف كان يهدد الكافرين بجهنم؟ هذا على منطق المعتزلة ونحوهم غير منطقي، لأنه تهدد الكافرين بجهنم وهو بعد لم يؤمن بمحمد ولا بالقرآن، لم يؤمن بعد بهما حتى تهدده بجهنم. وجهنم إنما جاء الخبر عنها من قبل القرآن الكريم ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن فهذا غير منطقي، سيكون كثير من القرآن غير منطقي، هذا منطق المعتزلة. والبعض الكثير ممن يغرقون في العلوم الأخرى يرجع يجي يقول لك لا يصح أن تستدل من خلال القرآن على من لم يؤمن بالله ويؤمن بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. خطأ أن تقدم القرآن لمن يؤمن بعد بمحمد وبالله وبأن هذا القرآن من عند الله، مع أن القرآن خاطب الكافرين وهم غير مؤمنين بأن القرآن من عند الله، وحدثهم عن جهنم وحذرهم منها، وتحدث عن الوعد والوعيد بشكل عام الذي يبدأ من الدنيا وينتهي بالآخر. لكن هؤلاء يقولون بأنه لا ينفع، هذا غير منطقي أن تخوفه بشيء لم يؤمن به بعد، أو أن يأتي التخويف مثلا من خلال القرآن وهو لم يؤمن بعد بالقرآن. لكن من يدري أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الإنسان وإن كان لا يزال جاحدا أن أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذلك الأسلوب الذي ينفذ إلى أعماقهم رغما عنهم، ينفذ إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم، فيسمع التهديد والإنذار بأنه إذا ما كذبوا قد يحيق بهم ما حاق بالأمم السابقة، قوم صالح وقوم هود وقوم نوح. ألم يظهر في القرآن الكريم تهديد للكافرين؟ كيف تهددهم وهم بعد لم يؤمنوا بالقرآن الكريم ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لكن محمدا، شخصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كماله، المعجزات التي تظهر على يديه هنا وهناك، هي مما يترك أثره في النفس، حتى وإن كان صاحب هذه النفس لا يزال معلنا لكفره وجاحدا. عندما يسمع التهديد لابد أن يترك أثره في النفس ولو في لحظة من لحظات يومه أو ليلته، ولو قبيل نومه وهو فوق فراشه مسجى بلحاف، وهي اللحظة التي عادة يفكر الإنسان فيها كثيرا. فالقرآن الكريم أسلوبه الله الذي خلق الإنسان، والله هو الذي نزل القرآن، فالله هو أعلم بالشيء الذي سيترك أثرا في قلب هذا الإنسان. لا يجي واحد يقول لا يمكن أن يؤثر هذا القرآن في هذا الإنسان إذا لم يؤمن هذا الإنسان بهذا القرآن، الله أدرى وأعلم. هذه المعرفة معرفة عملية، ما بيجي يعرفك مثلا معرفة لمجرد المعرفة وتجمد معلومات، لا، هذه المعرفة معرفة عملية تدفعك لتغوص إلى أعماق نفسك، ثم تدفعك عمليا إما أن تكون ممن ينطلق على وفق الهدى والإيمان، أو تتجلى هناك خبيثا منافقا أو كافرا. ما الذي حصل في تاريخنا نحن؟ عالم بعد عالم لم يظهر لك مؤمن بشكل صحيح أو منافق بشكل واضح، أو كافر بشكل واضح، صفوف علماء من هذه الأمة، من هذه الطائفة، صفوف علماء من هذه الطائفة، وصفوف داخل هذه الطائفة، وصفوف هنا وصفوف هناك، لم تتجلى الأشياء، لأن ما قدم، لأن ما في داخلهم ليس من النوع الذي يجلي بشكل كامل. لأن القرآن وصف لك المؤمنين، وصف لك المتقين وصفا كاملا، نفسياتهم، سلوكياتهم، كلامهم، تعاملاتهم، كذلك الكافرين وكذلك المنافقين، مع أن الجميع يصبغون ما يقدمونه بصبغة إيمانية. يعني كل العلماء هؤلاء من هذه الفئة وهذه الفئة، هذه الطائفة وتلك الطائفة، كلهم يصبغون ما يقدمونه بصبغة إيمانية، مع أن الجميع يصبغون ما يقدمونه بصبغة إيمانية، فهو لا يرى نفسه بالتأكيد أنه مصيب أو أنه مخطئ، أنه مؤمن أو أنه منافق، أنه محق أو أنه مبطل، أنه مهتد أو أنه ضال. ولهذا وجدنا في الساحة أشياء كثيرة من الضلال وأصحابها يقدمونها على أنها من دين الله، ويتعبدون الله بأنهم يقدمونها لعبادة. ضلال كثير نزل، لكن القرآن الكريم هو وحده إذا ما حاولت أن تهتدي به ستعرف نفسك من خلاله، كتاب عملي تعرف نفسك من خلاله، وتعرف الآخرين أيضا من خلاله، وتعرف الفنون الأخرى من خلاله، وتعرف الحياة كلها من خلاله، وتعرف إلهك بالشكل الذي يليق بك كعبد الله أن تعرفه به. تتجلى لك الأمور، تتجلى لك المواقف، تعرف نفسك هل أنت مؤمن أو لا، وتعرف الآخرين وتميزهم من خلال القرآن الكريم وما وصف الله به الناس وصنفهم، كذلك تعرف من خلاله المواقف، تعرف من خلاله الفنون الأخرى، كل ما يقدم. فنحن عندما نتحدث عن معرفة الله سبحانه وتعالى نتناول أشياء كثيرة من خلال القرآن الكريم، مما قد يرى البعض بأنها تدل على جهل أن نتناولها ونحن في إطار الحديث عن معرفة الله، من أجل أن نعرف كيف نتولاه فنكون من أوليائه بتوفيقه. سيدي حسين وهو يتحدث عن معرفة الله في دروس معرفة الله تناول أشياء كثيرة من خلال القرآن الكريم، مما قد يرى البعض بأنها تدل على جهل أن نتناولها ونحن في إطار الحديث عن معرفة الله، من أجل أن نعرف كيف نتولاه فنكون من أوليائه بتوفيقه. الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى مهم جدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده فيما أسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة، وتأتي لأكثر من هدف أو لأكثر من غاية، فدلائل على قدرته سبحانه وتعالى، على حكمته، على رعايته، على حسن تدبيره، على عظم إحسانه إلى عباده ليحبوه، ليعظموه، ليجلوه، ليخلق في نفوسهم ذلك الأثر الذي تجد في نفسك أمام أي نعمة تسدى إليك من الآخرين. هذه المشاعر مهمة جدا. عندما نستشعر عظم إحسان الله إلينا، عظم إنعامه علينا بنعم كثيرة جدا، نعمة الهداية، نعم مادية كثيرة، نعمة كبيرة فيما أعطانا من هذه الكيفية التي قال بأنها أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تلك المشاعر التي تتركها هذا، نظرتك إليها، نظرتك إلى من أسداها إليك، تلك المشاعر مهمة جدا في ربطك بالله، في ثقتك بالله، في انطلاقك في طاعته، في ابتعادك عن معصيته، في خوفك منه، في إجلالك له، في حيائك منه، في حرصك على رضاه، فتصبح في حالة لست بحاجة إلى من يأتي ليحلل لك المسألة أنه لماذا وجبت الطاعات. يعني حين تعرف الله وتتعرف على نعم الله تعرف أن ما بكم من نعمة فمن الله، أن الذي خلقك بهذا الشكل في أحسن تقويم هو الله، أن الذي منحك الماء الذي تشربه، الأكل الذي تأكله، اللباس الذي فوقك، من عند الله، من عند الله، من عند الله. هذه تشدك إلى الله، تجعل منك تستحي منه، تعظمه، تحبه، تجله، تحرص على أن ترضيه، حياء منه وحب له، فتصبح في حالة لست بحاجة إلى من يأتي ليحلل لك المسألة، أنه لماذا وجبت الطاعة، من أين وجبت علينا، أليس هذا من منطق المتكلمين؟ كيف عمل الواجب حتى وجب، ومن أين وجب حتى وجب، من أين وكيف عمل، ما هو الذي يعتبر منطقيا وشيئا منطقيا يسوغ أن يكون هذا الواجب واجبا، من أين وجب الواجب حتى أصبح واجبا؟ لستم بحاجة إلى هذا التحليل بكله الذي يجعلك هناك والله هناك، وكأنه لا علاقة بينك وبينه. معرفته الواسعة التي تسيطر على كل مشاعرك هي التي تدفعك، هي التي تجعلك تقر بعبوديتك لله سبحانه وتعالى، فلا تحتاج إلى من يأتي ليشعرك بأنه واجب عليك وبأنك ملزم بكذا وكذا. أنت ترى أن المسألة فوق مجرد واجب وفوق مجرد إلزام، أنت أصبحت تسير تلقائيا نحو الله سبحانه وتعالى، قلبك مليء بحبه، نفسك كلها سلمتها له. في حالة كهذا متى يمكن أن يجول بخاطرك تساؤل من أين وجب الواجب حتى وجب؟ هذا التساؤل في الأخير يجعلك تتساءل من أين لزم اللازم حتى لزم؟ إذن لا بأس، هذا لزمني، لكن مجاملة، هكذا مجاملة، أو ليس معي مجال منه، لا بأس لزم، لكن يمكن يكون لك حيل شرعية لأجل أن لا يلزم، ثم تنطلق في طريق التهرب من أن يلزم، من أن يجب، لأنه هو مقدار العلاقة فيما بينك وبين الله. هو ماذا؟ مكره، مكره أخاك لا بطل كما يقولون. وجب، يقال واجب وغصبا عنا، وإن كنا لم نعرف بعد لماذا وجب. لزم، وإن لم نكن نعرف بعد لماذا لزم، لكن لزم، لأن الصيغة جاءت بعبارة افعل أو نحوها، فتأتي القواعد التي تفتح الأبواب أمامك فتجعل هذا لا يلزم، فتتعلم كيف تتهرب من أن يلزم ما يلزم، كيف تتهرب من أن يجب الواجب بالنسبة لك. ثم نقول عالم، عالم وهو يتهرب عن الله، وهو يتهرب هناك عن أي شيء يلزمه، فيقول يمكن أن نحاول ألا يلزمنا، ما قد هو يلزمنا وما قد وجب علينا وهكذا. هل هذا ممن يمكن أن نقول فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لو أن قلبه مليء بخشية الله، لو أن قلبه مملوء بمعرفة الله الصحيحة، لو أن قلبه مليء بحب الله لما كان على هذا النحو، فيسير في طريق التهرب من الأعمال التي فيها رضا الله حتى وإن كانت واجبة، يتمسك بقواعد معينة تعفيه عن أن تكون قد وجبت عليه من وجهة نظر تلك القاعدة، يتهرب من الأعمال ويتحيل ويعرف كيف يفر من الأشياء لكي لا تلزمه. لكن إذا انطلق الإنسان على أساس معرفته من خلال القرآن، معرفته للنعم، يصبح يستحي من الله، يجل الله، يعظم الله، حينها يصبح يسير نحو الله، يفكر في أي عمل فيه لله رضا فينطلق منه، فينطلق فيه. لماذا؟ لأنه يستحي من الله، الله أعطاني، الله رزقني، الله شفاني، الله سقاني، الله أطعمني، الله فعل لي، أفلا يحق بي أن أنطلق لأعمل في أي عمل يرضيه؟ استحي منه عندما يدعوني إلى شيء فأتقاعس عنه. هكذا يصبح الإنسان الذي يعرف الله معرفة حقيقية من خلال القرآن. لكن أصحاب القواعد برمات، كيف وجب الواجب حتى وجب، يمكن أن لا يجب علينا هذا، من خلال القاعدة الفلانية والعودة إليها يمكن أن لا يلزمنا هذا، وهكذا. إذن لابد أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف من خلاله أنفسنا كعبيد لله سبحانه وتعالى، لنعرف من خلاله المعرفة الواسعة لكمال الله سبحانه وتعالى، إلهنا وربنا وسيدنا ومالكنا والمنعم علينا. وحينئذ سيبدو الحديث عن النعم في القرآن الكريم له أهمية كبيرة فيما يتعلق بنفسيتك وفي تعاملك مع الله وفي نظرتك نحو الله سبحانه وتعالى. ما يدلك على أهمية هذا أنه يقرن الحديث عن نعمه بإرشاد عباده إلى عبادته والأمر لهم بعبادته، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ألم يتحدث هنا عن كيف يرعانا؟ الأرض بالنسبة لنا فراش، السماء بالنسبة لنا سقف، فكأن مجموع الأرض مع السماء بالنسبة لنا بناء نقيم فيه. وأنزل من السماء ماء، وهذا الماء ينزل بسهولة، لا يكلفنا شيئا، لا نحتاج إلى مضخات ولا نحتاج إلى بقر نسني عليها ولا نحتاج إلى شيء، ينزل المطر وفي دقائق معدودة ترى الأرض مملوءة بالماء، في دقائق معدودة. هذا الماء هو الذي يرتبط به كل حاجات الإنسان، كل حاجات الإنسان مرتبطة به. ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون بهذا أنه الذي خلق الأرض وخلق السماء، وأنه هو الذي ينزل الماء من السماء، وأن هذه الثمرات هو الذي أخرجها بما أنزل من الماء. أليس للحديث عن نعم الله هنا علاقة بتوحيده؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أليس للحديث عن نعمه أثر كبير في الدفع نحو عبادته؟ هو يقول: اعبدوا ربكم. أليس للحديث عن نعمه أثر كبير في ترسيخ حالة التقوى في النفس؟ لعلكم تتقون. يبدو الحديث وكأنه حديث عاطفي، وفعلا تلمس في القرآن الكريم هذا الجانب، هذا الشيء أو هذا الأسلوب، يأخذ مساحة واسعة في القرآن الكريم الحديث الذي يبدو حديثا عاطفيا، استعطاف: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. أليس هنا يذكرنا بما عمل لنا؟ أم أنه فقط يقول: اعبدوا ربكم وإلا فسوف نحرقكم؟ هل قال هكذا؟ ممكن أن يقول هكذا وهي حقيقة: إن لم تعبد ربك سيعذبك، بعد أن يكون قد أرسل من يبلغك، من ينذرك، من يعرفك بعبادتك له، كيف تعبده؟ لكن لا، هذا وإن كان شيئا حقيقيا وقد يبدو في بعض الآيات، لكن يأتي في مقام التهديد بعد أن يكون الإنسان قد عرف الكثير وطرق مسامعه الكثير من الآيات التي تأتي على هذا الأسلوب الاستعطاف. بعد ما استعطفت الكثير من خطاب القرآن أتى بشكل عاطفي، لأن الإنسان كما يقال عاطفي أكثر مما هو منطقي عقلي، فالقرآن يخاطب وجدان الإنسان، يحدثه عن النعم، ينشد الإنسان عاطفيا نحو الله سبحانه وتعالى، وهذا يترك أثر كبير جدا عندما تذكر نفسك بالنعم من حولك، بما أعطاك الله بداية من خلقه لك، وما أوجد لك من أشياء تتمتع بها: النظر، السمع والبصر، الأيدي، الأرجل، الهيئة التي أنت فيها، الوضع الذي أنت فيه، التكريم الذي أنت فيه، ولقد كرمنا بني آدم، وأشياء كثيرة. عندما تتذكرها من خلال القرآن الكريم ومن خلال الالتفات إلى واقع الحياة تجد ما يشدك نحو الله. نكتفي بهذا المقدار. والوقت داهمنا، لن نذكر النقاط ولكن سنذكرها إن شاء الله في بداية درس غد. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. يستمر حديثنا عما بينه الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، وفي ضوء كلام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن التنصل عن المسؤولية، وعن حياة رسول الله الجهادية، وكيف أن الكثير من الناس يعتقد أنه يقتدي برسول الله ويسير خلف رسول الله وفي الطريقة التي مضى فيها رسول الله، وهو بعيد كل البعد عن رسول الله. الشعور بالمسؤولية من أهم أسس الإسلام، من أهم مبادئ الإسلام، حياة الضمير، شعور بمسؤولية تجاه كل ما يحدث. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في آيات كثيرة ذم المتخاذلين والمتنصلين عن المسؤولية. هذه المرحلة الزمنية من أخطر المراحل التي تعاني منها الأمة الإسلامية، مؤامرات كبيرة جدا، مؤامرات خطيرة، مؤامرات مصيرية، مرحلة مصيرية ربما تؤسس لمستقبل الأمة لمئات السنوات. فهي مرحلة خطيرة أن يتنصل الإنسان فيها ثم يندم بين يدي الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى هذه الآية القرآنية، وهذه الآيات القرآنية من سورة التوبة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها سوء التخاذل والتنصل عن المسؤولية، عندما قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا خطاب لمن يتنصلون عن المسؤولية ويعملون على تخذيل وتضبيط الأمة عن الجهاد. فكيف هو الموقف القرآني؟ في هذه الآية التي سبقت ذمهم الله على تخاذلهم، وذمهم الله على فرحهم بتخاذلهم، ووصفهم الله بالغباء، وتوعدهم بالبكاء، وتوعدهم بالعذاب، وليضحكوا قليلاً استخفافهم يعني واستهتارهم بالمؤمنين الذين يجاهدون، وليبكوا كثيرا كما يضحك الإنسان إذا كان عاصي مفرط مقصر في الدنيا، لو كان عمره حتى 60 70 100 سنة فليضحك كل هذه 100 سنة، كم سيبكي في جهنم مليارات السنوات في حالة بكاء لا انقطاع. مع أن البعض في الدنيا يبكي، البعض في الدنيا وليس في الآخرة، يعجل الله له عذاب وعقوبة وندم في الدنيا فيبكي في الدنيا على موقفه، قبل أن يبكي في نار جهنم. ولذا وصفهم الله كما قلنا هكذا، توعدهم بالعذاب ووصفهم حتى بالغباء، فهم لا يفقهون. وكثير من آيات القرآن تبين أن المتنصلين عن المسؤول أغبياء. لماذا وصفهم الله بذلك؟ لأن الكثير يرى أنه ذكي، لأنه تنصل عن المسؤول يرى أنه ذكي، ويظن أن الأغبياء هم الذين يجاهدون، أنهم متهورون وأغبياء، وأنهم غير حكماء، أنهم لا يفهمون، وأنهم مرطوا أنفسهم ويرى نفسه ذكي. الله يقول هذا هو الغبي الذي يظن نفسه ذكيا وهو يبتعد عن رسول الله وعن الإسلام وعن القرآن وعن أوامر الله، هذا هو الغباء. ثم قال المولى تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك

أساسية. عندما يتنصلون في مرحلة مصيرية تكون الأمة فيها مشكلة، في مشكلة كبيرة، في مواجهة تحديات وأخطار كبيرة، في أشد الظروف وأقسى المراحل وأصعب المراحل، يتخاذلون، يثبطون، يشمتون، يسخرون، يستهزئون. ثم عندما تجتاز الأمة تلك المرحلة الخطيرة جدا، تلك الظروف الصعبة والحساسة والمصيرية، وتخرج منها بالنصر، وتنفتح لهم آفاق الانتصارات، وتأتي مراحل متقدمة. الأمة فيها في مرحلة انتصارات، وقد تجاوزت تلك المرحلة الخطرة والصعبة. يأتي البعض في تلك المراحل يتحرك فيما بعد، ويعتبر نفسه ذكيا، أنه في المراحل الخطرة والحساسة والصعبة قعد وتخاذل، يرى نفسه ذكي. مثل هذه النوعية لا يقبل الله منها، ولا ينبغي للمؤمنين أن يقبلوا منها أن تتحرك فيما بعد. الله قال هكذا، يعني والناس ذا الدنيا سلايم مثل يوم العيد، يتحرك إذا الدنيا سلايم، وإذا كان هناك به صعوبة، به قوارح، يتنصل عن المسؤولية. فالله يقول عندما تهدأ الأوضاع وتأتي الانتصارات ممنوع أن يتحركوا، هذه الفئة ممنوعة خلاص، مقتت وخذلت، لأنها لو تحركت فيما بعد هي لا تتحرك بدافع إيماني، إما بدافع مادي، بدافع المكاسب في مرحلة اطمأنت فيها من المخاطر، وفي المرحلة التي هي صعبة والمرحلة التي فيها أخطار كبيرة تنصلت وتخاذلت. مثل هذه الفئة بالذات لا ينبغي أن تقبل فيما بعد أبدا، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فإن استأذنوك أو فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، عندما كانت الدنيا حامية والأوضاع صعبة قعدتم، والآن تريدون أن تتحركوا، فاقعدوا مع الخالفين، خلاص خالفين إلى أبد الآبدين. هذا تعبير قرآني واضح، أقول لن تخرجوا معي أبدا نهائيا، لأنهم لا يتحركون بدافع إيجابي نهائيا. ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، أنتم قعدتم برضاء بذلك القعود، كنتم حتى فارحين بذلك القعود، فرح المخلفون. بعض من الناس قد يقعد وهو يحس بالذنب، يستشعر التقصير، ويقول والله نحن مقصرون، للأسف قعودنا هو خطأ. لكن البعض يقعد برضا، بارتياح، متخاذل وفارح أنه متخاذل. هذا إنسان عديم الإحساس منعدم الإيمان، هذا إنسان قد وصل إلى درجة خطيرة جدا من الإنسلاخ والتفرق من كل القيم الإنسانية والفطرية والإلهية، إنسان بلغ غاية السوء جدا. أحيانا تكون هناك أحداث مؤلمة للغاية تحرك أي إنسان بقي فيه شيء من الإحساس الإنساني، مظالم كبيرة، جرائم كبيرة، مثل ما يحدث في فلسطين في غزة، معاناة كبيرة، مر عامان، طوفان الأقصى، عانى فيه الشعب الفلسطيني أقسى ألوان العذاب، قتل وإبادة وإجرام، وحالة خطيرة وسيئة للغاية، حركت الكثير ممن هم غير مسلمين في الشرق والغرب، وخرجوا وتفاعلوا وتظاهروا بين الأمطار وبين الشموس، وأنفقوا، والبعض منهم ركبوا قواربهم وتوجهوا إلى غزة يفكوا الحصار، واعتقلوا وعذبوا وأهينوا وهم ليسوا مسلمين، لأن هناك جرائم كبيرة تحرك من لديه إنسانية. يكون الأعداء على مستوى فظيع جدا من عدوان ومن إجرام. فالإنسان الذي يرضى لنفسه بالقعود في واقع كهذا اعتبره لم يعد له من كلمة إنسان إلا الاسم، لم يعد إنسان، فقط اسمه إنسان، لكن حقيقة بحق وحقيقة لم يعد إنسان، وإلا قد صار حيوان متبلد لم يعد يمتلك المشاعر الإنسانية. وبعض يشاهد مشاهد مأساوية جدا من جرائم الأعداء ولا يحرك ذلك. اليوم والشعب اليمني يعاني من العدوان والحصار على مدى أكثر من 11 عاماً،

0: وما حدث من جرائم من قبل هؤلاء المحاصرين لنا على مدى 8 أعوام. نتذكر أكثر من 6000 امرأة قتلت وجرحت في اليمن، وأكثر من 10000 طفل قتلوا وجرحوا في اليمن من قبل أولئك الأعداء. وحركتنا أيضا من أجل تغيير واقع الأمة كلها. الإنسان الذي لا تحرك كل تلك الجرائم ولا تستفزه ولم تعد تؤثر فيه لا آيات الله والقرآن ولا الواقع ولا المآسي من حوله ولا الأحداث، ماذا يعني ذلك؟ يرضى لنفسه بالقعود ويرتاح ويضحك ويشعر بالسرور، لم يعد لديه أي شعور بالإنسانية. إن شاء الله نكمل الحديث في الحلقات القادمة عن هذا الموضوع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العظيم. هذه هي الآية 31 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية، والآية تأتي ضمن آيات التعقيب على قصة سجود الملائكة لآدم ثم إخراجه من الجنة. وهذه الآيات هي التي تبدأ بقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وعلى أي حال، فإن انقسام المأمورين بالسجود إلى فريقين، طائع هم الملائكة وعاص هو إبليس، يتضح لنا منه شيء هام سيقت الآيات لإيضاحه، ذلك هو موقف كل من الفريقين وعلاقته بالإنسان مدى الزمان، ليكون الإنسان على بصيرة من أمره وليتخذ مواقفه منهما على ضوء هذا البيان. ومما لا شك فيه أننا قد عرفنا من القصة أن علاقة إبليس وجنوده معنا علاقة غرور وإغواء وأمر بالمنكر والفحشاء والفجور والطغوى. أما موقفه من الإنسان فهو موقف العدو المبين، فلا يتبعه سوى الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وأما علاقة الملائكة بالإنسان فهي علاقة خير وسلام، وعلاقة بشرى بالرحمة والإنعام لمن على دينه استقام، كما أنهم حفظة لنا، فالله يقول: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وهناك نوع آخر من الحفظ هو الرقابة وحفظ الأعمال وكتابتها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه هي بعض علاقة الملائكة معنا، وإنهم لا يعملون ذلك وهم يسجدون لله ويطيعون ويسبحون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذن فعلاقة الملائكة بنا مستمرة منذ النطفة الأولى إلى الحياة الأخرى، وفي جهات ومهمات متعددة، ويعملون ذلك طائعين لله ساجدين. وعلى ضوء هذا نفهم معنى الآية التي نقبس منها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إنه خطاب لكل بني آدم على اختلاف الأزمان والأوطان والأديان. فما المراد بقوله عند كل مسجد؟ لعل المراد والله أعلم: إلزموا وتمسكوا بزينتكم وخذوها بقوة عند كل سجود يسجده الملائكة حولكم، وعند كل مسجد يتخذونه وهم يعملون من أجلكم، وفي كل لحظة تسبيح لهم لله ربكم. إنهم معكم ومن حولكم عاملون، ولأمر ربهم فاعلون، وهم ساجدون لا يفترون ولا يستحسرون. فكونوا أنتم يا بني آدم على مستوى هذه المعية، والتزموا بالزينة في كل حال، لا تفترون ولا تستحسرون، لا تسأمون ولا تستكبرون. كونوا على علم بأن الله معكم أينما كنتم، وبأن ملائكته من حولكم بأمره يعملون. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن فيا بني آدم حافظوا على الزينة في الاجتماع والخلوات، وفي الأعمال والنيات، وفي المساجد والمعابد، وفي كل الأمكنة والأوقات. هذا هو المقصود من قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. إنه الاستمرار في أخذ الزينة. وعلى أي حال، فما المراد بالزينة؟ هل هي زينة الملابس والمظاهر؟ لو عدنا إلى الآيات التي قبل هذه لعرفنا الجواب. ها هو الله يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله قد أظهر لنا من الأرض مواد مهيئة لاتخاذ الملابس التي تستر الجسد الظاهر، واتخاذ الريش الفاخر الذي يزيدها جمالا ورونقا ويحسن الهندام. لكن الله يهدينا إلى لباس أهم وأبقى وأجمل وأنقى وأقوى وأوقى، إنه لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. إن هذا اللباس إذا تعرى الإنسان منه فإنه لا يستره شيء من كل ملابس الأرض والدنيا، لا بد أن تظهر عوراته وتظهر سيئاته فلا يستره شيء. إذن فالتقوى هو شجرة الخلد، وهو الملك الذي لا يبلى. لا كما قال إبليس لأبينا آدم بأن الزينة وبأن الملك هو اتباع الهوى. ولهذا يحذرنا الله من فتنة الشيطان فيقول وبنفس النداء: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فإذا السوآت مكشوفة وإذا هما خجولان عاجزان عن أي ستر يتخذونه رغم ما في الجنة من نعيم. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل أخرج من الجنة إلى حيث يشقى آدم مع ذريته. وبهذا يتضح لبني آدم أن الشيطان عدو لآدم وذريته، ويجب عليهم الاستعداد لمواجهته. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فكيف نواجه عدوا لا يرى؟ وبأي سلاح؟ لا سلاح سوى سلاح التقوى، وذلك هو الزينة التي لا تبلى. قد يقال إذا كان المراد بالزينة ذلك، فما هي العلاقة بين ذلك وبين العطف عليها بقوله وكلوا واشربوا؟ إننا نقول إن الأكل والشراب هما أبرز حاجات الإنسان الحياتية وأهم مطالبه المعيشية، وعليهما تدور رحى أنشطته الزراعية والصناعية والتجارية والعلمية، وعليهما وبهما تقوم علاقاته الاجتماعية والقومية والدولية. وبذلك تتضح حسنات الإنسان وسيئاته، وعدله وبغيه، وعلمه وجهله. وإما أن يحتفظ بزينته أو يتعرى عنها، إما أن يتقي وإما أن يبغي. ولهذا ختم الله الآية بقوله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف هو السبب الأساسي في انخلاع الزينة عن الإنسان وانكشاف السوآت، وهو السبيل إلى سقوط الناس في حول البغي والضلال وتلوثهم بأوزار الطغيان والفساد. فهو ينزع الزينة الحسية والمعنوية ويعريهم من الجمال الظاهري والباطني، سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، كما أنه يهدم المجتمع ويصيبه بالتشوهات الخلقية والخلقية، ويقطع العلاقات، ويقطع ما أمر الله به أن يوصل بين الناس. هذا بالإضافة إلى ما يخلفه الإسراف من تلويث للبيئة وتشويه للزينة في الريف والمدينة. أما على مستوى الإسراف في كسب الطعام والشراب، فإن ذلك يجعل الناس يحتكرون، ويجعلهم يبغون في استغلال بعضهم البعض، ويجعلهم أيضا يسعون إلى كل ما يضر المجتمعات ويقيم الحروب بينها. إذن فالمسرفون هم الذين يحرمون على أنفسهم وعلى الناس الزينة التي أخرجها الله لعباده والطيبات من الرزق. ثم أنسينا ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ إنما هو الإسراف والاستزادة من إطاعة الهوى والشهوات. لقد ظن في الشجرة خلدا وملكا لا يبلى، فتكشفت له القضية عن معيشة منكة. وهكذا كل من أسرف من ذرية آدم. هؤلاء هم الذين يخرجون من حب الله ورحمته، وهؤلاء هم الذين يستفهم الله عنهم في استنكار ويقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من هم؟ إنهم المسرفون يا رب العالمين، إنهم المفسدون في الأرض. وعليه فإن الزينة والجمال والطيب من الرزق تخلص خالصة عند الله لمن؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اللهم اجعلنا ممن نال حظه من زينة الحياة الدنيا بالقسط والتقوى، فلم يسرف ولم يطغى، لتبقى لنا زينتنا التي لا تبلى ونفوز بحبك في الدنيا والأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كل

عدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: لا أدري يا أبي، لما ملوك بني أمية لا يختارون ولاتهم وحاشيتهم إلا ممن ترتفع فيهم البلاهة والبلادة إلى قمة الهرم؟
3: هذه من صفات الطغاة، فمن السهل على الطاغية استخدام الأبله البليد لتحقيق ممارسة طغيانه وإجرامه وظلمه للناس. ولكن لماذا هذا التساؤل يا بني؟
2: لأن الخليفة الجديد مروان بن محمد قد أرسل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واليا أجمع كل من يعرفه أنه أغبى من عرفه.
3: ومن يكون الوالي الجديد هذا يا محمد؟
2: اسمه يا أبي عبد الملك بن عطية، ربما يصل المدينة غدا.
3: اسم لم أسمع به من قبل، غير أننا تعودنا من بني أمية تولية أشخاص على المدينة من أشد الناس حقدا وغلا لبني هاشم.
2: لن نجده أشد حقدا من سابقيه، ولكن ماذا ترى يا أبي؟ هل نخرج مع الناس لاستقباله؟
3: ما كنت لأمانع، إلا أنني أخشى أن هناك من أوغر علينا صدر الخليفة الجديد.
2: إذن ترى أن نتخلف عن استقباله؟
3: خوفا عليك وعلى أخيك إبراهيم. ترى من يطرق بابي بهذا العنف؟ من يطرق الباب؟
4: افتح يا عبد الله بن الحسن، نحن حرس مولانا الوالي عبد الملك بن عطية.
3: ماذا يريد هذا الوالي؟
5: أين ولداك محمد وإبراهيم؟
6: نحن هنا يا قائد الحرس.
5: مولاي الوالي يدعوكم جميعا للحضور إلى مجلسه الساعة.
3: لأي أمر يدعون الوالي؟
5: هذا السؤال يوجه للوالي نفسه، أما أنا فما علي إلا إبلاغكم.
6: حسنا، أبلغ الوالي بموافقتنا على الحضور إلى مجلسه.
5: عين الصواب يا محمد، سننصرف الآن، ننتظركم بدار الولاية.
3: ألم تتسرع بالموافقة يا بني؟ فأنا أخشى أن ينالنا سوء من هذا الوالي.
2: بل تعمدت الموافقة على حضورنا إلى مجلسه يا أبي.
7: وما هدفك يا أخي محمد؟
2: هدفي يا إبراهيم معرفة نوايا هذا الوالي، فمن دروس الإمام الشهيد زيد بن علي: اعرف من تعادي كما تعرف من تصادق.
3: فهيا بنا إذن نذهب إلى شخص لا نرغب لا في صداقته ولا في عداوته.

0: أتدري لماذا استدعيتك مع ولديك يا عبد الله بن الحسن؟
1: أنا وولداي جئنا نسألك عن سبب استدعائنا أيها الوالي.
0: جميع أهل المدينة قد احتشدوا في استقبالي مرحبين بي واليا جديدا عليهم إلا أنت وولداك.
1: أيها الوالي، لقد طمأنتني، اعتقدت أن سبب استدعائنا شيء آخر، أما استقبالك من عدمه فأمر لا يستحق إرسال جنودك ولا هذا الغضب المسيطر عليك، فليتك اكتفيت بالعتاب.
0: أسمعتم يا قوم؟ عبد الله بن الحسن يريد من والي خليفة المسلمين مروان بن محمد أن يعاتبه بدلا من أن ألهب ظهره وظهري ولديه بالسياط؟
2: هون عليك يا رجل، فما خلقت السياط لعبد الله بن الحسن وأمثاله؟
0: هل سمعتم ماذا يقول هذا المعتوه؟ لا، اسمع يا محمد، ما أظن السياط والسيوف قد خلقت إلا لجلودكم ورقابكم أنتم بني هاشم.
2: لا ألومك يا ابن عطية إذا تطاولت على خيرة أهل الأرض، فمن ولوك قد منحوك سيفا من سيوف بطشهم وطغيانهم وجبروتهم وظلمهم.
0: أسمعتم يا قوم؟ لقد تجاوز الإساءة إلي بالإساءة إلى أمير المؤمنين، ألا يستحق الثلاثة ضرب أعناقهم؟
3: هل تذكرت ما أوصاك به الخليفة مروان بن محمد أيها الوالي؟
4: لا أريدك أن تتعرض بسوء لأحد من بني هاشم وأنصارهم، عليك فقط أن تتبع تحركاتهم وتستكشف نواياهم وتوافيني بأخبارهم أولا بأول.
2: ما لأراك أحجمت يا ابن عطية، هيا هيا مرجل لاديك بضرب أعناقنا، فأجر الشهادة مضاعف إذا كانت بسيف طاغية مثلك.
0: هذا أنت يا محمد تستدرجني لاتخاذ أمر ساعة غضبي.
1: اسمع يا أيها الوالي.
0: ماذا أسمع بعد ما سمعته من ابنك محمد؟
1: غضبك جر إلى غضب، والحاكم لا يحكم وهو غضبان. ثم هل تعتقد أن عدم استقبالك أمر يستحق منك هذا الغضب علينا؟
0: لقد أطفأت غضبي بعقلك ووقارك وحكمتك يا عبد الله، لهذا من الحكمة أن أعفو عنكم فانصرفوا، ولن يمسكم سوء إلا بجرم مشهود.
5: اضطر ابن عطية لإصدار عفوه مكرها ممتثلا لوصية طاغية الشام الخليفة مروان بن محمد، لكن ظل صدره مملوءا بالحقد والكراهية والغدر، فظل يبعث برسائل متوالية إلى الخليفة يضمنها الوشاية والدسائس والأكاذيب التي توغر صدر الخليفة وتحرضه ضد بني هاشم، وخاصة عبد الله بن الحسن وابنيه محمدا وإبراهيم. ومع هذا كان الخليفة أكثر إدراكا بأن الوضع الحرج الذي تعيشه الخلافة الأموية والمنذر بتداعيها وسقوطها يستدعي منه عدم استعداء بني هاشم، لعلمه بتعلق قلوب الناس بحبهم وبإيمانهم بأن خلاصهم سيكون على أيديهم.
6: مولاي والي المدينة،
0: ما وراءك أيها الحاجب؟
6: رسول خليفة المسلمين مروان بن محمد.
0: ليدخل في الحال.
7: السلام على سيدي والي المدينة ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام، تفضل يا رسول مولاي الخليفة.
7: إنما جئت يا سيدي أحمل رسالة من الخليفة، تفضل.
0: تفضل أيها الرسول إلى مكان ضيافتك.
7: حسنا يا مولاي.
0: تفضل الرسالة يا كبير المساعدين، أعد قراءتها على مسامعي.
3: من خليفة المسلمين مروان بن محمد إلى عبد الملك بن عطية: لا تتعرض لعبد الله بن الحسن وبنيه، وإن استتروا منك بثوب فلا تكشفه، وإن كان جالسا على جدار فلا ترفع رأسك إليه.
8: ما رأيك في فحوى الرسالة؟
3: يبدو أن الخليفة لا يدرك مدى محبة الناس وتقديرهم وتعظيمهم لآل البيت، وخاصة محمد بن عبد الله بن الحسن.
8: بل يدرك ذلك، فقد أوضحت له خطورة تكاثر الناس المتبعين والمحبين لمحمد بن عبد الله.
3: إذن ليس هناك ما يبرر ما جاء في الرسالة إلا أمر واحد،
8: وهو
3: انشغاله بأمور أهم. فهناك بعض التمرد في بلاد العراق وخراسان، ولا يريد أن يفتح على نفسه جبهة جديدة هنا في المدينة.
8: ربما أيها المساعد، ربما، وربما لأن خلافة بني أمية بدأت تتداعى، وأنها تعاني من حالة ضعف وانهيار.
1: أخبرني يا أبي، بعد لقائنا بوالي المدينة الجديد عبد الملك بن عطية، كيف وجدته؟
9: وجدته يا بني يحمل النزعة ذاتها التي يحملها طغاة بني أمية، استعلاء وظلما وكبرياء واستعبادا للناس.
1: فعلا يا أبي، بل ربما فاقهم لإحساسه بالدونية وشعوره بالنقص.
9: رغم أننا نعامل الناس كما أمرنا ديننا الإسلامي الحنيف، ولكن هذا الشعور يتملك بعض الناس حين يعانون من طغاة مستكبرين.
1: والطغاة المستكبرون يولون غالبا من يعاني من الشعور بالنقص.
9: نعم، لأنهم الأقدر على تحمل إهانات الطغاة ومذلاتهم، والأهم أنهم الأقدر على تنفيذ أوامر الطغيان بروح عدائية حاقدة على المستضعفين من أبناء الأمة.
1: لأن شعورهم بالنقص والدولية يولد في نفوسهم شعورا بالرغبة في الانتقام من الناس.
9: لهذا علينا أن نتوخى الحيطة والحذر من لؤم هذا الوالي المريض وحقده وعداوته. إنه يا بني من أصحاب السوء الذين اعتادوا أن يجعلوا من الوشاية بأهل البيت والأخيار من أبناء الأمة وسيلة وزلفى يتقربون بها إلى أمرائهم وولاتهم.
1: اللؤم والحقد والعداء والوشاية محن ألفناها من شر طغاة الأرض يا أبي.
9: وتضاف إلى هذه المحن محنة اعتقاد الناس بأنك يا محمد المهدي المنتظر.
1: وتسميها محنة يا أبي؟
9: لأن الطغاة سيستغلونها ضدنا. المصيبة أن الكثير مصممون على هذا الاعتقاد رغم محاولتنا إقناعهم بعدم صحته وبأن زمن ظهور المهدي لم يحن بعد.
5: مع كثرة الوشايات والأكاذيب من المنافقين وعلى رأسهم والي المدينة عبد الملك بن عطية، قرر الخليفة مروان بن محمد أن يرسل رسالة إلى عبد الله بن الحسن ضمنها الترهيب، قائلا فيها: أكفف عني بنيك، وأرفقها بالترغيب وإظهار حسن النية، إذ أرسل معها 10,000 دينار. لقد أيقن عبد الله بن الحسن بفطنته أن الخليفة قد أضمر في نفسه شيئا، وأن هناك من أوغر صدره على ولديه محمد وإبراهيم. وهنا قرر السفر إلى الشام للقاء الخليفة الطاغية واستكشاف ما يضمره لولديه. وبالفعل توجه إلى قصر الخلافة بدمشق، ولما دخل على الخليفة المحاط بحاشيته استقبله مروان بن محمد أحسن استقبال.
4: مرحبا بك يا ابن رسول الله.
1: حييت أيها الخليفة.
4: ها يا عبد الله، ماذا فعل مهديكم؟
9: لا تقل هذا يا مروان، فليس الأمر كما يصلك من الوشاه.
4: إذن أخبار الاعتقاد بأن ابنك محمد هو المهدي المنتظر هي وشاية؟
1: هناك من دفعهم حب ابني محمد ومعرفتهم بسعة علمه وسمو قيمه وحسن أخلاقه وتعامله مع الناس إلى الاعتقاد بأنه المهدي المنتظر.
4: ومن يدري يا ابن رسول الله، فربما أن اعتقادهم حقيقة.
1: أنا وابني محمد وكل أفراد أسرتي ننفي هذا الاعتقاد يا أمير المؤمنين، لأن علامات ظهوره وزمنه كما نعلمها لم تظهر في زمننا هذا.
4: شوقتني للقاء ابنك محمد، فهلا أتيتني به يا عبد الله؟
1: وما تصنع به أيها الخليفة؟
4: لا شيء لا شيء، إلا إذا أتانا أكرمناه، وإن قاتلنا قاتلناه، وإن بعد عنا تركناه.
1: إن شاء الله لن يكون مني ومن أبنائي إلا خير.
4: إن شاء الله. والآن علينا أن نقوم بواجب الضيافة لعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
1: إنه داهية في المكر والخداع كأسلافه، يضمر شرا لأبنائي وآل محمد جميعا لولا ضعف دولته.

0: أبا جعفر.
1: ماذا يا عمير بن الفضل؟
0: أنتم يا بني هاشم، سواء بني العباس أو أبناء عمومتكم من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب والزهراء عليهم السلام.
1: ما بالنا نحن بني هاشم يا عمير؟
0: تسمعون عن ضعف الخلافة الأموية وكثرة الثورات عليها في بلاد خراسان والعراق وكل بلدان الدولة، وأنتم لا تحركون ساكنا.
1: لقد خذلنا وخدعنا مرات عديدة كما تعلم يا عمير.
0: اسمح لي يا أبا جعفر أن أكون صريحا معك.
1: قل ما شئت، فأنت أقرب أصدقائي وأحبهم إلي.
0: هل بينكم بني العباس وبين بني عمومتكم من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام جفوة أو قطيعة أو خلاف؟
1: كلا، فما الذي أوحى لك بهذا؟
0: فلماذا لا يكون بينكم تحالف ضد عتات بني أمية وطغاتهم؟
1: هناك العديد منا بني العباس جاهدوا مع الإمام علي عليه السلام.
0: أعلم، ومنهم جدك عبد الله بن عباس حبر الأمة، ولكن
1: انتظر يا عمير سأعود. السلام على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله بن الحسن.
2: من؟ أخي أبو جعفر. أهلا أهلا أهلا بمن يحمل رائحة حبر الأمة عبد الله بن العباس.
1: حييت يا ابن رسول الله. ها؟ ماذا تفعل؟
2: كما ترى أهتم بوضع السرج على خيلي.
1: تالله لن يضع السرج إلا أنا.
2: أبا جعفر، أنت تبالغ في تواضعك.
1: إذا لم أجل وأعظم وأقدر من هو أكثر بني هاشم علما وفكرا وشجاعة، فلمن أفعل؟
2: هذا كثير علي يا أبا جعفر.
1: ليس بكثير على من سنبايعه ونعاهده على الوفاء والخروج معه وتحت قيادته للجهاد ضد طغاة بني أمية.
2: ماذا تقول يا أبا جعفر؟
1: ما سمعت يا سيدي، لأننا نحن بني العباس، وحتى أنتم أحفاد الإمام علي عليه السلام، قد علمنا ألا أحد من الناس أنبل أعناقا وأسرع استجابة إلا أبو محمد بن عبد الله بن الحسن.
2: أشكر لك هذه الثقة يا أبا جعفر.
1: أرجو يا سيدي أن تكون الثقة متبادلة بيننا نحن بني هاشم عباسيين وعلويين.
2: ستظل الثقة متبادلة يا أبا جعفر ما دمنا سويا نسعى إلى خير الأمة والقضاء على أرباب الظلم والطغيان وتحقيق العدل والحق.
1: نحن نتفق معكم على هذه القيم والمبادئ والأهداف الرامية إلى رفع الظلم وخلاص الأمة من طغيان بني أمية وجبروتهم واستكبارهم.
2: حييت يا أبا جعفر، حييت، ودامت المحبة والأخوة والوفاق لما فيه خير الأمة وصلاحها.
1: بإذن الله يا سيدي، نلتقي قريبا نحن بني العباس وأنتم عند البيت الحرام بمكة لنعلن لك البيعة والعهد على الوفاء بالخروج تحت قيادتك ضد الظلم والطغيان.
3: عاد عبد الله بن الحسن من قصر الخلافة بدمشق بعد أن صار على يقين لا يحمل الشك بأن الخليفة مروان بن محمد لا يقل عن سابقه حقدا وكراهية وبغضا لبني هاشم عامة ولولديه خاصة، وأنه يضمر لهم الشر لولا ضعفه وضعف دولته. وعند عودتهم ضم عبد الله بن الحسن إلى اجتماع بني هاشم من عباسيين وعلويين لمبايعة ولده محمد، وفعلا تمت المبايعة وأخذت العهود أمام الكعبة الشريفة في مكة المكرمة. هكذا أظهرت النوايا والنفوس، أما ما أبطلته فأمره ستظهره الأيام وتكشفه الأحداث والشدائد وفراسة المؤمنين الصادقين. أليس المؤمن يرى بنور الله؟

0: ماذا قلت يا محمد بن عبد الله النفس الزكية؟
1: ما الأمر؟ ما الأمر يا سيدي جعفر الصادق؟
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضال، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظه وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تنتشروا ولا تقولوا ما ينقص من قدركم. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة. ثورة لكل الأزمنة سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نحن نعالج في هذه الحلقة الوقائع التي حصلت في يوم عاشوراء. نحن نعلم من خلال الحلقة السابقة أن الإمام الحسين عليه السلام بقي وأصحابه في تلك الليلة يعظون بعضهم بعضا ويشكرون الله ويدعون الله ويقرؤون القرآن ويفتي بعضهم بعضا، ورفض أصحابه أولئك من القلة القليلة الذين كانوا معه أن يغادروا المعركة، واستعدوا للقاء الله عز وجل على أعظم نوع من الاستعداد. الإمام الحسين عليه السلام يبرئ ذمته بخطابه الأخير في صباح يوم العاشر، لكن الانحراف الخطير وصلت فيه الأمة من خلال ثقافة بني أمية وتضليلهم وعلماء بلاطهم، جعل أولئك الجيش أصم وأبكم. والتفريط كما يذكر الشهيد القائد رضوان عليه عندما علل لماذا وقف أهل العراق ذلك الموقف، لأنهم فرطوا في سماع التوجيهات والاستجابة لله عز وجل بالشكل الصحيح. في صباح يوم العاشر من المحرم الإمام الحسين طلب من أولئك الذئاب أن لا يعجلوا حتى يسمعوا منه، يريد أن يقيم لهم الحجة أو يقيم عليهم الحجة. قال لهم اسمعوا قولي ولا تعجلوني حتى أعظكم بما لحق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم قال فانسبوني فانظروا من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابن وصية وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أوليس جعفر الشهيد الطيار ذو الجناحين عمي، أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق فوالله ما تعمدت كذبا منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلق، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري أو أبا سعيد الخدري أو سهل بن ساعد الساعدي أو زيد بن أرقم أو أنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لي ولأخي، أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ الإمام الحسين عليه السلام يذكرهم بالمؤشرات البينة والواضحة التي تبين لهم صوابية مسار الإمام الحسين وخطأ مسلكهم الذي يمضون فيه، لكنهم كانوا عميا صما بكما، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. حتى قال قائلهم هو الشمر، قال أنا أعبد الله على حرف، إن كنت أدري ما تقول يا حسين. الغباء لو تمثل يتمثل في شخص الشمر. الشمر هذا يصدق عليه قول الله عز وجل سواء عليه ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. هذه شخصية كائن خطير جدا لا يعرف إلا أن يقتل، وليس له من مهنة إلا القتل وسفك الدماء. لكن التوفيق الأخير والخاتمة الطيبة نراها من نصيب زهير بن القين والحر بن يزيد الرياحي الذي انضم إلى الإمام الحسين قبيل المعركة، فذكر وخرج بين الصفين ولحق بالإمام الحسين وذكر أصحابه بوجوب نصرته وتحريم قتله، وقال لهم ولد فاطمة أحق بالنصرة من ولد سمية أيها الناس، وأفصحوا عن رؤيتهم لحكم ابن زياد الذي أسموه الطاغية بن الطاغية، لكن القوم أجابوا بالسب لهم والثناء على ابن زياد والتهديد بالقتل. الإمام الحسين أطلق الموقف الرائع والخالد في ثورته تلك الثورة الخالدة التي لا زلنا نرتشف من معينها ونتزود من محطاتها الروحية والمعنوية، وأطلق ذلك الشعار الخالد الذي لا زلنا نهتف به اليوم في وجوه اليزيديين الجدد والطاغين الجدد أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان والمرتزقة المنافقين، نقول لهم هيات من الذلة. نتعلم ذلك من موقف الإمام الحسين عليه السلام في ذلك اليوم عندما قال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وحجز طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، تأبى مصارع اللئام، تأبى طبائع اللئام على مصارع الكرام. وقد قال ابن سعد إن نفسا أبية لبين جنبيه لما عرضوا على الحسين الاستسلام. فتحرك جيش بأكمله أكثر من 4000 مقاتل يقاتلون ما لا يزيد عن 80 نفر، 80 مقاتل حاصروهم من كل جهة ومنعوا عنهم الماء وحرقوا عليهم الخيام، وكان منتهى الوحشية أن هجموا عليهم وقتلوهم. وتقدم أصحاب الحسين واحدا تلو الآخر بنفوس سامية ورؤوس عالية، وقدموا ما رأوا أنه يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ثابتين، وبعثوا رسائل للبشرية جميعا وللعالم أجمع أن الحق لا ينهزم حتى ولو أسيل دمه وأزهقت روحه، ولكن منتهى الإجرام والوحشية الأموية التي صنعت داعش والقاعدة اليوم عندما أمر ابن سعد

وأنه قتل إنسانا عظيما في سبيل الإخلاص لهذا الوالي. قال له ابن زياد: إذا كنت تعلم أنه خير الناس أما وأبا فلماذا قتلته؟ قالوا: فقتله. أو وفي رواية أنه منعه من جائزته. نفسيات حقيرة ظهرت في كربلاء، في ساحة كربلاء، عندما رأينا أولئك الناس الذين أبانوا عن حقارتهم، نهبوا كل لباس كان على الإمام الحسين، كل منهم أخذ شيئا، هذا أخذ قطيفته، وهذا أخذ قميصه، وهذا أخذ سيفه، وهذا أخذ قرابه، وهذا أخذ كذا، وهذا أخذ خاتمه، وهكذا. حتى أنهم لم يتركوا عن النساء، لم يتركوا حتى النساء من الانتهاب، حتى أن المرأة كانت تنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها، ويأتي أحدهم ليخرم أذن ابنة الحسين عليه السلام فيأخذ خرصها من أذنها. لقد كانت قضية أجساد الإمام الحسين وأصحابه، يعني أبقوا جسد الإمام الحسين وأجساد أصحابه في العراء بعد أن قطعوا رؤوسهم، تركوهم هكذا، حتى قال قائلهم أحد القتلة قال: تركناهم تسهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح وزوارهم العقبان والرخم. لقد كان هذا مصدر نقمة لكثير من المسلمين عندما رأوا أن تلك الجثث الزواكي يعتامها عسلان الفلوات، يعني ذئاب الفلوات. ابن عباس ينحو باللائم على يزيد في رسالته إليه، يقول: غادرهم جنودك مصرعين في صعيد، مرملين بالتراب، مسلوبين بالعراء، لا مكفنين، تسفي عليهم الرياح وتتعاورهم الذئاب، وتنشي بهم عرج الضباع، حتى أتاح الله لهم أقواما لم يشتركوا في دمائهم فأجنوهم في أكفانهم. وكان قوم من بني أسد وهم قبيلة مجاورة لأرض المعركة قد جاءوا بعد يوم فكفنوا الحسين وأصحابه ودفنوهم. هذا ملمح مهم جدا يجب أن نطلع عليه من عاشوراء وما كان عليه، ما كانت عليه عاشوراء. وبشكل مختصر تلك الوقائع الخطيرة التي وقعت من أولئك القوم الذين انحرف بهم التفكير وتعلموا ثقافة خاطئة وأنتجوا مثل هذه المواقف الخاطئة. أما بالنسبة لليمنيين ومواقفهم من الإمام الحسين، فنحن نعلم أن معظم الشهداء الذين استشهدوا مع الإمام الحسين كانوا يمنيين، لكن في المقابل حتى نكون منصفين، ففي اليمنيين الخير كما فيهم الشر، فيهم الأحرار وفيهم المرتزقة. هناك من القتلة من أهل الكوفة هم يمنيون، 4 أسباع أهل الكوفة كانوا يمنيين، فخرج من بين القتلة أناس، مثلا منهم سنان بن أنس النخعي، هذا من قبيلة الأشتر النخعي رضوان الله عليه، ومع ذلك شارك في قتل الإمام الحسين القتل المباشر. خولي بن يزيد الأصبحي من الأصابح، هذا يمني من أهل الكوفة، شارك مشاركة فاعلة في قتل الإمام الحسين عليه السلام. لكن مع ذلك والإنصاف، هناك شهداء كثيرون استشهدوا مع الإمام الحسين عليه السلام وكانوا يمنيين. تقول بعض الروايات أن عددهم كبيرا، 34 شخص، ومنهم يقول أنهم 53 شخصا. وهناك قائمة لدي، قائمة واسعة جدا تدل على أنهم على ما يقرب من أكثر من 50 رجل وشهيد استشهدوا مع الإمام الحسين عليه السلام وكانوا يمنيين أو من أصول يمنية. ولهم مواقف لا تنسى، منهم أبو ثمام الصائد اليماني، لما رأى كثرة مقاتل ابن زياد وكثرة القتلى منهم قال للإمام الحسين: يا أبا عبد الله، نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، ولا والله لا تقتل حتى أقتل دونك إن شاء الله، وأحب أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. فرفع الإمام الحسين رأسه ثم قال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين. وبرز من اليمانيين برير بن خضير الهمداني، وهو يقول: أنا برير وفتى خضير، أضربكم ولا أرى من ضير، يعرف في الخير أهل الخير، كذاك فعل الخير من برير. فحمل وقاتل قتالا شديدا، وجعل ينادي فيهم: اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين، اقتربوا مني يا قتلة أولاد البدريين، اقتربوا مني يا قتلة عترة خير المرسلين، حتى استشهد، رحمه الله تعالى. ويقال أن جميع من استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء هم 87 شهيدا، منهم 54 شهيدا من اليمنيين كما يقول البعض من المؤرخين، منهم أبو ثمامة عمر الصائدي، برير الهمداني، عابس بن شبيب الشاكري، عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي، عمار بن أبي سلامة أو بن أبي سلامة الدالاني، وحبش بن قيس النهمي، وزياد بن عمرو الصايدي، وهمام بن سلمة القانصي، وعمر بن عبد الله

0: الجندعي ويزيد بن معقل المدحجي ونافع بن هلال الجملي المرادي وجياد بن الحارث السليماني المرادي والحجاج بن مسروق الجعفي وجندب بن حجير الخولاني وبشر بن عمرو الحضرمي والحارث بن امرئ القيس الكندي ومجمع بن عبد الله العائذي وزهير بن القين البجلي وسويد بن عمرو الخثعمي ومسلم بن كثير الأزدي وحنظلة بن أسعد الشبامي وعمر بن قرظة الأنصاري وغيرهم من اليمانيين رحمهم الله جميعا. والسؤال المهم الذي يجب أن نختم به حلقتنا هذه: لماذا كان أهل العراق أدوات هذه الجريمة قبل أهل الشام؟ يقول الشهيد القائد في الجواب على هذا السؤال: إن الجرائم ليست في العادة نتيجة عمل طرف واحد فقط، بل المجرمون من جهة والمضلون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون والمتوانون واللئباليون هم أيضا يجنون من طرف آخر، فالجريمة مشتركة من أول يوم حصل الانحراف بمسيرة هذه الأمة عن هدي القرآن وهدي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وكيف يمكن أن يسمع الناس منطق الحق ثم نراهم في يوم من الأيام يقفون في وجه الحق في صف الباطل؟ هذا هو الذي حصل بالنسبة لأهل العراق. يقول: فلماذا رأينا أهل العراق يقفون هم قبل أهل الشام في صف يزيد في مواجهة الحسين نفسه؟ يقول: إنه التفريط، ليس فقط التفريط أمام الحدث، بل التفريط يوم نسمع التوجيهات فلا نعطيها أهميتها. أن تحصل حادثة معينة فتتقاعس تقاعسك هذا قعودك إنما هو نتيجة لتفريطك الأول، يوم كنت تسمع توجيهات علي، يوم كنت تسمع إنذار علي، يوم كنت تسمع الحكم تتساقط من فم علي كالدرر فتنظر إليها وكأنها بعر لا تهتم بها. التفريط إنما هذا منبعه يوم أن يسمع الناس الكلام ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق ثم لا يهتمون ولا يبالون ولا يعطون كل قضية ما تستحقه من الأهمية. ويقول: هم فرطوا، وعندما يفرط الإنسان فيما يسمع تأتي البدائل المغلوطة، ثم إما أن يتلقاهم من أمثاله ممن يفهمون الأمور فهما مغلوطا ممن لا يعرفون عواقب الأمور، أو من جهة نفسه هو، فيكون هو من يحلل ومن يحاول أن يضع لكل قضية حدا معينا يظن أنها لا تتجاوزه. إلى أن قال: ربما كانوا، يعني أهل العراق، يتصورون أن الحسين هو المشكلة، ويمكن أن يصف الإمام الحسين، يصف الحسين عليه السلام وتبقى الأجواء طبيعية. بعد أن قتل الحسين عليه السلام هل بقيت الأجواء طبيعية؟ هل استقر وضع العراق؟ أم بدأ العراق يغلي؟ أم بدأت النكبات والكوارث تتتابع على أهل العراق جيلا بعد جيل إلى هذا العصر الذي نحن فيه؟ إلى أن يقول: ما أسوأ الإنسان أن يسمع كلمة الحق ثم يرى نفسه في يوم من الأيام يقف في وجه الحق يضربه بسيفه، إنه أسوأ من ذلك الذي تربى على الضلال من يومه الأول، إنه أسوأ من أولئك. ولذلك تجد مثالا واضحا على ذلك: أليس تاريخ العراق أسوأ من تاريخ سوريا؟ أليس العراقيون في كل عصر لا تجد شعبا من الشعوب في البلاد العربية أكثر نكبات وأكثر مآس من شعب العراق نفسه؟ لأن شعب العراق هو الذي سمع عليا أكثر من أي شعب آخر. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، ونشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال حد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي نبض الأرض الزراعة والحياة.

سمعين الكرام، حلقتنا اليوم تفوح منها رائحة الصيف والبهجة. سنتحدث عن ملكة الفواكه، عن الثمرة التي يجمع على حبها الصغير والكبير الذهب الأخضر الذي يتحول لذهب خالص عند نضجه. إنها محصول المانجو، فالمانجو ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل هو ثروة زراعية واقتصادية هائلة. لكن الوصول بالثمرة إلى أعلى جودة يتطلب وعياً كبيراً، بدءاً من لحظة الحصاد، مروراً بالتخزين، وصولاً إلى كيفية استغلاله كاستثمار مربح. ابقوا معنا، سأنقلها لكم اليوم أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

مستمعينا الكرام، نبدأ معكم بالخطوة الأهم والتي تحدد مصير المحصول بأكمله، ألا وهي الحصاد. مستمعينا، قطف المانجو في وقت مبكر جداً قد يحرمها من السكر والنكهة، وقطفها متأخراً قد يعرضها للتلف السريع. لذلك هناك علامات صحيحة الواجب اتباعها، خصوصاً إذا نريد قطف المانجو للاستثمار أو التخزين الأطول. معلومات كهذه لا يغفل عنها المزارع الخبير، ولا يعتمد على الصدفة، بل يراقب علامات النضج الفسيولوجي بدقة لثمار المانجو. دعونا نلخص أهم هذه العلامات بحسب توصيات وإرشادات المهندس التسويقي المتخصص عبد الرؤوف الصبري.

0: هي امتلاء ثمن حجم الثمرة وامتلاءها بالعصير، يعني جوانب الثمرة وأكتافها تمتلئ تحول لون الثمار من اللون الأخضر الغامق إلى اللون الأخضر الفاتح. هناك تكون قد وصلت الثمار إلى النضج البستاني، وبعدين ممكن أن تنضج تكتمل عملية النضج بعد القطف.
1: إذن مزارعين الأفاضل، أبرز علامات نضج المانجو على الشجرة هي تغير لون اللب اللحم الداخلي، كذلك عند قطع عينات عشوائية يتحول لون اللب حول النواة من الأبيض إلى الأصفر الشاحب أو الذهبي، وشكل الثمرة أيضاً امتلاء أكتاف الثمرة وبروزها، وتراجع انخفاض العنق وتغير لون القشرة الخارجية. في بعض الأصناف يتحول اللون الأخضر الداكن إلى أخضر فاتح، أو يبدأ الظهور الطفيف للون الأصفر أو الأحمر، وظهور طبقة شمعية طبيعية على القشرة الخارجية تفقد الثمرة لمعانها الزائد. نود أن نضيف هنا أيضاً نقطة فنية مهمة، وهي طريقة القطف. يجب حصاد ثمار المانجو باستخدام مقصات خاصة مع ترك جزء من العنق حوالي 1 إلى 2 سنتيمتر. لماذا؟ لمنع سيلان العصارة اللبنية على قشرة الثمرة، لأن هذه العصارة اللبنية قد تسبب تشوهات واحتراقا للقشرة، مما يقلل من قيمتها التسويقية. لكن بقي السؤال الأهم، ماذا عن الطرق والتقنيات الهامة الحديثة التي يستخدمها المزارع عند القطف لحفظ كميات المانجو الكبيرة بعد الحصاد، خصوصا أن المانجو له موسم للوفرة وهناك ندرة للمانجو؟ فماذا يقول المهندس المتخصص؟
0: المانجو من الفواكه المميزة والتي تنتجها بلادنا بكميات كبيرة، وعلى طوال فترة 7 إلى 8 أشهر من الإنتاج، ومن أصناف متنوعة ومختلفة، ومع ذلك يستهلك تلك الكميات التي ننتجها بشكل طازج، لا يتم التخزين، لا يتم التجميد والتصنيع إلا بكميات بسيطة جدا، وحتى يتم تخزينها لفترات أطول لابد من معايير يجب اتخاذها من المزارعين والمسوقين، من ضمن المعايير الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء الحصاد أو الفرز أو التعبية. مثلا أثناء الحصاد أنه يتم الحصاد والقطف عن طريق عمال مدربين عارفين متى وصلت هذه الثمار إلى النضج، يتم قطفها وحصادها. يتم القطف بشكل سليم، يتم تحاشي سقوط الثمار على الأرض، إذا سقطت الثمار على الأرض حدث لها رضوض، حدث لها جروح، وبالتالي لا يمكن تخزينها سواء بالتبريد أو التجميد، تتأثر وتبدأ تدهور وتتعرض إلى التعفنات. لذلك يتم القطف بعناية بحيث أنه ما يحدث لها أي رضوض أو جروح.
1: يبقى التوقيت الخاطئ مزارعين الأفاضل خسارة فادحة في الجودة، وبالتالي خسارة ثقة المستهلك والمصدر. إن من أسرار التخزين الذكي لوقت طويل هو حصدنا للمانجو بنجاح وبشكل سليم، لكن كيف نحافظ عليها لأطول فترة ممكنة، سواء للمزارع الذي يريد بيعها في وقت لاحق، أو حتى لربة المنزل التي تريد أن تقوم بعمل صناعات ومشاريع صغيرة في المنزل، أو حتى لصغار المستثمرين؟ كل هؤلاء يتساءلون. التخزين علم وقواعد، للمانجو طبيعة خاصة لأنها من الثمار الفرازية، أي أنها تستمر في النضج بعد القطف. تعالوا نستمع لهذه النصيحة.
0: في حالة تم الحفظ والخزن لفاكهة المانجو بشكل سليم وبشكل صحيح، سواء من قبل المزارعين أو المسوقين أو حتى ربات البيوت في المنازل أو حتى الجمعيات، ممكن الجمعيات التسويقية والإنتاجية ممكن تعمل عملية تجميد للثمار أو تجميد للشرائح، أيضا شرائح لب المانجو أو كمكعبات وتقوم بتسويقها إلى الأسواق وإلى البوفيهات وإلى السوبر ماركتات في أوقات غير متواجد فيها ثمار المانجو الطازجة. هذه الطرق التي ذكرناها من الحفظ والتخزين تعمل على تقليل الهدر من ثمار المانجو، خفض الفواقد بكميات كبيرة، لأنه يحدث فواقد خاصة في ذروة الإنتاج. أنت بتخفض الفواقد وتعمل تقليل من عملية الهدر وتوفر أمن غذائي للمستهلكين والمواطنين. أيضا أنه عند عملية الحفظ والتخزين أنت عملت على تقليل أيضا التكاليف الإنتاج للثمار، لأنك أنت في حالة الهدر للثمار أو فسادها أو تدهورها أنت في هذه الحالة تخسر أسمدة، تخسر مبيدات، تخسر مياه الري، تخسر عمالة، تخسر كل هذه كانت في عملية الإنتاج تكاليف يتعرضها المزارع. فأنت عندما تحافظ على خزن الفواكه بشكل سليم أنت معناته أنت أنتجت إنتاج جديد وحافظت على كمية الإنتاج وقللت عملية الفواقد مثلا 10-15%، وهذا يحسن من ربحية المزارعين والمسوقين، وكذلك يحسن أيضا من الاقتصاد الوطني بشكل عام.

0: وصلتكم الآن المعلومة مزارعين الأفاضل، طرق التخزين حسب الهدف. وقد يكون التخزين الطويل بغرض التجميد للصناعات المنزلية، وهنا يتم تقشير الثمار الناضجة وتقطيعها ربما إلى مكعبات أو شرائح، أو عصرها بدون إضافة ماء، ثم تعبئتها في أكياس مفرغة من الهواء تماما، وتجميدها في درجة حرارة تصل إلى 18 درجة مئوية. هذه الطريقة تحفظ النكهة والجودة لعام كامل إذا تم السيطرة على الحرارة والرطوبة، وهذه هي أسرار حفظ المانجو. لكن كيف تحول المحصول إلى مصنع أموال؟
1: أيضا يمكن التخزين للمانجو لدى المستهلكين في ربات المنازل في البيوت. يمكن أن تحفظ ثمار المانجو إما بطريقة التبريد في الثلاجة بحيث أنه تبقى درجة حرارة الثلاجة من 7 إلى 13 درجة مئوية، ألا تنخفض أقل من 7 درجات مئوية بحيث أنه ما يتأثر الثمار بالبرودة ويتغير الطعم والنكهة للثمار. طيب، ممكن أيضا بطريقة أخرى ممكن تحفظها ربات البيوت فواكهة المانجو لفترة أطول، يمكن لشهرين 3 أشهر، وهي طريقة التجميد. التجميد ممكن تقطع ثمار المانجو إلى شرائح أو حتى إلى مكعبات. لب المانجو تقرش الثمرة وتقطع إلى مكعبات لب المانجو، وخزن هذه تدخل في داخل أكياس من البولي إيزريد، وتشفط أيضا الأكسجين الهواء من داخل الأكياس، وتجمد بطريقة التجميد السريعة بالفريزر، وممكن هناك تحفظها لمدة 2 إلى 3 أشهر، إما أن تأخذها في كعصائر بعدين، أو حتى ممكن تسوقها للمولات أو البقالات القريبة أو البوفيات لاستخدامها كعصائر، وهذه طريقة حفظ طويلة الأمد. ومن الطرق الحديثة والتقنيات التخزين التي يمكن أن يستخدمها التجار أو الوكلاء أو أصحاب مالكي الثلاجات مخازن التبريد، هي حفظ الثمار عن طريق التبريد في مخازن المبردة. ممكن تخزن الثمار لفترة شهر أو أكثر حتى من شهر إذا تم التحكم بالغازات المحيطة بالثمار داخل المخزن، ونقصد بالغازات هي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وغاز الإيثيلين، وأيضا درجة الحرارة والرطوبة. إذا تم التحكم في هذه الخصائص داخل المخزن، يكون الغاز هذه بمستويات محددة بمستويات معينة ومناسبة، فأنا أضمن أنه يتم التخزين لثمار المانجو لأكثر من شهر داخل المخازن، ويتم تسويقها إلى الأسواق بعدين بشكل أفضل. ومن هنا تعطي فرصة أو فترة تسويق أطول، بدلا أن كان يسوق الوكيل أو التاجر مثلا 100 طن، ممكن أن يسوق 70 طن 30 طن داخل المخزن إلى فترة بعد شهر ممكن يسوقها، وهكذا يوميا بحيث أنه ما يحدث تكدس في العرض للثمار داخل الأسواق، ويحدث له تدهور وأيضا انخفاض الأسعار والدنيا، وهو تعرض المزارعين للخسارة والمسوقين أيضا.
0: بالتالي مزارعين الكرام، المانجو لم يعد مجرد فاكهة تباع على أرصفة الأسواق، بل هو قطاع استثماري واعد جدا. كيف يمكن للمستثمرين والشباب استغلال هذا المحصول؟ أولا، التصنيع الغذائي، القيمة المضافة. بدلاً من بيع الثمار طازجة بأسعار محددة، لابد أن نشغل عقلنا قليلاً ونذهب إلى الأفكار الاستثمارية في مجال المانجو، والتي تتجاوز بكبرها مجرد زراعة الأرض. فمثلاً يمكن إنشاء مصنع صغير أو متوسط لإنتاج لب المانجو، وكذلك أخذ هذا اللب للمصانع وحتى للفنادق. وهناك أيضا شرائح المانجو المجففة، وهي منتج رائد مطلوب عالميا بكثرة في أسواق الأكل الصحي. ولا ننسى أن الاستثمار في سلاسل التبريد والتصدير، تأسيس محطات فرز وتعبئة متطورة تعتمد على معالجة الثمار بالماء الساخن لمكافحة ذبابة الفاكهة، ثم بعد ذلك تصدير الأصناف الفاخرة للأسواق الخارجية واستغلال المخلفات، صفر النفايات. تخيلوا، حتى بذور وقشور المانجو تعد ثروة حقيقية، تستخلص من هذه البذور زبدة المانجو المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل النسائية. وأيضا تستخدم القشور في إنتاج البيكتين أو أعلاف غنية بالمواد الغذائية للمواشي. هل لاحظتم؟ ما شاء الله تبارك الله، هذه الثمرة لابد أن نستثمرها من البذرة حتى القشرة. هذا يعني أن كل جزء من هذه الشجرة المباركة يعد ويمثل فرصة عمل ومشروعا تجاريا ناجحا، إذا ما أدير بعقلية ريادية حديثة. لكن دعونا من قشور المانجو واستثمارها، ولنذهب إلى قشر البن وكيف نستفيد منه. تقية ورضية لديهن تجربة في هذا المنتج.
2: بسم الله ما شاء الله، ما أطعم قهوة القشرة البلدي هذه بالقرفة والزنجبيل، أمان تعدل المزاج وتجلي الهم.
0: ما شاء الله، قد مثل جدتي، الناس في تطور بيشربوا الاسبريسو والماتشا والقهوة الباردة. أختي رضية عادها على أحد الأجداد، خليك مع التطور والتجديد يا أختي.
2: خلينا لش التطور يا أبي ونخسي، أنت هو المكاين هذا الذي بتزن مثل النحل لأجل تخرج لنا رغوة الصابون يا جديد.
0: وقهوة القشر ما فيها غير الطعم اللاذع والكب والمر.
2: ابصري أول شيء لبطنش المنفوخة هذا، تقولي داخلش حبحبه.
0: ناهي كذا، دخلنا الرياضة وبنفعل الرجيم ونظام غذائي. اسكتي بس يختي للفلسفة.
2: ما شاء الله حجب ياسين على الرجيم حكش هذا، الجيل الواعد ما مني غير الحرمان وهشاشة العظام والأمراض والإسقام والأمراض المزمنة، مكنني رجيم ورياضة.
0: كان نشرب قهوة القشر هذه حق الجدة، هي كانت لأجل الكيف فقط.
2: قهوة القشر يا ليقنة هي الصديق الصدوق للجهاز الهضمي، تنظف المعدة وتطرد الغازات وتساعد على الهضم بعد الوجبات الدسمة الذي كنت بتاكليهن. لو تشربي منه بعد الغداء إنش مثل جدتي ماتوا وهم في قمة الرشاقة، وهي جابت ولدت 15 مولود.
0: إنها جالسة بتسوقي لحقش القهوة هذه، ديتوكس الأجداد قهوة القشر.
2: هيا اسألي الأطباء ومختصي التغذية وشوفي كيف أنا قدامش، ما أقطع القشر هذا أبدا من بيتي.
0: ما شاء الله عليكم الصدق يا أختي، كأنش أصغر مني، لكن مش من القشر فقط، هو من التغذية الذي بتلعب دور.
2: ما فايدة تغذية الجسم وما يمتصه سواء وما يستفيد منه سواء، قهوة القشر بتعمل مثل المنظف، ينظف التربة من الأملاح والمؤكسدات ويسمح للجسم يمتص الفيتامينات والمعادن.
0: أها، هذا يعني أن قهوة القشر تذيب الدهون أيضا.
2: أكيد، خصوصا لو أضفتي له زنجبيل والقرفة. وبعدين إحنا عندنا قهوة القشر هذه متوارثة من عهد أجدادنا، وفيها إضافات مغذية، وكل منطقة لها طقوسها وعاداتها.
0: صحيح، مثل القهوة البيضاني بيضيفوا لها المكسرات وتقدم بالفخار، وهي دليل على تكريم الضيف.
2: أها، سرتي كيف الخبر؟ وحتى في تهامة قهوة المرة والقهوة الحيمية واليافعية، حتى السنعانية، وكل منطقة لها طقوسها بتقديم القشر. أماني القشر في طعم تروي العطشة.
0: وحد بمرة شربت قهوة القشر العدنية، بيفعلوا لها يختي حليب مبخر وكريمي وفيها قرنفل وهيل، وكانت الصدق طعمها قوي رائع.
2: وصدقيني عاد به معلومات منتشرة عند المزارعين، بيشربوا القشرة في الليل لأنه صديق النوم، ولا يتسبب حتى في الأرق وتمنح الجسم استرخاء وراحة للمعدة، ويشربوها قشر صافي وقع طعيم وحالي.
0: ها أنا نفسي أعرف من ذي علمك التسويق هذا، بتخلي الواحد يخرج من عندش مقتنع بكل ما تحاوريني فيه. لي سنين من حين ولدت ما قد عرفت نفسي أشرب قهوة القشر هذه، واليوم خليتيني أشتي أشرب ثلاجة.
2: بالعافية واشفى على قلب أختي، اشربي وتهني واحمدي الله على نعمة الزراعة في اليمن، وخصوصا زراعة البن اليمني ذي يخرج منه قشر بكر شديد الحلاوة وريحة التفوح ملان القلب
0: وتفتح النفس. الصدق صدقي ان انت ذكرتيني ان قد به مزارع متخصصة لتصنيع مشروبات القشر اليمني، واصبحت تصدر للعالم والكل اصبح يشكر فيها، وحتى قد به قشر مبرد.
2: هياها قد الناس بيسطروا قهوتنا، وعاد تقيد داخلي يا سوق متأخرة، هكذا احنا ما بنطعم خيراتنا الا لو ما يشهد لها القاصي والداني. الله يهدينا للحفاظ على نعمة الزراعة وخيرات أرضنا من بلادنا ويمننا الحبيب.
0: هيا هيا خليني أروح أبلغ صديقاتي عن السر في رشاقة الجدت وجمالهن. قهوة القشر البلدي مذاق وطعم رائع يرجع الشيبة الشباب خاطرش. وفي فقرة رسالتك وصلت أخواني المزارعين، أخواتي المزارعات والمستمعين الكرام المتابعين لبرنامج الزراعة والحياة. فيما يلي مجموعة طبعا من الرسائل والشهادات المستوحاة من واقع خبرات مزارعي المانجو المحترفين الذين رسلونا حول خبرتهم عن المانجو، وكانت نصائحهم تجمع بين النصيحة الأخوية والخبرة الميدانية. هذه أولى الرسائل، الصبر واختيار الصنف، من مزارع خبير. يواصل أخي مزارع خبير رسالته ويقول: يا ولدي زراعة المانجو ليست مجرد تجارة، بل هي نسبة وعشرة، يعني كأنه يقول نسب وعشرة. ويواصل عبد الهادي من الحديدة رسالته قائلا: أول درس تعلمته في مزارعنا هو أن الاستعجال أول طريق للخسارة، لا تبحث عن أرخص الشتلات، وابحث عن الشتلة الموثوقة والخالية من الأمراض والتشوهات، اختر الصنف الذي يطلبه السوق ويتحمل مناخ منطقتك. فالأصناف الحديثة ممتازة في الإنتاج الغزير ومقاومة للأمراض ويعني محببة للتصدير، بينما الأصناف المحلية أيضا لها نكهة ومذاق لا يقاوم في الأسواق المحلية. تذكر دائما الشجرة التي تؤسسها صح في أول 3 سنوات ستعيش لتطعم أولادك وأحفادك. شكرا لك أخي المزارع عبد الهادي من الحديدة. وهنا رسالة أخرى من محمد جماعي أيضا من الحديدة، يقول: سر الري والتسميد للمانجو، فالمانجو يحب الماء لكنه يكره الغرق. سبحان الله، وكأنه أعطى قاعدة لري المانجو. يواصل حديثه محمد قائلا: من واقع تجربتي لسنوات، أكبر خطأ يقع فيه المزارع المبتدئ هو الإفراط في الري، خاصة في الأراضي الطينية أو وقت التزهير. تنظيم الري هو سر اللعبة مع المانجو، فالتعطيش المدروس قبل التزهير يحفز الشجر على إخراج البراعم الزهرية، والري المنتظم أثناء عقد الثمار يمنع تساقطها. أما عند التسميد فالمانجو يشتهي البوتاسيوم في مرحلة كبر حجم الثمار ليمنحك حبة ممتلئة وسكرية والنيتروجين بعد الحصاد لتبني الشجرة هيكلها للموسم القادم. اسمع لشجرتك وتأمل أوراقها فهي تخبرك بما تحتاجه. شكرا لك أخ محمد جماعي من الحديدة ورسالتك وصلت. فيما هذه رسالة أخرى من أبو الزهراء، يقول: التقليم ومكافحة الآفات، ما في مزارع خبير ما يعرف أن الشمس والهواء هو أفضل دواء لملكة الفواكه المانجو. كنا قديما نخاف من قص فروع الشجرة، وكنا نظن أن كثرة الأغصان تعني كثرة الثمار، حتى تعلمنا التقليم وهو نصف المحصول قص الفروع المتشابكة والسرطانات يفتح قلب الشجرة لأشعة الشمس والهواء، هذا وحده يقضي على نصف الأمراض الفطرية والحشرات القشرية. نصيحتي لكل مزارع، لا تترك شجرتك ترتفع على السماء فيصعب حصادها ومكافحة آفاتها. اترك شجرتك قريبة من الأرض وقلمها فورا بعد الحصاد لتجدد شبابها. هذه نصيحة قيمة من أهم النصائح، خصوصا بعد حصاد محصول المانجو. سمعينا، بقي أن نستمع لهذه الرسالة الصوتية من أنشطة المكاتب الزراعية في المحافظات، خصوصا في المبادرات الزراعية، وإلى عتمة نذهب معا لنستمع لهذه الرسالة الصوتية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالجميع. تتميز مديرية عتمة بمناخ معتدل وبارد مناسب جدا جدا لزراعة جميع أنواع فواكه. فمثلا في المناطق الجبلية، تتميز هذه المناطق الجبلية بزراعة اللوزيات والفواكه ببرودة الجو ومناخها الجميل. والمناطق الوديان تشتهر بزراعة البن والفواكه مثل المانجو والجوافة والخرمش. المناطق الجبلية والباردة كذلك تتميز بزراعة البرقوق والفرسك وأشجار الدنيا، يعني فاكهة جميلة جدا ونادرة، والإفكادو كذلك. الإفكادو تنجح كذلك في زراعة المناطق الجبلية والوديان. ومن أجل هذا الجو المناسب والملائم تم استلام عدد لما يقارب 20,000 شتلة وتوزيعها إلى عدد 5 إلى 6 عزل من العزل المناسبة والملائمة والتي تشتهر بزراعة اللوزيات والفواكه والتي تزرع في المناطق الباردة مثل علي الشرقي، علي الغربي، رصب، المطوابة، إبزار وبني السمحي، حيث نالت أكبر كمية من اللوز المصروف بعدد 7,000 شتلة. حمير إبزار، بني الغريب، بني عيوة، بني أسد، إضافة إلى القعد وجوفة ولكمة بين الجيش. هذه العزل كلها استلمت لوز من الشتلات التي استلمت من مشاة الهيران المركزية. شكرا لكل مزارع، نحن في متابعة للمزارعين من البداية، بداية الزراعة وحتى الجن والإثمار لهذه الشتلات بإذن الله تعالى. أخوكم عزيز إسماعيل صلاح، مدير مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمديرية عتمة محافظة الدمار.
0: سمعنا الكرام، وصلنا وياكم إلى الختام. لا تنسوا مراسلتنا عبر رقم البرنامج 3748-1115. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء في حلقات قادمة ومحصول جديد يحمل الخير لأرضنا. دمتم في أمان الله ورعايته، حفظكم الله ورعاكم الله، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة.
4: هي
5: وهو
4: هم
5: وأنتم
4: نواة المجتمع وأساسه،
5: بناة الجيل ورعاته،
4: وكل شؤون الأسرة
5: في دائرة اهتمامنا.
4: فعونكم في محط عنايتنا
5: عبر مساحة أسبوعية
4: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
5: في القلب أنتم.
4: في القلب أنتم.
5: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
6: سلام الله عليكم سامعين الأحباء، وهذا لقاء يتجدد بمعيتكم، فأهلا ومرحبا بالجميع. الاختلاف أن القدوة في حياة الإنسان خاصة الأبناء ركيزة ولبنة أساسية في غرس المبادئ والقيم التي تمثل حجر الزاوية ومدماكها في بناء شخصية أطفالنا، والنمذجة هي التي تترسخ في وجدانهم، يعملون على تقليدها والأخذ بها في مختلف سلوكهم الحياتي، لذلك ينبغي الانتباه من قبل الآباء والأمهات والمربين عامة لإيجاد القدوة الحسنة الخيرة الإيجابية، لأنها جوهرية التربية، ويأتي في أول سلم النمذجة للأبناء الوالدان. فالطفل يتعلم التعليم اللاواعي من خلال مراقبة سلوك وتعامل الآباء في مختلف المواقف، من الصدق والأمانة إلى جانب التعامل مع الضغوطات الحياتية وحل الخلافات وغيرها، فيحكيها ويعمل على ترجمتها تلقائيا إلى أفعال. لذلك يتطلب من الآباء الوعي الذاتي بضبط سلوكهم وأيضا بتقييم لهذا السلوك. وفي حال حدث أي تصرف غير سليم من أحد الآباء، الأب أو الأم أمام الأطفال، فليعترف بالخطأ أمام الأبناء حتى لا تهتز ثقتهم بهذه القدوة. أيضا الاعتراف بالخطأ يعلم الأبناء تحمل المسؤولية عما يبدر من الشخص، كذلك الشجاعة والثقة بالنفس في حياتهم. فصلاح الآباء يعقبه صلاح الأبناء، يقول سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. فالأطفال أيها الأحبة يقارنون ما بين ما يقال لهم وبين ما يحدث أمامهم فعلا، وعندما يلتزم المربي بمن يقول أفعالا وسلوكا، فهو يمنحهم الأمان النفسي والشخصية السوية والصلاح والاستقامة. وهنا يسهل توجيه الطفل وإرشاده. ينتقل الطفل من القدوة الأولى في حياته من الآباء والأمهات والمربين، ليضيف إليها الأقارب، الأهل، الجيران، المدرس والمجتمع. فإذا ما كان الجميع يتخذون معلمنا ورسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك أهل بيته قدوة ونهجا، كان الأطفال في مأمن وفي أمان تربوي. يقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والإمام علي عليه السلام يقول في تربية الأبناء: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم الآخرين، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. هذا طبعا لأن الإمام علي عليه السلام يدرك أن السلوك والتصرف في المواقف أقوى من أي درس ورسالة يتلقاها الأبناء ويسيرون في تطبيقها. أيها الكرام، يتفاجأ البعض بعد ظهور نتيجة الفحص بفقده للعديد من الفيتامينات والمعادن، فيلجأ للتعويض من خلال الفيتامينات المصنعة الكيميائية. وما قد تكون فيه هذه الفيتامينات والمعادن إلا نتيجة سوء التغذية، فيلجأ إلى هذه المصنعة. هنا أيها الكرام لنركز على كلمة سوء التغذية، وليس فقد أو انعدام التغذية، بمعنى عدم التفكير السليم بنوعية الغذاء وتنوعه، والتي تأتي على رأسها الخضروات والفواكه. لنسلط الضوء على معدني الكالسيوم والمغنيسيوم. تعالوا نستعرض المواد المحتوية لهما. في الأبرز والأغلب يتواجد في الخضروات الورقية شديدة الإخضرار كالسبانخ، البروكلي والفجل، وكذلك في المكسرات وبالحبوب الكاملة، وكذلك اللوز، الكاجا، الفول السوداني، البذور كالقرعة، العدس، الفاصوليا، فول الصويا، وكذلك فاكهة التين، إلى جانب الحليب ومشتقاته من الأجبان والألبان والأسماك خاصة الدهنية منها مثل التونة أو السردين. سامعين الأحبة، من الحالات المشاهدة أن البعض من الأزواج، الزوج أو الزوجة، عند الخلاف الذي قد يحدث فيما بينهم يلجأ إلى حالة الصمت العقابي للطرف الآخر. الصمت العقابي لا يقتصر على الأزواج فقط، بل في الحياة الاجتماعية ما بين الأصدقاء الأهل، الأقارب، الجيران، كذلك إلى الزملاء في المدرسة وهكذا. حول هذا الموضوع أيها الكرام، استقبلنا مجموعة من الرسائل. رهف تقول في رسالتها: حدث إشكال بينها وبين إحدى صديقاتها، شعرت بعد ذلك أنها غلطت في حقها، تريد الاعتذار منها، إلا أنها ترفض الرد عليها تلفونيا، وعندما رأتها في مرفق العمل حاولت أن تحدثها، إلا أنها تصمت وكأنها لا تسمعها. وأيضا تعقب أن صمتها هذا، أي صمت الصديقة، يؤلمها أكثر مما لو تحدث بينها أن يكون هناك مثلا عتاب توبيخ لكان أفضل. أيضا رسالة أم علي تقول: نفسيتها جدا مستاءة نتيجة صمت زوجها معها، لا يحدثها، وإن حدثته لا يرد عليها، رغم أنها لم تغلط في حقه إطلاقا، وقد طرحت عليه موضوعا يخص الأبناء والمنزل ورفض. تقول: لم أضغط عليه في ذلك، تقبلت هذا الرفض، إلا أنه لجأ إلى حالة الصمت هذا. هنا تتساءل كيف لها أن تتعامل معه في هذه الحالة، خاصة أنها بدأت تشعر بالضغط النفسي العنيف، تفكر باستخدام نفس الأسلوب بالصمت والخصام. في موضوعنا هذا أيها الكرام، يسرنا أن نستضيف معنا المعالجة النفسية أيضا الأخصائية الدكتور رباب المروعي. مرحبا بك معنا الدكتورة رباب.
7: أهلا بكم جميعا، وأرحب بجميع مستمعينا الكرام.
6: حياك الله.
7: الله يحييك.
6: طبعا دكتورة، من الرسائل وكذلك من الحياة العامة، نجد البعض يلجأ لهذا العقاب بالمعاملة الصامتة، فلماذا يتم اتخاذه من قبل البعض كوسيلة للرد عما بدر من الطرف الآخر؟ يا ترى ما هي الأسباب؟ هل تعود لتكوينه النفسي أم ماذا؟
7: أولا، قد كنا نعتقد من قبل أن الأذى يأتي من الكلمات الجارحة أو الأصوات المرتفعة، ولكن هل فكرنا يوما أن الصمت أيضا قد يكون مؤلما؟ ما هو هذا الصمت؟ ما هو هذا الأسلوب؟ أسلوب يستخدمه البعض للتعبير على الغضب أو الرد أو لمعاقبة الطرف الآخر، مما يترك آثار نفسية وعاطفية على العلاقات. لماذا يلجأ البعض للصمت؟ تعلم هذا الأسلوب من الأسرة، أو شخص لديه ضعف في مهارات التواصل، شخص يريد السيطرة أو فرض العقوبة على الآخر، أحيانا الخوف من المواجهة، أو قد تكون من سمات الشخصية لهذا الفرد، وقد تكون التي هي صعوبة في تنظيم المشاعر.
6: نعم، إذن مدى تأثير وانعكاس هذا التعامل على نفسية المعاقب كما جاء في رسالة أم علي؟ تقول أيضا: أفضل أن يصرخ فيني أن يعمل على تأنيبي ولا هذا الصمت.
7: تأثيره على الشخص الذي يتعرض للصمت هو أن الشخص يبدأ يشعر بالرفض، يشعر بالإهمال، يكون لديه قلق مستمر ومحاولة تفسير سبب الصمت، انخفاض في تقدير الذات، وهذا الانخفاض يكون مع الوقت، الشعور بالوحدة، وأعتقد هذا أكثر أثر يكون لدى الشخص الذي يتعرض للصمت، هو الشعور بالوحدة رغم وجود الشخص الآخر معه في العلاقة. وقد يؤدي هذا كذلك إلى زيادة التوتر وإلى عدم وجود علاقة صحية بين الطرفين.
6: هنا أيضا نتساءل كيف يمكن التعامل مع الصامت، خاصة مع الزوج. هذه الزوجة كيف لها أن تتعامل، خاصة أنها تقول بدأت تفكر أن تستخدم نفس الوسيلة ونفس الأسلوب مع الزوج؟
7: يفضل أن تدخل الزوجة في مطاردة مستمرة للزوج. يمكن أن تقول له: أحترم حاجتك للهدوء إذا كنت منزعجا، لكن تجاهل الحديث لفترات طويلة لا يساعدنا على حل المشكلة.
6: صح.
7: عندما تكون مستعد للنقاش، أنا جاهزة وموجودة للنقاش معك، تعطيه مساحة معقولة إذا يحتاج للهدوء، تستمر في حياتها الطبيعية اليومية بشكل طبيعي جدا، تحدد أن الصمت الطويل غير مقبول من قبلها، أنه ليس وسيلة لحل الخلافات، تركز على الحوار وقت الهدوء وليس وقت الغضب.
6: نعم. أيضا دكتور رباب، قد يكون هذا الصمت مثلا كوسيلة لعملية أن يقبل الطرف الآخر ما يراد منه كوسيلة ضغط.
7: لأجل ذلك لا تعطي الزوجة تعزيز لهذا التصرف الذي استخدمه أو لهذا الأسلوب الذي بدأ يستخدمه. أول ما يبدأ في الصمت وهي تبدأ بالمطاردة بيزيد يستخدم الصمت في كل المشاكل التي تواجههم بالعلاقة.
6: نعم، ويمكن أن يكون أيضا وسيلة من أنواع الدفاع.
7: ممكن من أنواع الدفاع إنه ليس لديه قدرة للمواجهة وما عندهش قدرة لحل المشكلات، لكن لتستجيب الزوجة له بحيث إنها تبدأ تطلب منه في حالة الهدوء إنه يدخل في حوارات ونقاشات هادئة عقلانية، وكل شخص يحترم الآخر. هنا تبدأ أسلوب الصمت الذي يستخدمه يخف تدريجيا، لكن كل ما هو استخدم الصمت والزوجة بدأت أو الطرف الآخر بدأ يعمل مطاردة، يعمل تعزيز إن الشخص الآخر يستمر استخدام هذا الأسلوب.
6: نعم، أيضا قد يكون بالنسبة لرسالة رهف ما بين الأصدقاء ما بين الصديقات، هنا كيف يتم التعامل؟
7: يتم التعامل هنا كمان يمكن يكون بنفس القصة مثل حكاية رهف اللي ذكرتيها في بداية كلامك.
6: نعم.
7: رهف حنا نقول لها يا رهف لا تعمليش رسالة ورا رسالة ورا رسالة ورا رسالة، رسالة واحدة كافية هادئة واضحة تعبر عن رغبتك في إصلاح العلاقة بدون إلحاح. تعطي صديقتها وقت للتفكير، من حقها أن تعطي صديقتها وقت للتفكير، تجنب الملاحقة المتكررة بالرسائل.
6: نعم،
7: مثل ما قلت لك هذا يعمل تعزيز للأسلوب من الطرف الآخر.
6: وقد أيضا لا يظهر الطرف الذي هو منزعج بأنه منزعج ومفرط في الانزعاج أو أنه حتى ضعف نتيجة هذا الصمت.
7: ممكن صح، ممكن ما يظهرش أنه انزعاج بحيث أنه يحصل انطفاء بسبب الأسلوب من السلوك.
6: أيضا ممكن أن يعطي فرصة للطرف الآخر حتى يهدأ،
7: يهدأ ويأخذ وقته ويأخذ تفكيره، من حقه يعطي مساحة للطرف الآخر بس مساحة ما تطلش. وكمان نلاحظ أن الطرف في طرفين، الطرف يعمل الصمت والطرف الآخر يقوم يعمل زي الصمت. لا، هذا بيزيد المساحة كبيرة والمسافة ما بين في العلاقة.
6: نعم،
7: إذا الطرفين استخدموا كلاهما الصمت العقابي،
6: خاصة ما بين أزواج للأسف قد تصل إلى حد الانفصال،
7: وموجودة جدا وانفصال بدون معرفة السبب.
6: صحيح. هل تمر عليكم مثلا مثل هذه الحالات دكتورة؟
7: جدا تمر حالات كثيرة جدا، بس الأغلب هذا الأسلوب يستخدمه الزوج مش الزوجة. لأن لو أجينا للزوجة هي في الأغلب تحب الكلام، تحب الحديث عن المشاكل، الزوج دائما يفضل الصمت.
6: نعم،
7: بس هذا في فرق ما بين الصمت، في فرق ما بين السكوت. سكوت وقت المشكلة من أجل تهدئة المشكلة، لكن
6: وهذا جميل،
7: استخدام عقابي.
6: نعم،
7: يعني حاجة سلبية مش إيجابية.
6: نعم، إذا الرسالة أو النصيحة لمن يتخذ هذا الأسلوب الصمت العقابي إلى ماذا سيصل؟
7: إذا كنت تغضب من حقك أن تأخذ وقت للهدوء، لكن من حق الطرف الآخر أن يعرف ما يحدث. الابتعاد المؤقت من أجل التهدئة مهارة، أما الصمت من أجل المعاقبة ليس حل المشكلة، بل قد تكون مشكلة إضافية تضاف إلى الخلافات الأساسية.
6: نعم، وبالتالي قد لا يظهر بأن هذا الصمت كان بداية المشكلة وهو الأساس،
7: وهو أساس المشكلة.
6: صحيح. إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتورة رباب المروعي المعالج والمختص النفسي إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
7: ألف شكر لكم جميعا.

0: سامعين الأحبة، نواصل حديثنا في أمراض الدم. نتناول اليوم مرض الثلاسيميا الذي يعاني بعض الأطفال وله مضاعفات خطيرة على حياتهم إذا لم يتم السيطرة عليه، وهو طبعا المعروف بفقر الدم القاتل. هناك أخبار علمية تقول الباحثون يعملون على إيجاد العلاج الجيني الذي يساعد في علاج هذا المرض، ويتوقع أن يكون قريبا بإذن الله تعالى. نتحول الآن إلى الرسائل التي وصلتنا منكم. هذه رسالة علا تقول ابنها في عمر 6 أشهر لاحظت اصفرار في جلده، اصفرار شديد، أيضا بياض في عينيه. توجهت إلى الطبيب وبعد الفحص نصحها بالانتباه وتزويده بالدم لتعويض نقص الخلايا. تتساءل هل يمكن الشفاء من المرض؟ ورسالة علياء ابنتها لا يمكن أن تعيش إلا بنقل الدم، أحيانا لا يتوفر الدم المطلوب وتتأخر، فهل في هذا خطر على حياتها؟ من هذه الرسائل وغيرها أيها الكرام نناقش مرض الثلاسيميا بمعية دكتورة ميساء أحمد الخياري طبيبة عام. مرحبا بك معنا دكتورة ميساء.
1: حياكم الله أستاذة.
0: أولا دكتورة ميساء نتعرف، ما هو مرض الثلاسيميا؟
1: مرض الثلاسيميا هو عبارة عن مرض وراثي يؤثر على إنتاج الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، هو مسؤول على نقل الأكسجين. هذا المرض الوراثي يؤثر على هذا الهيموغلوبين، يؤدي إلى فقر الدم بدرجات متفاوتة.
0: نعم، إذا لكل مرض أكيد أسباب وعوامل مسببة للمرض، يا ترى ما هي العوامل المسببة لمرض الثلاسيميا؟
1: أكيد لكل مرض عوامل مسببة. الثلاسيميا هو عبارة عن مرض وراثي، يعني ينتقل من الآباء إلى الأبناء بسبب خلل في الجينات.
0: ماذا تقصدون خلل في الجينات؟ مثلا الأم حامل للمرض، الأب حامل للمرض؟
1: نعم نعم، المرض نفسه ينتقل، تزداد الإصابة عندما يكون الأم أو الأب حاملين للمرض.
0: إذن في هذه الحالة نقول ينبغي الفحص ما قبل الزواج. إذن دكتورة، هناك أعراض بكل تأكيد، يا ترى ما هي هذه الأعراض التي تظهر على المصاب ومتى تظهر؟
1: تعتمد الأعراض لمرض الثلاسيميا على شدة المرض. في الحالات الشديدة للمرض نفسه تظهر الأعراض غالبا من عمر 6 أشهر إلى سنتين. الأعراض هي مثلا ضعف النمو، تأخر البلوغ، شعوب في البشرة، اصفرار الجلد والعينين، تضخم الطحال والكبد. وفي حالات غير المعالجة تبدأ ظهور تشوهات في عظام الوجه أو الفك. أما بالنسبة للحامل فئة الثلاسيميا قد لا تظهر عليها الأعراض، هو فقر دم بسيط اللي هي عبارة عن عرض الدوخة، شعوب في البشرة، تعب مستمر.
0: بمعنى قد لا تظهر بالنسبة لأولياء الأمر، للآباء، للأمهات بشكل ملاحظ في البداية،
1: متى تبدأ تظهر؟ على حسب شدة الحالة. إذا كانت في الحالات الشديدة، إذا كان مثلا الأب أو الأم حامل للمرض، الاثنين حاملين للمرض، بتكون في حالة ما ثلاثية الشديدة تظهر هذا الأعراض من عمر 6 أشهر إلى سنتين، وهي كما ذكرتها سابقا. نعم. اصفرار الجلد والعين، تضخم الطحالة والكبد، هذه في الحالات الشديدة. أما في الحالات البسيطة اللي تكون حامل تظهر الثلاسيميا فقط، تظهر في وقت متأخر، تظهر على شكل أعراض بسيطة مثل فقر الدم بسيط، دوخة، شكوك في البشرة، تعب فقط.
0: نعم، هشاشة العظام، تكسر العظام
1: بسهولة، تظهر في الحالات الشديدة جدا.
0: طب دكتورة ميساء، هل تشفت حالات كما تتساءل أم علاء؟
1: نعم، يوجد علاج ممكن يؤدي إلى شفاء في بعض الحالات، مثل زراعة نخاع العظم أو خلايا جذعية من المتورع مناسب، وممكن توصل في الوقت العلمي في الوقت الأخير إلى علاجات جينية. نعم، هذا العلاج عدوك تستطيع إن شاء الله
0: بإذن الله. طب دكتورة، ما هي الخطورة في حال تم إهمال المصاب؟
1: إهمال المرض أول شيء يؤدي، وإهمال المرض والمتابعة غالبا يؤدي إلى الدخول في مضاعفات شديدة مثل مشاكل في القلب، التضخم في الطحال والكبد، تأخر النمو، هشاشة في العظام، وبرضه ممكن يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم نتيجة نقل الدم المستمر وأبي له مشاكل في القلب، لذلك ننصح المرضى بالمتابعة المنتظمة، المتابعة المنتظمة وزيارة الطبيب بشكل مستمر لتفادي كل المضاعفات.
0: نعم، هناك أيضا من يقول لا سمح الله قد يكون هناك وفاة بالنسبة للحالات الخطرة في عمر الثلاثينات. قد يكون وفاة مثلا في عمر الثلاثينيات. إذا نتساءل دكتورة، كيف يمكن تنظيم حياة المصاب بالثلاسيميا وأيضا تكون أسرة؟
1: أولا على العلاج المناسب.

0: مصاب بكيفية الطاعة والاعتناء به؟
1: أولا وقبل كل شيء كما ذكرت سابقا أنه الالتزام بالمتابعة والمواعيد الطبية والعلاج ومراقبة أي أعراض جديدة. يجب على الأسرة مراقبة مريضهم ابنهم أو بنتهم أي أعراض جديدة تظهر له مثل ضيق التنفس، حمى، إرهاق شديد، ويبلغ الطبيب بها. والاهتمام بالتغذية المتوازنة، الاهتمام بالتغذية المتوازنة مثل إعطاء مكملات الغذائية، حمض الفوليك، وعدم إعطاء أي مكملات حديد إلا بوصفة طبية، لأنه هو الشخص هذا بيكون فيه الحديد زايد، يعني ما ينفعش يأخذ أي مكمل للحديد.
0: نعم. إذا قبل أن نختم معكم، ما جاء في إحدى الرسائل بأنه إن كان هناك تأخر لإعطاء الطفلة العلاج، كيف سيكون ذلك على حياتها؟ هل سيكون هناك تأثير مثلا في عملية التأخير وليس العدم إنما تأخير؟
1: تأخير إيش بالضبط؟
0: إعطائها الدواء فقر الدم أكيد يحتاج إلى الدم، وبالتالي إعطائها أو نقل الدم.
1: نعم، ذلك أول شيء ضروري. أول شيء قبل ما ينقل دم، يعني هو مريض الثلاسيميا ملزم ينقل دم كل فترة عند الحاجة، لكن مع كثرة إعطاء الدم للمريض يزداد نسبة الحديد في الجسم، فممكن يأخذ المريض دواء مواجهة الكسانين، هذا يخرج الحديد الزايد من الجسم، لأن الحديد الزايد في الجسم يأثر، ممكن يأثر على القلب، ممكن يأثر على الجسم، فضروري يأخذ هذا الدواء مواجهة الكسانين يخرج الحديد الزايد الناتج عن زيادة أو كثرة نقل الدم المستمر.
0: نعم دكتورة ميساء، يبدو أنك لم تسمعيني بشكل جيد. بالنسبة إذا كان هناك تأخير مثلا لأيام لوقت بسيط في عملية نقل الدم للمصاب، هل سيكون هناك تأثير؟
1: أكيد، أي إهمال للمرض وإهمال للمتابعة وإهمال لنقل الدم يدخل المريض إلى مضاعفات شديدة، ممكن يدخل في مشاكل في القلب، ممكن يدخل في تأخر في النمو، ممكن يدخل فقر دم حاد.
0: نعم، إذا وصلنا إلى ختام اللقاء بمعيتكم دكتورة ميساء أحمد الخياري طبيبة عام، شكرا كثيرا.
1: شكرا،
0: الله معك.

0: وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. جنازة تاريخية، هكذا وصفت الصحف الأمريكية والغربية تشيع الشهيد العظيم القائد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه، الذي قضى شهيدا قبل نحو 4 أشهر في الجريمة الأمريكية الصهيونية بقصف منزله في العاصمة طهران وهو صائم يقرأ القرآن إبان العدوان الثنائي على إيران في شهر رمضان الماضي. تشيع مهيب واستثنائي بمشاركة شعبية ملايينية من جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشاسعة ومترامية الأطراف ومن كل محافظاتها 43 بما فيها العاصمة طهران، مشاركة رسالتها واضحة وهي تجديد العهد مع مبادئ الثورة الإسلامية الإيرانية بما فيها مناهضة طغاة العالم والنهج الثابت في نصرة قضايا الأمة.

0: المستضعفين التي كان الشهيد طيلة حياته وبكل حجمه ومكانته الدينية والسياسية والعلمية وإمكاناته ومؤهلاته العظيمة المختلفة نذرا منذورا للدفاع عنها ووقفا على الذود عنها والتضحية في سبيل الانتصاف لها بكل ممكن وبكل غال ونفيس وصولا إلى بذل روحه الطاهرة على هذا الطريق المقدس المحق. كما أن المشاركة الكبيرة واللافتة للوفود الرسمية من أكثر من 100 دولة حول العالم بما فيها الوفد رفيع المستوى من الجمهورية اليمنية وكذلك التغطية الإعلامية الواسعة التي تحظى بها فعالية هذا التشيع الاستثنائي من أكثر من 15,000 إعلامي وصحفي بينهم مئات الصحفيين الأجانب ومراسلي وكالات الأنباء العالمية تعطي مؤشرا للقاصي والداني على فشل العدوان الأمريكي الصهيوني وكل الجهود المتربصة بشعوب المنطقة وفي الطليعة أحرارها في المحور فشل كل ذلك في عزل إيران وفي التأثير على علاقاتها الإقليمية والدولية. كما أنه يؤشر إلى مكانة الشهيد الكبير السيد علي الخامنئي السياسية والثقافية والإنسانية عموما وهي ذات نطاق واسع كما تثبت الملابسات والظروف المحيطة بتشيع جنازته التي تتواصل على مدى عدة أيام. هذه الأبعاد تجعل من هذا التشيع كما يرى المراقبون تشيعا سياسيا بامتياز وعرض قوة موقف ومقاومة تأكيدا من إيران على الصمود في موقفها المقارع لقوى الهيمنة والعدوان ومشاريعها التوسعية المستهدفة للأمة. وهذا ما يفسر التميز من الغيظ لدى رأس تلك القوى أمريكا التي وصل بها الأمر إلى ممارسة ضغوط على كثير من دول العالم وخصوصا في منطقتنا لثنيها ومنعها من المشاركة بوفود في مراسم التشيع. بل وصل الأمر بالوقاحة الأمريكية إلى الطلب من العراق عدم السماح بإقامة مراسم التشيع داخل أرضه، وهو ما لقي رفضا واسعا من قبل أبناء الشعب العراقي ومن رئيس الوزراء العراقي الزيدي، ما شكل بدوره صفعة مؤلمة محبطة لهذه الوقاحة الأمريكية المفعمة بالغلواء والحقد والظلمة. ومن بين تلك الأبعاد لهذا الوداع المهيب والجليل ومتعدد المحطات على مدى أسبوع لهذا الشهيد القائد الولي الكبير، ما يعيدنا إلى عظمة وخصوصية النموذج القيادي الجهادي البنائي الفذ الذي تمثل في شخصيته المتميزة، سواء على مستوى دوره الصداري الفاعل في نشوء وقوة وتماسك وصمود وانتصار المحور الإقليمي الإسلامي المجاهد على طغمة الشر العدواني الإجرامي الأمريكي الصهيوني الإبستيني الساقط والمهزوم، أو على مستوى البناء المؤسسي الراسخ والضامن للدولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كنموذج رائد مشرف لكل شعوب الأمة العربية والإسلامية على طريق التحرر والنهوض الشامل في كل المجالات واستقلال القرار بعيدا عن هيمنة ووصاية الطغيان الأمريكي الصهيوني والتبعية المذلة له وكل ما هو من هذا القبيل الذي أورد الأمة المهالك والويلات وكل ما عانته وتعانيه من مآس ومعاناة وإبادات واستلاب واستباحة لكل حرماتها. فعلى الأسس القرآنية المحمدية الإسلامية النهوضية الأصيلة التي وضعها قائد الثورة الإسلامية المؤسس الإمام الراحل آية الله روح الله الخميني بنى خلفه في القيادة الشهيد السيد آية الله علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليهما في إيران، وعلى أنقاض وضع تبعي مخزن ومترد عانته في ظل نظام الشاه العميل البناء السياسي المؤسسي الحضاري الشامخ والشامل للجمهورية الإسلامية في إيران، بما مكنها من ارتياد مسار نهضوي فريد في كل المجالات الروحية والعلمية والمعرفية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية الكاملة والمتكاملة، رغم العدوان الشرس والهجمة المتكالبة المتواصلة عليها منذ 47 عاماً عسكرياً وعلى مستوى الحصار والحظر والعقوبات التي ظلت تشدد وتتصاعد طيلة هذه الفترة حتى وصلت إلى أكثر من 5500 عقوبة، وهو ما يجعل إيران أكثر الدول عرضة لهذا العدوان الاقتصادي في التاريخ. وصمدت طيلة هذه الفترة في مواجهة القائمين على هذا العدوان المستمر من قبل أمريكا ومنظومتها الصهيونية العالمية والإقليمية المتواطئة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام، ونضعكم في بداية هذا اليوم يعني في نشرة لأحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. البداية من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، الطقس صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز الطالع، إب دمار، ريمة وحج المحويط وغرب كل من صنعاء وعمران وصعدة ومرتفعات لحج وأبين خلال فترتي الظهيرة والمساء، وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. أما في المناطق الصحراوية، الطقس مشمس نهارا صحو ليلا جاف وحار شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 و 45 درجة مئوية. الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. أما حالة الطقس في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئيا إلى غائم حار ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والمناطق الداخلية المحاذية له وعلى أجزاء من سهل تهامة، والرياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن، حيث تتراوح سرعتها ما بين 25 و 45 عقدة. أما درجات الحرارة في العواصم والمدن الرئيسية فهي كالتالي: في صنعاء العظمى 32، الصغرى 15، تعز 35، 20، دمار 31، 12، إب 31، 14، صعدة 33، 21، الضالع 33، وأيضا الصغرى 21، والبعوث لحج 34، 18، المحويط 31، 17، عمران 33، 14، وقمة نبي الله شعيب 26، 9 درجات، حجة 32، 22، السد إب 29، 16، البيضاء 33، والصغرى 15، الجبير ريمة 28، 18. أيضا في سيئون العظمى 45، والصغرى 25، عتق 40، 27، مأرب 41، 26، الحزم الجوف 41، الصغرى 24، البق 41، والصغرى 25، بيحان 40، والصغرى 23. أما في عدن فالعظمى 38، الصغرى 29، المقلة 35، والصغرى 29، الحديدة 37، والصغرى 32، سقطرى 34، والصغرى 27، والغيضة 31، والصغرى 26، زنجبار 38، والصغرى 28، المخا 38، والصغرى 30، الحوطة لحج 39، والصغرى 28، وعبس حجة 43، والصغرى 29، والحبيلين 36، والصغرى 26. أما حالة البحر وارتفاع الموج، السواحل الجنوبية وخليج عدن معتدل يضطرب أحيانا ارتفاعه من متر إلى 3 أمتار، في السواحل الشرقية معتدل يضطرب أحيانا ارتفاعه من متر إلى 3.5 أمتار، في السواحل الغربية وباب المندب خفيف إلى معتدل ارتفاعه من 0.5 متر إلى 1.5 متر، وفي محافظة أرخبيل سقطرى معتدل إلى مضطرب إلى عال أحيانا ارتفاعه من 2.5 متر إلى 5.5 أمتار. أما التنبيهات والتحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، فهي تنبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وفي السواحل الشرقية. في المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة، والصحاري والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 12 وحتى 14. أما في المناطق المتوقعة هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، عدم التواجد في ممراتها أو العبور من خلال تلك الأودية.
إذن كانت تلك هي النشرة لأحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. دمتم في رعاية الله.

الثامنة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران خلال لقائه بنعيمي يشيد بمقاومة الشعب اليمني ضد النظام والحصار الاقتصادي. وزارة الخارجية تفند إدعاءات النظام السعودي وتؤكد المضي في كسر الحصار دون إذن من أحد. نفير قبلي وشعبي رسمي عارم في مختلف المحافظات يعلن الجهوزية لكسر الحصار والتفويض المطلق لخيارات القيادة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليبة بمقاومة الشعب اليمني ضد الظلم والحصار الاقتصادي من خلال صمودهم في وجه الأعمال التي تنتهك القواعد الدولية وظلم الظالمين، وتقديمهم دليلا على قوة جبهة المقاومة الموحدة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، معبرا عن تقديره لحضور الوفد اليمني مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي خامنائي. وشدد قليبة خلال لقائه عضو المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية محمد النعيمي على تقارب الدول الإسلامية من بعضها البعض عبر الوحدة والتضامن، وأكد على أن الأمن والاقتصاد الإقليميين لا يتحققان إلا من خلال التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية. وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي بأن اليمن لطالما كان مع المقاومة ودافعوا عن غزة ولبنان وفلسطين في كل الصعاب، فقد أظهر هذه الحرب لجميع الدول التي تقترب من أمريكا وإسرائيل أنها اختارت الطريق الخطأ. فيما قدم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي تعازيه في استشهاد قائد الثورة، ونقل أحر التحايا من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائلا: نحن وأنتم في خندق واحد ونقف معا من أجل الأمة الإسلامية. وأكد السيد القائد أن الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية واجب علينا جميعا، وعلينا أن نستلهم من دماء القائد الشهيد كما نستلهم من دماء سيد الشهداء عليه السلام روح الكفاح والمقاومة. وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة جبهة المقاومة قائلا: لقد أصبح ما حدث في إيران خلال الحرب الأخيرة مدرسة لجميع جبهات المقاومة، وكانت تحركات إيران السياسية أيضا دروسا قيمة. وفي الختام أشار النعيمي إلى الدور المقلق لبعض الدول الإسلامية قائلا: مع أننا نؤيد التعاون مع الدول الإسلامية، إلا أن تصرفات بعض هذه الدول السلبية والرجعية تثير قلقنا. نحن على استعداد لأي تعاون دبلوماسي، وإذا فشلت الجهود الدبلوماسية فنحن على أتم الاستعداد لاتخاذ إجراءات دفاعية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الشعب اليمني اتخذ قراره النهائي بإنهاء العدوان وكسر الحصار ولن يتراجع عنه مهما كلف الثمن، مشددة على أن إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي حق سيادي لا يتطلب إذنا من أحد. وفندت الوزارة في بيان لها يوم أمس ادعاءات النظام السعودي بشأن رفض صنعاء لخارطة الطريق المبرمة برعاية سلطنة عمان، مؤكدة الموافقة الرسمية المتكررة عليها، وأن المماطلة والتنصل هو العدو السعودي الذي راهن عبثا على العدوان الأمريكي الصهيوني ضد اليمن وإيران للتملص من استحقاقات السلام وإعادة فرض وصايته. وأشار البيان إلى أن ادعاءات الرياض بالدفاع عن سيادة اليمن تعد ضربا من الغرور، لافتا إلى أن النظام السعودي هو رأس العدوان ومن شن ربع مليون غارة دمرت البلاد طيلة 11 عاما، وأن انزعاجه من عودة العالقين وسفر المرضى عبر مطار صنعاء يسقط دعاوي حرصه الإنساني ويثبت مسؤوليته المباشرة عن الحصار وقطع المرتبات. كما أكدت الوزارة أن مواقف الرياض تجاه أحداث البحر الأحمر تثبت تحركها كأداة صهيونية برعاية أمريكية، بينما قدمت صنعاء مصلحة فلسطين على
مصالحها نصرة لغزة. وحذرت الخارجية النظام السعودي من ارتكاب أي حماقة قادمة، داعية إياه للالتفات إلى أمن منشآته النفطية أرامكو والبورصة ومشاريع رؤية 2030، معتبرة أن أي تصعيد عدائي سيلقي بظلاله الكارثية على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي، وأن تهديداته مردودة عليه بعد أن أوشك على ارتكاب مجزرة جوية بمنع الطيران المدني من الهبوط لولا الرد الحاسم والقوي من القوات المسلحة اليمنية. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بالعاصمة صنعاء مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي محمد الرضائي مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها المبادرة الإيرانية الشجاعة لكسر الحصار الجوي المفروض على مطار صنعاء الدولي، والتي تجسد عمق روابط الأخوية التاريخية بين البلدين. وخلال اللقاء جدد أبو راس التعازي والمواساة في استشهاد قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، معتبرا استشهاده خسارة لقائد عظيم ورمز للمقاومة ونصرة للمستضعفين. كما بارك لإيران ومحور الجهاد والمقاومة الانتصار التاريخي العظيم في مواجهة طاغوت الاستكبار العالمي، مؤكدا أن الثبات والجهاد هو الخيار الأنجع لانتزاع الحقوق. وشدد أبو راس على ترجمة مبدأ وحدة الساحات على مسارات علمية وملموسة على كافة المستويات السياسية والإنسانية. من جانبه ثمن السفير الإيراني مواقف اليمن القيادية والشعبية الصادقة والمساندة لجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة، مجددا تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لليمن لإنهاء العدوان والحصار وإحلال السلام الشامل ونيل كامل سيادته واستقلاله. شهدت محافظات تعصعد حجة البيضاء صنعاء بذمار الحديدة حراكا قبليا وشعبيا ورسميا واسعا، تمثل في وقفات حاشدة للقطاعات الخدمية والإرادية والشبابية استجابة لدعوة السيد القائد، حيث أعلنت الحشود النفير العام والجهوزية القتالية التامة لإنهاء العدوان وكسر الحصار المستمر منذ 11 عاما، مؤكدة التفويض المطلق للقيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية ومباركة معادلة القوات المسلحة للرد بالمثل، مع الإشادة بالخطوط الإيرانية الشجاعة لفتح الأجواء مع مطار صنعاء. وحذرت البيانات الصادرة عن اللقاءات والوقفات النظام السعودي من مغبة المضي في الحرب الاقتصادية الممنهجة والتضييق على معيشة المواطنين والاستمرار في نهب مقدرات النفط والغاز، مؤكدة أن أي تصعيد سيواجه برد جوي ورادع غير متوقع. في الشأن الفلسطيني، استشهد مواطنان فلسطينيان مساء أمس بعد قصف لقوات العدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين وسط مدينة غزة، كما استشهد طفل وأصيب 4 مواطنين آخرون برصاص قوات العدو خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، فيما استشهد طفل فلسطيني رضيع بعد أن منعت قوات العدو عائلته من نقله إلى المستشفى عبر بوابة دير عمار العسكرية غرب مدينة رام الله. في لبنان، نفذ جيش العدو الإسرائيلي أمس تفجيرات واسعة وتمشيط في قضاء بنت جبيل جنوب البلاد، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني المستمر منذ مطلع مارس الماضي إلى 16,507 أشخاص، بينهم 4,304 شهداء و 12,203 جرحى. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد قليباف يوم أمس أن إيران تسخر العمل الدبلوماسي والمفاوضات لتعزيز ما يتحقق في الميدان وحماية إنجازات المقاتلين، مشددا خلال لقائه رئيس مجلس قيادة حركة حماس محمد درويش على أن الثأر الحقيقي للقائد الشهيد يكون بتحرير القدس الشريف، وأن طهران ليست في حالة سلام مع واشنطن ولن تعترف بالكيان الصهيوني. وأشار قليباف إلى التزام بلده بتوجيهات قيادة الثورة في مواصلة
إسناد المسلمين ومحور المقاومة ميدانيا وسياسيا، لافتا إلى أن عددا من الدول الإسلامية باتت تدرك أن الارتهان لأمريكا وإسرائيل لا يوفر الأمانة. من جانبه اعتبر رئيس مجلس قيادة حماس التفاهمات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة إنجازا مهما لمصلحة محور المقاومة ويعكس تراجع الموقف الأمريكي. وفي لقاء آخر مع وفد حزب الله المشارك في مراسيم تشييع القائد الشهيد السيد علي الخامنئي، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن نضال حزب الله في الحرب الأخيرة أثبت للعالم الترابط الوثيق بين فصائل المقاومة وإيران، مشددا على أن ثمت خطوط مبدئية في تفاهم إسلام أباد، ويعد حلفاء الجمهورية الإسلامية في جبهة المقاومة ولبنان من أهمهم. وفي السياق ذاته أكد القائد العام للجيش الإيراني العميد أمير حاتمي على هامش مراسم وضع جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي خامنئي أن بلده لن تتخلى مطلقا عن معاقبة قتلة قائد الأمة، مشددا على السير بكل قوة وثبات على نهج الكرامة والاستقلال، متبعين قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، مؤكدا أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة لن يتوقفوا عن ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة النكراء حتى تحقيق العدالة ومعاقبتهم بشكل حاسم. أعلنت وزارة الاتصالات الفنزويلية في حصيلة جديدة أن الزلزالين أدى بحياة ما لا يقل عن 2954 شخصا، فيما أصيب 16592 آخرون في واحدة من أكثر الكوارث الزلزالية دموية وتدميرا التي شهدتها أمريكا اللاتينية. وأضافت الوزارة أن أكثر من 16000 شخص أصبحوا بلا مأوى، بينما تضرر 856 مبنى بدرجات متفاوتة. سمعين الكرام، كان ذلكم هو آخر خبر في نشرتنا الأولى. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتت التفاصيل. رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران خلال لقائه بنعيمي يشيد بمقاومة الشعب اليمني ضد الظلم والحصار الاقتصادي. وزارة الخارجية تفند إدعاءات النظام السعودي وتؤكد المضي في كسر الحصار دون إذن من أحد. نفير قبلي وشعبي رسمي عارم في مختلف المحافظات يعلن الجهوزية لكسر الحصار والتفويض المطلق لخيارات القيادة. بهذا سمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

ومواصلة لهذه الفقرة الإخبارية إليكم قراءة لأبرز عناوين الصحافة الصادرة ليومنا هذا الاثنين 6 يوليو 2026، 21 من شهر محرم لعام 1448، وبين أيدينا صحيفة الورقية. الخارجية: الشعب اتخذ قراره بإنهاء العدوان وكسر الحصار، إعادة تشغيل مطار صنعاء حق سيادي لا يحتاج إذنا من أحد، أي تصعيد سعودي سيهدد استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي. واشنطن بوست: العدوان على إيران أنجب جيلا من القادة أكثر صلابة وثقة، مراسم تشييع الشهيد الخامنئي تخطف أضواء الاحتفالات الأمريكية. مصرع وجرح 44 جنديا مرتزقا بمعارك في حيس ومقتل الشيخ سوى في مطار الريان بالجوف. تحت عنوان الوعد الصادق هناك عديد من العناوين: قليباف أمريكا طرف غادر وغير موثوق، وسنقف مع المقاومة بالصواريخ والمفاوضات. اللواء أمير حاتمي يتعهد الأعداء لن يفروا من العقاب، وداع مهيب للشهيد الإمام الخامنئي. ودكتور بكيل الكليبي رئيس قسم الإعلام بجامعة الدمار كتب تحت عنوان إقليم أرض الصومال مشروع الإمارات لإدخال إسرائيل إلى البحر الأحمر. وفي صفحة الترجمات ترجمة خاصة: غيداء الصغير، هذه الترجمة تحت عنوان خطأ أمريكا الكبير في إيران، لا يمكن للقصف الجوي وحده أن يكسب الحرب. وفي قلب المحور: حزب الله، العدوان على لبنان توقف بتدخل إيران وإخضاعها أمريكا وإسرائيل. وفي غزة: شهيدان ومصابون بقصف صهيوني لتجمع مدني، حماس مسار المفاوضات يشهد تقدما ويسير بإيجابية. وفي صفحة الرياضية هناك العديد من العناوين: وقفة للشباب ورياضة الحديدة تعزيزا للتعبئة والجهوزية. أيضا من عناوينها: أوناحي يحقق رقما تاريخيا للعرب في كأس العالم. وآخر خبر في الصفحة الرياضية: غضب واسع بعد إجراء قناة إسرائيلية مقابلة مع محمد صلاح. أما في صفحتها الأخيرة فأبرز العناوين: قبائل الصعدة تلبي النفير، وهناك وقفة حاشدة في مطار صنعاء للمطالبة برفع الحصار. إذن سامعين الكرام، كانت تلك أبرز العناوين الواردة في صحيفة لا الورقية.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثري جديد اجمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. هذا اللقاء الذي نبدأه معكم من الآن وحتى 12:00 ظهرا بمشيئة الله، ويسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثري. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقرئ.

الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. إدارة الأعمال الأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا وطه السلامة. نظم المعلومات هشام العيزري.

هندسة صوتية يحيى مهدي. الإخراج عبد الله الوشري.

إذن حياكم الله سمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. آيات القرآن الكريم دائما ما تفتح للإنسان العديد من المنافذ التي تضيء حياتنا، لا سيما قصص القرآن الكريم. اليوم وددنا أن نتحدث عن قصة نبي الله يوسف، وخصوصا في جزئية معينة، وهي جزئية الحرية التي يتغنى بها الجميع، وخصوصا الدول العالمية. الحرية الحرية، ولديهم مفهوم الحرية أن يفعل الإنسان ما يشاء وفق أهوائه ورغباته وشهواته، فهي التي تحركه، وبذلك يعني يرون ذلك الشخص هو حر في تحديد جنسه، في تحديد شكله وغيرها من الأمور. لكننا عندما نرى الحرية في مفهوم القرآن الكريم، ومن خلال سيدنا يوسف عليه السلام عندما كان سجينا في السجن، كان في غاية الحرية، لأنه فعلا لم يكن أسيرا لا لرغباته ولا لشهواته، ولم ينقاد لأي بشر، كان حرا عندما كان في قمة العبودية لله عز وجل. وهذا هو مفهوم الحرية بالمعنى الصحيح، أن تكون حرا، أن تكون في غاية العبودية لله عز وجل، لا تنقاد لا لشهواتك ولا لرغباتك، ولا تنقاد لجهة معه.

إذن سامعينا الكرام، القرآن الكريم كتاب الله عز وجل ورسالته لنا، يجب أن نهتم بالقرآن الكريم أبلغ الاهتمام، وأن نقف مع آيات القرآن الكريم نتدبرها نتفهمها نأخذ منها العبرة، نستقيم لتلك الأوامر وتلك النواهي التي وجهنا الله عز وجل في القرآن الكريم. لا يوجد ما هو أصدق من كتاب الله عز وجل، لذلك لابد ألا تمر 24 ساعة دون أن نقف وقفة تأمل وتدبر مع القرآن الكريم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لذلك لابد أن يكون في بداية اليوم ونهاية اليوم آيات نرددها نصاحبها تلازمنا جميعا، نتعلم منها ونستفيد منها، وأيضا نعلم أبناءنا كيفية حب القرآن الكريم.

يقول الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. كثير من الناس يظنون أن الفتنة تعني المصيبة، لكن القرآن الكريم يلفت انتباهنا إلى أن النعمة أيضا قد تكون ابتلاء، فالأولاد ليسوا مجرد مصدر للفرح بل أمانة يختبر بها الآباء. هل تربي قلوبهم على الإيمان؟ وهل تقدم طاعة الله على محبتهم؟ وهل يقودهم الوالدان إلى الجنة أم تشغلهما نعمة الأبناء عن أداء حق الله؟ ولنعرف أيها الأحبة أن كل نعمة لا تقربنا من الله تحتاج منا إلى مراجعة.

0: بابا.
1: أخي اليمني أينما كنت وحيثما تكون،
2: سلام من الله عليكم ورحمة الله.
3: وقد طاب اللقاء على الضفة الجميلة.
4: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس،
5: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد.
6: يمن الأمجاد يا فخر الزمان.

0: هنا هنا هنا إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء رفيقة الصمود والبقاء، صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برى بوجه كل مأزوم وخائن. هنا هنا إذاعة صنعاء عرين الأحرار،
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي
0: ومنبر الثوار، قبس من نار هدى يا أولي الأبصار، برقة من نور وعي في البوادي والجبال والفيافي والقرى، وهزيم الرعد في كل المدائن.
2: نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول.
0: إذاعة صنعاء صانعة الأحلام والأنغام، وهي حاضنة الرواد والأعلام، ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى. وبالرغم مما هو كائن هي أنفس الخزائن. هنا إذاعة صنعاء.
2: وأنا جمال العز كله بكمله، والمجد لدسمال والعز حزام.
0: هنا استحالة الفناء.

0: طيلة تاريخها العريق نصيرة للأخ والصديق، قاهرة الأحقاد والأعداء.
1: ومن جهلنا حذاري لا يساومنا ولا يضحك دلاله من مآسينا.
0: من ها هنا رسالة إلى الوراء، خلاصة الخبر بها والمبتدا.

0: أثيرها العملاق عشق لا يزول وصوتها باق على طول المدى، فلا تكن باغ ولا متكبرا.
1: فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل، فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل.
0: رسالة إلى كل جاهل بحقها، هنا هنا وها هنا اسمع لما يوحى هنا، فإذاعة صنعاء هنا.

هنا إذاعة صنعاء. هنا إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم مجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف بمقاومة الشعب اليمني ضد الظلم والحصار الاقتصادي، وشدد خلال لقائه عضو المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية محمد النعيمي على تقارب الدول الإسلامية من بعضها البعض عبر الوحدة والتضامن، وأكد على أن الأمن والاقتصاد الإقليميين لا يتحققان إلا من خلال التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الشعب اليمني اتخذ قراره النهائي بإنهاء العدوان وكسر الحصار ولن يتراجع عنه مهما كلف الثمن، مشددة على أن إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي حق سيادي لا يتطلب إذنا من أحد. شهدت محافظات تعز، صعدة، حجة، البيضاء، صنعاء، إب، دمار والحديدة حركا قبليا وشعبيا ورسميا واسعا تمثل في وقفات حاشدة للقطاعات الخدمية والإرادية والشبابية استجابة لدعوة السيد القائد، حيث أعلنت الحشود النفير العام والجهوزية القتالية التامة لإنهاء العدوان وكسر الحصار المستمر منذ 11 عاما. اعتبر رئيس مجلس قيادة حماس التفاهمات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، اعتبرها إنجازا مهما لمصلحة محور المقاومة يعكس تراجع الموقف الأمريكي. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن نضال حزب الله في الحرب الأخيرة أثبت للعالم الترابط الوثيق بين فصائل المقاومة وإيران، مشددا على أن ثمة خطوط مبدئية في تفاهم إسلام أباد ويعد حلفاء الجمهورية الإسلامية في جبهة المقاومة ولبنان من أهمها. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد القائد العام للجيش الإيراني العميد أمير حاتمي على هامش مراسم وداع جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي، أكد أن بلاده لن تتخلى مطلقا عن معاقبة قتلة قائد الأمة، مشددا على السير بكل قوة وثبات على نهج الكرامة والاستقلال. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعين الكرام بمجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026، ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
5: توعية جمركية.
6: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
10: بينكتب رسالة حب واعتذار.
9: لمن؟
10: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
9: ما رأيك تغني لهن؟
10: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
9: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
10: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
9: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
10: كلام في محله.
11: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أرسي لكم الفداء يا أهل الوفاء يا شعب الإيمان والحكمة.

0: سمعين الكرام، نجدد الترحيب بكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. سمعين الكرام، في فقراتنا التي اخترناها لكم أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتجات المحلية، فبلادنا خيرة وطيبة وفيها العديد من المزايا التي لا توجد في دولة أخرى، ومن هذه النعم التي حبانا الله عز وجل هي نعمة التربة الطيبة. طبعا حالة الاكتفاء الذاتي التي تسعى إليها بلادنا هي حالة ضرورية وواجبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وليس فقط في الاقتصاد بل في كل المجالات الصحية والتعليمية العسكرية. لابد أن يكون لدينا رؤية واستراتيجية طويلة المدى لتحقيق الاكتفاء والاعتماد على أنفسنا وعلى أبناء بلادنا. أيضا من الميزات التي تميزت فيها بلادنا هي الكوادر البشرية، الفئة الشباب القادرة على العمل، على الإنتاج، على العطاء. كل هذه عوامل تساعد وتعين في تحقيق الاكتفاء الذاتي. الأرض الخيرة بما تنتج من المحاصيل الزراعية المختلفة والمتنوعة وعلى مدار السنة. أيضا الكوادر البشرية التي تتلقف هذه الخيرات من أرض بلادنا، وإقامة معامل صغيرة ومشاريع صغيرة للتخزين والإنتاج والتعليم وغيرها. أيضا الثروة السمكية في بلادنا كثيرة ومتوفرة وغنية، ولا توجد في كثير من البحار تلك الأسماك التي توجد في بلادنا. إذن العديد من الميزات التي تتميز بها بلادنا. كل ما نحتاجه هو توحيد الجهود وتوحيد القرارات، وأن تكون الرؤية واضحة والاتجاه واضح، والعمل بشكل دؤوب ومستمر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات، لا سيما مجال الغذاء، مجال الصحة، ومجال التعليم. طبعا التعليم أمر مهم جدا وركيزة أساسية لابد من الاعتماد عليها، ولابد أن يكون هذا التعليم مواكبا لمتطلبات العصر، يعتمد على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري. فهؤلاء هم الذين سيبنون، وهم الذين سينتجون، وهم الذين سيحققون الاكتفاء الذاتي.
1: الرحمن

طبعا سمعينا الكرام، لاحظنا هناك العديد من الجهود التي قامت بها الأسر المنتجة لإنتاج بعض السلع أو الحرف والاعتماد عليها في يعني في المعيشة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية. أولا المنتج محلي وبأيادي محلية، هناك رؤية وهدف لدعم المنتج المحلي والتقليل من الاستيراد. طبعا هناك العديد من الإبداعات التي أبدعت بها الأسر المنتجة من خلال التصنيع الغذائي وتصنيع المنظفات، أيضا الحقائب الجلدية، الاكسسوارات، العطور وغيرها من المنتجات التي تقوم بها الأسر المنتجة بدعم ذاتي. هناك مشاريع أيضا الحلويات، الكعك وغيرها، كل هذه المشاريع مهمة حتى وإن كانت في بدايتها صغيرة، لكنها بإذن الله تعالى ستكبر من خلال دعم المجتمع للمنتج المحلي على حساب المنتج الخارجي. هذه الأعمال توفر فرص عمل للعديد من الأيادي العاملة، أيضا تحسن نوعا ما أو توفر دخلا ولو بسيط لهذه الأسر لمعالجة الضائقة الاقتصادية. إذن لن نعدم الوسيلة بإذن الله تعالى، وما دام الهدف والرؤية واضحة أمام أعيننا بأننا لابد أن نعيش وأن نحيا بكرامة وعزة. إذن معا لدعم المنتجات المحلية، معا لمقاطعة المنتجات الخارجية.

سامعين الكرام، كثيرة هي المعارض التي تقام لعرض هذه المنتجات المحلية. هذه المعارض تحتاج إلى الدعم وإلى التغطية الإعلامية وإلى التشجيع لتستمر هذه الأعمال، فالاستمرارية أمر مهم لتحقيق النجاح. أيضا إيجاد الأسواق المناسبة لهذه المنتجات، وألا تكون أسواق موسمية أو في فترات زمنية متقطعة. لابد أن تكون هناك أسواق دائمة لعرض هذه المنتجات. أيضا الحديث عن الجودة أمر مهم جدا، أن تكون هذه المنتجات ذات جودة، فهي منتجات منافسة. ومن أجل يعني جلب المستهلك لهذه المنتجات، لابد أن تكون الجودة، أيضا السعر أن يكون مناسب ومتلائم مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلادنا. لابد أن تكون متاحة للجميع، ويستطيع يعني المستهلك أن يتجه إلى هذه السلعة المحلية. أما إن كانت هذه السلع يعني مرتفعة السعر، فذلك سيشكل الصعوبة على المستهلك في شرائها، وسيلجأ إلى المنتج الخارجي، خصوصا مع توفر المنتجات الصينية التي تكتسح الأسواق العربية والإسلامية. ونتيجة لضعف دخل الأسرة تتجه إلى المنتجات الصينية وإن كانت قليلة الجودة. لذلك لابد أن تكون هذه الأمور في الخارطة التي ترسم لهؤلاء القائمين على هذه المعارض وعلى هذه المنتجات التي تستحق مهما كان الدعم والتشجيع والإشادة.

0: مشاهدينا الكرام، تحدثنا عن هذه المعارض، واليوم سوف نستعرض نموذجا لهذه المعارض التي تقوم بعرض بعضا من المنتجات المحلية. للحديث عن هذا المعرض الذي سيكون نموذج لهذا اليوم، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الأستاذة سمية الخضر، مسؤولة ومنسقة في معرض رواد الأعمال. أستاذة سمية، حياكم الله وصباح الخير.
1: صباح النور والعافية، وشكرا جزيلا على تحت لي هذه الفرصة الجميلة معكم إذاعة صنعاء. طبعا ما شاء الله عليها، لها صدى ومردود من سابق وليس من الآن.
0: حياكم الله. سيدتي الكريمة، ضعينا في صورة المعرض، ما هي هذا المعرض؟ ماذا يحتوي؟ أين يقام؟ الفترة الزمنية التي محددة لإقامة هذا المعرض؟
1: أستاذتي العزيزة، أولا يشرفني أولا أتكلم على هذا المعرض الرائع اللي هو يحتوي على عدة منتجات، منها مواد تنظيف منزلية، إكسسوارات تراثية، منها أيضا كتب وروايات، عطور وبخور، ملابس تراثية ملي، مستحضرات طبية للتجميل، زيوت أيضا للشعر، منتجات جلدية مثل شنط ومحافظ وأحزمة، تمور وحشوات مختلفة، طبعا كلها إنتاج محلي، ونحن دائما نشجع الإنتاج المحلي.
0: نعم جميل. أين يقام هذا المعرض؟
1: المعرض هو في بتيرا مول، جراند مول، يكون هو في شارع حدة. إن شاء الله نتشرف أن أنتم تزورونا إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. كم الفترة الزمنية المحددة لهذا المعرض؟
1: طبعا اللي هو يقام المعرض زي ما تكلمت سابقا في الديرة مول، والذي أسهم بشكل كبير في منح مساحة مجانية لرواد ورائدات الأعمال. وهذه الفرصة تستحق كل الشكر للديرة مول لهم. بالنسبة للمدة الزمنية أستاذتي العزيزة هي 5 أيام ابتداء من تاريخ 4 إلى 8 هذا الشهر.
0: نعم جميل. إذن الجميل أن هذا المعرض يحتوي على المنتجات المحلية، ونحن نشجع المنتج المحلي، ويجب أن ندعم هذا المنتج المحلي.
1: صحيح.
0: نعم
1: صحيح.
0: ما أهمية هذا المعرض وما أهداف المعرض أيضا؟
1: المعرض أهمية كبيرة أستاذتي العزيزة، كون الهيئة العامة للاستثمار أولا قدمت لهم هذه الفرصة لعرض المنتجات وتعريف الناس لهم بمنتجاتهم، وأتاحت لهم أيضا فرصة الظهور وإبراز الأعمال على أرض الواقع.
0: نعم. ومن أهداف المعرض؟
1: عفوا،
0: أهداف المعرض لماذا؟ يعني ما هو
1: الهدف من المعرض؟ نعم. أستاذتي، أولا دعم رواد ورائدات الأعمال وتمكينهم من عرض منتجاتهم، التعريف بالمشاريع الناشئة، فتح فرص تسويقية، جذب الناس للدعم لهذه المشاريع.
0: نعم جميل. إذن يعني هذا المعرض بما يحمله من أهمية وأهداف، تتضح لنا الصورة لأهمية هذا المعرض الذي يحتوي العديد من المنتجات المحلية وبأيادي وصناعة محلية يمنية. مدى الإقبال على هذا المعرض؟
1: الحمد لله أستاذتي العزيزة، الإقبال على المعرض كبير، وتوافد الناس على المعرض ساهم بشكل كبير على التعرف بالمشاريع لرواد ورائدات الأعمال، وأسهم أيضا هذا الحضور على تعزيز فرص لعرض خدماتهم.
0: نعم. ماذا عن الجودة والسعر مقارنة بالمستورد؟
1: أسعار جدا مناسبة، يعني الأسعار مناسبة للجمهور المقبل على هذا المعرض. الحمد لله، يعني في نسبة كبيرة من إيرادات جيدة رازعة للمشاركين معنا في المعرض.
0: نعم، يعني هذه الإيرادات ستكون لأصحاب هذه المشاريع وهذه الأعمال.
1: أكيد إحنا نعم. إحنا في خدمة هذه المشاريع الصغيرة أستاذتي العزيزة.
0: نعم. هذه المعارض، يعني مدى جودة ما يعرض في هذا المعرض؟
1: الجودة عالية جدا، سواء زي ما تكلمت يا أستاذتي العزيزة، الجودة عالية جدا، الكواليتي، الكوانتيتي، الأشياء هذه اللي هي يسموها يا أستاذتي المواد الخام اللي بيعرضوها أيضا جيدة جدا، وكلها قلت ليش صنع محلي 100%.
0: جميل. إذن وهذا ما نحتاجه وتحتاجه بلادنا في هذا الظرف، تقليل من المستورد ودعم المنتج المحلي، لأن ذلك له العديد من المزايا، وتوفير فرص العمل وتشجيع وتقليل من البطالة، يعني كل هذه الأمور سوف تترتب على دعم المنتجات المحلية. هذا المعرض وغيره من المعارض، ما الذي يحتاجه بالضبط؟
1: يحتاج أستاذتي العزيزة تغطية إعلامية جيدة، دعم مستمر لهذه المعارض بحيث تكون مستدامة وليست بشكل مؤقت.
0: نعم.
1: وتوفير متطلبات واحتياجات هذه المشاريع من أجل الاستمرارية. يعني أنا أتمنى إن شاء الله من الجهات المعنية يعني تنظر لهذه المشاريع بعين الاعتبار وتدعمهم، لأنهم أنا أعتبر الآن المشاريع الصغيرة هذه يعني إن شاء الله في المستقبل حتكون مشاريع كبيرة.
0: طبعا طبعا. أيوة. الخطوات الكبيرة تبدأ بخطوة صغيرة.
1: بالضبط بالضبط. نعم. وخاصة الآن المشاريع الجديدة الآن الناشئة تحتاج مننا دعم أكثر أستاذتي.
0: نعم.
1: فأتمنى كمان النظر لهذه المشاريع. أنا أعتبرها الآن هي الاستثمار، هي فعلا الاستثمار المقبل إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله.
0: نعم، يعني بهذه الروحية وهذا التفاؤل والاستمرارية الإنسان يبدأ حتى وإن كان صغيرا سيكبر معها، يعني مع مر الأيام ستكبر هذه أكيد المشاريع أكيد وتتحول أكيد من
1: كل مشروع وكل مشروع بس يعني تبدأ فكرة بسيطة نعم. ينتهي بشيء عظيم إن شاء الله بإذن الله.
0: نعم، يعني نحن نتمنى أن تكون هذه المشاريع تتحول إلى معامل وإلى مصانع، وأن يتم إيقاف الاستيراد الخارجي والاعتماد على المنتج المحلي لما له من فائدة كبيرة. نتمنى لكم التوفيق في هذا المعرض ولكل المشاركين فيه
1: نعم أستاذة سمية، شكرا لك، يعطيك العافية وشكرا على هذا اللقاء البسيط الجميل الذي تحكي لي فرصة أن أنا من خلاله أقدم لو شيء بسيط يعني لهذه المشاريع الصغيرة والأصغر.
0: نعم، ونحن بدورنا يعني نوصل الشكر لكل من قام بهذه الأعمال، لكل من يقاوم، لكل من يزرع بذرة الأمل في بلادنا بالإنتاج وبالتصنيع وبدعم المنتج المحلي. شكرا جزيلا للأستاذة سمية الخضر المسؤولة والمنسقة في معرض رواد الأعمال.
1: شكرا جزيلا للأستاذة العزيزة وإذاعة صنعاء بشكل عام، شكرا جزيلا على استضافتي.
0: في أمان الله.
1: الله معك، في أمان.

0: الطيور. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. وضمن فقراتنا لهذا اليوم ونحن على مقربة من ذكرى استشهاد الإمام الأعظم الإمام زيد بن علي عليهما السلام، هناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام لهذه المناسبة لاستلهام الدروس والعبر لاستحضار شخص الإمام زيد بن علي لتذكر تلك الأسباب والدوافع والمنطلقات لثورة الإمام زيد بن علي، هذه الثورة الخالدة التي ما زلنا وسنظل نتحدث عنها وعن شخص الإمام زيد بن علي الذي خرج في وجه الطغاة وفي وجه الظلمة وسطر هذا التاريخ بدمائه الطاهرة. الأستاذة أمة السلام القاسمي الناشطة الثقافية تشاركنا الحديث عن هذه المناسبة المهمة. أستاذة أمة السلام حياكم الله.
1: حياكم الله
0: سيدتي الكريمة. قبل أن نتحدث عن الفعاليات وعن الأنشطة التي تقام لإحياء هذه المناسبة، دعينا نتحدث عن ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا في شهر المحرم الحرام مرت علينا أولا في بداية في العاشر من هذا الشهر ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وتأتي علينا في نفس الشهر في 25 من شهر محرم ذكرى استشهاد حفيد الإمام الشهيد زيد يعني الشهيد زيد بن علي زي بن علي زين العابدين عليه السلام، وهو ابن الإمام الحسين عليه السلام. طبعا الإمام زيد هو رمز عظيم من رموز هذه الأمة، وهو علم من علام أهل البيت الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وأترتي آل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا علي حتى يردا علي الحوض. فالإمام زيد هو أحد أعلام هذه الأمة، وهو من كان يسعى فعلا لإخراج الأمة من الظلمات إلى النور، ويسعى إلى أن يصلح حال هذه الأمة. فبعد استشهاد الإمام الحسين دخلت الأمة في حالة من الانكسار والذل، خصوصا بعد

0: خرجت أسيرا ولا ضبيرا، ولكن خرجت لإصلاح الأمر في أمتي لي عليه السلام. طبعا الإمام زيد تربى في بيت زين العابدين عليه السلام، وهو الناجي الوحيد من أبناء الحسين من معركة كربلاء. فكانت تربيته تربية قرآنية، تربية نبوية، تربية هي امتداد لتربية الحسن والحسين عليه السلام. فقد قال عن نفسه: والله ما كذبت كذبة قط منذ أن عرفت يميني من شمالي، ولن انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يؤاخذني عليه. فإنسان نشأ هذه النشأة، نشأ وهو قلبه متعلق بالقرآن الكريم، نشأ وهو يرى أحوال هذه الأمة قد ابتعدت عن منهجية القرآن وابتعدت عن منهجية الإسلام، أصبحت فعلا حتى علماءها هم من يدجنون هذه الأمة لصالح الولي الظالم. فلا واتخذوا مثل ما قال النبي عنهم: اتخذوا عباد الله خولا ودين الله دغلا وما له دولا. بالتأكيد أن إنسان بهذه العظمة وأنه متحمل لمسؤولية عظيمة، فما كان منه إلا أن خرج بثورته العظيمة ضد الظلم وضد الانحرافات الكبيرة التي حصلت على يد بني أمية.
1: نعم. إذن أستاذ أمة السلام، ونحن نستذكر هذه الثورة ونستذكر شخص الإمام زيد عليه السلام الذي استشهد هو، واستشهدت بما قاله عن نفسه من هذا الطهر ومن هذا العفاف ومن هذا الزكاة، وهذا ما يجعلنا نتعلم من هذه الثورة على مدى الأجيال المتعاقبة، ومن شخص الإمام زيد كنموذج وقدوة لنا جميعا في الاقتداء به في فكره، في نهجه، في ارتباطه مع القرآن الكريم، في ثورته التي خرج فيها مدافعا عن الدين الإسلامي، وكما ذكرتم استقبالا لثورة الإمام الحسين عليه السلام. قبل أن نواصل، يعني أحب أن نستعرض أبرز الأنشطة والفعاليات لإحياء هذه المناسبة.
0: طبعا دشنت الوحدة الثقافية في التعبئة العامة للهيئة النسائية في الأمانة أمس الأحد، يعني دشنت الفعاليات والأنشطة لإحياء هذه الذكرى، ويعني استلهاما منها للدروس والعبر، خصوصا أننا في هذا اليوم نواجه الطغيان الأكبر ونواجه الشيطان الأكبر، ونحن نمر بمرحلة خطيرة في تاريخ الإسلام والمسلمين. فدشنت هذه الفعاليات يعني ابتداء التدشين الكثير من الندوات في المساجد، وإحياء الخواطر في مدارس تلاوة القرآن، وإحياء الكثير من الفعاليات والأنشطة في المدارس الحكومية، كما إحياء للأنشطة والفعاليات حتى في الجهات الرسمية والحكومية. ودشنت هذه الفعاليات في المدارس، ويعني الفعاليات والأنشطة في المدارس والجامعات، وذلك لاستلهام الدروس والتعريف بهذه الثورة العظيمة والتي نستمد ونستلم منها كيفية الخروج على الظالم، وأن التضحية في سبيل الله تهون طالما كان الإنسان في سبيل الله، وطالما كان الإنسان يضحي من أجل مبادئه وقيمه ومن أجل استنجاز واستنهاض هذه الأمة حتى تقوم بمسؤوليتها في مواجهة الطغاة والظلمة. فما أحوجنا اليوم إلى هذه يعني الأنشطة، وما أحوجنا إلى زيادة الوعي والمعرفة لشخصية الإمام زيد، لا سيما وأننا نعيش هذا الواقع المرير والمؤلم.
1: نعم. أيضا أستاذة أمة السلام، يعني عندما تتحدثون عن هذه الأنشطة والفعاليات التي تقام في عموم المحافظات الحرة، في الدوائر الحكومية، في الدوائر التربوية، وهنا الأهمية عندما تقدم هذه الشخصية لأبنائنا من خلال هذه الفعاليات وهذه الأنشطة ورسم هذه النماذج وهذه القدوات، يكفينا يعني مثلا ارتباط الإمام زيد بالقرآن الكريم. سنعاود الاتصال بالأستاذة أمة السلام القاسمي التي تشاركنا الحديث عن ثورة الإمام زيد عليه السلام وأبرز الأنشطة والفعاليات التي تقام لإحياء هذه المناسبة تخليدا لهذه الثورة وتخليدا للإمام زيد بن علي عليه السلام.

إذن عودة إلى الأستاذة أمة السلام القاسمي النشطة الثقافية، والتي نتحدث نحن وهي عن ثورة الإمام زيد وأبرز الأنشطة والفعاليات لإحيائها هذه المناسبة. يعني للأسف انقطع الخط مرة أخرى، هناك تفاعل مجتمعي وتفاعل طلابي وتفاعل المرأة مع هذه المناسبة، وهذا يدل على الوعي الذي يتحدى به المجتمع اليمني الذي هو مرتبط وشديد الارتباط بأئمة أهل البيت عليهم السلام.

0: سمعينا الكرام، يتضح نهج الإمام زيد بن علي عليه السلام في تلك العبارات وتلك المقولات التي كان يرددها، ومنها أنه لا يدعه كتاب الله أن يسكت، لذلك تحرك. ونتذكر شخص الإمام زيد بن علي عليه السلام الذي سمي حليف القرآن الكريم لأنه صاحب القرآن الكريم لمدة 13 عاما، كان ملازما للقرآن الكريم وكان يتخذه منهاجا ودستورا.
1: هكذا نلمس أثر الإيمان، أثر القرآن، مبادئ الإسلام أثرها العظيم لمثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي من موقع القدوة والأسوة. بعد استشهاد الإمام زيد عليه السلام دفن جثمانه الطاهر بشكل سر، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه واستخرجوا الجثمان الطاهر، ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم، مغاملاتهم، تصرفاتهم، وحشيتهم، إجراميتهم، انعدام حتى الأخلاق الإنسانية لديهم.

صلبوا الجسد الشريف منزوعا عنه الثياب والملابس، وبقي مصلوبا لأربع سنوات. بعد ذلك قاموا بإحراقه بالنار. كانوا يغتاظون، كانوا يرون أثر زيد في الأمة قائما باقيا مستمرا، بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يغيظه. أنزلوه بعد أربع سنوات من الصلب وقاموا بإحراقه، ثم بسحوا جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيد ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحبه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. وهكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واقع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

0: 10 صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليباف بموقف الشعب اليمني ضد الظلم والحصار الاقتصادي، وشدد خلال لقائه عضو المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية محمد النعيمي على تقارب الدول الإسلامية من بعضها البعض عبر الوحدة والتضامن، وأكد على أن الأمن والاقتصاد الإقليميين لا يتحققان إلا من خلال التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الشعب اليمني اتخذ قراره النهائي بإنهاء العدوان وكسر الحصار ولن يتراجع عنه مهما كلف الثمن، مشددا على أن إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي حق سيادي لا يتطلب إذن من أحد. شهدت محافظات تعز صعدة حجها البيضاء صنعاء ذئب وذمار والحديدة حركا قبليا وشعبيا ورسميا واسعا تمثل في وقفات حاشدة للقطاعات الخدمية والإرادية والشبابية استجابة لدعوة السيد القائد، حيث أعلنت الحشود العامة الجهوزية القتالية التامة لإنهاء العدوان وكسر الحصار المستمر منذ 11 عاما. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد ثورة الشهيد الإمام الخامنئي بمشاركة ملايين من أبناء الشعب الإيراني. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون فجر اليوم إثر استهداف طائرات العدو مدينة غزة، فيما ارتقى مواطن آخر متأثرا بجراحه في ظل استمرار خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. اعتبر رئيس مجلس قيادة حماس التفاهمات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة إنجازا مهما لمصلحة محور المقاومة يعكس تراجع الموقف الأمريكي. أكد القائد العام للجيش الإيراني العميد أمير حاتمي على هامش مراسم وضع جثمان القائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي أن بلده لن تتخلى مطلقا عن معاقبة قتلة قائد الأمة، مشددا على السير بكل قوة وثبات على نهج الكرامة والاستقلال. بهذا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام موجز العاشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: قمامة الجيران الطيبين.
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللامبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
4: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: مستمعينا الأعزاء، الأحداث الإقليمية في المنطقة كثيرة وكبيرة، لكن الأبرز والأهم يتلخص في تشييع الشهيد القائد الأعلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنائي، الذي يشهد زخما شعبيا كبيرا ومشاركة دولية واسعة تدل على عظمة المكانة التي كان يحتلها المرشد الأعلى في قلوب شعبه وقلوب الآخرين من المحيطين بإيران. هذا من ناحية. ناحية الأخرى، نلاحظ الخروقات التي تقوم بها إسرائيل بالنسبة لوقت إطلاق النار، لا سيما في لبنان الذي يشهد خروقات كبيرة جدا من قبل الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية طبعا، وهذا يدل أن إسرائيل لا تريد اتفاق سلام، ولكنها تريد اتفاق لا يلزمها بأي شيء، بحيث تتحرك وتقتل بدم بارد دون أن يكون هناك من يحاسبها. إن اتجهنا إلى فلسطين المحتلة، أيضا العدو هناك لا يرعوي عن قتل المواطنين الفلسطينيين سواء في قطاع غزة المحاصر أو في الضفة الغربية المحتلة، وعمليات تهويد القدس جارية من قبله على قدم وساق. إن اتجهنا إلى اليمن، اليمن التي تعتبر الآن الجبهة الملتهبة بشكل كبير جدا، محاولة السعودية أن تثير الفتنة الداخلية في اليمن، محاولتها إشعال الجبهات من جهة أخرى، محاولة استفزاز صنعاء لعل العملية الأخيرة، أو محاولة إسقاط الطائرة الإيرانية التي كسرت الحصار عن مطار صنعاء الدولي، والانتهاك الخاص بالسيادة اليمنية وانتهاك الأجواء اليمنية من قبل الطيران الحربي السعودي، والرد المباشر من قبل القوات المسلحة اليمنية لقت أصداء واسعة جدا من قبل الخبراء العسكريين والمحللين السياسيين، كذلك البيانات التي جاءت من قيادة تحالف العدوان على بلادنا، والتي تحذر من أن أي مساس بأمن المملكة سيكون هناك رد قوي، متناسينا أن هناك أيضا رد قوي ومزلزل من قبل القوات المسلحة اليمنية عن أي انتهاك سوف تقوم به السعودية على اليمن. كل هذه الأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة سواء يعني على مستوى المنطقة أو على المستوى الإقليمي تدل على أن العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي منيت بهزيمة كبيرة جدا من قبل محور المقاومة، خاصة أنها عندما تحاول تفكيك الجبهات تجدها تتلملم وتتوحد بشكل أكبر مما كانت عليه من ذي قبل. المقاومة باقية، ومهما كان هناك من جبهات تفتح داخليا لدى محور المقاومة إلا أنه قوي، وكل الدول التي تقف في وجه الحرية والاستقلال سوف تنهزم شر هزيمة، لأن الشعوب العربية وعت للمخطط الذي تقوم بإدارته أمريكا وإسرائيل في المنطقة من محاولة تفكيكها وجرها إلى أتوم صراع لا ينتهي، تحقيقا للمصالح الأمريكية وكذلك لحلم إسرائيل التي تستبيح وتتمدد في الدول العربية المجاورة لها. الحديث أكثر عن هذه التطورات يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الدكتور عبد الرحمن المؤلف الأكاديمي والخبير السياسي. مرحبا بكم دكتور عبد الرحمن معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله يا أستاذ المستمعين الكرام في كل مكان.
0: حياكم الله دكتور عبد الرحمن، المتابع لتطورات الأحداث في المنطقة، كل دول المحور محور المقاومة تشهد أحداثا كبيرة وأحداثا كثيرة ومتصاعدة، لعل الأبرز والأهم فيها أن العدو لا يهتم بتنفيذ أي اتفاقيات مع دول المحور، سواء كان العدو الإسرائيلي مع فلسطين ومع لبنان أو العدو الأمريكي الذي يحاول أن يتملص من مذكرة التفاهم التي وقعها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو السعودية التي تحاول أن تفرض سيطرتها وأن تبقي وصايتها على الجمهورية اليمنية من خلال أدواتها القذرة وعملائها ومرتزقتها داخل البلاد، والتي في النهاية كل هذه العمليات وكل هذه الأحداث تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي ومحاولة سيطرته على المنطقة وإقامة إسرائيل الكبرى التي يحلمون بها. لو أخذنا هذه يعني دول محور المقاومة وما يحصل فيها، ولكن لو بدأنا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مراسم التشييع دكتور عبد الرحمن التي تقام في إيران للشهيد السيد الحسيني علي الخامنئي، ونحن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها إسرائيل قامت بشن عدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تغيير النظام هناك، وكانت النتيجة أنه قتل الكثير من القادة، كان على رأسهم المرشد الأعلى سيد علي الخامنئي. هذه يعني هناك رسائل كثيرة قام الشعب الإيراني بتوجيهها، خصوصا بعد التهديد الأخير لترامب الذي يبدو أنه فعلا فقد عقله عندما يقوم بالتصريح أنه سيضرب على التجمعات التي تقوم بتشييع الإمام الخامنئي. هناك رسائل وجهها الشعب الإيراني وكانت رسائل قوية للجانب الأمريكي، لعل الأبرز والأهم فيها تمثل في الوحدة الوطنية والاصطفاف الوطني داخل الشعب الإيراني وإجماعه على حب المرشد الأعلى الذي جعل من إيران دولة إقليمية قوية، دولة لا يستهان بها. كيف تقرؤون دكتور عبد الرحمن هذه الرسائل في ضوء التطورات في المنطقة والتعنت من قبل أمريكا وإسرائيل ومحاولة الالتفاف والتصعيد في المنطقة بإثارة صراعات كبيرة بين مختلف الدول العربية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين، ورضي اللهم عن أصحابه الغر المنتجبين. التشييع المهيب الذي شاهدناه الشهيد الأمة السيد الحسين علي الخامنئي سلام الله عليه، والتفاف واصطفاف جميع أفراد محور المقاومة، ولا أقول محور المقاومة وإنما على المستوى الفردي لأعضاء محور المقاومة، على المستوى الشخصي، على مستوى كل أسرة، على كل بيت، وهذا الذي القلوب التي جمعتهم حول هذا الشهيد الثائر الحر الأبي الذي رفع أمة إيران إلى مستوى الأمم القيمة، والذي ارتقى بها، الذي عمل سنوات طويلة جاهدا حتى يحقق لإيران ما وصلت إليه وما تصبو إليه، هذا الشخص الذي لم يهرب من المواجهة، الذي استشهد وهو في مقر عمله وعلى رأس عمله وهو يدير عمليات المواجهة مع أعداء الله، مع اليهود ومع النصارى، لم يستشهد وهو في كهف، لم يستشهد وهو في فندق، لم يستشهد على فراشه كما تموت بقية الحيوانات، وإنما استشهد مواجها مقاتلا محاربا حرا أبيا كما فعل أباؤه وأجداده، ولا يليق به ولا وليس خليقا به ولا بكل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يستشهدوا لا أن يموتوا على فراش الموت. هذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني منذ بداية الحرب، منذ بداية عمليات إسناد أكتوبر، وهم يحاولوا أن يشتتوا محور المقاومة، يشتتوا الحاضنة الشعبية لقيادات وجيوش وقوى محور المقاومة. أعلنوا في البداية أنهم سوف يدعموا فرق من المجتمعات الإيرانية حتى تخرج دائرة، حتى تخرج في مواجهة النظام في إيران، ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، وإنما استطاعوا أن يجيشوا الشعب الإيراني عن بكرة أبيه وبطوائفه وبمختلف مشاربه مع النظام، مقاومة للأعداء، مقاومة لأمريكا والإسرائيل والاحتلال وما يقومون به. وخير دليل على ذلك شاهدناه عندما خرجت القيادات الإيرانية أثناء الحرب على إيران، وخرج الشعب الإيراني يلتف وملتفا بهم، شاهدنا الشعب الإيراني يخرج محيطا كما يحيط السوار بالمعصم على المنشآت والمباني المدنية والبنى التحتية للشعب الإيراني لحمايتها من الضربات الأمريكية والصهيونية. شاهدنا ذلك في هذا اليوم العظيم، في هذه المراسم العظيمة، في التشييع العظيم بالشهيد العظيم سلام الله على أرواح الطاهرة وعلى أرواح جميع الشهداء. إذن هي كما قال السيد القائد سلام الله عليه هي البصيرة، هي ما نادى به الإمام زيد سلام الله عليه، هي البصيرة. البصيرة هي الوعي، عندما يكون الأمة واعية، عندما تكون على بصيرة، على علم، على دراية بما يحاك لها، بما يخطط لها، عندما تكون على علم وعلى معرفة تامة بكتاب الله، بدين الله، بهدي الله، بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من الصعب اختراقها، من الصعب توجيهها، من الصعب على الأعداء أن يصلوا بها إلى ما يريد الوصول له، لأن هناك حامي، لأن هناك ما يعيد الوعي، ما يعيد الفهم، ما يصحح الأخطاء التي قد ترتكب من بعض أفراد هذه المجتمعات، وهو كتاب الله كتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء به آل محمد عبر التاريخ منذ الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام زيد وبقية الأئمة سلام الله عليهم حتى علم الهدى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه.
0: دكتور عبد الرحمن، يعني بعد الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحاولة تفكيك المحور المقاوم، أمريكا وإسرائيل باءتا بالفشل الذريع، لذلك نلاحظ بأن المفاوضات الأخيرة التي دخلت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوساطة باكستانية مع الولايات المتحدة الأمريكية جعلت من إيران قوة إقليمية وتكتصل إلى قوة عظمى تستطيع أن تفرض شروطها، وذلك من منطق قوي جدا، خاصة بعد وحدة الساحات التي أثبتت أنها قوية جدا وأن العدو لن يستطيع أن يفوت في عضدها أو أن يدخل فيما بين الدول المجتمعة فيها، والتي يعني أي دولة ستتعرض فيه في هذا المحور المقاوم لأي أذى أو لأي حصار ستبادر دول المحور من جهتها بالدفاع عنها وكذلك محاولة كسر الحصار عنها. هذا ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة الأخيرة مع الجمهورية اليمنية من خلال الطائرة المدنية التي أقلت عالقين وجرحى يمنيين وهبطت في مطار صنعاء الدولي يوم الجمعة الماضية، والتي حاولت القوات الجوية السعودية أن تسقط هذه الطائرة واعتبرت أنها انتهكت سيادة الأجواء اليمنية، لكن كان هناك رسائل قوية من الجانب الإيراني وكذلك من القوات المسلحة اليمنية للجانب السعودي حول هذا الموضوع. دكتور، يعني ونحن في إطار وحدة الساحات، يعني بعد الدفاع عن لبنان جاء الدفاع عن اليمن ومحاولة كسر الحصار عنه والتي نجحت بشكل كبير جدا وكان لها أصداء، كيف تقرؤون هذه المحاولة التي اعتبرت البداية الأولى لكسر الحصار الجوي عن اليمن؟
1: قبل أن نتحدث عن كسر الحصار أحدثكم عن الاتفاق النووي الذي خرج دونالد ترامب قال والذي عقد ما بين أوباما وما بين طهران في 2015، ثم جاء ترامب وقال أنه يريد اتفاقا أفضل من ذلك. اتفاق 2015 لم يعطي إيران حق السيادة على مضيق هرمز. في 2015 لم يكن هناك محور الساحات.
0: نعم، وحدة الساحات.
1: لم يكن هناك وحدة الساحات. في 2015 لم تكن جمهورية إيران معترف بها كقوة إقليمية مسيطرة على المنطقة وعلى الإقليم. حتى جاء ترامب الغبي وجاء بحربه هذه على جمهورية إيران الإسلامية، فأعطى إيران حق السيادة الكاملة والمطلقة على مضيق هرمز. أصبحت هناك وحدة الساحات، وهو أنه إذا تشكل أي تهديد أو أي خطر على أي محور من أو ساحة من ساحات محور المقاومة فإن الكل سوف يرد عليه، وهذا الذي شهدناه في 7 أكتوبر، شهدناه في لبنان، شهدناه في إيران، ونشهده اليوم في اليمن عندما حبت إيران لكسب هذا الطوق وهذا هذه العزلة التي تحاول السعودية أن تفرضها على الأراضي اليمنية بحجة غبية ولا أعلم من أين جاءوا بها، وهي منع انتهاك السيادة اليمنية. من الذي ينتهك السيادة اليمنية؟ هل نحن اليمنيين ننتهك سيادة بلادنا أم أنهم هم الأعراب الأشد كفرا ونفاقا والأجدر ألا يعلموا حدود الله؟ هذه هي المفارقة العجيبة. عندما جاءت جمهورية إيران الإسلامية لكسر الحصار وبادرت بإرسال طائرتها، وذلك الطيار الشجاع، وأنا أشيد هنا بشجاعة ذلك الطيار الذي كان يعلم أنه سوف يتم استهدافه، قد يتم إسقاطه، قد يتم قتله في أي لحظة، والذين ركبوا تلك الطائرة وهم يعلمون أنهم ركبوا على بساط الموت، والذين قادروا عليها وهم يعلمون أنهم سوف يتم استهدافهم في أي لحظة. هذا هي الخطوات العملية لكسر الحصار، هذه الخطوات العملية لإثبات الإرادة اليمنية، لإثبات إرادة محور المقاومة، وأننا إذا قررنا شيء فإننا سوف نفعله دون أن تكون هناك أي عوائق، دون أن يتحدث أحد عن الجهات الأخرى أو الجهات التي تحاول فرض رؤيتها وفرض سيادتها، لأننا من يحدد السياسات ومن يحدد الرؤى ومن يحدد الاستراتيجيات ومن يحدد العمل عليها كيف يتم وكيف يتم تنفيذ تلك الرؤى وتلك الاستراتيجيات. وكما صرحت القوات المسلحة اليمنية وكما صرحت وزارة الخارجية وكما صرح العديد من المسؤولين اليمنيين إنها لن تكون الطائرة الأولى ولن تكون الأخيرة، بل إنها سوف تكون بداية في سلسلة طويلة من الرحلات ما بين اليمن وما بين جمهورية إيران الإسلامية. وكل دولة عربية أو إسلامية أو عالمية ترغب في كسر الحصار، فإننا مستعدون على حماية تلك الطائرات من أي هجمات أو من أي تدخلات من القوات السعودية. إضافة إلى أنه لم يعلن السيد القائد ولم تعلن القوات المسلحة عن بداية كسر الحصار إلا وقد عدوا لكل شيء عدته، وهم يعلمون بأن السعودية سوف تحاول أن تجعجع وسوف تحاول أن تفعل أي شيء لمنع هذا الكسر للحصار، ولكن القوات المسلحة لهم بالمرصاد، رجال الرجال لهم بالمرصاد وسوف يلقنهم الدروس. وأنا أؤكد لكم أن هذه الحرب وهذه المواجهة مع السعودية سوف تكون الحرب الأولى والأخيرة مع السعودية، وأننا بعدها سوف ننتقل إلى المواجهة الحقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الاحتلال الصهيوني، وهذه هي الحرب القادمة بلا شك وبلا ريب في ذلك.
0: نعم دكتور، السعودية هي فعلا تحاول وقد حاولت من خلال مطارح الريان في صنعاء حاولت أن تشق الجبهة الداخلية بالنسبة لليمن، وبعد ذلك قامت بإشعال الجبهة في حيث بحيث أنها تحاول أن تجس نبض القوات المسلحة اليمنية. هل تستطيع أن تعمل في أكثر من جبهة؟ يعني حاولت في نفس الوقت يعني أن يعني باستخدام مرتزقتها وعملائها، وقد تردت أو تلقت الرد المناسب بالنسبة لها. هذا يقودنا إلى اتفاق السلام أو خارطة السلام الموقعة بيننا وبين السعودية، خصوصا أن هناك بيان ناري من قبل وزارة الخارجية والمغتربين ردت به على بيان قوات التحالف والناطق الخاص بها تركي المالكي عندما قال بأنهم لن يتهاونوا معنا وأن ردهم سيكون قاسي لو كان هناك أي تحرك من قبل القوات المسلحة اليمنية أو ضرب للمصالح السعودية، خصوصا أن هناك يعني بيان القوات المسلحة واضح بأننا سنضرب المصالح السعودية برا وبحرا. الحركة الدبلوماسي هل سيتأثر دكتور عبد الرحمن من خلال الموقف الأخير أم سيشهد نشاطا أكثر؟ وإذا لم يكن هناك أي داعي فهل هذا سيكون إيدانا ببدء حرب عسكرية ننتزع من خلالها الحقوق اليمنية، يعني نسترد الثروات وفي نفس الوقت نقوم بطرد السعودية كجهة محتلة على يعني لليمن تحاول فرض الوصاية بالقوة؟
1: المملكة العربية السعودية منذ توقيع التفاهمات ما بيننا وما بينهم وهي تعمل على إدارة الأزمة، لا تعمل على إنهاء الأزمة. ما معنى إدارة الأزمة؟ معنى أن تظل الأزمة مستمرة ولكن بحسب الشروط التي تراها والتي تريدها السعودية. لا تريد أن نصل بالأزمة وبالحرب إلى نهاية الحرب ومرحلة السلام. تريد أن نظل تحت الحصار، تريد أن نظل تحت الحصار الاقتصادي والسياسي والعسكري إلى ما لا نهاية. هذا هي إدارة الأزمة. تريد أن تفعل معنا كما فعلت الولايات المتحدة مع جمهورية إيران الإسلامية على مدى 47 عام من الحصار ومن التضييق ومن العقوبات السياسية والاقتصادية. هذا الذي تريده المملكة العربية السعودية. لا تريد حلا، لا تريد الوصول بالأزمة إلى مرحلة السلام ومرحلة التطبيع ومرحلة التطبيع العلاقات ما بين الجارين الشقيقين اليمن ونجد والحجاز. هذا الذي يريده، هذا الذي لم تريده حكومة صنعاء ولم يريده السيد القائد عندما أعلنوا أنهم سوف يقومون بعمليات وعمليات رد. أؤكد لكم أن السعودية لن تدخل في حرب أو في مواجهة مع الجمهورية اليمنية إلا مكرهة ومدفوعة من الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني. المملكة العربية السعودية لديها استثمارات بالتريليونات في نيوم وفي قطاع البتروكيماويات وفي قطاع البترول وفي العديد من القطاعات الصناعية. إذا طلقت عدد من الصواريخ على تلك المنشآت فإن رأس المال سوف ينهار، وسوف ينهار الاقتصاد السعودي
2: خلال فترة وجيزة سوف تتحمل الخزينة السعودية والاقتصاد السعودي خسائر بمليارات بل بتريليونات الدولارات في أول حرب وأول مواجهة، وهذا هو الذي لا تريده السعودية. السعودية تهوش ولكنها لا تريد أن تصل إلى حرب، تريد أن نتراجع عن مواقفنا، وهذا هو الذي يحصل. عندما قال السيد القائد أنه إلى هنا وكفى وأننا سوف نعمل على حصر وقف الحصار وعلى إنهاء الحرب وإنهاء الحظر، هذا الذي لم تفهم السعودية ولم تفهم الإرادة الجادة للقوات المسلحة والسياسة والمجتمع اليمني، وأننا قررنا منع ووقف الحصار ووقف كل هذه الانتهاكات وهذه العمليات، هذا الذي لم يفهموه. ولكن المملكة العربية السعودية لأنها تنفذ السياسات الأمريكية والسياسات الصهيونية والسياسات الغربية سوف تدفعها الولايات المتحدة إلى حرب وإلى مواجهة، لأن الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني بعد عملية إسناد غزة يعلموا أن الخطر القادم هو من اليمن.
0: نعم، هذه حقيقة دكتور عبد الرحمن. من خلال المتابعة للإعلام العبري فقد كان هناك إقرار بفشل تحالف العدوان وأن صنعاء وجهت رسائل عسكرية تجاه الرياض عقب يعني الإعلام هناك يتحدث عن الرسائل الكبيرة التي وجهتها صنعاء من خلال ردها على الطيران الحربي السعودي الذي حاول انتهاك الأجواء اليمنية وحاول إسقاط الطائرة الإيرانية التي قلت مدنيين وعالقين من الخارج. طبعا هناك يأس في الحديث عن اليمن من قبل وسائل الإعلام الصهيونية وتتحدث أن هناك يعني اليمن فعلا لم تعد ذاك الخصم الهين لأنها تتحكم أو تمتلك موقع جغرافي متميز، أيضا خوفهم من استخدام اليمن لباب المندب كما استخدمت إيران مضيق هرمز، وهنا يعني تشكل خطر كبير جدا. وهم قد خبروا اليمن من خلال حظر الملاحة البحرية على العدو الصهيوني وأيضا فرض الحصار على ميناء إيلات. أم الرشراش أثناء المساندة لإخوتنا في قطاع غزة في طوفان الأقصى، الاهتمام الكبير الذي توليه وسائل الإعلام الصهيونية وكذلك حتى على المستوى السياسي، يعني لن نقول يعني هناك المستوى الإعلامي، المستوى السياسي، المستوى العسكري، الاهتمام باليمن وبقدرات اليمن العسكرية والتطور الكبير في مجال ترسانة الأسلحة الرادعة والاستراتيجية التي صارت اليمن تمتلكها في المنطقة والتي تشكل خطر كبير على المخططات الصهيونية في المنطقة. كيف تقرأ هذه المتابعة دكتور، خصوصا وأنه يعني فعلا كما قلتم إسرائيل تخاف من الجبهة اليمنية بشكل كبير جدا، خصوصا مع انخراطها في اللحظات الأولى من طوفان الأقصى وأثبتت أنها جبهة لا يستهان بها أبدا.
2: هي سنة إلهية وقانون رباني، الله سبحانه وتعالى عندما خلق اليمن وخلق أهل اليمن جعلهم في هذا الموقع الجغرافي والموقع الجيوسياسي المهم جدا. الله سبحانه وتعالى أوكل إلينا مهمة كبيرة جدا جدا جدا، وهي أن نعيد من خرجوا من دين الله إلى دين الله بقوة الحق أو بقوة السيف أو بقوة السلاح. وهذه فيها آيات وأحاديث كثيرة جدا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا نحن أهل اليمن وعن فضلنا وفضائلنا وما قمنا به وما سوف نقوم به إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. هم يعلمون هذه السنة الربانية، يعلمون هذه القوانين، يعلمون أن هذا هو الذي يحدث وهذا الذي هو سوف يصير، يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يغيروا هذه القوانين وهذه الربانية وهذه النصوص القرآنية. إذن هم يعلمون بأن الخطر الحقيقي والمواجهة الحقيقية معهم سوف تكون داخل الأراضي اليمنية، وهم يعملون على تأخير هذه المواجهة الحتمية والأزلية بإشعال جبهات أخرى وبإيجاد أعداء جدد ليسوا هم الأعداء الحقيقيين مثل السعودية ومثل الإمارات وغيرهم، وأعداء الحقيقيين هم اليهود والنصارى. عندما يعمل الاحتلال الصهيوني ويعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إذكاء الفتن وإذكاء الحروب وإذكاء المشاكل الداخلية والقبلية داخل المجتمعات اليمنية، هم يعملوا على تأجيل الحرب الحقيقية والمواجهة الحقيقية ما بيننا وما بين العدو الحقيقي وهي الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني. وهذه كما قلت لكم هي حرب لا بد لها أن تكون إن عاجلا أو آجلا، وسوف تكون المواجهة الحقيقية والمواجهة الحاسمة والحتمية ما بيننا وما بين أعداء الله من اليهود والنصارى.
0: نعم دكتور، الآن يعني ونحن في إطار وحدة الساحات، والجميع يعرف بأننا لن ننتزع حقوقنا إلا إذا فعلا كان هناك تحرك على الأرض، وأن المفاوضات لن تجدي نفعا مع العدو. هل فعلا نستطيع أن نقول بأن اليمن ستستخدم مضيق باب المندب قريبا لكسر الحصار وإنهاء العدوان على بلادنا، وذلك بالتعاون والاستفادة من موقف إيران القوي في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وقد خبر العالم الأهمية القصوى لمضيق هرمز وذاق الأمرين عندما تم إغلاق هذا المضيق؟ فعندما يتم إغلاق مضيق هرمز بالتزامن مع أيضا باب المندب، كيف سيكون وضع المنطقة؟ وهل نستطيع أن نحصل فعلا على حقوقنا ونكسر شوكة العدو السعودي وكذلك العدو الأمريكي والإسرائيلي الذين لن تتخلص المنطقة من شرهم إلا إذا تخلصنا من وجودهم فيها؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم جميع الوسائل وجميع الأدوات الممكنة في حروبها. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم المساعدات المالية في حروبها الاقتصادية وفي حروبها السياسية. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم جميع الأدوات للسيطرة على الشعوب والدول والهيمنة عليها. الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها حد وليس لديها قياس وليس لديها قيم وليس لديها مبادئ، لا هي ولا الاحتلال الصهيوني ولا المملكة العربية السعودية. إذا في المقابل والمواجهة لدينا الحق الكامل في استخدام كل ما بأيدينا من وسائل قوة ووسائل ضغط حتى انتزاع حقوقنا وتحقيق انتصارنا وانتصار الأمة، لأننا لا ندافع عن وجودنا فقط وإنما ندافع عن أمة الملياري مسلم. كل من يقول لا إله إلا الله نحن من ندافع عنهم، نحن من يحميهم، نحن من يمنع السياسات الأمريكية والصهيونية من تحقيق أهدافها وتحقيق طموحها والوصول إلى ما تريد الوصول إليه، والذي أعلن عنه بنيامين نتنياهو السيطرة على سبع دول عربية وإسلامية. هذا الذي إذا مضيق باب المندب سوف يكون ورقة ضغط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، سوف يتم الحصار على جميع الموانئ المملكة العربية السعودية سواء على البحر الأحمر أو في الخليج الفارسي. سوف يتم استهداف أي سفن تنقل النفط السعودي خارج الأراضي السعودية تحت أي علم أو أي جنسية أو أي راية كانت تحمله. كل تلك تشكل مصالح للمملكة العربية السعودية وسوف تصبح أهداف مشروعة من حقنا توجيه ضرباتنا إليها حتى نصل إلى ما نريده وهو منع هذا الحصار والحصول على حقوقنا، معالجة الجرحى، فتح أسواقنا أمام البضائع، إعادة المرتبات، إعادة كل تلك المطالب الإنسانية التي نطالب بها. وأنا أضع هنا خط تحت كلمة إنسانية. نعم. كل المطالب التي نطالب بها هي مطالب إنسانية، ولم نصل إلى المطالب السياسية بعد، ولم نصل إلى المطالب الاقتصادية، نطالب بمطالب إنسانية فقط حتى نخرج هذا الشعب وهذه الأمة من هذه الضائقة المالية وهذا الضغط النفسي والاجتماعي الذي وضعتنا المملكة العربية السعودية إليه. إضافة إلى أن استخدام مضيق باب المندب كورقة ضغط سوف يدخل العالم في دوامة كبيرة جدا. نعم. وقد شاهدنا ذلك عندما حاصرنا ميناء أم الرشراش، وشاهدنا ذلك عندما تم إغلاق مضيق هرمز، فما بالكم عندما يغلق هرمز ويغلق باب المندب؟ أكثر من نصف اقتصاد العالم سوف ينهار أو سوف يكون تحت الضغط وسوف يكون ضمن مرمى نيران قوات المسلحة اليمنية.
0: نعم هذا صحيح. إذن الورقة الاقتصادية التي بات محور المقاومة يمتلكها، نستطيع من خلالها أن نضغط على العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي، والذين نعرف بأن أمريكا وإسرائيل تعاني من ضغط اقتصادي ومن تدهور اقتصادي كبير في بلدانهم. كيف نستطيع من خلال العمل المشترك في محور المقاومة أن نحصد نتيجة هذه الورقة المهمة التي تستطيع أن تقلب وتغير أنظمة الحكم في فلسطين المحتلة بالنسبة للكيان الصهيوني الغاصب وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن ترامب أثبت بأنه ينهج سياسة رعناء أدت إلى تضرر كبير للمصالح الأمريكية مع مختلف الدول في العالم.
2: محور المقاومة ووحدة الساحات، هذه هي الهزيمة الاستراتيجية، وأنا قد تحدثت عن ذلك منذ فترة طويلة بأن وحدة الساحات هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة. لا تستطيع الولايات المتحدة أن تمنع هذه وحدة الساحات وهذه الهزيمة الاستراتيجية، بمعنى أنه عندما تم تنسيق العمل السياسي والعمل الاقتصادي والعمل العسكري بين محور المقاومة فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع المواجهة على طول هذه الجبهات وعلى عرضها. هذا بالنسبة لمحور المقاومة. أما ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من سياسات رعناء فهي تصب في صالح محور المقاومة، وهذه الذي الميزة التي منحنا الله سبحانه وتعالى وجعلنا ميزنا بها، أن أعداء الله مهما قاموا به مهما فعلوا فإنه يصب في محور المقاومة، في من يحارب في سبيل الله سبحانه وتعالى، في من ينصر الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله سبحانه وتعالى جعل جميع الأعمال التي يقوموا بها تصب في صالحنا. أما بالنسبة لتغيير الأنظمة، لا بد من سقوط العديد من الأنظمة العربية قبل أن يسقط الاحتلال الصهيوني في فلسطين وفي غزة. وأنا قلت هذا الكلام أكرره كثيرا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الأردن، مصر وغيرها من الأنظمة العربية الصهيونية التي تعمل ضمن الرداء والمظلة الصهيونية، لا بد من زوال هذه الأنظمة، لا بد من خروج شعوب هذه المنطقة لتحرير فلسطين.
0: نعم، إذن هنا المراهنة على وعي الشعوب في المنطقة وضرورة التحرك الواعي من قبلها للوقوف أمام مخططات الأعداء، ولكن ليس بالهتافات أو لمجرد الخروج في مظاهرات أو مسيرات شجب وتنديد لما يحصل، ولكن لابد أن يكون هناك تحرك، وهذا التحرك واعي مبني على الإيمان، مبني على الثقة الكبيرة بأننا نستطيع

0: والصهيوني في المنطقة. كيف نستطيع أن نصل بهذا الوعي العربي إلى التمام بحيث يستطيع أن يتخلص من خوفه وأن يواجه, يعني أن يمسك السلاح وأن يقوم بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي ويزيحه من المنطقة؟
1: ونحن في ذكرى استشهاد الإمام زيد سلام الله عليه عندما نادى البصيرة والبصيرة قبل أن ينادي بالحرب مع ظلمة بني أمية. لا بد من الوعي, لا بد من المصيرة, لا بد للأمة العربية والإسلامية أن تعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا أؤكد أن الأهمية الكبيرة والأساسية تقع على عواتق الإعلام والإعلاميين. عليهم أن ينقلوا الصورة الحقيقية, عليهم أن يبينوا الأهداف الحقيقية, عليهم أن يبينوا تلك المغالطات وتلك السرديات الفردية والأحادية التي تكررها الأنظمة العربية والصهيونية والإعلام العربي المتصهين, خاصة بعد 7 أكتوبر وبعد الرؤية والتضاح الحقيقية أمام الشعوب العربية والإسلامية والتي وكشفت للعالم زيد كل ما يدعيه تلك الأنظمة العربية والصهيونية, وأنها تحمي السيادة العربية وتحمي المشروع العربي وتحمي الأمة العربية, والتي أثبتت للعالم بأنها إنما تحمي الاحتلال الصهيوني وتحمي الصهيونية العالمية وتنفذ السياسات الأمريكية الغربية, وأن من يحمي العالم ويحمي الأمة العربية والإسلامية هو محور المقاومة, هم الذين يحاربون الأعداء, وأن فلسطين هي قضيتنا الأولى, وأن علينا أن نقوم بالدفاع عنها. إذا المسألة مسألة وعي, مسألة فهم, مسألة إدراك للحقائق, مسألة عودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. علينا أن نظهر في إعلامنا المقاوم العلماء الصادقين الربانيين الذين يبينون الحقائق, سواء من علماء أو مفكرين أو سياسيين أو باحثين الذين يقارعون الحجة بالحجة. وهذه حرب خطيرة جدا وجبهة مهمة جدا, علينا أن نعمل عليها بكل الوسائل, وقد تكون في ضراوتها وحربها وشدتها متشابهة للحرب العسكرية أو الحرب الصلبة.
0: نعم دكتور, يعني هنا يعني على المواطن العربي أن يعرف بأننا نمتلك أسلحة ضغط كبيرة وكثيرة جدا على العدو, تجعلنا في موقع قوي جدا, يعني نحن لسنا ضعفاء كما يتم تصويرنا في الإعلام الغربي أو الإعلام المعادي. دكتور, وأنتم هنا يعني لفتتم إلى نقطة مهمة جدا بالنسبة لدور الإعلام والإعلاميين في فضح هذه الحقائق, على أن يكون هذا الإعلام فعلا إعلام مقاوم حر شريف يعرف حقيقة هذه المؤامرات ويستطيع أن يقف في وجهها, أن يدحضها بالحجة وبالمنطق وبالأدلة. كذلك كيف نستطيع أن نظهر المواقع القوية التي نمتلكها ومواطن القوى التي نمتلكها بحيث يكون هناك تحرك شعبي من قبل الجميع, يعني ليس يعني دولة تخرج ودولة تستكين أو تهدأ أو تقول ننتظر ما هي النتيجة, بحيث أنه نعرف بأن الجهاد هو أمر مقدس فرض علينا في كتاب الله سبحانه وتعالى, ولا يمكن أن يفرض الله علينا أي شيء في غير مصلحتنا أبدا, ولكن الله يريد لنا الخير. وكما قلتم يعني نحن في يعني نقترب من ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام, وهناك الكثير من الصفات, الكثير من الأشياء التي لابد فعلا أن نأخذ منها ونستزيد, خاصة فئة الشباب بالنسبة لنا من أعلام آل البيت سلام الله عليهم, وكيف قرعوا الظلم والطغيان وكيف وقفوا في وجهه, وبأننا نستطيع أن نحقق الشيء الكثير طالما ونحن نؤمن بالله ونؤمن بعدالة القضية. هنا الإيمان بعدالة القضية هل افتقدته الأمة حتى خنعت وهدأت رغم أنها تمتلك مقومة قوة كبيرة تستطيع أن تقف في وجه العدو وأن تطرده من المنطقة وأن تستفيد من الخيرات الموجودة فيها وأن تعيش عيشة الملوك؟ يعني نحن نمتلك ولكن ليس بأيدينا للأسف.
1: نحن نمتلك العديد من المقومات التي تمنحنا النصر والتي تمكننا من قهر الأعداء.
0: نعم.
1: وأهم عامل والعامل الأساسي العامل العقائدي, نحن نملك العقيدة, نحن نملك الدافع الديني والعقائدي الذي لا يمتلكه جميع أعدائنا. جميع أعدائنا عندما يحاربوننا, عندما يواجهون يواجهون الأهداف مادية والسياسات مادية والوراء مادية, نحن نواجه على أسس عقائدية إلهية ربانية. مقاييسنا لا تختلف عن مقاييسهم, رؤانا تختلف عن رؤاهم, خسارتنا تختلف عن خسارتهم. ما يرون فيه الخسارة نحن نرى فيه النصر, نرى فيه الفوز, نرى فيه الفلاح. نرى أن الشهادة هي أغلى وأعلى وأسمى مطالبنا ومكاسبنا, وهم يرونها موت, يرونها خسارة فاجعة كبيرة جدا. إذا المفاهيم والمقاييس تختلف ما بيننا وما بين الأعداء. أما بالنسبة للأنظمة العربية فلا أراهن عليها بأي حال من الأحوال. أنا أراهن

0: الشعوب العربية إذا جاء إذا وجدت من يعيد إليها جذوة الإيمان، إذا وجدت من يخاطبها الخطاب السليم العقلاني، من يخاطبها ويقرأها الحجة بالحجة، من يبين لها أخطاء المواقف والسياسات التي اتخذت من الحرب العالمية الأولى وحتى الآن، منذ سقوط الخلافة العثمانية وحتى الآن، وأنها كلها كانت تصب في صالح الأعداء، وأن الأعداء هم الذين كانوا يحددون تلك السياسات وكل تلك الأهداف، وكانت تنفذ على أيدي أدوات تتبع السياسات وتتبع المحتلين الغربيين في جميع الدول العربية دون استثناء. إذن علينا أن نعي، علينا أن نفهم، علينا أن نركز على الجبهة الإعلامية وأن ندعمها بكل ما نمتلك من قوة، سواء في الأنظمة في محور المقاومة أو على مستوى القيادات والنخب والمفكرين والسياسيين والعسكريين والاقتصاديين، على مستوى رجال الأعمال علينا أن ندعم هذا القطاع المهم جدا. لا نربط الإعلام بالتمويل الحكومي أو بالموازنات، على الكل أن يعلم أن الإعلام جبهة وجبهة إنفاق، وأن الإنفاق فيها هو إنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنها جبهة تشبه أي جبهة عسكرية.
1: نعم، يعني نستطيع أن نقول أنها في المقدمة، يعني من خلال الوعي التي تبثه الجبهة الإعلامية يستطيع أو تستطيع الجبهة العسكرية أن تتحرك، وهي واثقة بأن ظهرها محمي بشكل كبير جدا، وأن هناك قاعدة شعبية كبيرة منطلقة من وعي، وهذا هو حال ما يحصل هنا في بلادنا الحبيبة. استطعنا أن نواجه عدوان لمدة 11 عاما، نواجه مؤامرة داخلية ومؤامرة خارجية، استطعنا أن نقف مع إخوتنا في فلسطين، أيضا نعلن دعمنا الكامل للبنان، وأننا على جهوزية كاملة للدفاع

0: تجاوزت القضية اليمنية مسألة المنطقة العربية أو الإقليم الذي تنتمي إليه، ولكنها أصبحت عالمية، والفضل في ذلك يعود لثورة 21 من سبتمبر التي تخلصت من الوصاية ومن التبعية وجعلت اليمن يقف على أعتاب جديدة فيها حرية، فيها استقلال، فيها كرامة، فيها سيادة، فيها قرار يتخذ من قبل الشعب. أهمية أن يكون هناك انسجام كامل بين القيادة وبين الشعب وبين الجيش، دكتور، كيف ترون هذه المعادلة في ضوء التطورات الإقليمية وما يحصل من مؤامرات داخل الدول العربية؟ استطاعت اليمن بفضل هذه الثلاثية أن تنجو من المؤامرات، ويعني استطاعت أن تقضي عليها، يعني كلما ظهرت فتنة يتم وأدها ولله الحمد بفضل الوعي وبفضل التماسك بين هذه الثلاثية العجيبة في بلادنا الحبيبة.
1: نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نمتلك ثلاث مقومات رئيسية لا تمتلكها العديد من دول العالم. نحن بفضل هذه الثلاث مقومات واجهنا الولايات المتحدة وواجهنا الاحتلال الصهيوني وغلبناهم وهزمناهم في البحر الأحمر وفي عمق الأراضي الفلسطينية. المقوم الأساسي هو النهج والمنهاج كتاب الله سبحانه وتعالى، والمقوم الثاني هي القيادة الحكيمة الممثلة بالسيد القائد السيد عبد الملك سلام الله عليه وخططه ورؤاه من 2015 من بداية الحرب والعدوان علينا وحتى الآن، وهو يخرج اليمن من هذه المآزق وهذه الحروب الضيقة والعدوان علينا، لا يخرجنا وإنما يخرجنا منتصرين، وقد شاهدنا كل ذلك ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة القيادة. هذا هو العامل الثاني. العامل الثالث هي عامل الأمة التي ترى في كل ما تقدمه في سبيل الله مكسبا وليس مغرما، التي خرجت بحدها وحديدها وخرجت بخيلها ورجالها وخرجت بكل ما تملك نصرة لله سبحانه وتعالى وفي سبيله. خرجنا دفاعا عن فلسطين، خرجنا دفاعا عن لبنان، خرجنا دفاعا عن إيران، خرجنا دفاعا عن اليمن. إذا هذه الثلاث المقومات هي الأسس والركائز الحقيقية للانتصار في كل مكان. أما ما يحاول البعض إثارته من بعض الفتن القبلية فإنها سوف تنهار، سوف تتعطل، لأنها ليس لها أي أساس، ليس لها أي حاضنة شعبية. نحن عندما تخرج القوات المسلحة، عندما يخرج السيد القائد، عندما يخرج أي قائد يمني أو أي سياسي يمني، فإنه يتكئ على حاضنة شعبية، يتكئ على شعب يمني، يتكئ على أمة سوف تدعمه، يتكئ على جبال ترزحه، لا تميد ولا تتزحزح ولا تتحلحل ولا تتحرك من مواضعها. نحن لدينا مبادئ، لدينا قيم، لدينا ثوابت من منطلقة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي لا يملكه البعض. كما قلت لكم مقاييسهم مادية ونحن مقاييسنا إلهية ربانية، وهنا الفرق ما بيننا وما بينهم.
0: نعم، محور المقاومة والحاضنة الشعبية التي يمتلكها هذا المحور، هل ستجعل منه محور متوسع وينضم إليه الكثير من الدول العربية وكذلك من الدول الحرة التي ترفض الاستكبار العالمي؟
1: أؤكد لكم أنه إذا بدأت الحركة في أي دولة من الدول العربية المتصهينة مثل السعودية أو الإمارات أو مصر أو غيرها، وبدأ المجتمعات العربية بزعزعة النظام، فإنه سوف تنهار جميع الأنظمة وأنها سوف تكون في عمليات الدومينو. إذا سقطت حجر سوف يسقط الجميع دون استثناء ولن يقتنع. الشعوب العربية أصبحت واعية، أصبحت ترى في محور المقاومة هو الخلاص من التبعية الغربية ومن الهيمنة والسياسات الأمريكية والاقتصاد الأمريكي والغربي لأموالنا ولثرواتنا ولمقدراتنا. عندما يأتي دونالد ترامب ويأخذ 5 تريليونات دولار خلال ساعة، هذه 5 تريليونات لو وزعت على أبناء الأمة العربية أكثر من 200 مليون مسلم لكان نصيب كل فرد من الأمة العربية 25 مليون دولار. تخيلوا هذا الرقم، كل فرد من الأمة العربية يحصل على 25 مليون دولار. هذا بأبسط الحسابات وبأبسط المقاييس. يأتي دونالد ترامب ويأخذ كل تلك التريليونات ويذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويظل المجتمع العربي في حالة فقر، في حالة ضعف، في حالة وهن، البنى التحتية منهارة، الاقتصاد منهارة، التعليم منهارة، الصحة منهارة، جميع المباني التحتية منهارة. هذا الذي أصبح المواطن العربي يعيه ويفهمه ويعلم أن عدونا الأول والأخير هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه حتى نعود إلى نخبطنا ونعود إلى سابق عهدنا علينا أن نتخلص من التبعية للولايات المتحدة الأمريكية، وعلينا التخلص من أولئك الحكام وأولئك الظلم.
0: هذا ما سيحصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. محور المقاومة محور قوي يستند على الحق، يمضي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله، ويتخذ من أعلام الهدى قدوة، ويسير على نفس النهج الذي ساروا عليه. لذلك نقول بأن قادم الأيام سيثبت هذه الحقيقة، بأن من اصطفى بجانب محور المقاومة هو الفائز، وأن من اصطفى بجانب أمريكا وإسرائيل هو الخاسر. وعجلة الأيام تدور ولا يبقى حال كما هو عليه، وندعو الجميع لأن يكون ضمن المحور المقاوم محور الحق الذي سينتصر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا وعد على الله، وسيتم الله وعده وسيحققه، وسنفرح جميعا بنصر الله. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا دكتور عبد الرحمن المؤلف الأكاديمي والخبير السياسي مشاركتنا في هذه المساحة الزمنية من عمر فترتنا مفتوحة مباشرة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: شكرا
0: لكم.

الحادية عشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران خلال لقائه بالنعيمي يشيد بمقاومة الشعب اليمني ضد الظلم والحصار الاقتصادي. بدء مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي في العاصمة الإيرانية. 3 شهداء فلسطينيين في ظل استمرار خروقات العدو الإسرائيلي لهدنة غزة. إلى التفاصيل. أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف بمقاومة الشعب اليمني ضد الظلم والحصار الاقتصادي من خلال صمودهم في وجه الأعمال التي تنتهك القواعد الدولية وظلم الظالمين وتقديمهم دليلا على قوة جبهة المقاومة الموحدة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، معربا تقديره لحضور الوفد اليمني مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي خامنئي. وشدد قاليباف خلال لقائه عضو المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية محمد النعيمي على تقارب الدول الإسلامية من بعضها البعض عبر الوحدة والتضامن، وأكد على أن الأمن والاقتصاد الإقليميين لا يتحققان إلا من خلال التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية. وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي بأن اليمن لطالما كان مع المقاومة ودفعوا عن غزة ولبنان وفلسطين في كل الصعاب، فقد أظهرت هذه الحرب لجميع الدول التي تقربت من أمريكا وإسرائيل أنها اختارت الطريق الخطأ. فيما قدم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي تعازيه في استشهاد قائد الثورة ونقل أحر التحيات من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائلا: نحن وأنتم في خندق واحد ونقف معا من أجل الأمة الإسلامية. وقد أكد السيد القائد أن الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية واجب علينا جميعا، وعلينا أن نستلهم من دماء القائد الشهيد كما نستلهم من دماء سيد الشهداء عليه السلام روح الكفاح والمقاومة. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي بمشاركة ملايين من أبناء الشعب الإيراني. وذكرت وكالة أنباء فارس أن جثمان الخامنئي سيشيع برا على متن مركبة خاصة أعدت لهذه المناسبة، كما أوضحت الجهة المعنية أنها اتخذت جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال المشاركين من مختلف أنحاء إيران وضمان سير المراسم بشكل منظم مع توفير الإجراءات الأمنية والخدمية واللوجستية اللازمة. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون فجر اليوم إثر استهداف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة، فيما ارتقى مواطن آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء شظايا قذيفة مدفعية إسرائيلية شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة في ظل استمرار خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وفي جنوب القطاع استهدفت قوات العدو المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بقصف مدفعي، فيما أطلقت آليات العدو النار بكثافة تجاه المناطق الجنوبية والشرقية، كما فتحت الزوارق الحربية نيرانها في بحر المدينة حسب ما أفادت وكالة صفا الفلسطينية. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن طائرات مسيرة من نوع FPV تابعة لمجموعة قوات زاباد نفذت ضربات ضد مواقع القوات الأوكرانية في محور كريسني ليمان. وأوضحت الوزارة في بيان أن الطائرات نجحت في إحباط عملية تبديل مواقع للقوات الأوكرانية بعد استهداف مركبات خفيفة وعناصر مشاة داخل مناطق حرجية. وأضافت أن وحدة من المهندسين القتاليين استهدفت مركبة كانت تنقل مواد غذائية وذخائر إلى القوات الأوكرانية مما أدى إلى تدميرها. انطلقت اليوم مراسم افتتاح المناورات الروسية الصينية البحرية المشتركة التفاعل البحري 2026 في القاعدة البحرية بمدينة تشينغداو التابعة لمقاطعة تشاندونغ شرقي الصين. ومن المقرر أن تجرى المناورات في مياه البحر الأصفر خلال الفترة من 6 إلى 13 من يوليو 2026 في إطار التدريبات البحرية المشتركة الدورية بين البلدين حسب وكالة سبوتنيك. الخبر الأخير. تجاوزت حصيلة وفيات حمى أيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 500 شخص حسب تقرير صادر عن سلطات البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الكونغولية أن الأرقام الرئيسة تشير إلى تعافي 253 حالة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة لما يشكله الفيروس من خطر على دول الجوار، فيما تقيم المنظمة مستوى الخطر الإقليمي لانتشار الفيروس بالمرتفع. سامعين الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الثانية نعود ونذكركم بعناوينها. رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران خلال لقائه بالنعيمي يشيد بمقاومة الشعب اليمني ضد الظلم والحصار الاقتصادي. بدء مراسم تشييع جثمان قائد الثورة شهد الإمام الخامنئي في العاصمة الإيرانية. 3 شهداء فلسطينيين في ظل استمرار خروقات العدو الإسرائيلي لهدنة غزة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أنا اسمي ناصر أحمد علي عبد الله نادي البعداني، اشتغلت 20 سنة، لمدة 20 سنة في قطاع خاص، قدمت دلحين في المؤسسة ودلحين جالس أسلم راتبي لا مدى الحياة. بنستفيد من المعاش هذا أنا وعيالي عيالي.

التأمينات لآخر الزمن. ولد مطيع لك، ولد صالح، أنا أنصح كل العمال اللي هم في قطاع خاص يشتركوا في التأمين، مستقبلهم لمستقبل عيالهم.

0: سمعينا الكرام، في ظل الزخم الشعبي والتلاحم القبلي والمعنويات العالية، تتواصل بعموم مديريات محافظات صنعاء الوقفات القبلية المسلحة. هذه وقفة قبلية مسلحة لقبائل مديريات بني مطر. تفاصيل هذه الوقفة مع الزميل إبراهيم القرضي.
1: نحييكم مستمعي الأعزاء أجمل التحية بمستهلك أنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. في ظل الزخم الشعبي والتلاحم القبلي والمعنويات العالية، واستجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وإعلانا للجهوزية والنفر العام، لا زالت تتواصل بعموم مديرية محافظة صنعاء الوقفات القبلية المسلحة، حيث نظمت قبائل مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء وقفة قبلية مسلحة استجابة لدعوة السيد القائد، وإعلانا لجهوزية والنفير العام لإنهاء العدوان والحصار، وتأييدا لقرار السيد القائد والتأكيد على ثبات الموقف. وقد أكد المشاركون تفويضهم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأعلنوا الجهوزية العالية لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم الشعب اليمني بكامل الاستقلال والحرية.
2: قبائل بني مطر خرجنا بعدتنا وعدادنا كبيرا وصغيرا لنقول للأعداء أننا على أتم الجهوزية، وهذا بني مطر على الجهوزية التامة. قال يا أهل اليمن كل الشدة الهمة من أورا تدريب ضد الكفار نحو الجهاد، لازم نصلى القمة نروى الدواعش وليه الضرب النار. إجابة لله سيد القائد، إعلان الجهوزية المطلقة والنفير العام والتام لمواجهة هذا العدوان والحصار عن بلدنا الذي استمر سنوات
1: وقوفهم صفا واحدا إلى جانب خيارات القيادة، معلنين الجهوزية العالية لتنفيذ كل الخيارات التي تفرضها المرحلة حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق، وكذلك استمرارهم في الالتحاق بدورات العسكرية المفتوحة ضمن مسار التعبئة العامة والاستنفار الشعبي، وأن مديرية بني مطر ستكون السند المنيع للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله. لكم في الختام مستمعين الأعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحية اليمن، دمتم ودام الوطن.

سامعينا الكرام، رغم الاحتفالات التي تشهدها الولايات المتحدة بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، إلا أن المشهد المهيب لتشييع مرشد الثورة الإسلامية الشهيد السيد آية الله علي الخامنئي في إيران طغى بشكل لافت على الاحتفالات الرسمية الأمريكية التي دعا لها ترامب لأن تكون الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

اللافت في الأمر توجه اهتمام الإعلام الأمريكي للحشود المليونية التي تقاطرت إلى العاصمة الإيرانية طهران من إيران وخارجها للمشاركة في وداع وتشييع الشهيد الخامنئي. الأمر الذي اعتبرته صحيفة واشنطن بوست استفتاء سياسيا وشعبيا على صمود الدولة الإيرانية ورسالة مباشرة بأن الرهانات الأمريكية والإسرائيلية على إسقاط النظام أو تفكيكه قد انتهت بل باءت بالفشل. وفي تقرير مطول أقرت الصحيفة الأمريكية بأن إيران خرجت من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة بصورة مغايرة تماما لما كانت تتوقعه واشنطن وتل أبيب، مؤكدة أن الجمهورية الإسلامية لم تنجو فقط من أخطر مواجهة عسكرية تعرضت لها منذ عقود، وإنما خرجت منها بقيادة أكثر تماسكا وأكثر جرأة ورسوخا وأشد ثقة بقدرتها على فرض معادلات جديدة في المنطقة وبشكل يناقض زعم ترامب نجاح تغيير النظام.

وبحسب التقرير الذي نشرته واشنطن بوست يوم أمس، فإن اغتيال المرشد الأعلى في اليوم الأول للعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران كان ينظر إليه داخل الولايات المتحدة وكيان الاحتلال باعتباره الضربة التي ستفتح الباب أمام انهيار النظام الذي يقود إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 79، غير أن التطورات اللاحقة سارت في الاتجاه المعاكس تماما، إذ نجحت مؤسسات الدولة الإيرانية في احتواء الصدمة وأعادت ترتيب هرم السلطة بسرعة ومنع أي فراغ سياسي أو أمني. ترى صحيفة أن مراسم التشييع الرسمية التي تأتي بعد 4 أشهر من اغتياله قد تجاوزت الوداع لقائد تاريخي إلى الإعلان غير المباشر عن انتقال منظم للسلطة، وكشف عن جيل جديد من القيادات التي تشكلت داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية واكتسبت خبراتها خلال العقود الماضية لتتولى اليوم قيادة الجمهورية الإسلامية في واحدة من أكثر مراحلها حساسية.

ويشير التقرير إلى أن القيادة الجديدة التي يتصدرها المرشد مجتبى الخامنئي تتميز بصغر سنها مقارنة بالجيل المؤسس للثورة، لكنها أكثر إحكاما في إدارة مؤسسات الدولة وأكثر انسجاما في اتخاذ القرار بعدما تشكل معظم أفرادها داخل الحرس الثوري والأجهزة الأمنية وراكموا خبراتهم في إدارة الأزمات والصراعات الإقليمية. الصحيفة نقلت عن باحث صهيوني وهو رئيس قسم الأبحاث الإيرانية في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي اعترافه بأن إيران الجديدة قد تكون تعرضت لأضرار اقتصادية وعسكرية، إلا أنها أصبحت في المقابل أكثر جرأة وثقة بالنفس، مضيفا أن إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان اليوم إيرانا مختلفة عن تلك التي دخلت الحرب. يكشف التقرير أيضا أن ما حدث يناقض بصورة مباشرة الرواية التي روج لها ترامب، والذي تحدث عقب الحرب عن أن الضربات العسكرية فتحت الباب أمام تغيير النظام أو على الأقل إضعاف التيار المحافظ داخل الجمهورية الإسلامية. واشنطن بوست أكدت أن النتائج جاءت معاكسة تماما، فالعدوان مصحوبا بالتهديدات الأمريكية التي وصلت حد الحديث عن القضاء على الحضارة الإيرانية أدى إلى تعزيز الخطاب الثوري والصمود الإيراني الرسمي والشعبي أمام معركة وجودية مع الولايات المتحدة وحلفائها، وهو ما منح القيادة الجديدة زخما سياسيا وشعبيا مضاعفا. الصحيفة الأمريكية ترى أن القيادة الإيرانية الحالية استفادت أيضا من دروس التجارب الأمريكية في العراق وأفغانستان، إذ تابعت عن كثب الحروب الطويلة التي انتهت دون أن تحقق واشنطن أهدافها الاستراتيجية، الأمر الذي انعكس على طريقة إدارة طهران للمواجهة الأخيرة سواء كان ذلك على المستوى العسكري أو السياسي. وبحسب التقرير في أن هذا الجيل لا ينظر إلى الولايات المتحدة من زاوية أزمة الرهائن عام 79 كما كان يفعل الجيل الأول للثورة، وإنما ينظر إليها باعتبارها قوة يمكن استنزافها وإجبارها على تقديم التنازلات إذا أحسن استخدام أوراق الضغط الاستراتيجية، مشيرا إلى أن مضيق هرمز عاد ليحتل موقعا محوريا في العقيدة الاستراتيجية الإيرانية بعدما أثبت خلال الحرب الأخيرة أنه يمثل واحدا من أهم أدوات الضغط الاقتصادي في العالم. التقرير أيضا أوضح أن إيران نجحت في تحويل هذه الورقة إلى عنصر تفاوض مؤثر، وأن استعدادها لاستخدام القوى العسكرية ردا على أي عدوان حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار الأول ساعدها على انتزاع تنازلات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة، وأتاح لطهران الخروج من الحرب منتصرة. كما أن الصحيفة نقلت عن مسؤول أوروبي مطلع على الاتصالات مع طهران قوله أن المسؤولين الإيرانيين يفيضون بثقة بالنفس، فهم لا يعتقدون أنهم نجوا من الحرب فحسب، بل يرون أنهم أعادوا اكتشاف مضيق هرمز باعتباره ورقة ضغط قادرة على فرض شروطهم في أي مواجهة مقبلة.

سمعينا الكرام، وآخر معلومة في هذا التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية تتحدث أنه تزامنا مع مراسم تشييع الشهيد علي الخامنئي، هناك معلومات كشفت عنها وكالة التسنيم الإيرانية عن حملة دبلوماسية أمريكية واسعة، هدفت هذه الحملة إلى ثني عدد من الدول عن المشاركة في التشييع في خطوة تعكس بحسب مراقبين إدراك واشنطن لرمزية السياسة الكبيرة التي يحملها هذا الحدث وما قد يتركه من أثر على صورة إيران الإقليمية والدولية.

0: أيها الشهداء سلام، أيها العظماء سلام، أيها الكرماء هنيئا جنة الرضا سلام، أيها الشرفاء سلام، أيها السعداء.
1: مستمعينا الأعزاء، هناك الكثير من التغريدات التي تتحدث عن التشيع المهيب للمرشد الأعلى الإيراني الشهيد السيد علي خامنئي، منها تغريدة لأبو زيد واصل يقول فيها: سيحملك العاشقون إيمانا، وسيحملك الأحرار وفاء، وستحملك القلوب لأن مكانك فيها لا على الأكتاف فقط. سيدي، ما دمت رمزا للعزة والكرامة فستبقى حاضرا في القلوب، مرفوعا في الدعاء، خالدا في الوجدان.

أيضا من هذه التغريدات، زينب غردت: هذا الدم ليس تفصيلا، حقائب ضحايا مدرسة ميناب تستقبل الوافدين إلى المطار في ريان في إيران، دولة تحترم شعبها وتضحياته وتقدس دماء شهدائها.

أما عمرو ناصف فقد غرد يقول دونالد ترامب قال فوجئت برؤية بعض الإيرانيين يبكون ربما تكون دموعا مزيفة. ذكرني بالإخوان المتأسلمين اللي بيقولوا إن المخابرات هي اللي طلعت ملايين المصريين بالقوة عشان يشيعوا عبد الناصر.

0: وهم شعلة أوقدت همما ومن صبرهم يستمد الثبات كراما غدا المجد صنوًا لهم وهم ملتقى الفخر والمكرمات.
1: أيضا من هذه التغريدات، هذه التغريدة لعبد الملك الفقيه، هو علق على بيان القوات المشتركة للتحالف عندما قال قيادة القوات المشتركة للتحالف تصريحات الحوثيين ضد المملكة محاولة صرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها ضد الشعب اليمني وتصدير مشاكلها، وسنرد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن. عبد الملك الفقيه علق على هذا البيان بقوله: وفروا وعودكم الأجواف، وفروا وعيدكم الأجواف، وسيادة اليمن يصنعه الأحرار في الميادين، عجبا لمن لا يملك أمر نفسه ويتجرأ على التهديد، اليمن لا يلتفت للمرتجفين.

ربنا.

السعودي لن يترك اليمن، واليمن لن تترك ابن سعود حتى نتساوى معا في الوضع الاقتصادي والمعيشي. لا بترول، لا مرتبات، لا مطارات، لا نفط، لا موانئ، لا سفن، لا بنى تحتية. بضعة أيام أو شهور قليلة من الحرب وتعادلنا معهم وكسرنا بإذن الله رقابا.

0: إذا سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي لم يبقى لنا فيها إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. وهذه تحيات مشرف هذه الفترة طاهر الحارسي. ومن الإعداد والتقديم إشراق المقري وذكرى جحا.
1: سيدي لبك وبشر بالرجال الحيدرية كلنا رحنا.
0: الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا طه سلام.
1: دون نقصة لو كنا ما نفرط بالقضية، ما نفرط بالقضية.
0: الصيانة الهندسية مأمون الدرواني. نظم ومعلومات هشام العيسري. هندسة صوتية يحيى مهدي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون فجر اليوم إثر استهداف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة، فيما ارتقى مواطن آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء شظايا قذيفة مدفعية إسرائيلية شرقي قرية المصدر وسط قطاع غزة. وفي جنوب القطاع استهدفت قوات العدو المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بقصف مدفعي، فيما أطلقت آلية العدو النار باتجاه المناطق الجنوبية والشرقية، كما فتحت الزوارق الحربية نيرانها في بحر المدينة. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي بمشاركة ملايين من أبناء الشعب الإيراني. وذكرت وكالة أنباء فارس أن جثمان الخامنئي سيشيع برا على متن مركبة خاصة أعدت لهذه المناسبة. كما أوضحت الجهة المعنية أنها اتخذت جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال المشاركين من مختلف أنحاء إيران وضمان سير المراسم بشكل منظم مع توفير الإجراءات الأمنية والخدمية واللوجستية اللازمة. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها طائرات مسيرة من نوع FPV تابعة لمجموعة قوات زاباد نفذت ضربات ضد مواقع القوات الأوكرانية في محور كريسني ليمان. وأوضحت الوزارة في بيان أن الطائرات نجحت في إحباط عملية تبديل مواقع للقوات الأوكرانية بعد استهداف مركبات خفيفة وعناصر مشاة داخل مناطق حرجية. وأضافت أن وحدة من المهندسين القتاليين استهدفت مركبة كانت تنقل مواد غذائية وذخائر إلى القوات الأوكرانية مما أدى إلى تدميرها. انطلقت اليوم مراسم افتتاح المناورة الروسية الصينية البحرية المشتركة التفاعل البحري 2026 في القاعدة البحرية بمدينة تشينغداو التابعة لمقاطعة شاندونغ شرقي الصين. ومن المقرر أن تجرى المناورات في مياه البحر الأصفر خلال الفترة من 6 إلى 13 من يوليو 2026 في إطار التدريبات البحرية المشتركة الدورية بين البلدين. الخبر الأخير في هذا الموجز. تجاوزت حصيلة وفيات حمى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 500 شخص حسب تقرير صادر عن سلطات البلاد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سماعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. يستمر حديثنا عما بينه الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، وفي ضوء كلام السيد القايد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن التنصل عن المسؤولية، وعن حياة رسول الله الجهادية، وكيف أن الكثير من الناس يعتقد أنه يقتدي برسول الله ويسير خلف رسول الله وفي الطريقة التي مضى فيها رسول الله، وهو بعيد كل البعد عن رسول الله. الشعور بالمسؤولية من أهم أسس الإسلام، من أهم مبادئ الإسلام، حياة الضمير، شعور بمسؤولية تجاه كل ما يحدث. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في آيات كثيرة ذم المتخاذلين والمتنصلين عن المسؤولية. هذه المرحلة الزمنية من أخطر المراحل التي تعاني منها الأمة الإسلامية، مؤامرات كبيرة جدا، مؤامرات خطيرة، مؤامرات مصيرية، مرحلة مصيرية ربما تؤسس لمستقبل الأمة لمئات السنوات. فهي مرحلة خطيرة أن يتنصل الإنسان فيها ثم يندم بين يدي الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى هذه الآية القرآنية وهذه الآيات القرآنية من سورة التوبة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها سوء التخاذل والتنصل عن المسؤولية، عندما قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا خطاب لمن يتنصلون عن المسؤولية ويعملون على تخذيل وتثبيط الأمة عن الجهاد. فكيف هو الموقف القرآني؟ في هذه الآية التي سبقت ذمهم الله على تخاذلهم، وذمهم الله على فرحهم بتخاذلهم، ووصفهم الله بالغباء، وتوعدهم بالبكاء، وتوعدهم بالعذاب، وليضحكوا قليلا باستخفافهم يعني واستهتارهم بالمؤمنين الذين يجاهدون، وليبكوا كثيرا كما يضحك الإنسان إذا كان عاصي مفرط مقصر في الدنيا، لو كان عمره حتى 60-70-100 سنة فليضحك كل هذه 100 سنة، كم سيبكي في جهنم؟ مليارات السنوات في حالة بكاء لا انقطاع، مع أن البعض في الدنيا يبكي، البعض في الدنيا وليس في الآخرة، يعجل الله له عذاب وعقوبة وندم في الدنيا فيبكي في الدنيا على موقفه قبل أن يبكي في نار جهنم. ولذا وصفهم الله كما قلنا هكذا، توعدهم بالعذاب ووصفهم حتى بالغباء فهم لا يفقهون. وكثير من آيات القرآن تبين أن المتنصلين عن المسؤولية أغبياء. لماذا وصفهم الله بذلك؟ لأن الكثير يرى أنه ذكي، لأنه تنصل عن المسؤولية يرى أنه ذكي، ويظن أن الأغبياء هم الذين يجاهدون، أنهم متهورون وأغبياء، وأنهم غير حكماء، أنهم لا يفهمون، وأنهم مرطوا أنفسهم ويرى نفسه ذكي. الله يقول هذا هو الغبي الذي يظن نفسه ذكيا وهو يبتعد عن رسول الله وعن الإسلام وعن القرآن وعن أوامر الله، هذا هو الغباء. ثم قال المولى تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. كل إنسان يقرأ هذه الآية يشعر بالخزي حتى من كلمة الخالفين، متخلفين، تخلف في كل شيء، ذم من الله سبحانه وتعالى. البعض يصل بهم الحد من سخط الله ومكت عليهم عندما يتخاذلون في مرحلة حساسة، وهذه المرحلة من أكثر المراحل حساسية. عندما يتنصلون في مرحلة مصيرية تكون الأمة فيها مشكلة، في مشكلة كبيرة، في مواجهة تحديات وأخطار كبيرة، في أشد الظروف وأكثر المراحل وأصعب المراحل، يتخاذلون، يثبطون، يشمتون، يسخرون، يستهزئون. ثم عندما تجتاز الأمة تلك المرحلة الخطيرة جدا، تلك الظروف الصعبة والحساسة والمصيرية، وتخرج منها بالنصر، وتنفتح لهم آفاق الانتصارات، وتأتي مراحل متقدمة، الأمة فيها في مرحلة انتصارات، وقد تجاوزت تلك المرحلة الخطرة والصعبة، يأتي البعض في تلك المراحل ليتحرك فيما بعد، ويعتبر نفسه ذكيا، أنه في المراحل الخطرة والحساسة والصعبة قعد وتخاذل، يرى نفسه ذكي. مثل هذه النوعية لا يقبل الله منها، ولا ينبغي للمؤمنين أن يقبلوا منها أن تتحرك فيما بعد. الله قال هكذا، يعني والناس ذا الدنيا سلايم مثل يوم العيد، يتحرك إذا الدنيا سلايم، وإذا كان هناك به صعوبة به قوارح يتنصل عن المسؤولية. فالله يقول عندما تهدأ الأوضاع وتأتي الانتصارات ممنوع أن يتحركوا، هذه الفئة ممنوعة خلاص، مقتت وخذلت، لأنها لو تحركت فيما بعد هي لا تتحرك بدافع إيماني، إما بدافع مادي، بدافع المكاسب في مرحلة اطمأنت فيها من المخاطر، وفي المرحلة التي هي صعبة والمرحلة التي فيها أخطار كبيرة تنصلت وتخاذلت. مثل هذه الفئة بالذات لا ينبغي أن تقبل فيما بعد أبدا، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فإن استأذنوك أو فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة عندما كانت الدنيا حامية والأوضاع صعبة قعدتم، والآن تريدون أن تتحركوا، فاقعدوا مع الخالفين، خلاص خالفين إلى أبد الآبدين. هذا تعبير قرآني واضح، أقول لن تخرجوا معي أبدا نهائيا، لأنهم لا يتحركون بدافع إيجابي نهائيا، ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، أنتم قعدتم برضاء بذلك القعود، كنتم حتى فارحين ذلك القعود، فرح المخلفون. بعض من الناس قد يقعد وهو يحس بالذنب، يستشعر التقصير ويقول والله نحن مقصرون، للأسف قعودنا هو خطأ، لكن البعض يقعد برضا بارتياح، متخاذل وفارح أنه متخاذل. هذا إنسان عديم الإحساس منعدم الإيمان، هذا إنسان قد وصل إلى درجة خطيرة جدا من الإنسلاخ والتفرق من كل القيم الإنسانية والفطرية والإلهية، إنسان بلغ غاية السوء جدا. أحيانا تكون هناك أحداث مؤلمة للغاية تحرك أي إنسان بقي فيه شيء من الإحساس الإنساني، مظالم كبيرة، جرائم كبيرة، مثل ما يحدث في فلسطين في غزة، معاناة كبيرة، مر عامان، طوفان الأقصى، عانى فيه الشعب الفلسطيني أقسى ألوان العذاب، قتل وإبادة وإجرام وحالة خطيرة وسيئة للغاية، حركت الكثير ممن هم غير مسلمين في الشرق والغرب، وخرجوا وتفاعلوا وتظاهروا بين الأمطار وبين الشموس وأنفقوا، والبعض منهم ركبوا قواربهم وتوجهوا إلى غزة ليفكوا الحصار، واعتقلوا وعذبوا وأهينوا وهم ليسوا مسلمين، لأن هناك جرائم كبيرة تحرك من لديه إنسانية. يكون الأعداء على مستوى فظيع جدا من عدوان ومن إجرام. فالإنسان الذي يرضى لنفسه بالقعود في واقع كهذا اعتبره لم يعد له من كلمة إنسان إلا الاسم، لم يعد إنسان، فقط اسمه إنسان، لكن حقيقة بحق وحقيقة لم يعد إنسان، وإلا قد صار حيوان متبلد لم يعد يمتلك المشاعر الإنسانية. وبعض يشاهد مشاهد مأساوية جدا من جرائم الأعداء ولا يحرك ذلك. اليوم الشعب اليمني يعاني من العدوان والحصار على مدى أكثر من 11 عاما، وما حدث من جرائم من قبل هؤلاء المحاصرين لنا على مدى 8 أعوام. نتذكر أكثر من 6,000 امرأة قتلت وجرحت في اليمن، وأكثر من 10,000 طفل قتلوا وجرحوا في اليمن من قبل أولئك الأعداء. وحركتنا أيضا من أجل تغيير واقع الأمة كلها. فالإنسان الذي لا تحرك كل تلك الجرائم ولا تستفزه ولم تعد تؤثر فيه لا آيات الله والقرآن ولا الواقع ولا المآسي من حوله ولا الأحداث، ماذا يعني ذلك؟ يرضى لنفسه بالقعود ويرتاح ويضحك ويشعر بالسرور، لم يعد لديه أي شعور بالإنسانية. إن شاء الله نكمل الحديث في الحلقات القادمة عن هذا الموضوع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العظيم. هذه هي الآية 31 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية، والآية تأتي ضمن آيات التعقيب على قصة سجود الملائكة لآدم ثم إخراجه من الجنة. وهذه الآيات هي التي تبدأ بقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وعلى أي حال، فإن انقسام المأمورين بالسجود إلى فريقين، طائع هم الملائكة وعاص هو إبليس، يتضح لنا منه شيء هام سيقت الآيات لإيضاحه، ذلك هو موقف كل من الفريقين وعلاقته بالإنسان مدى الزمان، ليكون الإنسان على بصيرة من أمره وليتخذ مواقفه منهما على ضوء هذا البيان. ومما لا شك فيه أننا قد عرفنا من القصة أن علاقة إبليس وجنوده معنا علاقة غرور وإغواء وأمر بالمنكر والفحشاء والفجور والطغوى. أما موقفه من الإنسان فهو موقف العدو المبين، فلا يتبعه سوى الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وأما علاقة الملائكة بالإنسان فهي علاقة خير وسلام، وعلاقة بشرى بالرحمة والإنعام لمن على دينه استقام، كما أنهم حفظة لنا، فالله يقول: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وهناك نوع آخر من الحفظ هو الرقابة وحفظ الأعمال وكتابتها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه هي بعض علاقة الملائكة معنا، وإنهم لا يعملون ذلك وهم يسجدون لله ويطيعون ويسبحون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذن فعلاقة الملائكة بنا مستمرة منذ النطفة الأولى إلى الحياة الأخرى، وفي وجهات وفي جهات ومهمات متعددة، ويعملون ذلك طائعين لله ساجدين. وعلى ضوء هذا نفهم معنى الآية التي نقبس منها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إنه خطاب لكل بني آدم على اختلاف الأزمان والأوطان والأديان. فما المراد بقوله عند كل مسجد؟ لعل المراد والله أعلم: إلزموا وتمسكوا بزينتكم وخذوها بقوة عند كل سجود يسجده الملائكة حولكم، وعند كل مسجد يتخذونه وهم يعملون من أجلكم، وفي كل لحظة تسبيح لهم لله ربكم، إنهم معكم ومن حولكم عاملون، ولأمر ربهم فاعلون، وهم ساجدون لا يفترون ولا يستحسرون. فكونوا أنتم يا بني آدم على مستوى هذه المعية، والتزموا بالزينة في كل حال، لا تفترون ولا تستحسرون، لا تسأمون ولا تستكبرون، كونوا على علم بأن الله معكم أينما كنتم، وبأن ملائكته من حولكم بأمره يعملون. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن فيا بني آدم حافظوا على الزينة في الاجتماع والخلوات، وفي الأعمال والنيات، وفي المساجد والمعابد، وفي كل الأمكنة والأوقات. هذا هو المقصود من قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. إنه الاستمرار في أخذ الزينة. وعلى أي حال، فما المراد بالزينة؟ هل هي زينة الملابس والمظاهر؟ لو عدنا إلى الآيات التي قبل هذه لعرفنا الجواب. ها هو الله يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله قد أظهر لنا من الأرض مواد مهيئة لاتخاذ الملابس التي تستر الجسد الظاهر واتخاذ الريش الفاخر الذي يزيدها جمالا ورونقا ويحسن الهندام، لكن الله يهدينا إلى لباس أهم وأبقى وأجمل وأنقى وأقوى وأوقى، إنه لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير. إن هذا اللباس إذا تعرى الإنسان منه فإنه لا يستره شيء من كل ملابس الأرض والدنيا، لا بد أن تظهر عوراته وتظهر سيئاته فلا يستره شيء. إذن فالتقوى هو شجرة الخلد وهو الملك الذي لا يبلى، لا كما قال إبليس لأبينا آدم بأن الزينة وبأن الملك هو اتباع الهوى. ولهذا يحذرنا الله من فتنة الشيطان فيقول وبنفس النداء: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فإذا السوآت مكشوفة وإذا هما خجولان عاجزان عن أي ستر يتخذونه رغم ما في الجنة من نعيم. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل أخرج من الجنة إلى حيث يشقى آدم مع ذريته. وبهذا يتضح لبني آدم أن الشيطان عدو لآدم وذريته، ويجب عليهم الاستعداد لمواجهته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فكيف نواجه عدوا لا يرى وبأي سلاح؟ لا سلاح سوى سلاح التقوى، وذلك هو الزينة التي لا تبلى. قد يقال إذا كان المراد بالزينة ذلك، فما هي العلاقة بين ذلك وبين العطف عليها بقوله وكلوا واشربوا؟ إننا نقول إن الأكل والشراب هما أبرز حاجات الإنسان الحياتية وأهم مطالبه المعيشية، وعليهما تدور رحى أنشطته الزراعية والصناعية والتجارية والعلمية، وعليهما وبهما تقوم علاقاته الاجتماعية والقومية والدولية، وبذلك تتضح حسنات الإنسان وسيئاته وعدله وبغيه وعلمه وجهله. وإما أن يحتفظ بزينته أو يتعرى عنها، إما أن يتقي وإما أن يبغي. ولهذا ختم الله الآية بقوله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف هو السبب الأساسي في انخلاع الزينة عن الإنسان وانكشاف السوآت، وهو السبيل إلى سقوط الناس في حول البغي والضلال وتلوثهم بأوزار الطغيان والفساد. اللهم اجعلنا ممن نال حظه من زينة الحياة الدنيا بالقسط والتقوى، فلم يسرف ولم يطغى، لتبقى لنا زينتنا التي لا تبلى، ونفوز بحبك في الدنيا والأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ، ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: لا أدري يا أبي، لما ملوك بني أمية لا يختارون ولاتهم وحاشيتهم إلا ممن ترتفع فيهم البلاهة والبلادة إلى قمة الهرم؟
3: هذه من صفات الطغاة، فمن السهل على الطاغية استخدام الأبله البليد لتحقيق ممارسة طغيانه وإجرامه وظلمه للناس. ولكن لماذا هذا التساؤل يا بني؟
2: لأن الخليفة الجديد مروان بن محمد قد أرسل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واليا أجمع كل من يعرفه أنه أغبى من عرفه.
3: ومن يكون الوالي الجديد هذا يا محمد؟
2: اسمه يا أبي عبد الملك بن عطية، ربما يصل المدينة غدا.
3: اسم لم أسمع به من قبل، غير أننا تعودنا من بني أمية تولية أشخاص على المدينة من أشد الناس حقدا وغلا لبني هاشم.
2: لن نجده أشد حقدا من سابقيه، ولكن ماذا ترى يا أبي؟ هل نخرج مع الناس لاستقباله؟
3: ما كنت لأمانع، إلا أنني أخشى أن هناك من أوغر علينا صدر الخليفة الجديد.
2: إذن ترى أن نتخلف عن استقباله؟
3: خوفا عليك وعلى أخيك إبراهيم. ترى من يطرق بابي بهذا العنف؟ من يطرق الباب؟
4: افتح يا عبد الله بن الحسن، نحن حرس مولانا الوالي عبد الملك بن عطية.
3: ماذا يريد هذا الوالي؟
5: أين ولداك محمد وإبراهيم؟
2: نحن هنا يا قائد الحرس.
5: مولاي الوالي يدعوكم جميعا للحضور إلى مجلسه الساعة.
3: لأي أمر يدعون الوالي؟
5: هذا السؤال يوجه للوالي نفسه، أما أنا فما علي إلا إبلاغكم.
2: حسنا، أبلغ الوالي بموافقتنا على الحضور إلى مجلسه.
5: عين الصواب يا محمد، سننصرف الآن، ننتظركم بدار الولاية.
3: ألم تتسرع بالموافقة يا بني؟ فأنا أخشى أن ينالنا سوء من هذا الوالي.
2: بل تعمدت الموافقة على حضورنا إلى مجلسه يا أبي.
6: وما هدفك يا أخي محمد؟
2: هدفي يا إبراهيم معرفة نوايا هذا الوالي، فمن دروس الإمام الشهيد زيد بن علي: اعرف من تعادي كما تعرف من تصادق.
3: فهيا بنا إذن نذهب إلى شخص لا نرغب لا في صداقته ولا في عداوته.

0: أتدري لماذا استدعيتك مع ولديك يا عبد الله بن الحسن؟
1: أنا وولداي جئنا نسألك عن سبب استدعائنا أيها الوالي.
0: جميع أهل المدينة قد احتشدوا في استقبالي مرحبين بي واليا جديدا عليهم إلا أنت وولدك.
1: أيها الوالي، لقد طمأنتني. اعتقدت أن سبب استدعائنا شيء آخر، أما استقبالك من عدمه فأمر لا يستحق إرسال جنودك ولا هذا الغضب المسيطر عليك، فليتك اكتفيت بالعتاب.
0: أسمعتم يا قوم؟ عبد الله بن الحسن يريد من والي خليفة المسلمين مروان بن محمد أن يعاتبه بدلا من أن ألهب ظهره وظهري ولديه بالسياط؟
2: هون عليك يا رجل، فما خلقت السياط لعبد الله بن الحسن وأمثاله؟
0: هل سمعتم ماذا يقول هذا المعتوه؟ لا، اسمع يا محمد، ما أظن السياط والسيوف قد خلقت إلا لجلودكم ورقابكم أنتم بني هاشم.
2: لا ألومك يا ابن عطية إذا تطاولت على خيرة أهل الأرض، فمن ولوك قد منحوك سيفا من سيوف بطشهم وطغيانهم وجبروتهم وظلمهم.
0: أسمعتم يا قوم؟ لقد تجاوز الإساءة إلي بالإساءة إلى أمير المؤمنين، ألا يستحق الثلاثة ضرب أعناقهم؟
3: هل تذكرت ما أوصاك به الخليفة مروان بن محمد أيها الوالي؟
4: لا أريدك أن تتعرض بسوء لأحد من بني هاشم وأنصارهم، عليك فقط أن تتبع تحركاتهم وتستكشف نواياهم وتوافيني بأخبارهم أولا بأول.
2: ما لأراك أحجمت يا ابن عطية، هيا هيا مر جلاديك بضرب أعناقنا، فأجر الشهادة مضاعف إذا كانت بسيف طاغية مثلك.
0: هذا أنت يا محمد تستدرجني لاتخاذ أمر ساعة غضبي.
1: اسمع يا أيها الوالي.
0: ماذا أسمع بعد ما سمعته من ابنك محمد؟
1: غضبك جر إلى غضب، والحاكم لا يحكم وهو غضبان. ثم هل تعتقد أن عدم استقبالك أمر يستحق منك هذا الغضب علينا؟
0: لقد أطفأت غضبي بعقلك ووقارك وحكمتك يا عبد الله، لهذا من الحكمة أن أعفو عنكم فانصرفوا، ولن يمسكم سوء إلا بجرم مشهود.

0: محمدا وإبراهيم. ومع هذا كان الخليفة أكثر إدراكا بأن الوضع الحرج الذي تعيشه الخلافة الأموية والمنذر بتداعيها وسقوطها يستدعي منه عدم استعداء بني هاشم، لعلمه بتعلق قلوب الناس بحبهم وبإيمانهم بأن خلاصهم سيكون على أيديهم.
1: مولاي والي المدينة،
2: ما وراءك أيها الحاجب؟
1: رسول خليفة المسلمين مروان بن محمد.
2: ليدخل في الحال.
3: السلام على سيدي والي المدينة ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام، تفضل يا رسول مولاي الخليفة.
3: إنما جئت يا سيدي أحمل رسالة من الخليفة، تفضل.
2: تفضل أيها الرسول إلى مكان ضيافتك.
3: حسنا يا مولاي.
2: تفضل الرسالة يا كبير المساعدين، أعد قراءتها على مسامعي.
4: من خليفة المسلمين مروان بن محمد إلى عبد الملك بن عطية: لا تتعرض لعبد الله بن الحسن وبنيه، وإن استتروا منك بثوب فلا تكشفه، وإن كان جالسا على جدار فلا ترفع رأسك إليه.
2: ما رأيك في فحوى الرسالة؟
4: يبدو أن الخليفة لا يدرك مدى محبة الناس وتقديرهم وتعظيمهم لآل البيت، وخاصة محمد بن عبد الله بن الحسن.
2: بل يدرك ذلك، فقد أوضحت له خطورة تكاثر الناس المتبعين والمحبين لمحمد بن عبد الله.
4: إذن ليس هناك ما يبرر ما جاء في الرسالة إلا أمر واحد،
2: وهو
4: انشغاله بأمور أهم. فهناك بعض التمرد في بلاد العراق وخراسان، ولا يريد أن يفتح على نفسه جبهة جديدة هنا في المدينة.
2: ربما أيها المساعد، ربما، وربما لأن خلافة بني أمية بدأت تتداعى، وأنها تعاني من حالة ضعف وانهيار.
5: أخبرني يا أبي، بعد لقائنا بوالي المدينة الجديد عبد الملك بن عطية، كيف وجدته؟
6: وجدته يا بني يحمل النزعة ذاتها التي يحملها طغاة بني أمية، استعلاء وظلما وكبرياء واستعبادا للناس.
5: فعلا يا أبي، بل ربما فاقهم لإحساسه بالدونية وشعوره بالنقص.
6: رغم أننا نعامل الناس كما أمرنا ديننا الإسلامي الحنيف، ولكن هذا الشعور يتملك بعض الناس حين يعانون من طغاة مستكبرين.
5: والطغاة المستكبرون يولون غالبا من يعاني من الشعور بالنقص.
6: نعم، لأنهم الأقدر على تحمل إهانات الطغاة ومذلاتهم، والأهم أنهم الأقدر على تنفيذ أوامر الطغيان بروح عدائية حاقدة على المستضعفين من أبناء الأمة.
5: لأن شعورهم بالنقص والدونية يولد في نفوسهم شعورا بالرغبة في الانتقام من الناس.
6: لهذا علينا أن نتوخى الحيطة والحذر من لؤم هذا الوالي المريض وحقده وعداوته. إنه يا بني من أصحاب السوء الذين اعتادوا أن يجعلوا من الوشاية بأهل البيت والأخيار من أبناء الأمة وسيلة وزلفى يتقربون بها إلى أمرائهم وولاتهم.
5: اللؤم والحقد والعداء والوشاية محن ألفناها من شر طغاة الأرض يا أبي.
6: وتضاف إلى هذه المحن محنة اعتقاد الناس بأنك يا محمد المهدي المنتظر.
5: وتسميها محنة يا أبي؟
6: لأن الطغاة سيستغلونها ضدنا. المصيبة أن الكثير مصممون على هذا الاعتقاد رغم محاولتنا إقناعهم بعدم صحته وبأن زمن ظهور المهدي لم يحن بعد.
0: مع كثرة الوشايات والأكاذيب من المنافقين وعلى رأسهم والي المدينة عبد الملك بن عطية، قرر الخليفة مروان بن

0: محمد أن يرسل رسالة إلى عبد الله بن الحسن ضمنها الترهيب قائلا فيها: أكفف عني بنيك، وأرفقها بالترغيب وإظهار حسن النية، إذ أرسل معها 10,000 دينار. لقد أيقن عبد الله بن الحسن بفطنته أن الخليفة قد أضمر في نفسه شيئا، وأن هناك من أوغر صدره على ولديه محمد وإبراهيم. وهنا قرر السفر إلى الشام للقاء الخليفة الطاغية واستكشاف ما يضمره لولديه. وبالفعل توجه إلى قصر الخلافة بدمشق، ولما دخل على الخليفة المحاط بحاشيته استقبله مروان بن محمد أحسن استقبال.
1: مرحبا بك يا ابن رسول الله.
2: حييت أيها الخليفة.
1: ها يا عبد الله، ماذا فعل مهديكم؟
2: لا تقل هذا يا مروان، فليس الأمر كما يصلك من الوشاه.
1: إذن أخبار الاعتقاد بأن ابنك محمد هو المهدي المنتظر هي وشاية؟
2: هناك من دفعهم حب ابني محمد ومعرفتهم بسعة علمه وسمو قيمه وحسن أخلاقه وتعامله مع الناس إلى الاعتقاد بأنه المهدي المنتظر.
1: ومن يدري يا ابن رسول الله، فربما أن اعتقادهم حقيقة.
2: أنا وابني محمد وكل أفراد أسرتي ننفي هذا الاعتقاد يا أمير المؤمنين، لأن علامات ظهوره وزمنه كما نعلمها لم تظهر في زمننا هذا.
1: شوقتني للقاء ابنك محمد، فهلا أتيتني به يا عبد الله؟
2: وما تصنع به أيها الخليفة؟
1: لا شيء لا شيء، إلا إذا أتانا أكرمناه، وإن قاتلنا قاتلناه، وإن بعد عنا تركناه.
2: إن شاء الله لن يكون مني ومن أبنائي إلا خير.
1: إن شاء الله. والآن علينا أن نقوم بواجب الضيافة لعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
2: إنه داهية في المكر والخداع كأسلافه، يضمر شرا لأبنائي وآل محمد جميعا لولا ضعف دولته.

0: أبا جعفر.
1: ماذا يا عمير بن الفضل؟
0: أنتم يا بني هاشم، سواء بني العباس أو أبناء عمومتكم من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب والزهراء عليهم السلام،
1: ما بالنا نحن بني هاشم يا عمير؟
0: تسمعون عن ضعف الخلافة الأموية وكثرة الثورات عليها في بلاد خراسان والعراق وكل بلدان الدولة، وأنتم لا تحركون ساكنا.
1: لقد خذلنا وخدعنا مرات عديدة كما تعلم يا عمير.
0: اسمح لي يا أبا جعفر أن أكون صريحا معك.
1: قل ما شئت، فأنت أقرب أصدقائي وأحبهم إلي.
0: هل بينكم بني العباس وبين بني عمومتكم من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام جفوة أو قطيعة أو خلاف؟
1: كلا، فما الذي أوحى لك بهذا؟
0: فلماذا لا يكون بينكم تحالف ضد عتات بني أمية وطغاتهم؟
1: هناك العديد منا بني العباس جاهدوا مع الإمام علي عليه السلام.
0: أعلم، ومنهم جدك عبد الله بن عباس حبر الأمة، ولكن
1: انتظر يا عمير سأعود. السلام على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله بن الحسن.
2: من؟ أخي أبو جعفر. أهلا أهلا أهلا بمن يحمل رائحة حبر الأمة عبد الله بن العباس.
1: حييت يا ابن رسول الله. ها؟ ماذا تفعل؟
2: كما ترى أهتم بوضع السرج على خيلي.
1: تالله لن يضع السرج إلا أنا.
2: أبا جعفر، أنت تبالغ في تواضعك.
1: إذا لم أجل وأعظم وأقدر من هو أكثر بني هاشم علما وفكرا وشجاعة، فلمن أفعل؟
2: هذا كثير علي يا أبا جعفر.
1: ليس بكثير على من سنبايعه ونعاهده على الوفاء والخروج معه وتحت قيادته للجهاد ضد طغاة بني أمية.
2: ماذا تقول يا أبا جعفر؟
1: ما سمعت يا سيدي، لأننا نحن بني العباس وحتى أنتم أحفاد الإمام علي عليه السلام، قد علمنا ألا أحد من الناس أنبل أعناقا وأسرع استجابة إلا أبو محمد بن عبد الله بن الحسن.
2: أشكر لك هذه الثقة يا أبا جعفر.
1: أرجو يا سيدي أن تكون الثقة متبادلة بيننا نحن بني هاشم عباسيين وعلويين.
2: ستظل الثقة متبادلة يا أبا جعفر ما دمنا سويا نسعى إلى خير الأمة والقضاء على أرباب الظلم والطغيان وتحقيق العدل والحق.
1: نحن نتفق معكم على هذه القيم والمبادئ والأهداف الرامية إلى رفع الظلم وخلاص الأمة من طغيان بني أمية وجبروتهم واستكبارهم.
2: حييت يا أبا جعفر، حييت، ودامت المحبة والأخوة والوفاق لما فيه خير الأمة وصلاحها.
1: بإذن الله يا سيدي، نلتقي قريبا نحن بني العباس وأنتم عند البيت الحرام بمكة لنعلن لك البيعة والعهد على الوفاء بالخروج تحت قيادتك ضد الظلم والطغيان.
3: عاد عبد الله بن الحسن من قصر الخلافة بدمشق بعد أن صار على يقين لا يحمل الشك بأن الخليفة مروان بن محمد لا يقل عن سابقيه حقدا وكراهية وبغضا لبني هاشم عامة ولولديه خاصة، وأنه يضمر لهم الشر لولا ضعفه وضعف دولته. وعند عودتهم ضم عبد الله بن الحسن إلى اجتماع بني هاشم من عباسيين وعلويين لمبايعة ولده محمد، وفعلا تمت المبايعة وأخذت العهود أمام الكعبة الشريفة في مكة المكرمة. هكذا أظهرت النوايا والنفوس، أما ما أبطلته فأمره ستظهره الأيام وتكشفه الأحداث والشدائد وفراسة المؤمنين الصادقين. أليس المؤمن يرى بنور الله؟

0: ماذا قلت يا محمد بن عبد الله النفس الزكية؟
1: ما الأمر؟ ما الأمر يا سيدي جعفر الصادق؟
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون فجر اليوم إثر استهداف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة، فيما ارتقى مواطن آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء شظايا قذيفة مدفعية إسرائيلية شرقي قرية المصدر وسط قطاع غزة. وفي جنوب القطاع استهدفت قوات العدو المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بقصف مدفعي، فيما أطلقت آلية العدو النار باتجاه المناطق الجنوبية والشرقية، كما فتحت الزوارق الحربية نيرانها في بحر المدينة. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي بمشاركة ملايين من أبناء الشعب الإيراني. وذكرت وكالة أنباء فارس أن جثمان الخامنئي سيشيع برا على متن مركبة خاصة أعدت لهذه المناسبة. كما أوضحت الجهة المعنية أنها اتخذت جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال المشاركين من مختلف أنحاء إيران وضمان سير المراسم بشكل منظم مع توفير الإجراءات الأمنية والخدمية واللوجستية اللازمة. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها طائرات مسيرة من نوع FPV تابعة لمجموعة قوات زاباد نفذت ضربات ضد مواقع القوات الأوكرانية في محور كريسني ليمان. وأوضحت الوزارة في بيان أن الطائرات نجحت في إحباط عملية تبديل مواقع للقوات الأوكرانية بعد استهداف مركبات خفيفة وعناصر مشاة داخل مناطق حرجية. وأضافت أن وحدة من المهندسين القتاليين استهدفت مركبة كانت تنقل مواد غذائية وذخائر إلى القوات الأوكرانية مما أدى إلى تدميرها. انطلقت اليوم مراسم افتتاح المناورات الروسية الصينية البحرية المشتركة التفاعل البحري 2026 في القاعدة البحرية بمدينة تشينغداو التابعة لمقاطعة شاندونغ شرقي الصين. ومن المقرر أن تجرى المناورات في مياه البحر الأصفر خلال الفترة من 6 إلى 13 من يوليو 2026 في إطار التدريبات البحرية المشتركة الدورية بين البلدين. الخبر الأخير في هذا الموجز. تجاوزت حصيلة وفيات حمى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 500 شخص حسب تقرير صادر عن سلطات البلاد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
3: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبتهم والقساء على صنعاء، الفاتن والجميلة، كيف بيسخى البعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
3: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026. فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلاه، فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، إنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة.
4: كانت علاقتي بالسعودية علاقة طيبة، وعندي علاقة شخصية مع شخص مستشار كان في الديوان أيام الملك عبد الله. مرة من المرات قلت له: سياستكم في اليمن ليست جيدة، وأنتم تستطيعون أن تصنعوا خزان بشري داعم لكم في اليمن لو أحسنتم. فأجابني جواب أنا لا أزال أذكره، قال: يا أخي، إحنا الوالد المؤسس علمنا شيئا، لأنه يمن مستقر أعظم تهديد للسعودية، ولذلك متى ما شفت اليمن مستقر لازم تسوي لك مشاكل، تدفع لهاي القبيلة، تسلح هذه الجماعة، أنت تصنع تفجير حتى يبقون منشغلين بنفسهم، وإلا فسيشكل عليك تهديد.
5: كان الناس هنا يعرفون أن هذه الأرض اليمنية في محافظة الجوف شرق البلاد تخبئ في بطنها ذهبا أسود، غير أن هذا الأمر ظل سرا على مدى الحكومات المتعاقبة. يعود الأمر إلى بداية الثمانينات، عندما نقبت الشركات الأجنبية في الجوف وبدراسات علمية قالت إن المنطقة مليئة بالنفط والغاز.
6: تم الاتفاق على أن يتوجه الاستكشاف والإنتاج شمالا شرقا، أي مأرب جبوة حضرموت، وأن يتوقف الإنتاج جهة الشمال أي في محافظة الجوف، نظرا لدواعي سياسية واقتصادية ومالية.
5: واستمرت محاولات البحث لكنها توقفت لاحقا لذات الأسباب.
7: وكأنها منطقة معدومة الخيرات، سكانها يعيشون حياة بسيطة فيما يشبه العزلة الاقتصادية والاجتماعية. محافظة الجوف شمالي اليمن تنتظر أن يزاح التعتيم عن حقيقة ثرواتها النفطية. كل ما يعرفه الناس هنا أن شركات أجنبية مرت وتركت الأثر. بين الأشجار يجدون أنابيب استكشافية للنفط كما تنتشر في الصحراء، إضافة إلى آبار مردومة على هيئة رمال جبلية تثير التساؤل عند الناس.
8: فهذا الردم يعني يدل على أن في شيء موجود، ولا نعلم يعني هو أكيد يعني في شيء أو ما في شيء.
9: طيب، منطقة الجوف، الأخوة في المملكة العربية السعودية قالوا لعبد الرب منصور هادي: نريد هذا الخط إلى العبر إلى المهرة، ونريد إعادة النظر في اتفاقية الحدود. قال: اتفاقية الحدود موقع عليها في الأمم المتحدة، وصادق عليها مجلس النواب، ونسخة منها في الأمم المتحدة، يعني ويمنع منعا باتا دخول أي معدات حفر إلى الجوف لمدة 100 سنة، لأن الجوف سمى القاع الصخري للجزيرة والأرض، وكميات النفط اللي فيها كميات هائلة وبلا حدود. يعني عبد الرب الرافض بدأوا في بعض مناطق في الحدود السعودية في الجوف يحفروا بشكل مائل ليصلوا إلى هذا.
10: السعودية يبدو عندها خطة طويلة المدى في محافظة المهرة وحضرموت، وأن السعودية تريد تتواجد بشكل دائم أن تحصل على مكاسب سيادية في أراضينا غير قانونية، منها مد البيب، منها المواني.
3: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حدوده المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك، أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
11: خارجة الخراب في البلاد أو اللي العميلة في البلاد،
12: ونعم
11: سوف نقطعها ونبترها ونقول لسيدنا إن اللي قاعده يقطيع علينا.
12: احنا
11: على رهن الإشارة ضد أعداء الله وضد أعداء الوطن، ورسالتنا للشمال وللجنوب إن احتفى إراقة الدعم الدم الشعب اليمني وأن يوعوا ويقبضوا عقولهم لعاد يكونوا أتباع كل ناغد وأتباع كل مرتجي وأتباع كل عميل. سوف نقطع كل يد عميلة في البلاد.
13: جميلة اليمنية هي تحمل أعراف وأخلاق وأخلاق وعادات وتقاليد، ونصر للمظلوم ونجده للملهوم.
14: يا أبناء جميلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء والأبرار، أيها الأوفياء،
15: العدوان السعودي الأمريكي أرحب أعدادنا. نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف، وراءكم حتى آخر قطرة من دماءنا وحتى آخر قطرة من اليمن. نحن قادرون على الحق وفي الحق.
16: أرحب اليوم بالوطن، لا العدوان لن تنال فينا أي مثقال ذرة، ونحن لكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
17: قبائل الأرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من محاصر اليمن.
18: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.
2: القبيلة اليمنية تؤكد في كل محافظة وساحة وهي على أهبة الاستعداد والجهوزية، وتتوالى رسائل نذير مفتوحة وبلا حدود تحذر النظام السعودي وتؤكد أن اليمن لن يصبر طويلا ولن ينتظر طويلا، وهو يتحمل كل المعاناة لكنه بعد ذلك لن يتمهل بل يستميت وقديما قيل إن آخر العلاج الكي، والعاقل من اتعظ بغيره.

0: مع نجد ما بان هددها شواب الحجر، ما الفرد صوتي عينعث أم أماتها قد شاهدت كيف قد يافا خطر في خطر.
1: يا من لا تقبلون الخائنين ولا البائعين لأوطانهم وأعراضهم، ارفعوا رؤوسكم وبنادقكم عالية بعلو بأسكم.
2: إن هامش الصبر ضاق، وأن عتبة ضبط النفس بات أقل، وأن الحقوق لا توهب وإنما تنتزع، هذا ما أكدته صنعاء وأيضا طهران، أن مماطلة هنا ومناورة هناك قد تفجر بركانا في الجزيرة وآخر في الخليج.
3: تحضر فلسطين في كل الإسناد اليمني، إنها بوصلة الصراع، ومن أرضها ينطلق مشروع الصهاينة. اليمن في دائرة الاستهداف كما كل المنطقة، وحصاره يرتبط بخناق أشمل لدول المحور. يد اليمن الضاربة تدك أهدافها في يافا المحتلة، والبحر موصد بوجه ملاحة العدو. إنه السقف الأدنى لهذه الجولة وما يليها من جولات. أشهر اليمن ورقة البحر الأحمر لتبقى حاضرة في صراع المصير والمستقبل. عين اليمن والمحور على إسقاط إسرائيل الكبرى، فيما يراد للأخيرة أن تبنى على أشلاء الإبادات في غزة ولبنان وكل المنطقة.
4: عدد كبير من الإصابات والشهداء.
3: يحمي اليمن نفسه وهو يقوم بنصرة الآخرين، لا سبيل آخر لإسقاط مشروع صهيوني يسعى لابتلاع المنطقة بكلها، منطلقا من أحقاد متوارثة على المسلمين والعرب خصوصا، دون أن يرعى جميلا لمن يخضعون له اليوم أو يتواطؤون معه في تعبيد الطريق أمام تربع اليهود على عرش المنطقة والعالم. لا يدس اليمن رأسه في التراب كما تفعل أغلب الأنظمة العربية، وكأنها غير معنية بخطر يتهدد حاضرها ومستقبلها. ما يريده اليهود الصهاينة من الأمة هو الجمود اليوم والاستسلام غدا، وأبواقهم لا تنفك عن توجيه سهامها نحو ما تبقى من أحرار وشرفاء، لكنهم يبررون لواشنطن ولندن أن تأتي من خلف المحيطات لإخضاع شعوب المنطقة وتسليم ولاية أمرها للمجرم نتنياهو.
5: تحديد ما يعنينا وما لا يعنينا ليس إلى حثالة النفاق والخيانة من هذه الأمة، وليس إلى المستسلمين الذين يسعون لتدجين هذه الأمة لصالح أعدائها، هو إلى الله، إلى ربنا العظيم. إن مواجهة عدو يعادينا جميعا أشد العداء، ومخططاته التي يسعى بإعلانه وبفعله وقوله لتنفيذها هي تستهدفنا في كل شيء. إن العداء له والموقف ضده يعنينا، أكيد يعنينا.
3: يبدأ طريق النجاة من الموقف ضد الصهاينة، والنجاة غدا تكون بمستوى التحرك اليوم. أما من يركنون إلى الوعود الأمريكية فستنتهي بهم الأحداث إلى سراب الخديعة وقعر الهزيمة، لا تقبل مرحلة مثقال ذرة من تراجع، والعدو يستعجل التهام المنطقة بتمكين أمريكي غربي، وترسيخ وحدة الساحات ومعادلات الردع اليوم هي الحد الأدنى في صراع سينتهي حتما بتحقيق وعد الآخرة.
6: هل تعلمون من أين تمر التجارة، حاملات النفط، ناقلات النفط؟ من مياه إقليمية إيرانية هي ممر دولي. في وقت الحرب يحق للدولة المشاطئة أن تدير العملية لتمنع استخدامها ضدها، هذا قانون دولي.
7: أي مادة؟
6: المادة 14 من ميثاق جامايكا، راجعها على التلفون ثم قاطعني.
2: يحاول الشيطان الأكبر وربيبه الإسرائيلي وقرنه السعودي تثبيت هشاشة الأوضاع في المنطقة بتسويات مؤقتة تحد من التحولات وتمنع التعافي وتطيل الأزمات وتفرض إيقاعها في سياق يحول المنطقة مختبرا لمجموعة من السيناريوهات المتداخلة يحلم أن تتحقق في صورتها الصافية وأن تتقاطع عناصرها في الساحات المستهدفة، وإن عملت وفق معادلة دقيقة تتلخص في الاندفاع بما يكفي لاستعادة النفوذ والتراجع إلى الوراء، بما يؤدي إلى خفض كلف الاصطدام المباشر. لكن هذه السياسة لن تجد لها في قادم الأيام متسعا ومساحة للتنفيذ، كما توحي بذلك معطيات عدة.
7: تتوالى الحقائق لتكشف عمق ارتهان دول خليجية للكيان الإسرائيلي ومصارعتها نحو التنسيق معه على حساب دماء وثوابت أمتها وشعوبها، في مشهد يكرس التبعية ويعري ملفات تحالفاتها السرية والعلنية. فصل جديد من فصول التبعية والارتهان تكشفه هآرتس الصهيونية حول وثائق وصور عن بيع منظومات إسرائيلية متطورة إلى قطر والسعودية، بينها أنظمة دفاع مضادة للصواريخ ومكونات لطائرات F-15، يظهر من خلالها عمق التشابك غير المعلن بين كيان العدو وبعض العواصم الخليجية تحت الطاولة بحسب الصحيفة. تقرير الصحيفة أوضح أن طائرات تابعة للديوان الملكي القطري تخدمها أمير قطر ورئيس وزرائها زودت بمنظومة سي ميوزك درع السماء من إنتاج شركة ألبت الصهيونية، وهي منظومة مخصصة لحماية الطائرات من الصواريخ الحرارية المحمولة على الكتف. وأضافت الصحيفة أن هذه المنظومات ركبت على 3 طائرات قطرية بين عامي 2020 و2022، في وقت كانت فيه قطر تقدم علنا من جانب نتنياهو كدولة معقدة، بينما تكشف الوثائق وجود علاقات أمنية سرية وصفقات دفاعية بمئات ملايين الدولارات. وأشارت هآرتس الصهيونية إلى أن شركات إسرائيلية شاركت أيضا في مشروع طائرات F-15QA القطرية عبر عقود من الباطن مع شركة بوينغ تراوحت قيمتها بين 150 و 250 مليون دولار، شملت خوذا قتالية متطورة ونظارات رؤية الليلية ومكونات لهياكل الطائرات. ولفت التقرير إلى أن السعودية كانت هي الأخرى عميلا غير مباشر للشركات الصهيونية في إطار صفقات طائرات F-15SA مع بوينغ، إذ شملت الصفقة مئات الخوذ القتالية ومناظير الرؤية الليلية من الطرازات نفسها التي زودت بها قطر، بما وفر عائدات كبيرة لشركات مرتبطة بألبت. ويقدر سعر خوذة كولينز ألبت الواحدة بحوالي 200,000 دولار، ما يجعل مبيعاتها في السعودية وحدها تقارب 100 مليون دولار. واشترت قطر بشكل منفصل 160 خوذة في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون دولار. ما كشفته صحيفة هآرتس الصهيونية يأتي ليؤكد ما تحدث به زعيم الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عبد الله إيرو قبل أيام عن أسبقية السعودية في التعامل مع الشركات الإسرائيلية.
8: عندما كنا نلتقي بعض الشركات في إسرائيل عرضوا علينا الدول التي لهم علاقات معها، وقالوا إن هناك دولة إسلامية كبرى لدينا معها كذا وكذا من العلاقات، فقلت إذن ما الذي يمنعوننا منه؟ بعد ذلك قال رئيس تلك الشركة إن الدولة التي أتحدث عنها هي المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين.
7: يتجاوز ما تقوم به الرياض والدوحة مربع التطبيع السياسي نحو التنسيق العسكري والأمني المباشر مع الكيان الإسرائيلي، ويكشف بوضوح عن فصول خطيرة من الارتهان الكلي لمشاريع العدو، وهو ما يمثل تحولا جذريا يضع أمن المنطقة في مهب التبعية، ويؤكد أن ما خفي من ملفات هذه العمالة الممنهجة لا يزال أعظم وأخطر.
5: بهذا الضرب تجاه هذا الواقع المرير المؤسف والمخزن، من أهم ما في الجهاد ومن أهم أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى، ومن أهم الإسهام الجهادي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو العمل على استنهاض هذه الأمة، على تبصيرها، على توعيتها، توعيتها عن أعدائها وتوعيتها عن مسؤوليتها وتذكيرها بالمسؤولية. وما يترتب على ذلك هو السعي لإعادة الربط بهذه الأمة على المستوى الإيماني في شدها إلى الله سبحانه وتعالى، في علاقتها بالقرآن الكريم، في علاقتها بالمبادئ الدينية والإيمانية والقيم والأخلاق.
2: فاض قطاع غزة قبل 1000 يوم من الآن بطوفان مثخن بمظلومية ومآسي أكثر من 75 عاما من الاحتلال والمحو والإبادة، فسجل الفلسطيني وبشكل غير مسبوق محطة فارقة في جهاد فلسطين، وأثبت أن شعبها كغيره من القوى الثائرة يزيده القتل نموا وثباتا، وأكد في المقابل إمكانية انقراض إسرائيل كعادة القتلة على مر التاريخ، وكرس بالتجربة حقيقة أن الخيارات ليست محدودة وضيقة أو محكومة بعقارب الساعة.
9: أنا أول ما قالوا فيه فتح مابر قلت لهم سجلوا لي، مش عارف إن أنا بدي أقعد سنة وأكثر، فروحنا وسجلونا وطلعنا وفرحانين مبسوطين إن إحنا بدنا نروح على غزة. 12 نفر اللي روحونا بس من باقي الخمسين رجعوهم، وإحنا 12 بس اللي وبهدلونا، والله بهدلوا.
10: إيه صار معك حاجة من جانب إسرائيل؟
9: والله اليهود ودونا الباص، أخذوا الباص جيب قدامنا وجيب ورانا ودونا على المنطقة اللي فيها أبو الشباب، وفي 2 من أبو الشباب وبنت أخذوني من إيدي ودوني سلموني لليهود تسليم.
10: شباب بلا صوت يا شباب.
9: وسلمونا تسليم لليهود، واليهود حققوا معانا من 2 إلى 3 ساعات تحقيق.
2: يحظى المسلمون في كل مرحلة بفرصة متجددة لإعادة الاعتبار لأنفسهم، لكنهم يفضلون البقاء في مستوى الجمود، بينما تتحرك الصهيونية من أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، ليس عن غفلة عن 2 ملياري مسلم، بل في لحظة انتباه للمخاطر، إنما دون موقف، والأسوأ بتمسك أنظمتهم بخيار الاستسلام. ما حصل من هزيمة واضحة للصهيونية في الحرب الأخيرة أمام إيران كان فرصة للخروج من مربع الخذلان والتواطؤ، لكن أنظمة بعينها سارعت إلى تعزيز العلاقة سرا مع الصهاينة، وسعت إلى التحريض ضد شرف الأمة الممتد من غزة إلى صنعاء وبيروت وطهران، لتضع نفسها مجددا في خدمة إسرائيل الكبرى رغم أنها في مرمى أحقاد اليهود، وذلك ما تجلى في حوار عسكري أمني ترعاه واشنطن في المنامة، هدفه الأول بعيدا عن مساحيق التجميل في البيانات الرسمية هو تشكيل طوق من مكونات الخيانة العربية لحماية كيان العدو، هذا الكيان الذي يتباهى بمذابحه في قطاع غزة ويعلنها صراحة باستمرار حروبه في المنطقة، ويتحرك عمليا في استهداف المقدسات الإسلامية، وآخر ذلك منع الأذان في المساجد الفلسطينية.
11: تخيلوا معي المشهد، الإمبراطورية الأمريكية القوة العظمى التي لا تقهر تجد نفسها اليوم تستنزف وتذل في مضيق هرمز. نتحدث عن ممر مائي تحول إلى ثقب أسود يبتلع الهيبة الأمريكية. اليوم لم يعد الأمر مجرد مناوشات، بل انتقلنا إلى مرحلة كسر العظام. في الساعات الماضية وردت أنباء كارثية للبنتاغون، مروحية أمريكية من طراز سيهوك سقطت في مياه بحر العرب أو خليج عمان. يا سادة، نحن لا نتحدث عن طائرة ورقية أو طائرة استطلاع عادية، هذه السيهوك هي الدرة التاج في الدعم اللوجستي، هي عيون وآذان حاملات الطائرات الأمريكية. طائرة مجهزة بأعقد الرادارات وأنظمة السونار والصواريخ المضادة للزوارق السريعة، وظيفتها الأساسية هي حماية قوافل السفن من أشباح الزوارق الإيرانية والألغام البحرية. اليوم هذه الطائرة تقبع في قاع البحر وسط تكتم شديد وحالة من التخبط حول مصير طاقمها، وادعاءات أمريكية خجولة بأن الأمر مجرد هبوط اضطراري أو خلل فني. هل تصدقون ذلك؟ في منطقة تعج بالدرونات والصواريخ تقع أهم طائرة تأمين أمريكية بعطل فني؟ أترك لكم الإجابة، ولكن دعونا نغوص أعمق. لماذا كانت هذه الطائرة هناك أصلاً؟ لأن أمريكا تعيش كابوساً اقتصادياً وعسكرياً لا يطاق. لكي تمر قافلة تجارية واحدة من الممر العماني هرباً من القبضة الإيرانية، تضطر الولايات المتحدة لحشد أسطول من الطائرات والمروحيات والسفن الحربية. هل تعلمون كم تكلفة حماية القافلة الواحدة؟ $50 مليون. $50 مليون تحرق في البحر من أجل قافلة واحدة. هذا استنزاف جنوني، تكلفة باهظة وغير مستدامة تجعل القادة في واشنطن يضربون أخماسا في أسداس. وتخيلوا، رغم كل هذه الحماية السفن تضرب والملاحة تتعطل وعدد السفن العابرة يتضاءل يوما بعد يوم. وهنا نأتي إلى الجزء الأكثر إثارة للشفقة. عندما تفشل لغة المدافع، ماذا تفعل إدارة ترامب؟ تتجه إلى التوسل. نعم، الكلمة صحيحة، التوسل. خلف الأبواب المغلقة يجلس مهندسو الصفقات في إدارة ترامب أمثال جاريد كوشنر يتهامسون في آذان الإيرانيين. ماذا يقولون لهم؟ يقولون: أرجوكم اتركوا لنا مضيق هرمز، اتركوه وسنجعلكم تسبحون في بحر من الدولارات. يعرضون عليهم رفع العقوبات كليا وفتح الأسواق واستثمارات بمليارات الدولارات، بل ويلمحون إلى أن إيرادات النفط الإيرانية قد تتفوق على عمالقة النفط في المنطقة. ولكن ماذا كان رد الحرس الثوري الإيراني؟ الرفض القاطع. الحرس الثوري ينظر إلى هؤلاء المفاوضين كمن يحاول بيع الوهم. هم يعلمون جيدا أن أمريكا لا عهد لها، وأن رفع العقوبات سيكون مؤقتا ومجرد تخدير لفرض أمر واقع. الإيرانيون يمسكون بورقة مضيق هرمز بقبضة من حديد ويقولون لواشنطن: المضيق لنا، ولن يمر منه إلا من ندعوه، ومن يفرض علينا عقوبات لن يرى قطرة نفط واحدة تعبر من هنا.
2: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة أن نستضيف الشيخ صالح بينون، عضو مجلس الشورى. مرحبا بك يا شيخ صالح.
12: حياكم الله جميعا، وحيا الله الأخوة المستمعين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
2: حياك الله سيد الكريم. بداية، أبناء الشعب اليمني في هذه الأيام في لقاءات قبلية مسلحة واسعة بالمحافظات الحرة، في صعدة، في الحديدة، في ريمة، في حجة، في صنعاء، في الجوف، في ذمار، في عمران، في إب، تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال وإعلان النكف القبلي والنفير العام وإعلان البيانات الصادرة التي تفوض فيها السيد القائد تفويضا مطلقا في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة، والالتزام أيضا بكل ما من شأنه تقوية المواطن اليمني الذي يبحث عن لقمة عيشه، ونحن نواجه عدوان ونواجه حصار لمدى 11 عاما. هذه الصورة، وأنت شيخ معروف، هذه الصورة اليمنية وهذه القبل اليمنية، يحاول العدو السعودي أن يدر بأمواله إلى مرتزقة هنا أو هناك، مرتزقة في الداخل تحت مسميات وذرائع مكشوفة ومفضوحة للمواطن المدرك لمدى خطورة هذه المخططات الصهيونية الأمريكية
13: والذرائع المعروفة والشبهات التي عرفها الشعب اليمني على مدى 11 عاما. كيف قراءتك لهذه الأحداث ونحن في مواجهة هذه المشاريع الهدامة التي تثير البلبلة وتزعزع الأمن والاستقرار داخل البلاد؟
12: نعم، في البداية حياكم الله عبر إذاعتكم هذا صوت اليمني الوطني الحر،
13: حياكم الله،
12: المواكب لكل المستجدات وكل الأحداث من بداية المعركة المقدسة التي يخوضها شعبنا منذ أكثر من 11 عام.
13: حياكم الله.
12: ومن خلالكم نحيي ومن خلال برنامجكم فتبينون حي جميع الأخوة المستمعون الأحرار المجاهدين في الأرياف وفي القرى وفي المدن وفي كل أنحاء الوطن الغالي. ما ذكرته يا سيدي بالنسبة لما تحدث عنه ووجه به سماحة السيد القائد يحفظه الله خلال خطابه الأخير في بداية أو يعني بداية رأس السنة الهجرية.
13: نعم.
12: الذي ألقاه ونوه فيه إلى كثير من الأشياء ووضع محددات للمرحلة القادمة بشكل عام. وبدورها القبائل اليمنية استجابت ولبت هذا النداء وهذه التوجيهات وترجمتها إلى واقع عملي، وهذا حال القبيلة اليمنية التي تعتبر رديف وصمام أمان لهذا الوطن ودرع حصين تحطمت على على على صخرته الصلبة كل المؤامرات التي حاول العدو السعودي والإماراتي أذناب وكلاء العدو الصهيوني الأمريكي تنفيذها في اليمن منذ أكثر من 11 أو 12 عام. القبيلة اليمنية يا سيدي كما نعلم جميعا هي صمام أمان هذه البلاد، وهي الداعم والرديف لأبناء الجيش واللجان الشعبية وكل أفراد أبناء الجيش واللجان الشعبية وقواتنا الصاروخية وجميع مكونات العمل الرسمي والسياسي والعسكري والاجتماعي في الجمهورية اليمنية هم أبناء القبائل اليمنية وكل من يرجع إلى قبيلته. التحركات الأخيرة التي تقوم بها في الميدان القبيلة اليمنية في جميع المحافظات وهذه التلبية التي تشهد زخم كبير واندفاع كبير من أبناء القبائل اليمنية في جميع المديريات وفي جميع القبائل، هذا يدل على الوعي الكبير الذي حظيت به وأصبحت يعني والمستوى العالي من الوعي ومن فهم والإدراك لكل ما المعطيات وكل المجريات الأحداث التي تدور على الساحة اليمنية بل على الساحة الإقليمية والمنطقة بشكل عام لدى أبناء القبائل. وهذا التحرك الكبير الذي نشهده في جميع المديريات هو ثمرة الوعي الكبير والقراءة الصحيحة لكل المعطيات التي تحدث، وأصبح أصبحت الحب هذا بفضل الله سبحانه وتعالى كل المؤامرات والدسائس يعني التي يقوم بها العدو السعودي عبر مرتزقته في الداخل أصبحت لا تنطلي على أبناء الشعب اليمني. نحمد الله ونشكره. نحن في محافظة ذمار وآخرها يوم أمس الخميس شهدت قبيلة الحدا وقفة قبلية مسلحة لم تشهد لها المحافظة نظير من قبل. اجتمع فيها أبناء الحدا بعدهم وعتادهم وبسلاحهم الثقيل والمتوسط والخفيف وبالزوامل وبالأهازيج وبالكلمات المعبرة سواء من الجانب الرسمي أو الشعبي التي عبرت كلها عن الموقف الثابت لأبناء قبيلة الحدا وقبائل محافظة ذمار بشكل عام وقبائل اليمن بشكل عام حول الموقف الثابت الذي تنتهجه هذه القبائل الراسخ في صف الحق والوقوف مع الحق والوقوف في وجه قوى العدوان وقوى الاستكبار العالمي المتمثل في العدو الصهيوني الأمريكي وأذنابه وكلاءه في المنطقة السعودي والإماراتي ومرتزقتهم وعملائهم في الداخل. كان لقاء يعني تطيب له الناس، اجتمعت قبائل الحدا واجتمعت قبلها قبائل عنس وقبلها قبائل آنس في مديرية جهران، وحاليا يتم تحضير لعتمة وصابين وكل القبائل اليمنيين، ورأينا في أرحب وفي صعدة وفي الجوف وفي مارب وفي تعز وفي كل المناطق التي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى. وهذه هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى كبيرة، من عليها علينا في هذا الشعب بهذه القيادة الحكيمة التي استطاعت أن توصل مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف إلى قلوب وإلى عقول كل أبناء اليمن، وإلى بل إلى قد تجاوزت الجغرافيا اليمنية وإلى الخارج. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. طمن الجميع، الحمد لله وشكر الله. والله لن يستطيع العدو السعودي ولا الإماراتي أن يعمل شيء، لم يستطع أن يعمل أي شيء في منذ في بداية العدوان، في بداية السنوات الأولى للعدوان. والآن سيكرر فشله مهما قام به من مؤامرات ومحاولات لإثارة الفتن عبر قضايا هامشية الجميع يعلم أنها ليست من ثقافة أبناء الشعب اليمني، وليست من ثقافة قيادة الشعب اليمني، ولا تمس إلى الشعب اليمني أو تتصل إليه بأي صلة، سواء لا من قريب ولا من بعيد. محاولة العدو فاشلة، والسيد القائد يحفظه الله كان واضح في توجيهه في خطابه بأن العدو السعودي إذا لم يكف عن مؤامراته، وإذا لم يكف عن التدخل في شؤون اليمن الداخلية، وإذا لم يرفع يده عن ثروات وعن نهب ثروات الشعب اليمني، فأنه سوف يلاقي مصير يندم عليه طول حياته. والجميع يعلم بأن السيد القائد يحفظه الله إذا تحدث وإذا وعد صدق، وإذا هدد نفذ. وهذا كلام عن تجربة، يعني جربها السعودي نفسه.

0: والاستعداد التام من ناحية العتاد ومن ناحية الإعداد النفسي ومن ناحية الإعداد العسكري ومن ناحية الإعداد بجميع الجوانب لخوض المعركة القادمة التي سوف تكون بإذن الله تعالى نتيجتها النصر الحتمي لا محالة. وهذا وعد من الله، لأننا ندافع عن حقوقنا وندافع عن ممتلكاتنا ونريد أن نطهر كامل الأراضي اليمنية من دنس المحتلة الإماراتية السعودية ومرتزقتهم المتواجدين في بعض المناطق.
1: نعم سيد الكريم، الأعذار الواهية التي يطلع بها يعني كقبيلة يمنية مواجهة للعدوان وقبيلة يمنية أخرى للأسف لها نصيب من اللجنة الخاصة السعودية من الأموال بهكذا شكل وبهكذا شكل أنهم يتبعوا مثلا مرأة مدعوة أن هي بنت فلان ولا بنت علان ولا بنت زعطان ولا بنت فلتان بهكذا الدفاع. ما هو دور القبيلة اليمنية تجاه هكذا أفعال؟ يعني وكأن القبيلة اليمنية هكذا تمشي يعني هذا استهتار بالقبيلة اليمنية العريقة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ والقبيلة اليمنية المستمدة دستورها من القرآن الكريم.
0: يا سيدي هذا أولاك لا يمثلوا إلا أنفسهم، لا يمثلوا القبيلة اليمنية ولا يمثلوا حتى القبائل التي في المناطق المحتلة. هؤلاء عبارة عن مجموعة من المرتزقة للمال السعودي وللعدو الصهيوني يقوم تحريكهم متى يشاء وأينما يشاء. أما أبناء القبائل اليمنية الحرة المتواجدة في المناطق المحتلة فهي لها موقفة ولا يمكن أن تنجر وراء مثل هذه الشائعات وهذه الأكاذيب وهذه الخزعبلات. نحن عندنا الحمية وعندنا الغيرة وعندنا المبادئ وعندنا القيم التي تحفظ للمرأة وللدخيل وللربيع وللمستجير حقوقه، ولكن إذا كان على شيء صح وإذا كان على شيء منطقي وإذا كان على يعني بالصورة التي حددتها مبادئ القبيلة. ولكن ما حدث، وأنا لست مع إثارة مثل هذه المواضيع لأنها موضوع تافه ولا ينبغي أن يتجادلوا فيها الناس أو أن يخوضوا فيه أي حديث.
1: لأن نعم، ونحن لذلك في برنامج فتبينوا نبين للناس إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
0: نعم نعم،
1: فنحن نريد أن نبين للناس من خلال فتبينوا عبر أثير إذاعة صنعاء.
0: هذه امرأة موجودة كانت هنا في صنعاء، لا ليست بصدام حسين، ولا إذا عائلة صدام حسين أنكرت، وآخرها بيان
1: بنته رغد
0: نعم أمس الليل. نعم. وقبلها كثير من البيانات والفحوصات وأهلها يطالبوا بها، ولكن الموضوع هو عبارة عن يعني عملية أدارها الموساد الإسرائيلي يعني يتم تنفيذها على أيدي مرتزقة من الداخل. هذا كل الحكاية أو مختصر الحكاية، إنها عملية يقوم بها العدو لمحاولة إثارة النعرات القبلية وإحداث بلبلة وإحداث شرخ فيما بين أبناء القبائل. نعم. الناس واضحين والجهات المعنية والجهات الرسمية وضحت منذ البداية أن هذه لا ليست من صدام حسين، وأجروا لها الفحوصات اللازمة وهم يعلموا، وليس لها أي صلة سواء لا بالمنزل الذي أدعت ملكه ولا بالأسرة التي أدعت الانتماء إليها. نعم. كل هذه عبارة عن أدوات عن عن عن هذا يعني عن إثارة للنعرات داخل البلد ومحاولة زعزعة الأمن والانسجام والتماسك القبلي فيما بين القبائل التي تشهدها القبيلة اليمنية منذ عقود وأزمنات طويلة، ولكن محاولاتهم سوف تبوء بالفشل مثل ما باءت الكثير من المحاولات التي كانت أخطر من هذه. نحن نعلم وشاهدنا في مواضيع التواصل أنه بدأوا الناس الذين غرر بهم للاندفاع ودفع بهم العدو السعودي واللجنة الخاصة وقامت بإرسال الأموال لهم والغذاء بالطائرات الهليكوبتر وما يحتاجوه للمكوث في المطبخ المزعوم الذي يعني قعدوا فيه، بدأت من أمس الليل تنسحب بعد بيان رغد صدام حسين وبعد اتضاح الحقيقة لها. وكل هؤلاء إما مرتزقة يعني دفع بهم العدو السعودي للحضور إلى

0: هذه تلك المنطقة، أو قرر بهم بدافع القبيلة في بعضهم، وهذه حالات نادرة وشاذة، والتحقوا بالمطرح المزعوم، ولما تبينت لهم الحقيقة انسحبوا، والآن ما بقي إلا مدغم أو صدغم أو مرغم أو ما أدري ما يسمي نفسه، وخصلة الشعر التي في يده.
1: نعم سيدي الكريم، الـ الـ الـ الـ الـ اليوم في موكب جنائزي مهيب، السيد علي الخامنائي في وداع، في لحظة وداع لهذه الأمة، واليوم الشعب اليمني والقبيلة اليمنية تجدد الالتزام بمعادلة وحدة الساحات لمواجهة أي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف غزة أو أي ساحة من ساحات محور المقاومة. هذه القبائل اليمنية الحرة في الوقت ذاته تبارك الانتصارات الكبرى التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة الاستكبار العالمي. هذا الموكب الجنائزي المهيب وهذا التوديع المشرف لقائد ثورة إيران وقائد الثورة هناك السيد علي الخامنائي رضوان الله عليه يرسل رسائل عديدة وله دلالات كثيرة، بهكذا موكب وبهكذا زخم وبهكذا إبهار، ما هي الرسائل والدلالات التي يرسلها مثل هكذا توديع لهكذا قامة لهكذا شهيد؟
0: أولا نرفع تعازينا من خلالكم من خلال برنامجكم، فتبينوا نرفع أحر التعازي إلى سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى كافة الأمة العربية والإسلامية الحرة، وإلى محور الجهاد والمقاومة في استشهاد سماحة السيد علي الخامنائي رضوان الله عليه. طبعا مثل ما سمعنا جميعا أنه كان هذا مطلب بالنسبة له رضوان الله عليه، الشهادة في آخر عمره، وهذا نصر كبير يعني عند الله سبحانه وتعالى بأن يختم حياته إلى شهيدا على يد العدو الصهيوني الأمريكي إلى الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى جوار الأنبياء والشهداء والصديقين. الموضوع الثاني يا سيدي، نحن في اليمن عبر قيادتنا ومن خلال سماحة السيد القائد يحفظه الله يعبر وعبر منذ الوهلة الأولى، سواء من قبل من السابع من أكتوبر ومن قبل السابع من أكتوبر ومن قبل معركة غزة وتلتها المعارك التي تلت، سواء في إيران أو في جنوب لبنان أو في سوريا أو في اليمن، العدوان الأخير على اليمن، كلها والسيد القائد يحفظه الله يؤكد على وحدة الساحات وبأننا جزء لا يتجزأ من محور الجهاد والمقاومة، وبأنه عندما يتعرض أي بلد عربي إسلامي لأي عدوان من أي عدو صهيو أمريكي فأننا سوف نكون من أول المبادرين والحاضرين لخوض المعركة دفاعا عنه مهما كان انتماءه أو كانت توجهاته، وهذا مبدأ ثابت ونحن أيدنا ونؤيد وسنظل نؤيد سماحة السيد القائد وقيادتنا العسكرية والسياسية في هذا الموقف الثابت، ووحدة الساحات تشكل لنا مبدأ وأرضية صلبة منطلق منها، ونحمل على عاتق وحملنا على عاتقنا هذه المسؤولية، وهي مسؤولية كبيرة في الاشتراك والدفاع عن أي مظلوم في جميع الأقطار العربية وجميع البلدان الإسلامية والعربية، هذا بشكل عام، وهذا موقف ثابت وراسخ. دلالات التشيع الكبير الذي يحظى به سماحة السيد الشهيد علي الخامنائي رضوان الله عليه دلالات كبيرة. أولا يدل على مستوى التماسك في محور الجهاد والمقاومة في جميع البلدان العربية والإسلامية ووحدة الساحات، وأكد على وحدة الساحات، وبموته وبتشيعه يؤكد أيضا على وحدة الساحات، حيث حضرت وفود من جميع الأقطار العربية والإسلامية حتى التي لم تشترك في معركة طوفان الأقصى أو ما بعدها أو في الحرب أو العدوان على الجمهورية الإسلامية والمنطقة بشكل عام التي تعرضت لها من العدو الصهيوني أمريكي. السيد علي الخامنئي لم يستشهد رضوان الله عليه إلا وقد خلفه أو يوجد في الجمهورية الإسلامية عشرات الآلاف أو مئات الآلاف إذا لم يكونوا ملايين من السيد علي الخامنئي الذين يحملون فكره ويحملون جهاده ويحملون الروحية العالية التي حملها. ربى جيل جهادي استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يركع أمريكا وإسرائيل وأن يهزمها وأن يمرق أنفها في مضيق هرمز وفي المنطقة. وعادت وخضعت أمريكا بكل عنفوانها وإسرائيل وبكل الإمكانيات التي يحظوا بها وبكل الدعم الذي يعني حظوا به من قطعان الخليج ومن الأنظمة الخليجية العميلة، استطاع أحفاد وأبناء وجيل السيد علي الخامنئي الذي قام بتربيتهم استطاعوا أن يمرقوا أنف أمريكا وعادت خاضعة للاتفاق والشروط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية من قبل من عدوان الـ12 يوم الذي كان قبل ما يقارب عام. فسماحة السيد علي رضوان الله عليه علي الخامنئي الذي تم تشييعه أو حاليا الآن تجري مراسيم تشييعه في العاصمة الإيرانية طهران، لم يرحل إلا وقد بنى جيل قادر على تركيع أمريكا، بل بالعكس لو يعلم الأمريكي بأن هذه النهاية سوف تكون له لما استهدف السيد علي الخامنئي، لأنه أتت قيادة شابة بدم حامي لم تتقيد بحكمة أو بالخطوط التي وضعها السيد علي الخامنئي في موضوع المواجهة مع العدو الأمريكي، وإنما رفعت السقف وجعلت ألغت كل الخطوط الحمراء وقامت بالاستهداف ما يمكن استهدافه سواء في المنطقة من قواعد أمريكية أو شركات تابعة للعدو الأمريكي والصهيوني متواجدة في المنطقة في البلدان الخليجية وما جاورها، أو في إغلاق مضيق هرمز، أو في استهداف حاملات الطائرات وإسقاط الطائرات والبوارج الأمريكية وإغلاق بعضها في الخليج سواء خليج عمان أو في الخليج العربي.
1: نعم. إذن الشيخ صالح بينون عضو مجلس الشورى كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
0: شكرا جزيلا لكم، ربنا يعينكم ويوفقكم ويكتب أجوركم إن شاء الله.
1: في أمل.
2: خرجت القبائل اليمنية في وقفات لم تتوقف كل هذه الأسابيع في مختلف المحافظات، المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز. خرجت بسلاحها وبعزمها بثباتها لتعبر عن موقفها الصادق والوفي، وهي ذات التاريخ العظيم في مواجهة الهزاع والطامعين والمستكبرين. يشهد لها تاريخها، تاريخها المشرف العظيم والبطولي. تخرج هي جيش مكتمل بكل ما تعنيه الكلمة. تمتلك الإرادة، العزم، الشهامة، النخوة، الشرف. القبائل اليمنية هي العمود الفقري للمجتمع اليمني.
3: أقول لسيد يوم ملاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، نحن جاهزين، نحن محافظة الجوف جاهزين ومستعدين لكل الخيارات مهما كان الأمر، نحن سنضحي وسنبذل الغالي والرخيص. ونقول لقرن الشيطان إذا لم تصرف المرتبات وتصرف الحقوق التي نهبت من الشعب اليمني والنفط الذي نقول لهم والله الذي لا حي سواه سنلقنهم درسا لن ينسوه.
1: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما وعلى الدوام جميلة الورافي، إلى اللقاء.
4: فتبينوا فتبينوا. فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
5: وقفة إعلانية.
6: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة. اصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قوتنا المسلحة الأبات، مجاهدون الأحرار، يا رجال العز، يا من لا تهزكم العواصف ولا ترهبكم الزلازل، يا من سطرتم بأرواحكم الزكية أسمى آيات الفداء ورفعتم راية الحق عالية تخفق في سماء المجد، إليكم يا من نحتم بأجسادكم جبالا من صمود وملأتم الدنيا بصوت الحق المدوي ورددتم كيد الكائدين إلى نحورهم، إليكم نهدي هذه الكلمات، عسى أن تكون بلسما لجراحكم ونورا في دربكم وشعلة تزيد في قلوبكم إيمانا ويقينا. أيها المجاهدون الشرفاء، يا صناع الملاحم، أنتم اليوم تخوضون معركة الأقدار، ليست مجرد حرب على أرض، بل حرب على هوية ووجود ومستقبل. فالوضع محليا يفرض عليكم أعظم المسؤوليات، فأنتم السد المنيع الذي يتكسر عليه طوفان الفتن، والدرع الذي يحمي ظهور الأحرار مهما تكالبت علينا الأزمات وتضاعفت التحديات. أما إقليميا فالمؤامرات تحاك في الخفاء والعلن، يحاولون إشعال الفتن بين أبناء الدين الواحد وتفريق الصف الواحد، لكنكم بإذن الله تدركون خيوط اللعبة وتفهمون أن العدو واحد وإن تعددت أقنعته. دوليا تتآمر علينا أكبر القوى، تسخر إعلامها المأجور وتحرك سياساتها الخبيثة، وتحاصرنا اقتصاديا وتشن علينا حربا نفسية لا تقل شراسة عن حرب الميدان. يريدوننا ضعفاء أذلاء، يريدون أن نرضى بالقليل وأن نتنازل عن الكثير، لكنهم يجهلون أننا شعب لا يعرف الانكسار وجيش لا يعرف التراجع، وأن الحقوق يا أبطالنا لا تمنح هيبة بل تنتزع بوهج السيوف، وتسترد بزخات الدماء وتصان بصبر الليالي الطوال. كل شبر حررتموه وكل حق استعدتموه هو ثمرة تضحياتكم التي ستظل تنبض في وجدان الأمة، وسيبقى التاريخ شاهدا على أن الرجال يصنعون في ميادين العز لا في قاعة المفاوضات. أيها الأبطال، أنتم الذين لا تلين لهم قناة ولا تخور لهم عزيمة، لا تلتفتوا إلى أصوات المتخاذلين ولا ترهبكم كيد الكائدين، فإن الله معكم والنصر حليف صبركم والعاقبة للمتقين. أنتم اليوم تكتبون أروع صفحات البطولة وتصنعون مجدا لا يمحوه الزمان. اثبتوا كما ثبتتم واصمدوا كما صمدتم، فإن الحق نور والباطل زائل، ومهما اشتدت العواصف فلا بد من فجر يشرق، ومهما اشتدت العواصف فلا بد من بحر يهدى. أنتم فخر الأمة وسيفها المسلول ودرعها المنيع، وبكم تنتزع الحقوق وتحرر الأرض وتكتب النهايات على مقاس الإرادة. فدمتم رجالا كالجبال، شامخين كالنجوم، واثقين بوعد الله، منتظرين نصره، واثقين أن الغد لنا بإذنه سبحانه وتعالى.

0: لقاءات ميدانية.
1: أبطال قواتنا المسلحة مستمعينا الكرام، نرحب بكم إلى هذه اللقاءات الميدانية التي أجراها البرنامج،
2: ونقول للعدو السعودي أنتم أمامكم الشعب اليمني، الشعب اليمني بقواته بجيشه بكل شيء، فسوف نكون صامدين. ونشكر إيران على كسر الحصار وعدم الرضوخ للعدو السعودي الأمريكي الصهيوني،
3: ونطالب القوات المسلحة اليمنية الضرب المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط. نطالبهم يعني مطلب شعبي ورسمي، وإحنا مع الخيارات الذي قدمها السيد القائد.
2: السيد عبد الملك بن الدين الحوثي حفظ الله، نحن مفوضين له تفويض مطلق بكل ما بالتوجيهات التي يوجهنا بها، فنحن كلنا صواريخ وكل خيارات عسكرية. وإنما كان البيان الصادر من القوات المسلحة يوم أمس كان دلالة على أن اليمن والقوات المسلحة لا زالت تخبئ الكثير من مفاجآت العدو الذي من باستطاعتها أن تكسر العدوان والحصار على مطاراتنا وموانئنا، وأن هناك سيكون هناك تعامل بالمثل، فالمطار بالمطار والميناء بالميناء والبنية التحتية بالبنية التحتية.
1: عين على الأحداث.
4: أيها البواسل الإخوة المجاهدون، يستمر النظام السعودي في المماطلة والتهرب من استحقاقات السلام، مستظلا بالمظلة الأمريكية ومتنصلا عن مسؤولياته الإنسانية في تسليم مرتبات الموظفين المنهوبة، بالرغم من أنه هو من أشعل الحرب واستخدم كافة أوراقه الاقتصادية والعسكرية لتركيع الشعب اليمني، ولكن هيهات هيهات أن يخضع أبناء الأنصار وفي مقدمة صفوفهم السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. فلم يكن غريبا أن تعلن عاصفة الحزم من قلب واشنطن عبر وزير الخارجية السعودي أنذاك عادل الجبير، وهو الموقف الذي تباهى به وفخر به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرا إياها حريته الخاصة، وكان يحدوه أمل كبير في تحقيق طموحاته ورؤيته لعام 2030 للميلاد تحت لافتة التقدم واللحاق بركب الدول الغربية، وهي الرؤية التي تجلت في الواقع عبر التخلي عن القيم والانسياق وراء مظاهر التكشف والفساد ومسابقة الغرب في الرذيلة. رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة، الإخوة المجاهدون، لقد أثبتت صنعاء صدق نواياها وأوضحت بوصلة عداها الحقيقي نحو قوى الاستكبار العالمي. فاليمن لا يحمل أي عداء تجاه جيرانه في دول الخليج، فهم من تصنعوا هذا العداء بلا أي ذريعة. وحين رفع اليمن شعار الصرخة المدوية في وجه الطغيان أثبتها الأحرار في الميدان، وعمدتها الصواريخ البالستية والمسيرات اليمانية التي دكت مواقع ومطارات كيان الاحتلال الصهيوني. وفي المقابل كانت شعارات تحالف العدوان تتمحور حول محاربة المد الإيراني وإعادة اليمن إلى الحضن العربي، في حين أن فلسطين المحتلة هي من تصرخ اليوم بأعلى صوتها مستغيثة بالعرب لتعود إلى حضنهم، ولكن لا حياة لمن تنادي.

0: معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 1126-10062 بالريال اليمني، او حساب رقم 01-1018-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: بهذا ايها الاخوة المجاهدون الابطال نأتي الى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا ايها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الله هو العالم، هو من أحاط بكل شيء علما، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، هو الذي ينبغي أن نعرفه من خلال ما يهدينا إليه، هو من خلال كتابه الكريم. لا أن تذهب لتتعرف على الله من غير الطريق التي رسمها الله أو من غير كتابه الكريم. ثانيا أكد أن القرآن الكريم كتاب عملي، معرفة تترك أثرا في النفوس، تترك هذه النفوس أثرا في الحياة، معرفة تزكو بها النفوس فينعكس أثر هذه النفوس صلاحا في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، هو الذي يعلم من أين يأتي له. الذي خلق الإنسان هو الذي نزل القرآن، وهو الذي يعلم بكيف يهدي هذا الإنسان. ثالثا أكد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الإنسان وإن كان ما يزال جاحدا، أن أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذلك الأسلوب الذي ينفذ إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. أسلوب القرآن حتى ولو لم يؤمنوا بالقرآن بعد فهو بالشكل الذي ينفذ إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. رابعا أكد أن القرآن الكريم هو وحده، إذا ما حاولت أن تهتدي به ستعرف نفسك من خلاله، وتعرف الآخرين أيضا من خلاله، وتعرف الفنون الأخرى من خلاله، وتعرف الحياة كلها من خلاله، وتعرف إلهك بالشكل الذي يليق بك كعبد الله أن تعرفه به. تتجلى لك الأمور، تتجلى لك المواقف، لأن القرآن بيان، تحدث عن الناس وصنفهم، تحدث عن المتقين وصفاتهم وسلوكياتهم تفكيرهم، كذلك عن المنافقين عن الكافرين، تحدث عن أشياء كثيرة. من خلال القرآن تستطيع أن تعرف كل شيء من حولك. خامسا أكد أن الحديث عن نعم الله مهم جدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده ليحبوه ليعظموه ليجلوه. هذه المشاعر مهمة جدا في ربطك بالله، تصبح تسير تلقائيا نحو الله بدون تساؤل. لكن علوم أخرى لا تصنع هذا، معرفة لمجرد المعرفة. القرآن الكريم تحدث عن النعم، وعندما تأتي لتتأمل فيما أعطاك الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بدءا من نفسك وما أعطاك من الأيدي والسمع والبصر والفؤاد وأشياء كثيرة وما حولك وما بكم من نعمة فمن الله، حينها يحب الإنسان الله، ينشد إليه، ينطلق في تنفيذ توجيهاته وفي ميدان العمل، في أي ميدان عملي يرضي الله سبحانه وتعالى دون أن يبحث هل قد وجب أم لم يجب وينظر من هذا المنظار، لا، يكون حريص على أن يرضي الله في أي ميدان ينطلق فيه، وأي عمل يعلم أن فيه لله رضا ينطلق فيه بمسارعة. سادسا أكد أنه لا بد أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف من خلاله أنفسنا كعبيد لله سبحانه وتعالى، لنعرف من خلاله المعرفة الواسعة لكمال الله. وحينئذ سيبدو الحديث عن النعم في القرآن الكريم له أهمية كبيرة فيما يتعلق بنفسيتك وفي تعاملك مع الله وفي نظرتك نحو الله سبحانه وتعالى. سابعاً، أكد أن ما يدلك على أهمية هذا، أهمية الحديث عن نعم الله في شدك إلى الله، أنه يقرن الحديث عن نعمه بإرشاد عباده إلى عبادته والأمر لهم بعبادته، بمعنى أن هذا مهم، لأن البعض لا يعتبره أسلوباً صحيحاً أن تأتي لتتحدث مع الناس عن طريق نعم الله لتشدهم إلى الله وتعرفهم بالله، ولكن القرآن استخدم هذا الأسلوب. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: وما أجمل العبارة التي قالها الإمام زيد عليه السلام وهو يتحدث عن أقسام القرآن أو مجالات القرآن. قال: ومنها مواعظ وأمثال يستعطف بها خلقه. ماذا يعني استعطاف؟ أي يخاطب وجدانك، يخاطبك أنت كإنسان ترعى الجميل وتقدر الإحسان وتشكر النعمة وتعترف بالفضل لمن أسدى إليك النعمة ليشدك نحوه. وهذا الشيء معروف في حياتنا، معروف في تعاملنا مع بعضنا البعض. الواحد منا متى ما تحدث عن ابنه، عندما تقول له: يا خبير، ابنك ما لك أنت وياك كذا، وبينكم زاعلة وبينكم كذا، فيقول: عملت لك كذا وربيته وتعبت عليه وخسرت وزوجته واشتريت له سيارة وعملت له كل شيء وأعطيته رأس مال وما طع. قد تقول هذا لابنك بعبارات من هذا القبيل: استعطف، تذكره بما أسديت إليه. تقول أنت لشخص آخر في مقابلة شخص آخر أصبح له موقف غير طبيعي منه، وأنت تعرف أياديه العظيمة عليه: يا رجال، تذكر هو الذي أدى لك كذا وتعاون معك في كذا. ما ينبغي، ما يصح، ما يليق بك أن تعامله بهذا الأسلوب: وهو الذي كذا وهو كذا إلى آخره. أليس هذا استعطافاً؟ أنت تخاطب وجدانه، وخطاب الوجدان، خطاب المشاعر في أعماق النفس يترك أثره الكبير. ولهذا وجه الله عباده إليه في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الكلمة الحسنة التي تبدر منك ترد بها إساءته، أنت هنا تخاطب وجدانه، أليس كذلك؟ هي تنفذ إلى أعماق وجدانه رغما عنه، وتتجاوز مظاهر الغضب وحواجز الغضب والانفعال، فتقتحم هذه الحواجز وتغوص إلى أعماق وجدانه فتنعكس لتملأ كيانه كله عاطفة نحوك، فيتحول إلى ولي حميم بكلمة إحسان، بكلمة لينة. فكيف لا تلين قلوبنا لمن يحسن إلينا هذا الإحسان الكثير والإحسان الكبير؟ إحسان بالكلمة وهو يهدينا، إحسان بالنعمة وهو يسبغها علينا لدرجة أن قال لنا: وما بكم من نعمة فمن الله. ليس هناك نعمة أنتم فيها تتقلبون فيها في أجسادكم وفي معيشتكم إلا وهي من الله. يبدو هنا الأثر المهم لخطاب الوجدان واستعطاف المشاعر الداخلية. ما تترك من أثر، من أجل ما تترك من أثر في كيان الإنسان وفي تصرفاته وفي توجهه وفي نظرته. فالله سبحانه وتعالى في القرآن يخاطب وجدان الإنسان، يذكره بما أنعم عليه، هذه تترك أثر في كيان الإنسان، في تصرفاته، في توجهه، في نظرته. فنحن بحاجة إلى أن نعرف الله سبحانه وتعالى في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه سبحانه وتعالى المعرفة العملية بالتركيز، كما نركز على توحيده نركز على التعرف على ما أسدى إلينا من نعم وعلى تقييمها وتقديرها، أن تنشد أنفسنا نحوه، أن تنشد أنفسنا نحوه، أن تمتلئ قلوبنا بحبه، أن تمتلئ قلوبنا خشية منه. وهكذا أسلوب القرآن وهو يتحدث: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين باستمرار، ما تحتاج من قبلكم إلى أي وقود ولا إلى أي شيء، ولا تتوقف ولا تنطفئ. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا المنطق أيضا حديث عن نعم، أليس كذلك؟ هو أيضا من هذا القبيل، استعطاف لعباده، واستعطافه لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به، لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يغشك، لا يمكن أن يكذب عليك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه. هي من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به. ونحن نرى في الدنيا مع بعضنا بعض شخصا تراه يهتم بك، يراك في حاجة يحاول يقدم لك مساعدته، يراك في موقف يبادر معك، يعيش همك، يشاركك في كل شؤون حياتك، ألست أنت من تتجه إليه لينصحك؟ ألا يبدو لديك من أعظم الأشخاص وأعزهم؟ تبدو معه واثقا، تبدو معه واثقا به أعظم ثقة من أي شخص آخر، تكون عظيم الثقة به، تقول: كيف يا أخي، كيف لا أثق به وهو الذي كذا، لا يأتي موقف إلا هو معي، لا يلمس أني بحاجة إلا ويبذل معروفه إلي، هو الذي عمل لي كذا، وعندما سافرت عمل لي كذا وكذا، وأعطى ابني كذا وكذا، وبحث لابني عن عمال ليشتغلوا معه. ألست هنا يمتلئ قلبك حبا له وثقة به؟ إذا كان من هذا النوع الذي يحسن إليك، يقف إلى جانبك، يعيش همك، أنت بالتالي تشعر بحب الله وبثقة عظيمة به. والثقة بالله مهمة جدا، تأتي المواقف الأخرى التي تعكس مدى ثقتك بالله أو ضعف ثقتك به. المواقف الصعبة التي تبدو وكأنها صعبة عليك تطلب منك بذل مال، تطلب منك بذل جهد، تطلب منك بذل تعاون معين في مواقف قد تكون صعبة عليك نوعا ما، فهو يرشدك إليها. متى ما كنت عظيم الثقة بالله سبحانه وتعالى ستنطلق فيها وتقول: ما يمكن أن يورطني أبدا، ولا يمكن أن يتخلى عني أبدا، أنك واثق، أنت واثق أنه هو الذي أعطاك، هو الذي منحك، هو الذي يقف إلى جانبك، وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا ما دعاك إلى شيء وإن كنت تعتبره شاقا سوف تنطلق وأنت واثق أنه لا يمكن أن يتركك ولا يمكن أن يورطك. بل إننا نثق في الدنيا بأشخاص هم كثير الإحسان إلينا بمجرد أن ينصحني نصيحة، وهو لا يعلم السر في السماوات والأرض، وهو أيضا قد لا يكون معي فيصحبني وأنا أتحرك وفق نصيحته، بل قد لا يستطيع أن يعمل لي شيئا في الأخير وأنا أتحرك حتى على نصيحته. ومن منطلق ثقتي به أنطلق على ما وجهني إليه. أليس هذا ما يحصل في الدنيا؟ فكيف لا تكون عظيمة الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهو من نعمه عظيمة عليك، وهو من يرشدك ويقول وأنا معك. وعندما يقول وأنا معك هو من هو العزيز القهار، هو من هو صادق في وعده، هو من هو قادر على أن ينجز ما وعدك به. أليس هذا من يجب أن تكون ثقتك به أعظم من ثقتك بأي شيء في الدنيا، حتى أعظم من ثقتك بنفسك؟ لخلق الثقة في النفس أشياء كثيرة، كثيرة في القرآن الكريم، منها هذا الجانب. ولهذا قال الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون هكذا، ويقول أنبياؤه إني توكلت على الله ربي وربكم. أليس سيصبح الإنسان المؤمن بالله عظيم الثقة بالله؟ لأنه عرف الله على هذا النحو، عرف الله من خلال ما هداه إليه من معرفته في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه. وليس من يقرؤون تلك الكتب التي تخلق جفاء فيما بينك وبين الله، حتى تكون متسائلا من أين وجب علينا أن نطيعه، متسائلا لماذا أباح ذبح هذا، لماذا حصلت هذه الآلام. إذن يدفع حقها، لازم يدفع عوضا. وهكذا يبدو الإنسان هناك ويبدو الله هناك، كما تتعامل مع أبعد الناس عنك تقريبا. درسوا لك قواعد ورجع ما عاد مستعد ينطلق في أي عمل إلا بعد أن يتأكد أنه لا مفر منه. كيف وليش وجب ومن أين وجب، ولماذا أباح الله أن نذبح هذه البهيمة، ولا بد أن يدفع ثمن آلامها، ومجابر من هذا. يتحدث عن تسخير العالم بكله للإنسان، لنا نحن كأفراد، أفراد الإنسان. ولماذا سخر؟ هل غصبا عنه؟ لأنه يخافنا؟ أو من منطلق الرغبة في أن يكثر في ملكه ليعتز بنا أو لينتصر بنا على إله آخر؟ لا، يمكن أن يستغني عنا ببعوض فعلا، يمكن أن يستغني عنا بفيروسات مما لا ترى إلا بمكبرات ألف وأكثر منها، يمكن أن يستغني عنك بهبة ريح. سخر، لماذا سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض؟ رحمة منه تعالى بنا، كرمه الواسع، حكمته، سخر كل شيء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ونحن نرى كيف تكون حالتنا متى ما قلت الأمطار، تجف النفوس، تغلظ الطباع، حتى داخل الأسرة الواحدة الجيوب نفسها والخزائن تتعطل وتجف، لدرجة أن تصبح زوجتك منتظرة للكلمة القاسية منك متى ما قالت نحن بحاجة كذا وكذا. تكثر الهموم، تذبل حتى الأبدان، تهزل، لأنه لا يوجد تغذية. الكماليات، الأشياء الكثيرة من كماليات الحياة التي تبدو في مراحل معينة متى ما كان عند الناس فلوس، تبدو وكأنها ضرورية، تصفر عليها واحدة واحدة، ما عدا ذلك الشيء الضروري، ويصبح هو نفسه ما زال يشكل عبئا كبيرا عليك. متى ما حصل مرض تعتبر مصيبة، تحتاج إلى أن تبحث عن من يسلفك فلوسا مقابل مشوار سيارة وقيمة علاج وقيمة أشياء من هذا، تقسى القلوب. بل أحيانا يصل الحال إلى أن يحصل جفاء فيما بين الناس مع بعضهم بعض، فلا أحد يعطف على أحد، وكل واحد همه أن يقبض ما تبقى لديه لحاجته الضرورية، ولا هم له بالآخرين. أما عندما تأتي تكلمه في ظروف كهذا عن واجبات أخرى، جهاد في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله، وتعظه، قد لا يلتفت إليك، ذهنه مشغول بحاجاته الخاصة، فترى كيف يؤثر الجفاف ونقص الأمطار يؤثر عليك في كل شيء، حتى فيما يتعلق بأخلاقك ودينك. عندما يأتي مطر على منطقة مثل هذه المنطقة وفيها غات كثير، وكل واحد انطلق يقطف، فيكون الناتج أن فلانا باع بمئة ألف، وآخر بمئتي ألف، وآخر بخمسين ألفا، فلان كذا كذا. تعال اجمع كم سيبيع أصحاب تلك المزارع، ستكون ملايين ملايين تطلع من ساعة واحدة أو من نصف ساعة من المطر الذي أنزله الله من السماء. أليست هذه نعمة كبيرة؟ لو أتى شخص ودخل السوق ومعه كيس من الورق في خمسمائة ألف، وفي حالة شدة الناس فيها، وبدأ يوزع الفلوس وينثرها فوق رؤوسهم، سيعتبرون هذا إنسانا كريما، إنسانا عظيما، فيكون نصيب هذا مئتي ريال، وهذا ثلاثمائة ريال، وهذا خطف له خمسمائة ريال، وهذا مزق مئة وهو والآخر متجاذبان لها، سنعتبره إنسانا كريما أنه نثر خمسمائة ألف في السوق. الله سبحانه وتعالى الذي في ساعة واحدة حصلنا من خلال نعمة من نعمه العظيمة التي أنزلها علينا على ملايين الملايين، ثم ترى كثيرا من الناس لا يتذكر هذه النعمة ولا يقدرها. متى ما جمع فلوسا ورجع للقرآن الذي قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، هو يخاطبك فافهم، يقول لك ذلك عندما تكون الفلوس في الشنطة. ارجع إلى الآية، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لماذا الآن أصبحت تقلب وجهك؟ ألم تكن هنا تستبشر؟ والآن يقول لك هات أنفق في سبيلي، هات قرضة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أخرج الزكاة، فتراه يتثاقل ويقلب وجهه، ولم يعد يريد أن يحضر مجلس إرشاد أو يسمع شريط يتحدث عن هذه الأشياء. ألم يتغير وجهه الذي كان مستبشرا عندما نزل المطر؟ هو يرى بأنه جاءه هذا من قبل الله سبحانه وتعالى، ولم يقل بأنه هو الذي أنزل المطر، وأنا الذي نصبت سلما إلى السماء درجاته حوالي 6000 درجة، فصعدت فثقبت السحابة بالماسورة وخرج لي ماء، فأين قيمة السلم وأين قيمة كذا؟ هل الناس يعملون هكذا؟ حتى يقول الواحد لن أعطي شيئا، أعطي القليل في سبيل من أعطاك هذا الكفي الكثير، وهو نفسه سيرجع إليك. لاحظ كرم الله ورحمة الله، ينزل من السماء ماء وتستبشر، ترى جيوبك تمتلئ، وترى جيوبك تمتلئ بالأموال، شنطتك وبيتك فيه مصاريف، ثم يقول لك أنفق في سبيل، وما ستنفقه هو سيخلفه عليك، ولكن لم نعد نثق بالله. ومن أين هذا الذي في يدك إلا منه؟ ثم ما ستنفقه في سبيله هو سيعود على مصلحتك أنت وعلى مصلحة العباد الذين مصلحتك جزء من مصلحتهم، ثم على الرغم من هذا يضاعف لك الأجر العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، رحمة واسعة، يعطينا شيئا بسهولة ويطلب منا أقل قليل، ويعدنا بأنه سيخلف علينا أكثر مما سنعطي، ويعدنا بأنه سيعطينا الأجر العظيم عليه، ويعدنا بأن ما أنفقناه في سبيله هو أيضا في مصلحتنا نحن. أليست هذه من مظاهر رحمته الواسعة؟ أنه في الواقع حتى ولو لم يعطي حسنة واحدة لكان الإنسان يحكم من باب المروءة والمعروف بأنه يجب عليه أن يعطي أكثر مما سأله إلهه في مجال طلب منه أن ينفق فيه، لو لم يعطي بعدها ولا حسنة واحدة، وحتى ولو لم يخلف بشيء. أما هو فقد وعد بأنه سيخلف عليك أكثر مما أعطيك، وهو الذي أعطاك كل ما تملكه والذي في يدك، ثم يكتب لك أجرا مضاعفا على ما أعطيت. أليس هذا تفضلا؟ أليس هذا كرما؟ عندما نتأمل فعلا الإنسان يخجل أمام الله. لو تتأمل هذه الآيات بصدق وتعرض من خلال حياتك الأزمات التي تمر بها عندما تقل الأمطار، ثم تعرف من خلال هذه الآيات عظم نعمة الله عليك وعلى أمثالك من الناس، كيف ستندفع إلى الخشية منه والحياء منه والتعظيم له والإجلال له والحب له. ولكن كما قال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لا يقابل الإحسان بالإحسان، كفار لا يشكر نعمة ولا يقدر نعمة تأتيه من إلهه. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل، أي ولقد كانوا، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، كانوا من قبل يائسين واجمين قلقين. تصل الحال أحيانا إلى أن يعتقد الناس أنه ربما لن ينزل مطر، فقد يبست حتى عروق الزيل، العشب الذي على أطراف المزرعة، والقات والبن أوراقه قد أوراقه، يعني قد يبست أوراقه. فأحيانا في اليوم نفسه وفي ساعة من آخر ساعات ذلك اليوم يأتي مطر غزير في لحظة واحدة، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، متحسرين، ما زالوا متحسرين متضجرين ويائسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهكذا يأتي الحديث عن نعمه هداية للناس في أكثر من مجال، بما فيها إظهار أن من يقدر على أن يحيي الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر على إحياء الإنسان بعد موته. فتأتي هذه من الدلائل على إمكان البعث والحياة بعد الموت. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا ممن يعرف نعمه ويقدرها حق قدرها، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يعرف الله حق المعرفة، ممن ينشد إليه، ممن يحبه ويجله ويعظمه. اللهم اجعلنا من أوليائك، ممن تحبهم ويحبونك، ممن ينطلقون في سبيلك حرصا على رضوانك. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
2: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. ظن العدو السعودي المجرم ومن وراءه من منظومة الكفر والإجرام والقتل والإبادات الصهيونية العالمية بزعامة الشيطان الأكبر أنهم باستراتيجية الاستغفال والمماطلة والتسويف بإمكانهم الاستمرار في مخططهم الخبيث لإماتة الشعب اليمني بالموت البطيء وبأساليب الحرب الناعمة الخبيثة التي تذهب في مفاعيلها إلى أكثر احتياجات

0: الإنسان حميمية وأبعادا إنسانية، وهي العيش ولقمة العيش وكل متعلقات هذه العناصر الأساسية التي يعزف عليها هذا العدو القاتل المجرم منذ أكثر من 10 سنوات. العام 11 للعدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي وحصاره الظالم ليس كما قبله، هكذا يقول الواقع اليوم. وكل شيء يذكر الجميع في بلدنا العزيز المعتدى عليه المظلوم بشروط اللحظة واستدعاءاتها ولوازم المزيد من النفير والعزم وشد الهمم، فهي لحظة حسم واستحقاقات كبرى طالت مماطلة العدو في التعاطي المطلوب معها. والواجب الماثل اليوم هو التحرك الجاد والحاسم في وجه العدوان والحصار الظالم الباغي والمتمادي، والصمود حتى النصر النهائي وقهر هذا العدوان الشرير وكسر حصاره الإجرامي القاتل المعربد المستمر. تلك الأعوام المتصرمة بالعدوان العاتي الغاشم الآثم، لا سيما الثلاثة الأخيرة التي تلت ما أسميت بالهدنة وخفض التصعيد، أرادها المعتدون مناصا ومتنصلا من مسؤولياتهم والتزاماتهم تجاه الشعب اليمني المظلوم المجوع والمحاصر والمعتدى عليه عنوة منذ أكثر من عقد من الزمان، والذي تعومل معه بكل هذه الأشكال الخبيثة، إضافة إلى مختلف ضروب الدسائس والمؤامرات والاستغفال وتعمية الرأي العام حتى في مستواه العالمي، في سياق محاولات لئيمة لا تتوقف لتمرير خيارات التنصل من مسؤولية أطراف العدوان ومن تبعاته الإنسانية الكارثية الكبرى عبر الهدنة وما رافقها وتبعها من دأب أمريكي شيطاني حثيث ومحموم ولا يتوقف، للخروج وإخراج الخدام الواجهيين والتنفيذيين السعودي ومن معه كالشعرة من عجينة عدوانهم الإجرامي الظلامي الدموي الأسود. رغم كل ذلك، هذا العام هو بالنسبة إلى شعبنا العزيز المعتدى عليه والذي أكسبه المعترك بكل صعوباته وتحدياته ومخاطره ومواجهاته بما فيها تلك التي كانت بالمباشر مع رأس العدوان الشيطاني الأكبر أمريكا وربيبها الصهيوني المجرم، في سياق مؤازرة وإسناد أهلنا المظلومين في غزة وفلسطين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية ومنذ العام الميلادي 2023، المزيد من الوعي والقوة الفاعلة والاقتدار الذاتي المستند إلى الرعاية الإلهية في كل المجالات. هذا العام، بل هذه المرحلة، ستكون بعون الله رافعة التتويج والإضافة النوعية لمعجزة الصمود في وجه هذا العدوان الإجرامي الغاشم اللئيم وآلته العسكرية والحصارية المتوحشة، وللوعي المتنامي أيضا بحقائق هذا العدوان والحصار وأطرافه وكل ما يراد طمسه من بصمات وشواهد ودوال تدمغ المعتدي الأمريكي الغربي الصهيوني وأداته السعو إماراتية القذرة وأذرعه ومرتزقة الداخل الخونة، وذلك المتواطئ الخفي صاحب الدور الهدام في كل ذلك المسمى بالأمم المتحدة، وتنسف كل دعايتهم السوداء وتضليلهم ومحاولاتهم الخبيثة للهروب والتنصل واستدامة عدوانهم وحصارهم الخبيث والتضييق على معيشة هذا الشعب واقتصاده ولقمة عيشه وحرمانه من أبسط حقوقه الطبيعية والأساسية التي يتمتع بها أي شعب في هذا العالم، بما في ذلك المرتبات والتنقل والسفر من وإلى أي جهة وإلى أي وجهة يريد، برا وجوا وبحرا، داخل وطنه وخارجه. هذا العدوان الظالم الصامت والحصار الجائر وغير الشرعي والمنتهك لكل القواعد والأعراف الإنسانية والدولية وكذلك للكرامة والسيادة، تواصلا عبر هذه السنوات التي جاوزت العشر تحت غيوم كثيفة سوداء من الصمت والتضليل والمراوغات والمماطلات والتسويفات ووعود السراب التي كان الطرف الأممي طرفا أساسيا في تمريرها واستغفال العالم بها في قضية ومظلومية الشعب اليمني. وأمل المعتدون بخلطتهم الشيطانية تلك الاستفادة منها تحت ظلال حالة لا حرب ولا سلم التي جهدوا ودأبوا وما زالوا في محاولة اللوذ بها وتكريسها وتأبيدها، كما جرى ويجري في قضايانا ومظلومياتنا الأخرى وعلى رأسها قضية شعبنا المظلوم في فلسطين. هذا هو حال شعبنا الصامد الصابر الظافر اليوم في اليمن، حال عبر عنه السيد القائد حفظه الله بدعوته إلى النفير العام والشامل وإعداد العدة للحسم الكفيل بردع المعتدين وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والثروات وإنهاء معاناة الشعب التي وصلت إلى حد لا يطاق والإسقاط النهائي للحصار بعون الله تعالى. ويتحقق ما قاله القائد منذ وقت مبكر للمعتدي الآمل في استدامة عدوانه والاستمرار في مص دم اليمنيين وثرواتهم ونهب خيراتهم بكيفيات خبيثة ماكرة مواربة: ارحل يا محتل. هذا القول الذي يرفض بالمزيد من العزم والعنفوان واليقظة روح الشعب المجاهد الواعي المستنفر اليوم هو العنوان العريض لموقف الشعب وقيادته الثورية الشجاعة الحكيمة الصادقة وقواته المسلحة المؤمنة المجاهدة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها بدء مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي في العاصمة الإيرانية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 6 وإصابة آخرين إثر غارات إسرائيلية، العدو الصهيوني يواصل خروقاته في لبنان عبر نسف منازل وتحليق فوق الضاحية. التفاصيل: انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي بمشاركة ملايين من أبناء الشعب الإيراني. وذكرت وكالة أنباء فارس أن الجثمان سيشيع برا على متن مركبة خاصة أعدت لهذه المناسبة، كما أوضحت الجهة المعنية أنها اتخذت جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال المشاركين من مختلف أنحاء إيران وضمان سير المراسم بشكل منظم مع توفير الإجراءات الأمنية والخدمية واللوجستية اللازمة. وأفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن الرئيس مسعود بيزشكيان حضر مراسم التشييع. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة اليوم إلى 6 إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين. وذكر موقع فلسطين أونلاين أن مواطنين استشهد وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين جنوب منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد مواطنان وأصيب 16 إثر استهداف طائرات العدو مركبة في منطقة مواصي خان يونس. وفي مدينة غزة استشهد مواطن وزوجته وأصيب آخرون إثر استهداف طائرات العدو شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي سياق متصل قال اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة إن 3 صيادين أصيبوا بنيران مسيرة إسرائيلية حربية أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. وفي المحافظة الوسطى استشهد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر شظية قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت المنطقة الشرقية لقرية المصدر وسط القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب 6 مواطنين اليوم بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل. يواصل العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان اليوم من خلال تنفيذ عمليات نسف لمنازل في المناطق الجنوبية. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بإقدام قوات العدو على نسف عدد من المنازل في بلدة عيترون، وأن جيش العدو نفذ ليلا عملية تفجير في بلدة حولة في قضاء مرج عيون بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلية اليوم في محيط قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي السوري، حيث قامت بإقامة حاجز تفتيش على الطريق المؤدي إلى القرية دون ورود معلومات عن أي حالات اعتقال طالت المواطنين. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن طائرة مسيرة من نوع FBV تابعة لمجموعة قوات زاباد نفذت ضربات ضد مواقع القوات الأوكرانية في محور كراسني ليمان، وأن الطائرات نجحت في إحباط عملية تبديل مواقع للقوات الأوكرانية بعد استهداف مركبات خفيفة وعناصر مشاة داخل مناطق حرجية. وأضافت أن وحدة من المهندسين القتاليين استهدفت مركبة كانت تنقل مواد غذائية وذخائر إلى القوات الأوكرانية مما أدى إلى تدميرها.
انطلقت اليوم مراسم افتتاح المناورات الروسية الصينية البحرية المشتركة التفاعل البحري 2026 في القاعدة البحرية بمدينة تشينغداو التابعة لمقاطعة شاندونغ شرق الصين. ومن المقرر أن تجرى المناورات في مياه البحر الأصفر خلال الفترة من 6 إلى 13 من الشهر الحالي في إطار التدريبات البحرية المشتركة الدورية بين البلدين حسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك. النبأ الأخير: تجاوزت حصيلة وفيات حمى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 500 شخص حسب تقرير صادر عن سلطات البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الكنغولية أن الأرقام الرئيسة تشير إلى تعافي 253 حالة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة لما يشكله الفيروس من خطر على دول الجوار، فيما تقيم المنظمة مستوى الخطر الإقليمي لانتشار الفيروس بأنه مرتفع. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها: بدء مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي في العاصمة الإيرانية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة وإصابة آخرين إثر غارات إسرائيلية، العدو الصهيوني يواصل خروقاته في لبنان عبر نسف منازل وتحليق فوق الضاحية. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وبعد قليل نقدم المتابعات الإخبارية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وفيها اليمن ماض في تحرير سيادته وثرواته من الحصار السعودي اليهودي، مراسم تشييع الشهيد علي الخامنئي بين وعود الثأر الحتمي وثبات الجماهير ووحدة الساحة. لم يكن البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية الأخير مجرد إعلان عن عملية دفاعية ناجحة، بل حمل رسائل سياسية وعسكرية واضحة تؤكد أن الحصار المفروض على اليمن شعبا وقيادة لم يعد مقبولا استمراره، وأن أي محاولة للمساس بالمجال الجوي اليمني أو عرقلة الرحلات المدنية ستقابل برد مباشر يستهدف كافة المصالح الحيوية للسعودية. هذا يؤكد أن المواجهة مع العدو السعودي دخلت مرحلة جديدة أكثر حساسية بعدما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تصديها لمحاولة طيران حربي سعودي اعترض طائرة مدنية إيرانية كانت متجهة إلى مطار صنعاء الدولي، وعلى متنها أكثر من 200 مسافر من المرضى والجرحى والعالقين. يأتي هذا التطور في سياق تصاعد الدعوات الرسمية وشعبية لكسر الحصار واستعادة السيادة الوطنية، بما يعكس انتقال المواجهة من مرحلة الدفاع عن الواقع القائم إلى مرحلة فرض معادلات جديدة على الأرض. لم يقتصر البيان على الإعلان عن تفاصيل عملية تصدي الدفاعات الجوية اليمنية للتحركات السعودية الجوية، بل تضمن تحذيرا واضحا للعدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء اليمنية أو عدوان يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. وأكدت القوات المسلحة أن أي تصعيد سيقابل برد شامل يستهدف المطارات والمنشآت الحيوية والمصالح الاستراتيجية السعودية في البر والبحر، مشددة على أن استمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على اليمن لم يعد خيارا مقبولا، وأنها ستتخذ جميع الخطوات لإنهاء هذا الحصار، مجددة التأكيد أن جميع تشكيلاتها العسكرية في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي توجيهات تصدرها القيادة، وأنها مستعدة لخوض مختلف الخيارات إذا استمر العدوان والحصار. كما أن نجح الطائرة المدنية الإيرانية في الوصول إلى مطار صنعاء رغم محاولة منعها، حمل دلالات تتجاوز البعد الإنساني، فالحدث وفق ما عكسه البيان العسكري يمثل خطوة عملية في اتجاه كسر الحصار المفروض على المطار، ورسالة بأن فرض العزلة والحصار الجوي على اليمن لم يعد أمرا يمكن استمراره بالآليات السابقة. كما أعلنت القوات المسلحة استمرار الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران مهما كانت النتائج والتداعيات، مؤكدة أن هذه الرحلات ستتواصل في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة المرضى والعالقين وإنهاء الحصار المفروض على الشعب اليمني. وفي هذا السياق ثمنت القوات المسلحة موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرة أن مبادرتها في نقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في مراسم تشييع السيد علي خامنئي تمثل خطوة مهمة في كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء. ويحمل البيان العسكري اليمني مجموعة من الرسائل المتزامنة سواء إلى الداخل اليمني أو إلى الأطراف الإقليمية والدولية. فعلى الصعيد الداخلي جددت القوات المسلحة دعوتها إلى مواصلة النفير العام ورفع مستوى الجهوزية القتالية، مؤكدة أن الشعب بمختلف مكوناته يقف خلف خيارات القيادة في مواجهة العدوان والحصار. أما خارجيا فقد أرادت صنعاء التأكيد أن أي محاولة لإعادة فرض معادلة السيطرة الجوية ستواجه برد عسكري مباشر، وأن مرحلة الاكتفاء بإدانة الحصار أو المطالبة برفعه قد تجاوزتها التطورات الميدانية.

منذ ساعات الفجر الأولى تدفقت ملايين الحشود البشرية من مختلف المحافظات الإيرانية وضاقت بهم الشوارع والميادين الرئيسة للعاصمة التي توشحت بالسواد، إذ لم يكن المشهد مجرد مراسم تشييع بروتوكولية وإنما تظاهرة سياسية وشعبية عارمة حملت رسائل دلالية بالغة التعقيد في توقيت حساس تمر به المنطقة. وبين ضخامة الحشود وغزارة الدموع وهدير الحناجر المطربة بالثأر ورائحة الورد والياسمين التي غطت نعشة، شيعت العاصمة الإيرانية طهران قائدها الأممي في مشهد جنائزي مهيب تحول إلى استفتاء شعبي تاريخي غير مسبوق، عاكسا حجم المكانة التي كان يحظى بها الراحل محليا وإقليميا ودوليا. وفي تحليل سياسي حول هذا الموضوع أكد موقع المسيرة نت أن هذه الحشود المليونية التي غصت بها طهران تمثل استفتاء شعبيا متجددا على خيارات إيران الاستراتيجية وتأكيدا على الالتفاف الجماهيري حول نهج القائد الراحل. وهذا الحضور الذي ضم مختلف الأطياف والأعمار يبعث برسالة واضحة إلى الخارج، مفادها أن غياب القائد سيدفع نحو مزيد من التصلب في المواقف ولن يغير من الثوابت في شيء. وما بين التئام الحشود ومواراة الجثمان الطاهر الثرى تبقى العيون شاخصة نحو المرحلة المقبلة، فبين وعود الثأر الحتمي التي أطلقتها القيادات العسكرية وبين إصرار الجماهير التي نثرت الورود على مواصلة طريقه، تفتح طهران صفحة جديدة مثقلة بالتحديات ومفتوحة على كل الاحتمالات في صراع الإرادات المستمر والذي انتصرت إيران في ساحاته بأكثر من مواجهة. وعلى ذات الصعيد أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي في تصريح تلفزيوني اليوم أن الإمام الشهيد لعب دورا محوريا في رسم مسار الأحداث وإدارة التحديات التي واجهت الجمهورية الإسلامية، مبينا أن بصماته ستظل حاضرة في مختلف التحولات التي شهدتها المنطقة وأن نهجه سيبقى مصدر إلهام لقوى المقاومة، منوها إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت تراجع مكانة الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية وأن نتائج المواجهة الأخيرة فرضت واقعا جديدا دفع حتى بعض حلفاء أمريكا الغربيين إلى الإقرار بفشل الرهانة الأمريكية على إخضاع الجمهورية الإسلامية. وفي الشأن اليمني ذكر النعيمي أن وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء يمثل رسالة عملية في إطار الجهود الرامية إلى كسر الحصار المفروض على اليمن، مؤكدا أن هذا التطور يكشف مواقف داعمة لحقوق الشعب اليمني في حرية التنقل ورفع القيود المفروضة عليه، لافتا إلى أن الشعب اليمني يمتلك القدرة على انتزاع حقوقه واستحقاقاته وأن الاتفاق الخاص بهذا الملف وقع بالأحرف الأولى مع السفير السعودي وأن اليمن سيواصل متابعة تنفيذه عبر المسارات المتاحة وبكل الوسائل المشروعة، مؤكدا أن التوازنات الإقليمية شهدت تغيرات جوهرية وأن كيان العدو الصهيوني بات يواجه تحديات متزايدة بفعل تنامي قدرات قوى المقاومة واستمرار صمودها لا سيما في فلسطين وقطاع غزة. كما أشار النعيمي إلى أن مرحلة مهمة أن مرحلة الهيمنة الأمريكية تشهد تراجعا متواصلا، مؤكدا أن التحولات الحقيقية ترتبط بقدرة الدول على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن وجود القوات الأجنبية والقواعد العسكرية على أراضيها بما يعزز سيادتها واستقلال قرارها، مبينا أن المنطقة تشهد تحولات استراتيجية متسارعة تفتح المجال أمام نظام إقليمي جديد داعيا الدول العربية والإسلامية إلى التحرر من التبعية والانخراط في مسار يعزز استقلالها ومكانتها، معتبرا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمضي في مشروع يهدف إلى ترسيخ موقع الأمة الإسلامية ودورها على المستويين الإقليمي والدولي.

إلى هنا نأتي سامعنا الكرام وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه هي أجمل ورقة تحية من نجوم عن، هي من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه السلامة، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

محمد زينة الدنيا.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل بس

نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا اليوم. 60 دقيقة نصحبكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتجددة.

موضوع الساعة. وقبل ذلك مستمعينا الأكارم لك هذه تحيات المعد عبد الله محمد شرغة، ومني تقديما أحمد علي السياني، ومن الإخراج عبد الله حسين الوشليل، ومن عناوين حلقة اليوم موضوع الساعة: بيان وزارة الخارجية يفكك الرهانات السعودية ويرسم ملامح المواجهة. أما في شاهد وشواهد بيان القوات المسلحة: مرحلة جديدة من الردع وإنهاء الحصار. ما وراء الأحداث: ملامح استراتيجية دولية ممنهجة تقودها واشنطن وتل أبيب لإعادة هندسة المنطقة سياسيا وجغرافيا. وفقدت في المرصد: حسابات العروش وأثمان التبعية، تفكيك العجز الرسمي العربي تجاه حصار غزة. وختاما حول العالم: شرايين النيت واللوجستية تحت مقصلة التمويل، الخلافات المالية تعطل تحديث الدفاع الأوروبي.

موضوع الساعة. بيان وزارة الخارجية يفكك الرهانات السعودية ويرسم ملامح المواجهة.

في تطور سياسي وعسكري لافت، حمل البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين دلالات استراتيجية حاسمة تؤشر إلى مرحلة جديدة من المواجهة وصياغة معادلة الردع مع النظام السعودي. يأتي هذا الموقف الرسمي كرد فعل حاد ومباشر على البيانات والتحركات السعودية الأخيرة، حيث تسعى صنعاء من خلاله إلى نسف رواية الرياض وتعرية ما وصفته بتزييف الحقائق وتحريف الوقائع أمام الرأي العام، معلنة بوضوح أن قرار إنهاء الحصار وكسر يد المعتدي هو قرار سيادي وشعبي لا رجعة فيه مهما بلغت التضحيات.

تتمحور جوهر الأزمة الراهنة حول ملف السيادة والمطارات، إذ ترى صنعاء أن إعادة التشكيل بل تشغيل مطار صنعاء الدولي واستقبال المواطنين العالقين في الخارج أو تسيير رحلات المرضى هو حق يمني خالص لا يخضع لإذن من أي طرف خارجي. وبناء على ذلك يفند البيان الادعاءات السعودية بشأن رفض اليمن لخارطة الطريق التي جرت صياغتها برعاية سلطنة عمان، مؤكدا أن صنعاء وافقت عليها مرارا وتكرارا، بينما يتملص النظام السعودي من استحقاقات السلام والتزاماته كقائد لتحالف العدوان وليس كطرف محايد. تشير القراءة التحليلية للموقف إلى أن الرياض راهنت على تغيير الموازين السياسية والعسكرية عبر التطورات الإقليمية، لا سيما الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على اليمن وإيران لمحاولة إعادة فرض وصيتها، وهو ما اعتبره البيان رهان خاسر أدى في النهاية إلى كشف المواقف وبقاء الحصار وعرقلة ملف المرتبات الأساسية.

0: وفي المقابل لم يخل البيان من لغة التهديد والوعيد المباشر التي تمس عصب الاقتصاد السعودي والإقليمي، فقد وجهت صنعاء بوصلة تحذيراتها نحو المنشآت الحيوية الحساسة، معتبرة أن أي حماقة أو مغامرة سعودية جديدة لمنع الطيران المدني من الهبوط في مطار صنعاء ستجابه برد حاسم وكارثي لن تقتصر تداعياته على المملكة فحسب، بل ستلقي بظلالها السلبية على استقرار المنطقة بأكملها وعلى الاقتصاد العالمي. وللنقاش نستضيف عبر الخط الهاتفي على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد داود الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ أحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
0: سيد الكريم، بداية، يرى البعض أن لغة بيان خارجية صنعاء تجاوزت السقف الدبلوماسي المعتاد إلى لغة عسكرية هجومية مباشرة، ما الذي تقرأه صنعاء في المشهد حاليا لتدفع بهذا التصعيد الصريح؟
1: نعم، أولا نحن أمام مرحلة تاريخية جديدة، مرحلة استثنائية وتحول جديد في مسار الحصار المفروض، الحصار الأمريكي السعودي المفروض على اليمن بشكل عام، وليس على حصار وليس على مطار صنعاء الدولي. كما هو معروف أن التحالف العدوان يفرض حصارا على اليمن منذ أكثر من 11 عاما، وهذا الحصار ألقى بظلاله على الأوضاع الإنسانية بشكل عام وسبب الكثير من المشاكل والمتاعب الإنسانية، يعني خاصة بعد إغلاق مطار صنعاء في 2016 الكثير من المئات من المرضى لم يتمكنوا من الذهاب إلى الخارج لتلقي العلاج، الكثير من العالقين لم يستطيعوا العودة إلى صنعاء، يعني الكثير المئات من المرضى والأدوية، وكذلك يعني مأساة كبيرة جدا خلفها هذا الحصار. لذلك كان هناك أكثر من رسالة إلى المملكة العربية السعودية وجهتها القيادة الثورية والسياسية على مدى السنوات الماضية بأنه يجب عليهم أن يتوقفوا عن هذه الحماقة وأن يفتحوا مطار صنعاء ويرفعوا الحصار. كان هناك اتفاق في عام 2022 في خلال رعته الأمم المتحدة، تضمن هذا الاتفاق وقف العدوان على اليمن مقابل أن تتوقف صنعاء عن إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكان هناك جوانب أخرى لم تنفذها المملكة العربية السعودية ومنها فتح مطار صنعاء الدولي وفتح الموانئ وكذلك اتفاق تبادل الأسرى. لكن المملكة العربية السعودية وتحالف العدوان بشكل عام مضوا في إطار عرقلة هذه الخطوات الإنسانية، ولذلك من الطبيعي أن تجد أن صنعاء تتعامل يعني تبتعد قليلا عن اللغة الدبلوماسية لتتكلم بلغة حربية.
0: نعم.
1: لأن المسألة هي مسألة تخص الشعب اليمني، معاناة الشعب اليمني، أوضاع الشعب اليمني، وأعتقد أن 10 سنوات كافية، 10 سنوات من الصبر ومن يعني تحمل المتاعب والمصاعب كافية جدا بأن تجعل يعني الشعب اليمني يخرج عن نطاق الصبر الاستراتيجي لينتقل إلى المرحلة القادمة، وهي مرحلة أن تضرب العدو بالعصا، لأنه لا يمكن لا تمشي معه الحلول السياسية ولا الدبلوماسية، وإنما يبدو أن الخيار العسكري هو المتاح الآن على الطاولة.
0: نعم، صنعاء تشدد على أن ملف الموانئ والمطارات كمطار صنعاء هو حق سيادي خالص لا يخضع لإذن خارجي. برأيكم هل أصبحت الملفات الإنسانية والاقتصادية هي خطوط حمراء، خطوط صنعاء الحمراء التي قد تفجر المواجهة العسكرية من جديد؟
1: بالتأكيد، منذ اتفاق الهدنة عام 2022 صنعاء هي حددت بوضوح ما الذي تريده مع المملكة العربية السعودية، هي تحدثت عن السيادة، تحدثت عن ضرورة خروج المحتل من الأراضي اليمنية، تحدثت عن رفع الحصار وعن يعني عدم اختراق الأجواء اليمنية مهما كانت التحديات. والآن يعني منذ أسابيع عديدة يعني وخاصة منذ بداية في الأول من العام الهجري الجديد، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حدد ملامح المرحلة الجديدة، ودعا الشعب اليمني للتحرك وللسعي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. هذه الثلاثية هي مهمة جدا في تثبيت السيادة اليمنية، وفي يعني جعلها بمثابة خطوط حمراء يجب على العدو السعودي أن ينتبه في تجاوزها، لأن اختراق الأجواء اليمنية يعتبر خط أحمر، استمرار الحصار يعتبر خط أحمر، وكذلك استمرار الاحتلال والسيطرة على أجزاء من بلادنا يعتبر خط أحمر. لذلك نحن نتوقع أن القوات المسلحة اليمنية والقيادة هي انتقلت إلى مرحلة جديدة. هذه المرحلة هي ستجبر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ستجبر المملكة العربية السعودية على رفع يدها بالكامل عن اليمن. زمن الوصاية انتهى، زمن الهيمنة انتهى، نحن الآن في وضع جديد وفي مرحلة جديدة، ويجب على السعودي أن ينتبه لهذه المرحلة وأن يستوعبها جيدا. يبدو أنه لم يستوعبها حتى هذه اللحظة، لكن عندما إذا تطورت الأمور ووصلنا إلى الخيار العسكري والعمليات العسكرية من جديد، فإن العدو السعودي هو سيرضخ شاء أم أبى لهذه الاستراتيجية الجديدة.
0: نعم، البيان أيضا كان قد وضع منشآت حيوية سعودية في مرمى التهديد المباشر، أرامكو، موانئ ينبع، البورصة، ومشاريع رؤية 2030. إلى أي حد تؤخذ هذه التهديدات على محمل الجد في الرياض؟ وهل تمتلك صنعاء القدرة على إحداث شلل اقتصادي يؤثر على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي؟
1: العدو السعودي ويفهم التهديدات اليمنية أنها جادة، وليست هذه المرة ليست من باب يعني مجرد التهديد فقط وإطلاق ما يعتقد أنها عنتريات. هذه المرة هي تهديدات جادة، وهو يدرك جيدا أن المرحلات مختلفة عن ما سبق. صنعاء تمتلك الكثير من الأدوات الضغط السياسية والدبلوماسية والعسكرية لإيلام العدو السعودي وإجباره على النزول من الشجرة. التجربة اليمنية في سناد غزة كانت فاعلة وقوية، ورآها السعودي والأمريكي والعالم كله شاهد ما الذي فعلته صنعاء في البحر الأحمر عندما يعني حاصرت أهم ميناء للعدو الإسرائيلي في جنوب فلسطين المحتلة وهو ميناء أم الرشراش. الآن باستطاعة صنعاء أن تكرر هذه التجربة بفرض حصار على ميناء جدة القريب جدا من اليمن. وأيضا هناك لدينا من القوة العسكرية ما يجعلنا أن نضرب هذه المنشآت الحيوية. فاليمن بات يمتلك القدرة العسكرية، الصواريخ البالستية الفرد صوتية، وأيضا لديها القدرة يمتلك قدرات دفاعية جوية تستطيع أن تتصدى للتشكيلات الحربية السعودية إذا ما اخترقت الأجواء اليمنية. ويعني كل القوة العسكرية متكاملة، واليمن يمتلك كل أدوات الضغط على الجانب السعودي لإيقاف عدوانه وحصاره واحتلاله على اليمن. وأنا أعتقد أن المرحلة لن نجبر فيها على الخوض أو الدخول في حرب عسكرية مع العدو السعودي. يكفي أن نفرض عليه حصارا في مضيق باب المندب، وأيضا أن نرسل بعض المسيرات على حقول النفط أرامكو، وسيرضخ تماما، لأن العدو السعودي رضخ في مضيق هرمز مثل ما رضخ سيده الأمريكي، فما بالك عندما يعني إذا فرضنا حصار عليه في مضيق باب المندب، وخاصة أنه تمر من باب المندب أكثر من 4 ملايين برميل نفط يوميا باتجاه أوروبا من يعني وهي السعودية. ولذلك نحن نمتلك أوراق القوة، ولا أعتقد أن السعودي لديها القدرة على الاستمرار في معركة خاسرة مع اليمن، وسيقدم الكثير من التنازلات، ولكنه لا يزال يراوغ أو يحاول اللعب في اللحظات الأخيرة. ولكن نقول له لقد انتهى زمن اللعب وانتهى زمن المراوغة، واليمن حدد خياراته، ولا بد من إنهاء العدوان والحصار والاحتلال، وهذه استراتيجية لا بد من تنفيذها في أقرب وقت بإذن الله تعالى.
0: نعم، في حال أقدمت صنعاء على تنفيذ هذه التهديدات سيد الكريم ردا على منع الطيران المدني، هل نحن أمام سيناريو عودة الحرب الشاملة؟
1: لا أعتقد أننا أن السعودي تستطيع أن تعود إلى الحرب الشاملة، وخاصة أن التحالف الذي قادته في عام 2015 وهو تحالف كان مكون من 17 دولة قد تفكك بالكامل، وكان لم يعد لديه، كان في الأخير كان لديها دولة الإمارات العربية المتحدة فقد خرجت من هذه التحالف. الآن المملكة العربية السعودية هي بمفردها. الوقائع الآن تثبت بأنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني خرجوا من حرب كبيرة جدا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهم يعانون من هزيمة استراتيجية وإخفاق كبير في الميدان. لذلك أنا من وجهة نظري أن المملكة العربية السعودية سترضخ تماما وسيفتح الحصار وسيتم إنهاء العدوان، ويعني الاحتلال سيتم هناك يعني تفاوض على كيفية خروج الاحتلال السعودي من المحافظات الجنوبية والشرقية. أما العودة لحرب شاملة وكبيرة هي ليست في صالح المملكة العربية السعودية، لأن اليمن يمتلك كل القوات والإمكانات العسكرية الكافية لتأديب العدو السعودي وإرغامه، وكذلك كافية يعني لتكبيره الكثير من الخسائر، وخاصة أنه لديه رؤية 2030 يريد أن يحقق المزيد منها. أيضا هناك يعني يحاول أن ينظم بطولة كأس العالم في 2034. كل المؤشرات ليست في صالحه أن يخوض في حرب مع اليمن، ولا بد أن يخضع وأن يجنح لمطالب صنعاء، فهي مطالب مشروعة ومحقة، والواقع واقع اليوم يختلف عن واقع 2015.
0: نعم، أخيرا وليس آخرا، يربط البيان بوضوح بين سلوك السعودية وتحركاتها في البحر الأحمر وبين خدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية، خاصة مع استمرار الموقف اليمني المساند لغزة. كيف يوظف هذا الربط شعبيا وسياسيا لصالح بلادنا؟
1: جميعنا يعرف أن العدو السعودي هو يتحرك ضمن الأجندة الأمريكية والصهيونية، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. ولكن نحن في المعارك السابقة كنا نواجه بشكل مباشر العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي، وسواء كان السعودي تحت مساندا لإسرائيل أو مساندا لأمريكا، فنحن نواجه رأس الفتنة ورأس الحرب. والحمد لله كان لدينا نتائج إيجابية وانتصارات كبيرة غير مسبوقة شهدها التاريخ، أننا استطعنا أن نكسر أمريكا في البحر الأحمر، وأن نركع أمريكا الكيان العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونفرض عليه حصار غاشم، وإلى درجة أنه تم الإعلان عن إفلاس ميناء أم الرشراش. ويعني عندما تواجه الكبار تتقزم بقية الدويلات. نحن الآن لا نخاف ولا نخشى المملكة العربية السعودية، فهي إذا واجهتنا الآن بمفردها ستخسر هذه الجولة بلا شك، لأنه ليس لديها مشروع تقاتل من أجله، بينما نحن نمتلك المشروع ونمتلك القضية، وأصبح لدينا الآن إعداد وتجهيز وقدرات عسكرية واستعدادات كبيرة جدا لتركيع هذا العدو السعودي. وإن شاء الله تعالى النصر بات يلوح في الأفق، ونحن إن شاء الله تعالى يعني على طريق بناء الدولة اليمنية القوية الحديثة، التي إن شاء الله ستكون مرتكزاتها قائمة على العدل والإخاء والمحبة، وعلى بناء اقتصاد وطني قوي، وعلى القضاء على التدخلات الدولية والإقليمية التي كانت هي الأساس في ضرب استقرار اليمن وأمنه طيلة السنوات الماضية.
0: نعم، إذا الأستاذ أحمد داود الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: في أمان الله.

بيان القوات المسلحة مرحلة جديدة من الردع وإنهاء الحصار. يأتي البيان الأخير للقوات المسلحة ليعيد رسم قواعد الاشتباك في المنطقة واضعا حدا لسياسات الهيمنة والحصار عبر التهديد بنقل المعركة إلى العمق الحيوي للسعودية. وتكشف هذه التطورات الميدانية عن طبيعة الصراع الجيوسياسي المحتدم، حيث يصطدم السعي الدؤوب للسيطرة على المنافذ والثروات اليمنية بإرادة شعبية صلبة ترتكز على إرث حضاري يرفض التبعية والوصاية.

الإعلان الأخير الصادر عن القوات المسلحة اليمنية يحمل دلالات بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث برز فيه إنذار حازم للجانب السعودي من مغبة الإقدام على انتهاك السيادة الجوية لليمن. جاء في مضمون الخطاب أن أي تجاوز من هذا النوع سوف يجابه بضربات فورية وواسعة النطاق تطال حتى القواعد الجوية والمرافق الاستراتيجية، سواء في العمق البري أو ضمن النطاق البحري. البيان شدد على أن التحرك الراهن يؤسس لعهد جديد يرتكز على رفض قاطع من قبل الشعب اليمني لاستمرار حالة الحظر والاضطهاد الاقتصادي المدعوم من القوى الغربية، مؤكدا التوجه نحو اتخاذ إجراءات فعلية لكسر ذلك الطوق. من الواضح أن السياسة التي تنتهجها السعودية تجاه اليمن تتسم بجذور ممتدة من السعي نحو تفكيك البنية الوطنية وإضعاف مقدراتها بغية بسط النفوذ على المنافذ والمواقع الحيوية كالموانئ والجزر والمطارات، رغم أن الرياض تسوق لتدخلها العسكري تحت غطاء من المساندة لما يسمى بالسلطة المعترف بها، فإن الشواهد الميدانية تثبت عكس تلك الادعاءات، إذ تعكس التحركات السعودية رغبة واضحة في تكريس نفوذ دائم ومباشر للاستحواذ على الموارد والاستفادة من المزايا الجيوسياسية، لا سيما السعي للتحكم بمضيق باب المندب والإشراف على السواحل اليمنية الممتدة لمسافات شاسعة، فضلا عن تثبيت موطئ قدم في أرخبيل سقطرى ذي الأهمية الاستراتيجية. هذه المخططات لم تعد تخفى على أحد، بل تجاوزت التحليلات السياسية والنخبوية لتصبح حقيقة واضحة لدى عامة الناس الذين باتوا ينظرون إلى هذه الطموحات بنوع من التندر والتهكم، يقينا منهم باستحالة فرض التبعية على مجتمع يرتكز على إرث حضاري عريق ضارب في عمق التاريخ وكان له دور ريادي في بناء الأمم. عند قراءة مسار الدبلوماسية السعودية يتبين توظيف الثروات والموارد المائية والمالية للتأثير السلبي ليس في المحيط اليمني فحسب، بل في ملفات إقليمية ودولية متعددة، غالبا بالتناغم مع التوجهات والسياسات الأمريكية بما يشمل دعم الاضطرابات السياسية واستهداف القادة الوطنيين بمناطق مختلفة. في المحصلة تظهر السعودية في كثير من المواقف كذراع ممول للمشاريع وللمخططات الغربية في المنطقة وتحديدا في الملف اليمني، وهي سياسات تواجه اليوم رفضا شعبيا عارما ومقاومة متصاعدة بعدما تبينت النوايا الحقيقية الكامنة وراء واجهات الدعم والمساعدات الإنسانية.

0: ملامح استراتيجية دولية ممنهجة تقودها واشنطن وتل أبيب لإعادة هندسة المنطقة سياسيا وجغرافيا. القراءة المتعمقة للمشهد السياسي الإقليمي الراهن تكشف عن استراتيجية دولية ممنهجة لإعادة صياغة المنطقة، حيث لم تعد اتفاقيات أبراهام تمثل مسارات تفاوضية تقليدية للسلام، بل تحولت إلى صيغة إملاءات أمريكية إسرائيلية مباشرة تفرض فرضا على حكومات عربية تفتقر للمشروعية الديمقراطية والانتخابية. ويتوزع هذا الضغط الدبلوماسي القسري مع أدوات عنف ميداني وابتزاز سياسي واقتصادي يستهدف الأنظمة عبر ملفات حساسة أو ديون سيادية لضمان إذعانها وتمرير مشروع الشرق الأوسط الجديد. في المقابل نجد أن معادلة القوة والتلاحم الداخلي تشكل حائض السط الرئيسي في تفكيك هذه المخططات، وهو ما يجسده النموذج الإيراني بوضوح. أما على صعيد الجبهات المحلية المستهدفة، يأتي اعتماد الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية على تكتيك فرق تسد الكلاسيكي عبر خلق تناقضات بنيوية داخل المجتمعات واختزال الأزمات المركبة في فصائل أو شخصيات بعينها لسهولة ضربها. حول هذا نستمع إلى الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق.
1: هي اتفاقيات أبراهام وليست اتفاقيات سلام. اتفاقيات أبراهام لا يعني أن يجلس طرفين ويوقعوا على اتفاقيات. اتفاقيات أبراهام مضمونها حكومات تخضع للقرار الأمريكي الإسرائيلي. وقع على ماذا؟ وقع وقع لا تناقش. طيب ما الخطوة التالية؟ وقع، لا شأن لك بالخطوة التالية. هذا كان في السابق، وحتى حركة فتح قادة في حركة فتح يعتبرون أن أوسلو خطيئة، ومن يكرر أوسلو لا يصبح أنه أخطأ، بل يصبح أنه تابع متعمد. هناك خرق للدستور اللبناني واضح جدا، هناك عدم اتباع لقرارات الجامعة العربية وتحديدا مبادرة السلام العربية منبثقة عن قمة بيروت 2002 الرامية إلى منع التطبيع مع إسرائيل إلى أن يصل الفلسطينيين لدولة مستقلة. ذهبت الإمارات، ذهبت المغرب، ذهبت البحرين، ذهبت الآن لبنان إلى هذه الطريقة، وهذا أمر خطير. إذن بهذين المسارين أضف إليهم مسار العنف والقتل الذي يحقق ضد اللبنانيين، فإنك تستطيع أن ترسم الصورة. هناك ابتزاز لحكومات عربية، لشخصيات عربية، سميها ملفات بستين بزاوية أخرى، سميها معالجات استراتيجية لتسديد ديون، لتأخير ديون، لإبقاء ناس في السلطة، سميها ما شئت، ولكن تكرار نفس الأسلوب. أن يكون هناك جهة رسمية تأتي مع مصالح إسرائيل والشعب يرفض هذه الخطوات، هذا بات ممنهجا وإجبارا من أمريكا وإسرائيل لدول غير متوفر فيها لا جو ديمقراطية ولا انتخابات، وبالتالي لن تستطيع أن تسمع موقفا استراتيجيا من هذه الحكومات. المسار الثاني وهو حالة الاصطفاف. تحاول بعض الدول العربية، بعض الدول العربية مصرة جدا على أن يكون هناك تحالفا إسرائيليا عربيا أمريكيا لرسم الشرق الأوسط الجديد. ما هو الشرق الأوسط الجديد؟ أن تكون لبنان ذات سيادة إسرائيلية بغض النظر تحكمها سلطة غير سلطة، هذه عبارة عن تجمعات سكانية. هذه النظرية الآن تطبق من الإسرائيلي والأمريكي. الموضوع ليس له دخل لا بلبنان لا بسوريا لا بفلسطين، الموضوع استراتيجي موجه يستهدف الكل حتى لا سني ولا شيعي. فكرة إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد يجب أن تمهد لها من خلال الحكومات توقع على اتفاقيات، وأتحدى أن السفيرة اللبنانية تعرف ما هو المضمون الذي وقعت عليه. أتحدى في ذلك، لن تقرأ ولم تقرأ ولم تقرأ، وقع ثم وقع ثم وقع، وشخصيات أخرى، دين ثم دين ثم دين، ووكالات إعلام أخرى، شيطن ثم شيطن ثم شيطن، حتى يتشوش المشاهد العربي وحتى يتشوش الشارع العربي والإسلامي، ويحاول نقلهم إلى المربع الذي تريده الماسونية العالمية والحركة الصهيونية العالمية في معادلة القوة التي تفرض في الواقع. الأوراق الإيرانية يعني كانوا يشيطنون لنا إيران على أنها خارج عن القانون الدولي وتقتل الأطفال وتذبح وتسرق الأموال وأنها مهدد لدول الخليج، واكتشفنا فيما بعد أن القواعد الأمريكية هي مهدد لدول الخليج، واكتشفنا فيما بعد أن الصواريخ الأمريكية تقتل بلا منازع كل من تجده أمامها، بل وتدعم الدكتاتوريات. على كل أحوال، حالة القوة واستخدام الأوراق باستراتيجية، سواء المضائق المالية العفو المائية أو العلاقات الدولية مع دول وازنة باستراتيجيات لها أبعاد محددة، أو بالسلاح الذي تملكه سواء الباليستي أو الدرونز أو غير ذلك، والأخطر من ذلك وهو مهم ورأس حربة المقاومة والصمود والجبهة الداخلية، إيران تعرضت للفوضى الخلاقة، المنظمات غير المنضبطة والعصابات، للتشويش الانتخابات لديهم وتشويهها وعلى أنها متخلفة وعلى أنه لا يوجد لديهم لا حضارة ولا شعب ولا غير ذلك. كل ذلك فشل وصولا إلى الضربة العسكرية، فشلت الضربة العسكرية. اليوم في إعادة إنتاج تحاول أمريكا وإسرائيل أن تصدره من خلال تكريس فوضى خلاقة، إشاعات عن البنية التحتية والجبهة الداخلية الإيرانية وغيرها. مع ذلك لم تسفر، حتى الضربات العسكرية الأخيرة لم تسفر في تغيير موقف المفاوض. بعض المفاوضين كان يوقع تحت التهديد ويقال له وقع يا كلب، وبعضهم يرفض لأن سلاحه بيده الآن. وبالتالي طالما أنت معك سلاحك ومعك جبهتك الداخلية، طبعا مش معك جبهتك الداخلية يعني حاملها عصاية وبتخوف فيها، لا لا لا، جبهتك الداخلية هي التي تحميك، هي منها رجالك، منها الذين يصنعون الصواريخ، منها الذين يدافعون، منها مخابراتك، منها حراساتك، منها مرشدك، منها كل من يهتف في الشارع باسمك. هذه هي الجبهة الداخلية، هذه الجبهة الداخلية التي بنيت منها الترسانة العسكرية في إيران. وفكرة أنه سنقضي على المرشد وتنتهي إيران أصبحت فاشلة، بل وكان يهيئ لنا إعلانياً أنه كل إيران رأس مالها قتل المرشد وخلصنا، والشعب بده يتخلص من القرف. طلع الشعب بطلع بمئات الألاف في الشوارع بيقول ضد أمريكا ضد إسرائيل. إذا تغيرت المفاهيم حتى بعد الحرب على إيران في آلية صناعة الرأي العام التي كانت توجهها أمريكا وإسرائيل سواء بالإعلام العربي أو بغيره. لذلك هذه الأربع عناصر بالعلاقات الاستراتيجية الخارجية بمحددات وليس بتبعية، بالصواريخ والدرونز والترسانة العسكرية، بالانتخابات والجو الداخلي والجبهة الداخلية، وأيضا بعدم الابتزاز. يعني انظر، حينما تم القصف على إيران أثناء المفاوضات أغلقوا هرمز، حتى الضرب على إيران أغلقوا هرمز. هذا يؤكد أن صاحب الإرادة لم يفرض قوته على شعبه، بل فرض القوة من خلال قوة شعبه، ورأينا النتائج على عكس بعض الوساطات وبعض المداخلات في طمس القضية الفلسطينية. في نظرية أمريكا وإسرائيل أن تخلق أجواء توتر وتناقضات في داخل المجتمع المستهدف. انظر إلى فنزويلا، مثال سريع، قالوا بأن الشعب الفنزويلي يريد التخلص من مادورو، المادورو هو المشكلة، العائق الكبير، انظر كذا، اعتقلوا مادورو. لم تحل المشاكل، بل تعقدت أكثر وأكثر وأكثر. قالوا صدام حسين مشكلة العراق بس نخلص منه خلاص. هذا الخلق للجسمين في داخل المجتمع المستهدف، هذه استراتيجية فرق تسد الأمريكية الإسرائيلية، استراتيجية desperate times desperate measures، يعني الغاية تبرر الوسيلة، بدنا نخلص. الآن انظر إلى الساحة الفلسطينية، انقسام، فتح حماس غزة الضفة وخلص من السيطرة، من كل العالم هذول منقسمين، وهناك ناس متطرفين وهناك ناس يحبون السلام. طب عرفونا السلام، لن تجد تعريفا للسلام في القاموس الإسرائيلي ولن تجده في القاموس الأمريكي. طيب في لبنان يا جماعة، إذا بنضل نقاتل في لبنان إحنا، العالم راح يقول إنه إحنا والله ضد الدول المجاورة، خلونا نشيط الحزب الله ونفتح نافذة إجبارية كما قلت بداية المداخلة، بدك إياها من خلال إبستين، بدك إياها من خلال مصالح بريحك حطها، نفتح نافذة مباشرة مع الحكومة هناك أو مع جسم هناك لنقول نحن لسنا ضد لبنان ولكن هو يذبح في كل لبنان، ولكن مشكلتنا مع حزب الله، نحن لسنا ضد غزة ذبح كل غزة ولكن مشكلتنا مع حماس. هذه السياسة الأمريكية الإسرائيلية اللي بدوش يفهمها لحد الآن مش مشكلتي، هي مشكلته في تقييم الأوضاع وتحليلها سياسيا أو عسكريا أو اجتماعيا أو استراتيجيا.

0: حسابات العروش وأثمان التبعية، تفكيك العجز الرسمي العربي تجاه حصار غزة. يتسم المشهد السياسي العربي الراهن بحالة من التناقض الصارخ بين الاندفاع الشعبي العارم والجمود الرسمي المكبل. فغياب المبادرات الرسمية لكسر حصار قطاع غزة أو تنظيم زيارات تضامنية رفيعة المستوى من قبل الرؤساء والمسؤولين العرب لا يعود إلى لوجستيات عابرة، بل يتجذر في بنية العلاقات الجيوسياسية وحسابات البقاء التي تحكم هذه الأنظمة. يرتبط هذا الخذلان الرسمي ارتباطا عضويا بطبيعة التبعية العربية للسياسات الأمريكية، وهي تبعية ليست طارئة بل أسست على مدار عقود كضمانة لحماية العروش والحصول على الدعم العسكري والاقتصادي وضمان اصطفاف هذه الأنظمة في المنظومة الدولية. فقد نجحت واشنطن في تحويل ملفات المنطقة إلى أوراق مقايضة، حيث ارتبطت المساعدات والاعتراف الدولي والملفات الاقتصادية بمدى التزام العواصم العربية بقواعد اللعبة الأمريكية التي تمنح إسرائيل حصانة مطلقة وتجعل من أمنها أولوية قصوى. حول هذا نستمع إلى الخبير في شؤون القدس والأقصى خليل التفكجي.
1: برنامج إسرائيلي واضح تماما بالقضاء على الشعب الفلسطيني باتفاق، يعني اتفاق أمريكي، اتفاق إسرائيلي، اتفاق مع العرب. هذا ما جرى في 48. في 48 لما تقرأ الوثائق اليوم تبين لك بأن أكثر مما حدث في قضية الهجرة وقضية القتل كان باتفاق مع الدول العربية آنذاك. حقيقة ما يجري الآن في قطاع غزة، رغم أن هنالك مجلس سلام وأن هنالك اتفاقية هدنة، الإسرائيليين لا يعرفون معنى الهدنة، بدليل ما يحدث الآن في جنوب لبنان، رغم أن هنالك وقف إطلاق النار، لكن يوميا نشاهد أن هنالك شهداء. وهذا ما جرى أيضا في قطاع غزة. في قطاع غزة تم هنالك اتفاق وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هو من التجربة مع الجانب الإسرائيلي، هو يستغل وقف إطلاق النار من أجل تنفيذ مشاريعه التي هي سواء كانت السيطرة على الأرض أو قتل مزيد من السكان أو تحسين الموقع. وهذا ما يحدث الآن. الخط الأصفر لم يكن هناك خط أصفر، بل أصبح خطا أصفرا آخر. أنا حقيقة عندما أنظر إلى الأرقام لا أستغرب، لأن هذا جزء من التوراة الإسرائيلية، جزء من البرنامج الإسرائيلي، اقتل الطفل في بطن أمه. وهذا ما حدث في 48 عندما شاهدنا أن قضية الطنطورة وقضية دير ياسين والدوائم وكل ذلك، وهذا استمرار لما هو حدث في الماضي وما سيحدث في المستقبل. الآن عندما تنظر إلى قضية قتل 30% أطفال وأطفال وغير ذلك من الأطفال، هذا هو ما يقوم به الجانب الإسرائيلي، لأن هذا الطفل سيكون غدا مقاتلا وهو سيثأر لوالده أو لوالدته، فبالتالي يجب قتله قبل أن يكبر. وأيضا بالتالي القضاء وتجويع، بالإضافة إلى هذا وذاك ما كان هنالك أن حرب الإبادة التي كانت وكان كل العالم ضد هذا الموضوع، اليوم نشاهد لا يوجد لا إعلام ولا يوجد أي شيء أن هنالك عملية إعدام يومية وقتل يومي وتجويع يومي، طبعا باتفاق دول عربية. يعني كل ما تشاهده الآن هو عبرية الاتفاق، المنبر الوحيد الذي سيدخل منه من مصر. مصر مغلق بشكل كامل إلا بإذن إسرائيلي، وهذا إن دل يدل على أن هنالك مؤامرة كبيرة على الشعب الفلسطيني. وكما أيضا اتفاقيات ما بين الشعب، ما بين الإسرائيليين وبعض الدول العربية ومنها الفلسطينية على سبيل المثال، نحن لم نشاهد من السلطة الفلسطينية أي إدانة أو استنكار لما يحدث في قطاع غزة، بل أن هنالك يعيشون نوم أهلك. أنا أعتقد لم نقرأ الإسرائيلي. نحن أنا يعني عندما دخل الإسرائيلي كان عمري 17 عاما في 67، واليوم أصبحت 77 عاما. أنا أقرأ الإسرائيلي كما تقرأ أنت أي كتاب بالعربي، لأنه نحن الآن لا نقرأ الإسرائيلي. الإسرائيلي عندما تدخل في عقلية الإسرائيلي هو لا يعترف بك، هو يعتقد أن هذا العربي هو يجب قتله ويجب قتل الأبناء، هذا استخدام التوراة من أجل الإبادة الجماعية، وهذا ما تكلم به جولييت وداهود وما تكلم به العماليق كما كان في نتنياهو. فبالتالي نحن لم نقرأ التاريخ، وإذا قرأنا لنفهم، وهذا ما تكلمه موشي ديان، العربي لا يقرأ. إذا قرأنا الفكر الإسرائيلي والعقيدة الإسرائيلية الأمنية والعقيدة أن كل الاتفاقيات حتى بال 48 كانت في لحظة من اللحظات عندما تريد أن يهزم الجيش الإسرائيلي كان يطلب الهدنة حتى يحسن موضعه. حتى في آخر المعارك كثيرة من الانتصارات الفلسطينية بال 48 كان عدم الهزيمة كانت عدم وجود الذخائر. الجانب الإسرائيلي دائما يستغل هذا الموضوع. اتفاقية أوسلو على سبيل المثال استغل قضية اتفاقية أوسلو، وسع ما يريد وبدأ يعمل ما يريد في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. نحن كفلسطينيين وعرب لا نقرأ الإسرائيل، ومن قرأ لا يفهم، ومن قرأ يمكن أن يسكت، ومن قرأ لا يقرأ أن هذا الإسرائيلي هو يريد إلغاءك بالكامل في هذه المنطقة. القضية ليست قضية قطاع غزة. نتنياهو لما حمل الخارطة وقال أن الدولة العبرية من النيل إلى الفرات، ماذا فعلت الدول العربية؟ يعني أشاهد أن هذه الأمة حتى تريد أن تقضي على المقاومة والنفس المقاومة. يعني إذا هنا شعب فلسطيني رأس الحربة، هذا الشعب الفلسطيني اللي هو رأس الحربة في هذه المنطقة يضرب، رأس الحربة في جنوب لبنان يضرب، ما يحدث الآن في سوريا والدخول الإسرائيلي وفي درعا وغيرها ماذا يفعلون؟ أنا اعتقادي في هذه المرة العمدية يعني كأنهم يخافون أو أن هذه القيادات السياسية قد وضعت من قبل الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي من أجل حماية الدولة العبرية. يعني عندما هاجمت إيران إسرائيل كثيرا كانت اتحاد عربي ضد استسقاط كل الصواريخ قبل أن تصل إلى إسرائيل، وبالتالي هذا وجود القواعد الأمريكية في داخل الأردن وفي داخل الدول العربية، هذه لماذا القواعد الأمريكية والقواعد الألمانية والفرنسية والهولندية في هذه المنطقة؟ أنا اعتقادي كله للحماية الإسرائيلية، والإسرائيليين يقولون لك بكل حرية وكل هذا لا نريد مقاومة، لا نريد، نريد شعب دليل، نحن الأغيار، يعني نحن العرب أغيار، وبالتالي يجب أن يكون هذا الأغيار عبيد عند الإسرائيليين، وهذا ما يحدث الآن. نحن عندما تنظر إلى الشعب الفلسطيني مقاومته من عام 1948 وما قبل 48، من الذي قضى على ثورة 36؟ الذي قضاها هو الدول العربية عندما طلبوا من الشعب الفلسطيني الوقوف، أن الملوك والعرب والأمراء العرب سيقوم بذلك. من الذي هزم الفلسطينيين بال 48؟ العرب الذين قضوا.

شرايين النيت اللوجستية تحت مقصلة التمويل. الخلافات المالية تعطل تحديث الدفاع الأوروبي. تسلط الخلافات المالية المحيطة بمشروع تجديد شبكة أنابيب الوقود التابعة لحلف شمال أطلسي الناتو، والتي كشفت عنها منصة بوليتيكو الضوء، على معضلة عميقة تواجه الحلف في لحظة تاريخية حرجة. ففي الوقت الذي تعيش فيه القارة الأوروبية على وقع طبول الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، تتصاعد فيه التحذيرات من قبل عواصم أوروبية عدة بشأن التهديد الروسي المحتمل لعمق القارة، يجد الحلف نفسه مكبلا بتباين الرؤى حول تقاسم الأعباء المالية لتحديث بنيته التحتية الحيوية. هذا التعثر يعكس فجوة بنيوية بين الطموحات الاستراتيجية للحلف التي تفرضها متطلبات الردع والجاهزية العسكرية السريعة، وبين واقع الحسابات الاقتصادية والميزانيات الوطنية للدول الأعضاء. هذا التباين حول التمويل يكشف مجددا أن هاجس الأمن المشترك لا يمحو بالضرورة الخلافات السيادية التقليدية حول من يدفع ومن يستفيد، خاصة في ظل تفاوت استشعار حجم الخطر الروسي بين الدول القريبة من خطوط المواجهة وتلك البعيدة عنها.

0: حول هذا نستمع إلى الخبير المختص بشؤون السياسة الشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور ممدوح سلامة.
1: ليس هناك أي مبرر لتوسيع طاقة الأنابيب الموجودة للأسباب التالية. أولا، حلف الأطلسي ليس له وجود الآن سوى ترويج وتشجيع محاولات الولايات المتحدة للسيطرة على دول في العالم عن طريق حروب تشنها عليها. ناحية ثانية، إذا كان هناك حاجة لأنابيب فهناك أنابيب موجودة تغطي أوروبا من تركيا حتى البرتغال، إذن ليس في حاجة لذلك. ثالثا، ليس هناك أي تهديد أبدا من جانب روسيا، مثلما لم يكن هناك أي تهديد لأوروبا أيام الاتحاد السوفيتي. هم يروجون بأن بوتين يريد أن يضرب حلف الأطلسي، هذا غير صحيح. هم يريدون أن يعطوا لأنفسهم بعض الأهمية، خصوصا أنهم وضعوا على الرف، مما يعني أن له ليس لهم أي نفوذ في إنهاء حرب أوكرانيا، وبالتالي لا أعتقد هناك ضرورة للإنفاق أو إنفاق 26 مليار يورو على أنابيب موجودة أصلا وليس لها ضرورة، لأنه ليست هناك ضرورة ولن تحدث حرب مع حلف الأطلسي. الطريق الذي يقود إلى الابتعاد عن إنفاق 26 مليار يورو هذه الأمور.

أموال يمكن لأوروبا أن تنفقها على تنشيط اقتصادها بدلا من ترويج لحرب لن تحدث. الرئيس بيوتن كرر مرارا على التلفزيون وفي مقابلاته وفي مؤتمرات دولية أنه ليس هناك أي خطر على حلف الأطلسي من روسيا. روسيا لا تسعى إلى الحرب، تسعى إلى إنهاء حرب أوكرانيا. والاتحاد السوفيتي كذلك لم يحاول مرة واحدة أن يغزي الدول الأوروبية، فهذا كلام فارغ لا يحتاج إلى تمويل، بل يحتاج إلى إلغاء وجود حلف الأطلسي كليا، لأنه أصبح حبرا على ورق. الرئيس ترامب في أيامه الأخيرة ما يقوله الآن لن يكون له أي تأثير على الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي يشعر كأنه فقد الحماية من الولايات المتحدة، وبالتالي هم لا يريدون أن يدخلوا في متاهات مالية ليست لديهم القدرة على تمويلها. اقتصادهم اقتصاد هزيل ينمو حوالي أقل من 1% الآن، فبالتالي بإمكانهم أن ينفقوا هذه الأموال إذا وجدت لديهم على تنشيط اقتصادهم بدلا من إرضاء الولايات المتحدة أو تهديد روسيا. التهديدات الأوروبية تأتي من دول البلطيق، وهي دول صغيرة تستطيع روسيا أن تمسحها مسحة واحدة في يوم واحد. فهذه التهديدات هي لإعطاء بعض هذه الدول بعض النفوذ حتى يسمع صوتها. ولكن هذه الدول، حتى الدول الأوروبية الرئيسية مثل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، قد فقدت شهيتها لمحاولات بناء حلف الأطلسي. حلف الأطلسي عفى عنه الزمن، وكان من المفروض أن يلغى عندما انهار الاتحاد السوفيتي. تاريخ الاتحاد السوفيتي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يهدد دولة أوروبية واحدة، وبالتالي روسيا تحت قيادة بيوتن لا تسعى لغزو أوروبا لأي سبب. هي لا تريد، التهديد يأتي من حلف الأطلسي وليس من روسيا. هم يريدون أن يعطون لنفسهم بعض الأهمية حتى يظهروا في الصورة، ولكن إذا كان هناك حلا للنزاع في أوكرانيا فسيتم على شروط روسيا مهما كانت القوى التي تقف في مواجهتها.

وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا البرنامج 60 دقيقة قضيناها بصحبتكم بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة.

0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة اليوم إلى 6 شهداء إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين. وذكر موقع فلسطين أونلاين أن المواطنين الفلسطينيين بل إن مواطنين فلسطينيين 2 استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تأوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد مواطنان وأصيب 16 آخرون إثر استهداف طائرة العدو مركبة في منطقة مواسي خان يونس. وفي مدينة غزة استشهد مواطن وزوجته وأصيب آخرون إثر استهداف طائرات العدو شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي سياق متصل، قال اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة إن 3 صيادين فلسطينيين أصيبوا بنيران لمسيرة إسرائيلية حربية أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. وفي المحافظة الوسطى استشهد مواطن متأثر بجروح أصيب بها إثر شظية لقذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت المنطقة الشرقية لقرية المصدر وسط القطاع. يواصل العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، بل في لبنان اليوم، من خلال تنفيذ عمليات نسف لمنازل في المناطق الجنوبية. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بإقدام قوات العدو على نسف عدد من المنازل في بلدة عترون. وأضافت الوكالة أن جيش العدو نفذ ليلا عملية تفجير في بلدة حولة في قضاء مرجعيون بالتزامن مع تحريق مكثف لطائرة مسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي بمشاركة ملايين من أبناء الشعب الإيراني. وأفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن الرئيس مسعود بازكشيان حضر مراسم التشييع. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن طائرات مسيرة من نوع FBV تابعة لمجموعة قوات زابدا نفذت ضربات ضد مواقع القوات الأوكرانية في محور كراسني ليمان. وأوضحت الوزارة في بيان أن الطائرات نجحت في إحباط عملية تبديل مواقع للقوات الأوكرانية بعد استهداف مركبات خفيفة وعناصر مشاة داخل مناطق حرجة. وأضافت أن وحدة من المهندسين القتاليين استهدفت مركبة كانت تنقل مواد غذائية وذخائر إلى القوات الأوكرانية ما أدى إلى تدميرها. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعلها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: نص المادة 41 من قانون الزكاة. تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: ماذا قلت يا محمد بن عبد الله النفس الزكية؟
3: ما الأمر؟ ما الأمر يا سيدي جعفر الصادق؟
2: هل حقا عاهدك وبايعك أبناء عمومتنا من بني العباس؟
3: أجل يا سيدي، إلى جانب بعض من آل البيت،
2: وأكيد على رأسهم إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس.
3: نعم، وأخواه عبد الله أبو العباس وعبد الله الثاني أبو جعفر.
2: وقد كان أكثرهم توددا وتعظيما وإجلالا وإكبارا لك أبو جعفر.
3: تماما يا سيدي، ولكن كيف علمت بهذا الأمر؟
2: لأنه أكثرهم دهاء ومكرا وخداعا.
3: برغم مبايعتهم إلا أنني شعرت بسوء طواياهم، لكنني تعاملت معهم بالظاهر، فأين سيذهبون من عقاب ربهم إنهم نكثوا العهد والبيعة؟
2: أبو جعفر يا محمد هو أكثر بني العباس قدرة على الابتزاز وتحقيق مصالحه بالكذب والتزلف وتصنع المودة للوصول إلى مآربه.
3: أستغرب أن يحمل شخص من بني هاشم مثل هذه الطباع السيئة، لقد كان أكثر إخوانه تملقا لي وتزلفا. ولنكون منصفين، فأبناء عمومتنا من بني العباس شأنهم شأن كل الناس، فيهم المؤمنون الصادقون الشرفاء والكرماء،
2: وفيهم للأسف من أغرتهم الدنيا وزينتها فأحبوها وعشقوا الجاه والسلطة، فهم يسعون إليها وإن كان على الطريق الملوث بالبكر والغدر والخداع.
3: أنا لم أنس اختفاءهم عندما كان جدنا الإمام الحسين والإمام زيد بن علي وابنه الإمام يحيى عليهم السلام في ساحات الجهاد ضد طغيان بني أمية، فهم لم يهبوا لنصرتهم لأن دولة بني أمية كانت في أشد قوتها. والآن وقد أصبح بنو أمية في أضعف حالاتهم سارعوا للمبايعة والاستعداد للخروج والقضاء عليهم.
2: وعلينا أيضا يا محمد، لذا أنصحك بأخذ الحيطة والحذر من مكرهم وغدرهم وخداعهم، فهدفهم الوحيد من مبايعتك هو التقرب إلى الناس لعلمهم بمحبة الناس لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم ستظهر نواياهم السيئة تجاههم.
4: بشراكم يا بني هاشم، فعروش بني أمية تواجه هزات عنيفة، وقصورهم تتباعى وحصونهم تنهار.
5: هذا ما ورد إلينا من آخر الأخبار، فقد توالت عليهم الثورات، فها هي الجيوش من خراسان بقيادة أبي مسلم الخرساني وأبي سلمة الخلال تعسكر في أطراف العراق.
6: لك الحمد ولك.
7: ألم يحن الوقت لخروجنا تحت قيادة من بايعناه محمد بن عبد الله بن الحسن؟
4: بايعناه، أجل بايعناه.
8: السلام عليكم بني هاشم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
8: من فيكم إبراهيم بن محمد بن العباس؟
5: أنا إبراهيم أيها الرجل، ماذا تريد؟
9: أريدك على انفراد يا سيدي.
5: حسناً، اتبعني إلى الغرفة المجاورة. ها نحن لوحدنا، فماذا تريد؟
9: يا مولاي، أنا رسول أنصارك في خراسان، أحمل لك رسالة منهم.
5: حسناً، وما فحوى الرسالة؟
9: يقولون قد أخذت لك البيعة بخراسان وجمعت لك الجيوش، فأقبل.
2: كان أبناء محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب قد دفعوا المنافقين لنشر شائعات تقول إن الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية ليس أهلا للخلافة ومواجهة بني أمية لصغر سنه، وأن الأجدر بها والأحق هم بنو العباس. وكطبيعة من يحمل صفات الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق في كل زمان ومكان، نقضوا العهد والبيعة التي عقدوها للإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام. وفي تكتم وسرية توجهوا خفية نحو خراسان، متسترين كاللصوص بظلام الليل وظلمة أنفسهم المعتمة بسواد خياناتهم لأبناء عمومتهم من آل بيت رسول الله، وفي مقدمتهم من عقدوا له البيعة وعاهدوه على النصرة، الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام. توجهوا نحو خراسان مستمرئين خداع الناس وحتى أنصارهم بأنهم خارجون لنصرة حلفائهم من آل البيت.

0: وما أخبار المعارك ضد بني أمية يا أخي عبد الله؟
1: جيش خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني وأبي مسلمة الخلال يتقدمون بحمد الله في أرض العراق.
0: الحمد لله، ولكن هل ما زال من بايع الإمام محمد النفس الزكية متمسكا ببيعته؟
1: فقط من يؤمنون بأمانة حمل البيعة وأنها معقودة في نواصيهم. أما من يحبون الحياة وأغواهم وعد بني العباس بالمال والجاه والمنصب فقد مالوا لمبايعة إبراهيم بن محمد بن العباس.
0: هذا ما كنت أتوقعه يا أخي.
2: السلام على أبي وعلى عمي جعفر الصادق.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد.
2: زاد فضلك يا عماه، إنما جئت أحمل إليكم أخبارا جديدة عن معارك العراق.
0: نرجو أن تسمعنا خيرا.
2: هو خير يا عماه، لقد سيطر جيش خراسان على الكوفة متقدما نحو الشام.
1: الحمد لله.
2: ومن الأخبار المؤكدة أن الخليفة الأموي مروان بن محمد قد تمكن من قتل إبراهيم بن محمد بن العباس أو سجنه.
0: حقا؟
1: إنه لأمر يبعث على الريبة والشك والتساؤلات، فإبراهيم بن محمد هو أكبر إخوانه من بني العباس، وهو من أرادوا له البيعة، فكيف يفرطون فيه بهذه السهولة؟
0: كأني بك تلمح إلى تخلص عبد الله أبي العباس من أخيه إبراهيم بن محمد؟
1: هل يمكن أن يغمد الأخ سيفه في جسد أخيه؟
0: أجب عن تساؤل أبيك يا محمد، فأنت أعلم أهل البيت يا بني.
2: إن نوازع الشر يا أبي وسوء اندفاع عشاق السلطة ومحب الجلوس على كراسي الملك تجعلهم ينسون كل القيم والمبادئ ومكارم الأخلاق. عشقهم للسلطة يدفعهم لإرسال سيوفهم العمياء التي لا تجعل لصلة القرابة أي معنى. قد يقتل الأب ابنه والابن أباه، ناهيك عن إخوانه وبني عمومته.
0: أحسنت يا محمد، خاصة أن الأخبار بالفعل تؤكد طلب أبي العباس البيعة لنفسه، ولهذا أطلب منك بالذات الاحتراس وأخذ الحيطة والحذر حتى لا تكون أول من يصيبه سيفهم الأعمى كما وصفت.
1: هل مكتوب علينا نحن آل البيت أن نعيش في خوف ورعب مطاردين مشردين، إما قتلى في الساحات أو مكبلين بالسلاسل والأغلال في السجون؟
2: إن ثورة غضب عارمة تغتلي بين جوانحي، ولكن علينا أن نؤمن إيمانا قاطعا بأن الصراع بين الخير والشر يحتم على أنصار الخير الصبر والصمود والثبات. وما حالتنا التي تتحدث عنها يا أبي إلا واحدة من دواعي الجهاد وضروراته في صراعنا معك والشر.
1: أفحتم علينا أن نعيش غرباء في أوطاننا يا أخي جعفر؟
0: إن النفيس غريب حيثما كان يا أخي، فماذا ينوي النفس الزكية؟
2: لقد حملني الناس أمانة مبايعتهم لي، لهذا ليس أمامنا إلا الجهاد.
0: أمر مبايعتك يا محمد سيجعلك المطلوب الأول لسيوف البغي والطغيان، سواء من بني أمية إن ظلوا في الحكم أو بني العباس إن جلسوا على عرش الخلافة. فلا نستعجل الأمر، فالرأي قبل شجاعة الشجعان.
1: أنا على يقين بأن المجاهدين ضد بني أمية من خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني وأبي مسلمة الخلال يجاهدون على أمل أن يعتلي العرش من أدانوا له بالبيعة، وهو أنت يا محمد.
2: فرأيكما إذن أن ننتظر حسم المعركة؟
0: الصبر الصبر، فلك في عمك زيد وابنه قدوة، وإذا رأينا الخلافة آلت لبني العباس وأنهم قد سلكوا مسلك بني أمية في ظلم الأمة واستبدادها وممارسة الفساد والعبودية سيكون لنا شأن.
2: حسنا، حديثكما ينضح سموا ورفعة وعظمة وعقلا صاعدا من أعماق الحكمة النبوية. ونحن لسنا طلاب سلطة أو ملك، وإنما هدفنا هو رفع الظلم والاستكبار عن الأمة ومقارعة الطغيان والطغاة.

أحس الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية أن الضربة كانت موجعة، وهي أشد وجعا حين جاءت من أبناء العمومة بني العباس، ومع هذا لم تؤثر على إصراره ولم توهن عزيمته، بل زادته إصرارا وثباتا وعزيمة وقوة واندفاعا للجهاد ضد كل طاغية ظالم جبار كائنا من كان. وتبادر إلى ذهنه أن يزور زوجة الإمام الشهيد زيد بن علي، أم الإمام الشهيد يحيى بن زيد عليهم السلام، عمته ريطة، لما كان لها من تقدير واحترام في قلبه.

0: ماذا تقول يا محمد؟ ماذا تقول يا بني؟
1: ما سمعت يا عمتي ريطة؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، خيانة بني عمومتنا أشد على قلبي من سيوف طغاة بني أمية.
1: أراك تبالغين في الأمر يا عمة.
0: جراح الأعداء والطغاة والمستكبرين تلامس الجسد ومن السهل شفاؤها، أما خداع الأقارب والحلفاء وغدرهم فجراحات تلامس القلب ومن الصعب التئامها يا بني.
1: معك حق يا عم.
0: ما هذا يا بني؟ هل حقا مضى زمن الثقة والإخاء بين الناس؟ ألم يعد بوسع الإنسان أن يثق في أخيه أو أقرب المقربين إليه؟ خدعنا في كربلاء وخذلنا في الكوفة وفي خراسان، فهل علينا بعد هذا أن ندع سيوف الحق في أغمادها؟
1: كلا كلا يا عمة، ولن نترك صهوات خيولنا فارغة من فرسانها.
0: أعلم يا بني بأننا قد حملنا أمانة في أعناقنا تفرض علينا نصرة المستضعفين المظلومين من أبناء الأمة ومقارعة الطغاة الفاسدين المستكبرين.
1: أجل يا عمة، هكذا عهدتك تمتلئين أملا وتفاؤلا، لا يؤثر عليك خداع المخادعين أو خذلان المنافقين.
0: وسأظل هكذا يا بني، ولكن خيانة بني عمومتنا كانت صدمة شديدة. أحسست من جورها أن العالم قد فني ولم يبق في الكون إلا الفراغ المريع.
1: أنا مقدر يا عمة أن خيانة بني عمومتنا قد ولدت في قلوبنا أشد الجراحات، ولكنها أشعرتنا بنواياهم السيئة في الوقت المناسب الذي يمكننا من اتخاذ الحيطة والحذر.
0: وأنا أذكرك في يوم ما إذا أطال الله في عمري بأن بني العباس سيغدرون ويخدعون ويتخلصون من أشد الناس مناصرة لهم، فمن يخدع بني عمومته سهل عليه خداع الآخرين ويخدعون حتى بعض إخوانهم من بني العباس.

0: وتمر الأيام والشهور، وآلام الإمام محمد النفس الزكية تصبح أكبر، والجروح أوسع من أن تمتد إليها خيوط الصبر والاحتمال. فهو يريد تحقيق الفرح للأمة التي عقدت عليه الآمال لشجاعته في مقارعة الظلم والطغيان، ولكنه على وعي تام وإدراك أكيد بأن انضمامه إلى ساحة الجهاد ضرب من إلقاء النفس إلى التهلكة، فسيوف بني عمومته من بني العباس له بالمرصاد قبل سيوف الطغاة من بني أمية. وبينما كان يعاني من هذه الجراحات الصارخة بين جوانحه، تفاجأ بأخيه إبراهيم.
1: أما اليوم فقد جئت أحمل إلى أخي النفس الزكية أخبارا.
2: ماذا تحمل من أخبار يا إبراهيم؟
1: أحمل أخبارا لا أدري هل ستسرك أم تزيدك هما وغما.
2: قل ما تحمل من الأخبار، فقد ألفنا الحزن وتعودنا على المصائب.
1: هي أخبار مهمة يا أخي، ستغير وجه التاريخ.
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري،

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظ وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قبل. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة من سلسلة ذكرى حلقات ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة، وهي الحلقة 14، نعالج فيها ما بعد الوقعة، ما بعد وقعة كربلاء. نتحدث فيها عن قافلة الإباء التي كان قطباها علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وعمته زينب الكبرى ابنة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لما فرغ أولئك الذئاب الذين قتلوا الإمام الحسين ومن معه من الأبطال والعظماء والأحرار، وفعلوا بهم تلك الأفاعيل التي تحدثنا عنها وأكثر من ذلك، ساقوا حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ساقوهم كما تساق السبايا حتى بلغوا الكوفة، وخرج الناس يبكون، وسجل الإمام علي بن الحسين وكان مريضا، وسلم من الموت ومن القتل لأنه كان مريضا وارتث في المعركة، والله عز وجل تدخل بعنايات الإلهية فحفظ هذا البقية الباقية من أولاد الإمام الحسين عليه السلام، حيث كان قد استشهد أيضا أخوه علي بن الحسين. فالإمام علي بن الحسين عندما رأى أولئك يبكون قال: هؤلاء يبكون من أجلنا، فمن قتلنا؟ وهو يبين أن هناك مسؤولية تقصيرية، هناك مسؤولية، هناك شركاء في الجريمة، الساكتون والمحايدون هم شركاء في الجريمة. فلما أدخلوا على ابن زياد قعدت زينب ناحية، فسأل ابن زياد من هي؟ قيل زينب بنت علي. قال ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم. طبعا زينب ابنة فاطمة عليه السلام، ابنة علي بن أبي طالب، ذلك الخطيب، ذلك العالم، ذلك الجليل، ذلك الحكيم، ذلك الفصيح الذي لا يمكن أن يغلب. زينب كانت ثمرة من ثمرات الإمام علي عليه السلام، وأظهرت موقفا عظيما في مقابلة ابن زياد كما سنعرف، وكذلك من بعده في مقابلة يزيد نفسه. ولهذا يكتب لزينب والسجاد زين العابدين علي بن أبي طالب عليه السلام، و أولئك النسوة والنساء والبنات والبنين، هم الذين حملوا مشاعل هذه الثورة ونقلوها بوجدانهم، بكلماتهم، بمواقفهم العظيمة، إلى العراقيين وإلى الشاميين وإلى المدنيين والحجازيين وإلى كل مكان. هم نسمع ما قالت زينب. زينب قالت أجابت ابن زياد عندما قال الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم. قالت زينب الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطهرنا تطهيرا، وإنما يفتضح الفاسق الفاجر. قال ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ ومن هذه نفهم الثقافة الأموية التي كانت تنشر وتحدثنا عنها في هذه الحلقات، ثقافة الجبر، أي أن ما حصل بالإمام الحسين هو أمر من الله، الله هو الذي أنزله بالحسين، قضاء من الله وقدر. هذه ثقافة بني أمية. فقالت زينب رضوان الله عليها ما رأيت إلا جميلا، وسيجمع الله بينك وبينهم فتتخاصمون، فانظر لمن الفلج يومئذ هبلتك أمك يا ابن مرجانة. سلام الله عليها، قوة موقف وصراحة وانشداد إلى الله سبحانه وتعالى. ما رأيت إلا جميلا، الشهادة أمر جميل، أمر جميل. الإمام الحسين استشهد، هل هناك أجمل من هذا الأمر؟ ثم التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين فقال من أنت؟ قال علي بن الحسين. قال أولم يقتل الله علي بن الحسين؟ مرة أخرى هنا يظهر النغمة والثقافة الجبرية التي كان عليها بن أمية ويشيعونها، أن الله هو الذي قتل علي بن الحسين. قال ذلك أخي أكبر مني قتلتموه. الإمام علي بن الحسين يرد عليه هذه المسألة في وجهه ويقول أنتم قتلتموه، لم يقتله الله، وإن له منكم مطلبا يوم القيامة. قال ابن زياد نحن لم نقتله ولكن الله قتله. قال علي بن الحسين الله يتوفى الأنفس حين موتها. في هذا رد على هذه العقيدة الجبرية التي اتكى عليها الأمويون في إدارة أمر هذه الأمة، وهي أحد الأدوات الثقافية التي استخدموها لإدارة هذه الأمة بطريقة معوجة. الله عز وجل أنجى هذا الإمام زين العابدين، أنجاه من المصيبة التي كانت تتهدده، وكان قد هدده ابن زياد بأن يقتله. فقال له علي بن الحسين يا ابن زياد أبي القتل تهددني؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة؟ الله الله الله، ما أعظم هذه المواقف العظيمة التي يسجلها أهل البيت في كل زمان وفي كل مكان. رجل علي بن الحسين يخرج من معركة يقتل فيها جميع أهله جميعا، وهو يتوقع أيضا ليس بمأمن، يعني ليس بأمن، في أمن من أن يقتل ويذبح في تلك اللحظة، ومع ذلك يقول كلمة الحق. أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا عند الله هي الشهادة؟ ثم قال ابن زياد أخرجوهم، وخرج إلى المسجد فخطب ابن زياد وأبلغ في ذم آل أبي طالب ومدح آل أبي سفيان. وكان من كلامه الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين ابن علي. وهنا يظهر موقف عظيم لأحد عظماء الرجال، يمني من قبيلة الأزد عبد الله بن عفيف الأزدي، وكان من خيار شيعة أهل البيت وأتباعهم، وكانت قد ذهبت إحدى عينيه في يوم الجمل والأخرى ذهبت في يوم صفين مع الإمام علي عليه السلام، وكان يلزم المسجد. سمع ابن زياد وهو يتحدث بهذا الحديث فانبرى وقال يا ابن مرجانة إن الكذاب وابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه، يا عدو الله أتقتل أولاد النبيين وتتكلم بمثل هذا على منابر المسلمين؟ تقتل الذرية الطاهرة وتزعم أنك مسلم؟ وغوثاه أين أولاد المهاجرين والأنصار؟ ألا ينتقمون من اللعين ابن اللعين؟ موقف عظيم، موقف. هكذا الرجال، هكذا الله سبحانه وتعالى يهيئ هؤلاء العظماء، ولو بدوا في بداية الأمر أنهم بسطاء يهيئهم الله لمواقف عظيمة يسجلونها فيصلون بها إلى مراتب عالية عند الله. غضب ابن زياد كما في الرواية وأمر بأخذه، فقيل بأن أشراف الأزد هربوه وتخلصوه من بين أيدي جنود ابن زياد، ولكن ابن زياد ما لبث أن عاد مرة أخرى وأرسل بجماعة فأخذوه وقتلوه، فذهب شهيدا إلى الله سبحانه وتعالى، هنيئا له الشهادة. فليهنى هذه الشهادة بعد هذا الموقف العظيم، سجل موقف كبير جدا، زلزل الطغاة بهذا الموقف. ثم مر هذه القافلة، قافلة الإباء، أراد ابن زياد ويزيد والدولة الأموية التشهير بهذه القافلة والإهانة لأهل البيت، وأيضا الإظهار للمجتمع المسلم أنه ليس هناك أحد يمكن أن يقف في وجه هذه الدولة الأموية إلا وينال القتل والأسر والسبي بهذا على هذا الشكل. فبعث ابن زياد بالحرم والرؤوس مع زحر بن قيس وشمر بن ذي الجوشن إلى يزيد، دخلوا عليه وبلغوه الكتاب، وأخذ ابن زياد ينظر إلى رأس الإمام الحسين ويقول: نفلق هاما من أناسنا عزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. جهز ابن زياد هذه القافلة فخرجوا بهم، يريد أن يصلوا بهم إلى الشام. وهذا رد، لماذا يزيد يطلب هذه القافلة أن تحضر إلى الشام وأن تهان وأن يركب بها الأسفار وأن تسافر من بلد إلى بلد؟ هذا يدل على أن يزيد كان لا يزال في تلك اللحظة نشوة الانتصار الذي حسبه انتصارا وسكرة الانتصار، ولهذا أمر بهم أن يطاف بهم على الأمصار، لأنه كان في تلك اللحظة لا يزال يعيش هذه النشوة. بعد ذلك، بعد أن جاءت ردود الفعل من المجتمع المسلم، من الأمة المسلمة من هنا وهناك، أظهر يزيد مرة يعني في وقت متأخر أنه بريء وأنه لم يأمر، ويحاول أن يرمي بالمسؤولية على المرتزقة، على ابن زياد، وابن زياد يحاول أن يرمي بالمسؤولية على عمر بن سعد، وعمر بن سعد يرمي بالمسؤولية على ابن زياد، وهكذا يتراجمون المسؤولية كما هو شأن القتلة والمجرمين في كل زمان وفي كل مكان، حينما يردون المسألة ويحملون مسؤولية أي خطأ يرتكبونه أو أي جريمة، يحملونها إثم، يحملون مسؤوليتها الأدوات التي يستخدمونها في تلك الجريمة. على كل حال، أهل الكوفة صعقوا، ونساء همدان كانت يعني تولول وتبكي عندما أخرجت هذه القافلة من الكوفة. لم يستطع ابن زياد بجبروته بطغيانه أن يسكت هذه الموجة العاطفية التي اجتاحت الكوفة واجتاحت كل بلد وكل مكان وصلت إليه هذه القافلة، قافلة الإباء. لما أتي بهم إلى دمشق وقدموا على يزيد، جمع من كان بحضرته من أهل الشام وهنأوه بالفتح، ويعني كانت هناك مواقف تدل على خسة ودناءة يزيد ومن كان حول يزيد. من ضمن هذه المواقف أنه لما وضع رأس الإمام الحسين عليه السلام في طست، جعل ينكت ثناياه بمخصرة في يده وهو يقول تلك الأبيات الشهيرة التي تمثل بها من قول عبد الله بن زبعرة أو زبعرة، وهو كان شاعرا قرشيا، قال قصيدة في أحد عندما قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، وإلى أن قال. فاستشهد بها وتمثل بها يزيد مرة أخرى عندما جعل يلعب برأس الإمام الحسين بمخصرته وينكت ثناياه بمخصرته ويقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، فأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هكذا، وهذا يدل على كفر يزيد وعلى كفر هذه السلطة التي لم تلتزم بالإسلام والتي قتلت أبناء الإسلام وأبناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو. هيأ الله في تلك اللحظة موقفا عظيما لأبي برزة الأسلمي عندما رأى يزيد ينكت ثنايا الإمام الحسين بالقضيب، قال له: ارفع قضيبك، فوالله لربما رأيت فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فيه يلثم، ارفع قضيبك من فم أو من مكان طالما رأيت رسول الله يقبله ويلثمه بفمه. ثم قامت زينب وما أدراك ما زينب، فقالت: الحمد لله وصلى الله على سيد المرسلين، صدق الله العظيم كذلك يقول. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء وأصبحنا نساق كما تساق الأسرى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة؟ لاحظوا العمق الطرح ونسف كل ما كان يدور في مخيلة أو في مخيلة يزيد من أنه أصبح منتصرا وأنه حظي بنصر من الله ويريد أن يظهر هذا الأمر للناس. زينب هنا تنسف هذه المشاعر عند يزيد وعند أمثال يزيد وأضراب يزيد والحاضرين في مجلس يزيد، وتقول له: أتظن ذلك أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده؟ فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله الله. تقول له: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، يعني جعلهن في المخد، تخديرهن يعني سترهن في الخدر، والخدر هو المكان الذي تستر به المرأة. يا ابن الطلقاء أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يحدى بهن من بلد إلى بلد، يستشرفهن أهل المنازل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف، وليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماة

0: نجوم الأرض من آل عبد المطلب وتهتف بأشياخك بأشياخك زعمت تناديهم؟ ولتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت. اللهم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فوالله ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، وسترد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من عترته في حرمته ولحمته. ولا يخاصمنك حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. وحسبك بالله حاكما، ومحمد خصيما، وبجبريل ظهيرا. وسيعلم من بوأ لك وأمكنك من رقاب المسلمين أن بئس للظالمين بدلا، وأنكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك على أني أستصغر قدرك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. فتلك الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل. جثث الشهداء في كربلاء تنتابها العواسل، والعواسل العسلان الذئاب. وتعفوها الذئاب، ولئن اتخذتنا مغنما لتجدننا وشيكا مغرما، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. فإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك. فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمرنا، ولا ترحض عنك عارنا. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وشملك إلا بدد؟ يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. والحمد لله الذي ختم لأوليائه بالسعادة والمغفرة، وأسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويحسن عليهم الخلافة، إنه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما قالته زينب رضوان الله عليها في ذلك المقام. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستكمل المقام وما بعده في حلقة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 57 و58 من سورة يونس، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. فآيات الله تتجلى في هذا الكتاب وتتضح لكل أولي الألباب، وهي تنضح بالحكمة والصواب والهدى إلى الحق وحسن المآب. وإذن فإن ما يوحي به الله إلى عباده الأنبياء إنما هو حق وخير وبشرى لكل الناس ولكل من اهتدى إلى طريق الله، ولكن الناس عن هذا الحق غافلون، وعن ذكر ربهم معرضون، يستمعونه وهم يلعبون. وليس لهذا من سبب إلا اطمئنانهم بالحياة الدنيا ورضاهم بها وانقطاعهم لها وانشغالهم بزينتها، يجمعون العرض الأدنى ويتمتعون بالأكل كالأنعام، وكأنهم خلقوا للطعام لا لعبادة الله. لقد استبدلوا بالله المتاع، واستغنوا عن الله بالأطماع، واستبعدوا لقاء ربهم يوم يدعو الداع، واندفعوا في حب الشهوات كالسباع، وجندوا كل جهد في كسب الأموال والاستكثار منها، وابتدعوا في وسائل السلب أيما إبداع. إنهم في ريبهم يترددون، وفي طغيانهم يعمهون، وفي جمع المتاع يتصارعون. ولهذا فحياتهم مضطربة، وصدورهم ضيقة حرجة، تغلي بالغل والأحقاد، وتتقد بالحسد، ونفوسهم تأمرهم بالسوء والشح وبطاعة الهوى، وقلوبهم خائفة واجفة غليظة جافية، لا تخشع لذكر ولا تستجيب إلا للدنيا، وكأنها هي الغاية الأسمى والعاصم الأقوى والملاذ والمأوى، مع أن حقيقة ما يكسبون إنما هو الذل، وإنما يستكثرونه إنما هو القلق والرهق والإذعان. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيا أيها الناس اعلموا أن العاصم هو الله، وأنه النافع والضار لا سواه، وأنه المعز والمذل، ولا عز إلا في اتباع هداه. فكيف ترجون ما لا ينفع ولا يضر، بل ضره أقرب من نفعه؟ وكيف تعتصمون بما يزول وتجعلون العبيد أربابا من دون الله؟ إنما تعبدونهم إنما هم عباد مثلكم. إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أفبعد هذا البيان يرتاب الإنسان في ربه المنزل القرآن: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فيا من يصرف عن هدى الله الذي يدعونا لما يحيينا، ويا من يبحثون عن الأمن والسلام في الزائل الحطام، تعالوا تعالوا إلى ربكم العلام واسمعوا هذا النداء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو القرآن الكريم، موعظة لمن يتعظ، وبصائر للمستبصر، ونور على طريق الحائر، يأمر بما ينفع وينهى عما يضر، ويبشر وينذر، يحل الطيبات ويحرم الخبائث، ويدل على الخير، ويعظ بالجزاء الجليل، وهو أيضا شفاء لما في الصدور، يطهرها من الشكوك والأوهام والظنون التي تجعل الناس في ظلام، يشفيها من الضيق والحرج ومن الهموم والآلام ومن الحسد والبغضاء وسوء الظن ومن الحقد والغل والأضغان، ويشرحها بالإسلام ويملأها بالحب والسلام. ثم هو هدى يجعل العقول على بينة من ربها، ترى الحقيقة ساطعة فتتمسك بها، وتزدر الخرافات الكاذبة فترفضها، ويزيل عنها صدع الضلال، ويزيح عنها ركام الباطل، فإذا هي منيرة كالكواكب الدرية لامعة متلألئة بنور الله. وهو يحرر القلوب من القسوة والغلظة، ويوقظ فيها الخشوع لله، ويوقظها من غفلتها، ويكسر أقفالها، ويحطم أغلالها، ويطلق عقالها، فتنطلق سليمة سامية، سامعة طائعة، إذا ذكر الله وجلت، وكلما زادت في ذكره اطمأنت. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهكذا فإن هذا القرآن رحمة للعباد من ربهم، وفضل وعطاء، إذن فهو شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى، فعليهم أن يتمسكوا به بقوة وأن يؤمنوا به بلا تردد. وكيف لا، وهو الذكر والعلم الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأي رحمة أعظم من هذا، وأي عطاء أوسع من هذا العطاء؟ إنه الرزق الكريم المبارك الذي لا ينقطع، وهو الحياة التي لا تفنى، والنور الذي لا يخبو، يصلح للناس الأولى والأخرى، ويسعدهم فيها، ويصرف عنهم نار اللظى، فبه فليفرحوا. ولكن الناس يا حسرة على الناس، يفرحون بما جمعوا من زينة تبلى، وينصرفون إلى أخذ العرض الأدنى، ويعتصمون بما لا يسمن ولا يغني من جوع، ويتمسكون بخيط العنكبوت، ويتركون من بيده الملكوت، ويتسابقون على السراب، ويتصارعون على رماد يباب، ويتبعون ما يروجه الخراصون من باطل في مختلف الوسائل، ويتركون ما يأتيهم من الله علام الغيوب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أليس هذا هو الخسران المبين؟ إذ يسوون الماعون برب العالمين، ويجعلون العباد لله أندادا تنفع وتشفع. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. فيا أيها الناس، إن شئتم الفلاح وأن تطيب لكم الأفراح، فبماذا يكون؟ قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. إنما تجمعونه يفنى، وما عند الله خير وأبقى. إنما تستكثرون منه يتبدد، وما عند الله لا ينفد. فكيف تنفقون الجهود في الزائل، وتضيعون العمر في الباطل، وتفرحون بما ليس وراءه طائل؟ بفضل الله يطيب الفرح والاستمساك، وفي رحمته يحسن السباق، وعلى هداه فليكن التنافس. ذلك هو المعين الذي يروي، وهو العلاج الذي يشفي، وهو اللباس الذي يعز ويعلي، وهو النور الذي يحيي. آمنوا بما أنزل الله اللطيف الخبير قبل أن يدنو المصير، وازدحموا على معينه قبل أن يأتيكم اليقين، وانتبهوا لما جاءكم من موعظة قبل أن يقترب حسابكم. أما حينما يأتي ويباغتكم فلن ينفع الإيمان. إن انشغالكم بالدنيا عن الهدى يفصح عن أنكم بوعد الله مرتابون وله مستبعدون، ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق، وما أنتم بمعجزين. وعند ذلك لن ينفع إيمان تركتموه، ولا كسب جمعتموه. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، ولكنه فداء لا يقبل بل لا يوجد. وكيف؟ وكل إنسان مما جمع قد جاء مجرد، لقد كان يحسبه يخلده، ولكنه في عذاب الخلد يورده. وقيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. اللهم اجعلنا ممن فرح برحمتك وفضلك، وممن اتعظ، وممن عن الدنيا أعرض. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديث القرآن الكريم عن المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله، وخاصة في الأوقات الصعبة، في الأوقات التي يكون فيها العدو يرتكب الجرائم بحق هذه الأمة، بحق أمة الإسلام، بحق الأطفال والنساء، فإن حديث القرآن نستطيع أن نقول مستفز للغاية، يوبخ القاعدين والمتخلفين عن الجهاد ويصفهم بأسوأ الأوصاف، عندما يقول إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، حتى أنه يرفض أن يشاركوا في الجهاد مرة أخرى ما داموا قد قعدوا مع الخالفين. يقولوا لهم اقعدوا مع النساء، اقعدوا مع الصبيان، أولئك المتخلفين وهم معذورون عن الجهاد في سبيل الله. وكأنه يقول لمن يستطيعون القتال، يستطيعون الجهاد، ولكنهم غير معذورين من الرجال، بمعنى أنهم قعدوا مع النساء، وكان الأجدر بهم أن يتحركوا كرجال يدافعوا عن النساء ويدافعوا عن الأوطان وعن الأطفال، ليكونوا هم حماة للعرض والأرض والشرف. ولكنهم حينما قعدوا وتخلفوا، هكذا يصفهم الله وهكذا يصمهم الله سبحانه وتعالى. بل يقول القرآن ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه الفئة التي رضيت بالقعود وافتخرت بقعودها وبررت قعودها وفرحت بقعودها، حينما قال الله سبحانه وتعالى عنهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ثم يقدم هذا التوجيه لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو توجيه للمؤمنين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا زال الحديث في سورة التوبة في هذا السياق، سياق أولئك المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله، مقاطعة لهم حتى بالصلاة عليهم، وحتى لا تقم على قبره، فئة لا ينبغي أن يتعامل معها المجتمع بالاحترام أبدا، لا في حياتها ولا في مماتها، وتقاطع إلى هذه الدرجة من المقاطعة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وصل إلى حالة الرضا بالقعود ومات عنده روح الإحساس بالمسؤولية بشكل تام، فإن هذا يعني أنه فقد إيمانه، في داخله كفر مبطن في وجدانه وفي أعماق نفسه، كفر مبطن، هو فقد الثقة بالله سبحانه وتعالى. إذا كنت تعتبر نفسك مؤمنا متدينا، لأن البعض يعتبر نفسه هكذا متدين ويرى أنه مؤمن أكثر من غيره، فما هو هذا التدين الذي لا ينسجم مع القرآن، لا يلتقي مع القرآن، لا يتجاوب مع آيات الله وتوجيهاته؟ أي تدين هذا؟ أي تدين هذا؟ والإنسان يبتعد عن الاقتداء بكل الأنبياء وبرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ويرفض الجهاد ويكره الجهاد. أي إيمان هذا وهو الإنسان يرى الأطفال ويرى النساء ويرى الجرائم بحق أبناء هذه الأمة، ويرى الدماء تسيل والأعراض تنتهك والمقدسات تدنس، ويرى الويلات والجرائم بحق هذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى هكذا يتحدث في كتابه العزيز بآيات واضحة فيها وعيد على ترك الجهاد في سبيل الله، وعيد بالعذاب، فيها تأكيد على أن الإنسان الذي يعرض عن هذه الفريضة ويعطل هذه الفريضة فقد إيمانه، فقد إيمانه، ولا يعتبر عند الله من المؤمنين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آية واضحة، سؤال، استفهام، استنكار، الإنسان، الأمة التي تريد الجنة ولكنها لا تريد أن تتعرض للأذى، ولا تريد أن تتعب، ولا تريد أن تجاهد، ولا تريد أن تبذل أي شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي مواجهة الكافرين. ولذا الله سبحانه وتعالى يصف أولئك المتخلفين فيقول إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. معاشوا في واقعهم لما وصلوا إلى درجة الرضا بما هم عليه من قعود وجمود وتنصل عن المسؤولية وتفرج على واقع الأمة، معنى ذلك أنهم وصلوا إلى حالة سيئة، حالة مخزية، حالة من انعدام تلك المبادئ الإيمانية والقيم الإيمانية التي يفترض أن تحيي فيهم روح الشعور بالمسؤولية. اليوم كيف هو حال الأمة ويتتفرج على القرآن يحرق، وعلى الكعبة يساء إليها، وإلى على رسول الله يساء إليه، وعلى الدماء تسفك، ربما لا تغرب شمس يوم إلا وهناك دماء تسيل من أبناء هذه الأمة على يد أعدائها وأشد وألد أعدائها. فالله سبحانه وتعالى هكذا يتحدث عنهم بهذا الشكل المخزي وبالشكل الذي فيه تهديد ووعيد شديد بالعذاب الشديد عند الله سبحانه وتعالى. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، بمعنى لا تعول عليهم ولا تركن على إمكاناتهم ولا تؤمل فيهم. اليوم كم هناك من إمكانيات موجودة لدى دول الخليج، كم هناك من أموال، كم هناك من ثروات، كم هناك من إمكانيات، لو سخرت لصالح الأمة كيف سيكون حال الأمة؟ فالله تعالى يقول حتى هذه الإمكانيات لا تعول عليها ولا تؤمل فيها، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هي عبارة عن عذاب نفسي عليهم، هي أو هم في حالة من الألم والقلق عليها حتى لا تتضرر وحتى لا يخسرون شيئا منها. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. هذه الآيات كلها في سورة التوبة، فتتحدث عن حالة يفترض بالأمة أن تنفر فيها، أن تتحرك فيها لتردع الطغاة والظالمين. ولكن حينما تتقاعس الأمة ويتقاعس الإنسان وهو يرى نفسه مؤمن في هذه الحالة، هكذا توبخه الآيات وهكذا يصفه الله سبحانه وتعالى. وهكذا نرى الجلد الواضح في القرآن الكريم لمثل هذه النوعية القاعدة المتخلفة المتخاذلة، هذه الفئة الميالة للقعود والجمود والتنصل عن المسؤولية، المتهربة من القيام بالواجب، المتفرجة على ما تعانيه الأمة من حولها وما تواجهه من أخطار والتحديات وكأنها غير معنية بشيء. الله يقول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا لأنفسهم أن يكونوا بلا ضمير بلا موقف. معيب في حق الإنسان أن يكون بلا موقف، لا قيمة للإنسان أن يكون بلا موقف. يفترض بالإنسان أن يكون صاحب موقف، إن كان فيه إيمان فالإيمان مواقف، الدين الذي تنتمي إليه يفرض عليك أن يكون لك موقف، إذن أين هو موقفك؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وهذه هي الحالة الخطيرة التي يحذر منها القرآن، حالة الرضا، لأن البعض قد يشعر بالتقصير والبعض يا راض بحالته، راض بقعوده، البعض يعترف أنه مقصر وأنه قاعد وهو مقصر، أما البعض فهو مرتاح بقعوده. فتلك الحالة هي الحالة الخطيرة والمخزية والتي تسبب مقت الله سبحانه وتعالى والخزي من الله والسخط الكبير من الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد أن القرآن الكريم بعد ذلك يتحدث عن الطبع، عندما يقول وطبع على قلوبهم، وهذه حالة خطيرة أيضا، بمعنى أنه يأتي الله سبحانه وتعالى بحائل بين الإنسان وبين الله وبين الإنسان وبين الإيمان، وهذه من أكبر العقوبات الإلهية، أن يكون هناك حائل بين الإنسان وبين التوبة والرجوع إلى الله، أكبر عقوبة إلهية على المتخاذلين والمتنصلين عن المسؤولية والراضين بالقعود، أن من أكبر ما يعاقبهم الله به أن يطبع على قلوبهم. وإذا طبع على قلب الإنسان فهو يتعرض لحالتين خطيرتين، الحالة الأولى تنعدم لديه المشاعر الإنسانية، يصبح بلا ضمير، قلبه مطبوع عليه شبه ميت، مثلما نقول ماتت الضمائر، يصبح في هذه الحالة الخطيرة لا يتفاعل مع أي جريمة، لا يتفاعل مع غياب القيم والأخلاق، لا يتفاعل مع دماء تسفك وأعراض تنتهك ولا يتفاعل مع شيء، بارد لا مبالي. والمشكلة الثانية أو الحالة الثانية لمن طبع الله على قلبه انغلاق الفهم عنده، أصبح غبي. هكذا قال الله: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يصبح في حالة غباء كبير جدا، يتبلد مقفل مثل ما نقول، لا يفهم الأحداث، لا يفهم مؤامرات الأعداء، يصبح في غباء كبير جدا، لا يفهم عواقب الأحداث ولا مساراتها ولا مكر الأعداء ولا ما يترتب على الأشياء من حوله، نظرة غبية جدا. ولهذا قال الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، حالة مخزية. وقالها الإمام علي عليه السلام لمن تخلوا عن الجهاد عندما قال: وضرب على قلبه بالأسهاب. يصبح الإنسان في حالة تبلد، لا يفهم ولا يعي ولا يدرك المخاطر ولا يستبصر ولا يتفهم أي شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

لا ولد كلا وليس له زوج ولا ولد حي سميع بصير قادر حكم حي

ساجد واصرف بقدرتك الأسقام عن جسدي واصرف بقدرتك.

0: نظر ما ناح طير ما صاح طير بسجع ما له عدد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة.

كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا.

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

0: صدق الله العظيم.
1: السابعة مساء في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تسلمت وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية اليوم تقارير تحليل الوضع الراهن وإعداد الخطط الاستراتيجية الثلاثية والتنفيذية لمحافظة إب ومديرياتها للعام 48 للهجرة. وخلال التسليم أشاد نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية ناصر المحضار بجهود السلطة المحلية بمحافظة إب والمعنيين في إعداد تقارير الوضع الراهن والخطط الاستراتيجية والتنفيذية وتسليمها وفق البرنامج الزمني كأول محافظة على مستوى الجمهورية. وأكد حرص الوزارة على مساندة ودعم كافة جهود السلطة المحلية بالمحافظة الهادفة تحسين الخدمات وتحقيق أولويات التنمية المحلية والريفية. عقدت بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية اليوم ورشة عمل لمناقشة سبل تفعيل الاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات. وفي الافتتاح أشار نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار إلى أهمية تضافر جهود الأجهزة الأمنية لإيجاد حلول لمعالجة المخلفات والاستثمار في إعادة تدويرها بما يكفل الحد من التلوث البيئي ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وعبر عن الأمل في أن تسهم الورشة في الخروج بتوصيات ومقترحات تقدم حلولا عملية وواقعية لإعادة تدوير المخلفات في عموم المحافظة والمديريات. أعلنت قبائل مراد وبني عبد بمديريات المربع الجنوبي بمحافظة مأرب النفير العام والجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكدت قبائل مراد وبني عبد في نكف قبلي مسلح وحاشد اليوم الاستجابة الكاملة للتوجيهات سيد القائد وحشد الطاقات والهمم لخوض معركة التحرير الشاملة والاستقلال والسيادة. وفي اللقاء نوه محافظ مأرب علي طعيمان بالمواقف الوطنية المشرفة لقبائل مراد وبني عبد وتضحيتهم في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والبراء من الخونة والعملاء، فيما أشار مسؤول تعبئة بالمحافظة بدر المجاش إلى أهمية رفع الجهوزية والاستعداد للمعركة الفاصلة مع الأعداء وانتزاع ثروات اليمن وخيراته من قوى الاحتلال والارتزاق. عودة إلى أمانة العاصمة، حيث أعلن أبناء مديرية الثورة في أمانة العاصمة استجابتهم لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الاستعداد والجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. جاء ذلك في وقفة مسلحة حاشدة أقيمت اليوم تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. وأكد أبناء مديرية الثورة الاستعداد الكامل لخوض معركة التحرير والاستقلال وإنهاء العدوان والحصار وطرد المحتل، مجددين التأكيد على ثبات الموقف في مواجهة مؤامرات قوى الهيمنة والاستكبار ونصرة قضايا الأمة في مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي الوقفة حض عضو مجلس الشورى يحيى المهدي الجميع على المشاركة في ساحات الجهاد المقدس ومواجهة مخططات ومؤامرات الأعداء. بدوره أكد وكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني أن الشعب اليمني المجاهد مستعد وجاهز لكل الخيارات بما في ذلك معادلة المطار بالمطار والميناء بالميناء. أعلنت قبائل مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكد أبناء ذي ناعم في وقفة قبلية مسلحة بحضور وكيل محافظة عبد الله الجمالي ومدير مديرية ذي ناعم مراد الريامي الاستنفار والاستعداد التام لتنفيذ توجيهات قائد الثورة والتحرك في ميادين الجهاد والكرامة للدفاع عن الوطن والسيادة وانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين. وجددوا التأكيد على ثبات الموقف في مواجهة قوى العدوان والاستكبار والمخططات التي تستهدف اليمن والاستعداد لتقديم الغالي والنفيس ورفض الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر. واستنكر المشاركون محاولة تحالف العدوان عبر أبواقه وأذياله تشويه القبيلة اليمنية. في ذات السياق أعلنت قبائل مدينة صعدة القديمة وعزلتي قحزة ودسرين النفير العام والجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكد المشاركون في وقفات قبلية مسلحة أن الشعب اليمني على أتم الجهوزية لخوض معركة الحرية والاستقلال والسيادة، وجددوا إعلانهم التفويض الكامل لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ أي خيارات لإنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني. وأعلن بيان صادر عن الوقفات القبلية المسلحة بمديرية صعدة التأييد الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة والدعم الكامل للقوات الصاروخية والجوية والبحرية والتفويض الكامل لسيد القائد والاستعداد والجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد. وأكد على ثبات الموقف المساند والمناصر للأشقاء في غزة والتمسك بمعادلة وحدة الساحات. وعلى ذات الصعيد، أكدت قبائل كحلة نعفار بمحافظة حج الجهوزية والاستعداد لخوض معركة تحرير الوطن وإنهاء العدوان والحصار تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي، وأعلنت في لقاء قبلي مسلح اليوم الاستعداد لخوض المنايا وتقديم التضحيات الجسام للثأر من النظام السعودي العميل والمجرم الذي أمعن في قتل وجرح أبناء يمن الإيمان والحكمة ونهب ثرواته منذ أكثر من 11 عاماً. وأكدت على تعزيز الالتفاف حول القيادة الثورية الحكيمة والتفويض المطلق له في اتخاذ الخيارات المناسبة لخوض معركة تحرير كل شبر من أرض اليمن الطاهر من دنس الغزاة والمحتلين واستعادة الحقوق والثروات الوطنية المسلوبة. وجدد أبناء كحلان تأكيد على الموقف الإيماني الثابت والراسخ رسوخ جبال كحلان المساند والمنهاصر للأشقة في غزة العزة والتمسك بمعادلة وحدة الساحات. نظم منتسبو صندوق النظافة والتحسين بمحافظة الحديدة اليوم وقفة حاشدة لإعلان النفير العام والتعبئة الشاملة في مواجهة غطرسة تحالف العدوان والحرب الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني. وبارك منتسبو الصندوق الخطوات الشجاعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المساندة لمظلومية الشعب اليمني في كسر الحصار المفروض على البلاد، معلنين تأييدهم المطلق للقوات المسلحة في ترسيخ معادلة فك الحصار برا وبحرا وجوا. وفي الوقفة أكد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي أن صمود عمال النظافة في ميادين العمل طيلة سنوات العدوان والحصار هو صنوان مع الصمود العسكري في جبهات العزة والكرامة، مشيرا إلى أن التحاق هذا القطاع الخدمي بمسار التعبئة العامة يبرهن على وعي أبناء الحديدة وجهوزيتهم العالية لتقديم الغالي والنفيس. نظمت كل من مكتبي الهيئة العامة للزكاة والمالية وفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والوحدة التنفيذية للمشاريع والصيانة بمحافظة الحديدة اليوم أيضا وقفة لإعلان النفير العام وتفويض القيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الكفيلة بكسر الحصار وإنهاء العدوان. وأكد المشاركون في الوقفة الجهوزية التامة والاستعداد العالي لترجمة موجهات التعبئة، وباركوا المواقف المبدئية والخطوات الجريئة المساندة للحق اليمني في إنهاء المعاناة الإنسانية في طليعتها الموقف الشجاع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كسر الحصار، معتبرين تلاحم الجبهة الداخلية ووعي منتسبي مؤسسات الدولة صخرة الصمود التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداء. وأكد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي أن التفاعل يبرهن على وعي الجبهة الداخلية وجهوزيتها العالية لمساندة خيارات القيادة حتى إنهاء الحرب الاقتصادية وبسط السيادة الكاملة. نبأنا الأخير، نظم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة ذمار اليوم فعالية ثقافية إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وذكرى استشهاد حليف القرآن الإمام زيد بن علي عليهما السلام. وخلال الفعالية أكد مدير مكتب الشباب بالمحافظة تيسير راوية أن إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام يمثل محطة لاستلهام قيم التضحية والثبات والتمسك بالمبادئ واستحضار الدروس التي جسدت تلك المواقف في مواجهة الظلم والانحراف. ولفت إلى أن الإمام زيد بن علي حمل مشروع الإصلاح مستنداً إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومتمسكا بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى استشهد في سبيل الله في سبيل ما آمن به أيضا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أنباءنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا؟
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قوتنا المسلحة الأبات، مجاهدون الأحرار، يا رجال العز، يا من لا تهزكم العواصف ولا ترهبكم الزلازل، يا من سطرتم بأرواحكم الزكية أسمى آيات الفداء ورفعتم راية الحق عالية تخفق في سماء المجد، إليكم يا من نحتم بأجسادكم جبالا من صمود وملأتم الدنيا بصوت الحق المدوي ورددتم كيد الكائدين إلى نحورهم، إليكم نهدي هذه الكلمات، عسى أن تكون بلسما لجراحكم ونورا في دربكم وشعلة تزيد في قلوبكم إيمانا ويقينا. أيها المجاهدون الشرفاء، يا صناع الملاحم، أنتم اليوم تخوضون معركة الأقدار، ليست مجرد حرب على أرض، بل حرب على هوية ووجود ومستقبل. فالوضع محليا يفرض عليكم أعظم المسؤوليات، فأنتم السد المنيع الذي يتكسر عليه طوفان الفتن، والدرع الذي يحمي ظهور الأحرار مهما تكالبت علينا الأزمات وتضاعفت التحديات. أما إقليميا فالمؤامرات تحاك في الخفاء والعلن، يحاولون إشعال الفتن بين أبناء الدين الواحد وتفريق الصف الواحد، لكنكم بإذن الله تدركون خيوط اللعبة وتفهمون أن العدو واحد وإن تعددت أقنعته. دوليا تتآمر علينا أكبر القوى، تسخر إعلامها المأجور وتحرك سياساتها الخبيثة، وتحاصرنا اقتصاديا وتشن علينا حربا نفسية لا تقل شراسة عن حرب الميدان. يريدوننا ضعفاء أذلاء، يريدون أن نرضى بالقليل وأن نتنازل عن الكثير، لكنهم يجهلون أننا شعب لا يعرف الانكسار وجيش لا يعرف التراجع، وأن الحقوق يا أبطالنا لا تمنح هيبة بل تنتزع بوهج السيوف، وتسترد بزخات الدماء وتصان بصبر الليالي الطوال. كل شبر حررتموه وكل حق استعدتموه هو ثمرة تضحياتكم التي ستظل تنبض في وجدان الأمة، وسيبقى التاريخ شاهدا على أن الرجال يصنعون في ميادين العز لا في قاعة المفاوضات. أيها الأبطال، أنتم الذين لا تلين لهم قناة ولا تخور لهم عزيمة، لا تلتفتوا إلى أصوات المتخاذلين ولا ترهبكم كيد الكائدين، فإن الله معكم والنصر حليف صبركم والعاقبة للمتقين. أنتم اليوم تكتبون أروع صفحات البطولة وتصرعون مجدا لا يمحوه الزمان، اثبتوا كما ثبتتم واصمدوا كما صمدتم، فإن الحق نور والباطل زائل، ومهما اشتدت العواصف فلا بد من فجر يشرق، ومهما اشتدت العواصف فلا بد من بحر يهدى. أنتم فخر الأمة وسيفها المسلول ودرعها المنيع، وبكم تنتزع الحقوق وتحرر الأرض وتكتب النهايات على مقاس الإرادة. فدمتم رجالا كالجبال، شامخين كالنجوم، واثقين بوعد الله، منتظرين نصره، واثقين أن الغد لنا بإذنه سبحانه وتعالى.

0: لقاءات ميدانية. أبطال قواتنا المسلحة مستمعينا الكرام، نرحب بكم إلى هذه اللقاءات الميدانية التي أجراها البرنامج،
1: ونقول للعدو السعودي أنتم أمامكم الشعب اليمني، الشعب اليمني بقواته بجيشه بكل شيء، فسوف نكون صامدين. ونشكر إيران على كسر الحصار وعدم الرضوخ للعدو السعودي الأمريكي الصهيوني،
2: ونطالب القوات المسلحة اليمنية الضرب المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط. نطالبهم يعني مطلب شعبي ورسمي، واحنا مع الخيارات الذي قدمها السيد القائد.
1: السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظ الله، نحن مفوضين له التفويض مطلق بكل ما بالتوجيهات التي يوجهنا بها، فنحن كلنا صواريخ وكل الخيارات العسكرية. وإنما كان البيان الصادر من القوات المسلحة يوم أمس كان دلالة على أن اليمن والقوات المسلحة لا زالت تخبئ الكثير من مفاجآت العدو التي من باستطاعتها أن تكسر العدوان والحصار على مطاراتنا وموانئنا، وأن هناك سيكون هناك تعامل بالمثل، فالمطار بالمطار والميناء بالميناء والبنية التحتية بالبنية التحتية.
0: عين على الأحداث.
3: أيها البواسل، الإخوة المجاهدون، يستمر النظام السعودي في المماطلة والتهرب من استحقاقات السلام، مستظلا بالمظلة الأمريكية ومتنصلا عن مسؤولياته الإنسانية في تسليم مرتبات الموظفين المنهوبة، بالرغم من أنه هو من أشعل الحرب واستخدم كافة أوراقه الاقتصادية والعسكرية لتركيع الشعب اليمني. ولكن هيهات هيهات أن يخضع أبناء الأنصار وفي مقدمة صفوفهم السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. فلم يكن غريبا أن تعلن عاصفة الحزم من قلب واشنطن عبر وزير الخارجية السعودي أنذاك عادل الجبير، وهو الموقف الذي تباهى به وفخر به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرا إياها حريته الخاصة. وكان يحدوه أمل كبير في تحقيق طموحاته ورؤيته لعام 2030 للميلاد تحت لافتة التقدم واللحاق بركب الدول الغربية، وهي الرؤية التي تجلت في الواقع عبر التخلي عن القيم والانسياق وراء مظاهر التكشف والفساد ومسابقة الغرب في الرذيلة. رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة، الإخوة المجاهدون، لقد أثبتت صنعاء صدق نواياها وأوضحت بوصلة عداها الحقيقي نحو قوى الاستكبار العالمي. فاليمن لا يحمل أي عداء تجاه جيرانه في دول الخليج، فهم من تصنعوا هذا العداء بلا أي ذريعة. وحين رفع اليمن شعار الصرخة المدوية في وجه الطغيان، أثبتها الأحرار في الميدان وعمدتها الصواريخ البالستية والمسيرات اليمانية التي دكت مواقع ومطارات كيان الاحتلال الصهيوني. وفي المقابل كانت شعارات تحالف العدوان تتمحور حول محاربة المد الإيراني وإعادة اليمن إلى الحضن العربي، في حين أن فلسطين المحتلة هي من تصرخ اليوم بأعلى صوتها مستغيثة بالعرب لتعود إلى حضنهم، ولكن لا حياة لمن تنادي.

0: معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 011-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: بهذا ايها الاخوة المجاهدون الابطال نأتي الى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا ايها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
3: هي
4: وهو
3: هم
4: وأنتم
3: نواة المجتمع وأساسه،
4: بناة الجيل ورعاته،
3: وكل شؤون الأسرة
4: في دائرة اهتمامنا.
3: فعونكم في محط عنايتنا
4: عبر مساحة أسبوعية
3: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
4: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم.
4: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
5: سلام الله عليكم سامعين الأحباء، وهذا لقاء يتجدد بمعيتكم، فأهلا ومرحبا بالجميع. الاختلاف أن القدوة في حياة الإنسان خاصة الأبناء ركيزة ولبنة أساسية في غرس المبادئ والقيم التي تمثل حجر الزاوية ومدماكها في بناء شخصية أطفالنا، والنمذجة هي التي تترسخ في وجدانهم، يعملون على تقليدها والأخذ بها في مختلف سلوكهم الحياتي. لذلك ينبغي الانتباه من قبل الآباء والأمهات والمربين عامة لإيجاد القدوة الحسنة الخيرة الإيجابية، لأنها جوهرية التربية. ويأتي في أول سلم النمذجة للأبناء الوالدان، فالطفل يتعلم التعليم اللاواعي من خلال مراقبة سلوك وتعامل الآباء في مختلف المواقف، من الصدق والأمانة إلى جانب التعامل مع الضغوطات الحياتية وحل الخلافات وغيرها، فيحكيها ويعمل على ترجمتها تلقائيا إلى أفعال. لذلك يتطلب من الآباء الوعي الذاتي بضبط سلوكهم وأيضا بتقييم لهذا السلوك. وفي حال حدث أي تصرف غير سليم من أحد الآباء، الأب أو الأم أمام الأطفال، فليعترف بالخطأ أمام الأبناء حتى لا تهتز ثقتهم بهذه القدوة. أيضا الاعتراف بالخطأ يعلم الأبناء تحمل المسؤولية عما يبدر من الشخص، كذلك الشجاعة والثقة بالنفس في حياتهم. فصلاح الآباء يعقبه صلاح الأبناء، يقول سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. فالأطفال أيها الأحبة يقارنون ما بين ما يقال لهم وبين ما يحدث أمامهم فعلا، وعندما يلتزم المربي بمن يقول أفعالا وسلوكا فهو يمنحهم الأمان النفسي والشخصية السوية والصلاح والاستقامة، وهنا يسهل توجيه الطفل وإرشاده. ينتقل الطفل من القدوة الأولى في حياته من الآباء والأمهات والمربين، ليضيف إليها الأقارب، الأهل، الجيران، المدرس والمجتمع. فإذا ما كان الجميع يتخذون معلمنا ورسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك أهل بيته قدوة ونهجا، كان الأطفال في مأمن وفي أمان تربوي. يقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والإمام علي عليه السلام يقول في تربية الأبناء: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم الآخرين، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. هذا طبعا لأن الإمام علي عليه السلام يدرك أن السلوك والتصرف في المواقف أقوى من أي درس ورسالة يتلقاها الأبناء ويسيرون في تطبيقها. أيها الكرام، يتفاجأ البعض بعد ظهور نتيجة الفحص بفقده للعديد من الفيتامينات والمعادن، فيلجأ للتعويض من خلال الفيتامينات المصنعة الكيميائية. وما قد تكون فيه هذه الفيتامينات والمعادن إلا نتيجة سوء التغذية فيلجأ إلى هذه المصنعة. هنا أيها الكرام، لنركز على كلمة سوء التغذية وليس فقد أو انعدام التغذية، بمعنى عدم التفكير السليم بنوعية الغذاء وتنوعه، والتي تأتي على رأسها الخضروات والفواكه. لنسلط الضوء على معدني الكالسيوم والمغنيسيوم. تعالوا نستعرض المواد المحتوية لهما. في الأبرز والأغلب يتواجد في الخضروات الورقية شديدة الإخضرار كالسبانخ، البروكلي والفجل، وكذلك في المكسرات وبالحبوب الكاملة، وكذلك اللوز، الكاجا، الفول السوداني، البذور كالقرع، العدس، الفاصوليا، فول الصويا، وكذلك فاكهة التين، إلى جانب الحليب ومشتقاته من الأجبان والألبان والأسماك خاصة الدهنية منها مثل التونة والسردين. سامعين الأحباء، من الحالات المشاهدة أن البعض من الأزواج، الزوج أو الزوجة، عند الخلاف الذي قد يحدث فيما بينهم يلجأ إلى حالة الصمت العقابي للطرف الآخر. الصمت العقابي لا يقتصر على الأزواج فقط، بل في الحياة الاجتماعية ما بين الأصدقاء، الأهل، الأقارب، الجيران، كذلك إلى الزملاء في المدرسة وهكذا. حول هذا الموضوع أيها الكرام، استقبلنا مجموعة من الرسائل. رهف تقول في رسالتها: حدث إشكال بينها وبين إحدى صديقاتها، شعرت بعد ذلك أنها غلطت في حقها، تريد الاعتذار منها إلا أنها ترفض الرد عليها تلفونيا، وعندما رأتها في مرفق العمل حاولت أن تحدثها إلا أنها تصمت وكأنها لا تسمعها. وأيضا تعقب أن صمتها هذا، أي صمت الصديقة، يؤلمها أكثر مما لو تحدث بينها أن يكون هناك مثلا عتاب توبيخ لكان أفضل. أيضا رسالة أم علي تقول: نفسيتها جدا مستاءة نتيجة صمت زوجها معها، لا يحدثها وإن حدثته لا يرد عليها، رغم أنها لم تغلط في حقه إطلاقا، وقد طرحت عليه موضوعا يخص الأبناء والمنزل ورفض. تقول: لم أضغط عليه في ذلك، تقبلت هذا الرفض إلا أنه لجأ إلى حالة الصمت هذا. هنا تتساءل كيف لها أن تتعامل معه في هذه الحالة، خاصة أنها بدأت تشعر بالضغط النفسي العنيف، تفكر باستخدام نفس الأسلوب بالصمت والخصام. في موضوعنا هذا أيها الكرام، يسرنا أن نستضيف معنا المعالجة النفسية أيضا الأخصائية الدكتور رباب المروعي. مرحبا بك معنا دكتورة رباب.
6: أهلا بكم جميعا وأرحب بجميع مستمعينا الكرام.
5: حياك الله.
6: الله يحييك.
5: طبعا دكتورة، من الرسائل وكذلك من الحياة العامة نجد البعض يلجأ لهذا العقاب بالمعاملة الصامتة، فلماذا يتم اتخاذه من قبل البعض كوسيلة للرد عما بدر من الطرف الآخر؟ يا ترى ما هي الأسباب؟ هل تعود لتكوينه النفسي أم ماذا؟
6: أولا، قد كنا نعتقد من قبل أن الأذى يأتي من الكلمات الجارحة أو الأصوات المرتفعة، ولكن هل فكرنا يوما أن الصمت أيضا قد يكون مؤلما؟ ما هو هذا الصمت؟ ما هو هذا الأسلوب؟ أسلوب يستخدمه البعض للتعبير على الغضب أو الرد أو لمعاقبة الطرف الآخر، مما يترك آثار نفسية وعاطفية على العلاقات. لماذا يلجأ البعض للصمت؟ تعلم هذا الأسلوب من الأسرة، أو شخص لديه ضعف في مهارات التواصل، شخص يريد السيطرة أو فرض العقوبة على الآخر، أحيانا الخوف من المواجهة، أو قد تكون من سمات الشخصية لهذا الفرد، وقد تكون التي هي صعوبة في تنظيم المشاعر.
5: نعم. إذن مدى تأثير وانعكاس هذا التعامل على نفسية المعاقب كما جاء في رسالة أم علي، تقول أيضا أفضل أن يصرخ فيني أن يعمل على تأنيبي ولا هذا الصمت.
6: تأثيره على الشخص الذي يتعرض للصمت هو أن الشخص يبدأ يشعر بالرفض، يشعر بالإهمال، يكون لديه قلق مستمر ومحاولة تفسير سبب الصمت، انخفاض في تقدير الذات، وهذا الانخفاض يكون مع الوقت الشعور بالوحدة، واعتقد هذا اكثر اثر يكون لدى الشخص الذي يتعرض للصمت هو الشعور بالوحدة رغم وجود الشخص الاخر معه في العلاقة. وقد يؤدي هذا كذلك الى زيادة التوتر وإلى عدم وجود علاقة صحية بين الطرفين.
5: هنا أيضا نتساءل كيف يمكن التعامل مع الصامت خاصة مع الزوج؟ هذه الزوجة كيف لها أن تتعامل؟ خاصة أنها تقول بدأت تفكر أن تستخدم نفس الوسيلة ونفس الأسلوب مع الزوج.
6: يفضل ألا تدخل الزوجة في مطاردة مستمرة للزوج. يمكن أن تقول له أحترم حاجتك للهدوء إذا كنت منزعجا، لكن تجاهل الحديث لفترات طويلة لا يساعدنا على حل المشكلة.
5: صح.
6: عندما تكون مستعد للنقاش، أنا جاهزة وموجودة للنقاش معك، تعطيه مساحة معقولة إذا يحتاج للهدوء، تستمر في حياتها الطبيعية اليومية بشكل طبيعي جدا، تحدد أن الصمت الطويل غير مقبول من قبلها، أنه ليس وسيلة لحل الخلافات، تركز على الحوار وقت الهدوء وليس وقت الغضب.
5: نعم. أيضا دكتور رباب، قد يكون هذا الصمت مثلا كوسيلة لعملية أن يقبل الطرف الآخر ما يراد منه كوسيلة ضغط.
6: لأجل ذلك لا تعطيه الزوجة تعزيز لهذا التصرف الذي استخدمه أو لهذا الأسلوب الذي بدأ يستخدمه. أول ما يبدأ في الصمت وهي تبدأ بالمطاردة، بيزيد يستخدم الصمت في كل المشاكل التي تواجههم بالعلاقة.
5: نعم. ويمكن أن يكون أيضا وسيلة من أنواع الدفاع.
6: ممكن من أنواع الدفاع، إنه ليس لديه قدرة للمواجهة وما عندهش قدرة لحل المشكلات، لكن لا تستجيب الزوجة له بحيث أنها تبدأ تطلب منه في حالة الهدوء أنه يدخل في حوارات ونقاشات هادئة عقلانية، وكل شخص يحترم الآخر. هنا تبدأ أسلوب الصمت الذي يستخدمه يخف تدريجيا، لكن كل ما هو استخدم الصمت والزوجة بدأت أو الطرف الآخر بدأ يعمل مطاردة، يعمل تعزيز، إن الشخص الآخر يستمر استخدام هذا الأسلوب.
5: نعم. أيضا قد يكون بالنسبة لرسالة رهف، ما بين الأصدقاء ما بين الصديقات، هنا كيف يتم التعامل؟
6: يتم التعامل هنا كمان يمكن يكون بنفس القصة مثل حكاية رهف اللي ذكرتيها في بداية كلامك.
5: نعم.
6: رهف حنا نقول لها يا رهف لا تعمليش رسالة ورا رسالة ورا رسالة ورا رسالة، رسالة واحدة كافية هادئة واضحة تعبر عن رغبتك في إصلاح العلاقة بدون إلحاح. تعطي صديقتها وقت للتفكير، من حقها أن تعطي صديقتها وقت للتفكير، تجنب الملاحقة المتكررة بالرسائل.
5: نعم.
6: أنه مثل ما قلت لك هذا يعمل تعزيز للأسلوب من الطرف الآخر.
5: وقد أيضا لا يظهر الطرف الذي هو منزعج بأنه منزعج ومفرط في الانزعاج أو أنه حتى ضعف نتيجة هذا الصمت.
6: ممكن صح، ممكن ما يظهرش أنه انزعج بحيث أنه يحصل انقطاع بسبب الأسلوب من السلوك.
5: أيضا ممكن أن يعطي فرصة للطرف الآخر حتى يهدأ،
6: يهدأ ويأخذ وقته ويأخذ تفكيره من حقه، يعطي مساحة للطرف الآخر بس مساحة ما تطلش. وكمان نلاحظ ان الطرف في طرفين، الطرف يعمل الصمت والطرف الاخر يقوم يعمل زي الصمت. لا، هذا بيزيد المساحة كبيرة والمسافة ما بين في العلاقة.
5: نعم.
6: اذا الطرفين استخدموا كلاهما الصمت العقابي،
5: خاصة ما بين الازواج للأسف قد تصل الى حد الانفصال،
6: وموجودة جدا وانفصال بدون معرفة السبب.
5: صحيح. هل تمر عليكم مثلا مثل هذه الحالات دكتورة؟
6: جدا تمر حالات كثيرة جدا، بس الأغلب هذا الأسلوب يستخدمه الزوج مش الزوجة. لأن لو أجينا للزوجة هي في الأغلب تحب الكلام، تحب الحديث عن المشاكل، الزوج دائما يفضل الصمت. بس هذا في فرق ما بين الصمت، في فرق ما بين السكوت. سكوت وقت المشكلة من أجل تهدئة المشكلة، لكن
5: وهذا جميل.
6: استخدام عقابي.
5: نعم.
6: يعني حاجة سلبية مش إيجابية.
5: نعم. إذن الرسالة أو النصيحة لمن يتخذ هذا الأسلوب الصمت العقابي، إلى ماذا سيصل؟
6: إذا كنت تغضب من حقك أن تأخذ وقت للهدوء، لكن من حق الطرف الآخر أن يعرف ما يحدث. الابتعاد المؤقت من أجل التهدئة مهارة، أما الصمت من أجل المعاقبة ليس حل المشكلة، بل قد تكون مشكلة إضافية تضاف إلى الخلافات الأساسية.
5: نعم. وبالتالي قد لا يظهر بأن هذا الصمت كان بداية المشكلة وهو الأساس،
6: وهو أساس المشكلة.
5: صحيح. إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتورة رباب المروعي المعالج والمختص النفسي إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
6: ألف شكر لكم جميعا.

0: سامعين الأحبة، نواصل حديثنا في أمراض الدم. نتناول اليوم مرض الثلاسيميا الذي يعانيه بعض الأطفال وله مضاعفة خطيرة على حياتهم إذا لم يتم السيطرة عليه، وهو طبعا المعروف بفقر الدم القاتل. هناك أخبار علمية تقول الباحثون يعملون على إيجاد العلاج الجيني الذي يساعد في علاج هذا المرض، ويتوقع أن يكون قريبا بإذن الله تعالى. نتحول الآن إلى الرسائل التي وصلتنا منكم. هذه رسالة علا تقول ابنها في عمر 6 أشهر لاحظت اصفرار في جلده، اصفرار شديد، أيضا بياض في عينيه. توجهت إلى الطبيب وبعد الفحص نصحها بالانتباه وتزويده بالدم لتعويض نقص الخلايا. تتساءل هل يمكن الشفاء من المرض؟ ورسالة علياء ابنتها لا يمكن أن تعيش إلا بنقل الدم، أحيانا لا يتوفر الدم المطلوب وتتأخر، فهل في هذا خطر على حياتها؟ من هذه الرسائل وغيرها أيها الكرام نناقش مرض الثلاسيميا بمعية دكتورة ميساء أحمد الخياري، طبيبة عام. مرحبا بك معنا دكتورة ميساء.
1: حياكم الله أستاذة.
0: أولا دكتورة ميساء نتعرف، ما هو مرض الثلاسيميا؟
1: مرض الثلاسيميا هو عبارة عن مرض وراثي يؤثر على إنتاج الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، هو مسؤول على نقل الأكسجين. هذا المرض الوراثي يؤثر على هذا الهيموغلوبين، يؤدي إلى فقر الدم بدرجات متفاوتة.
0: نعم، إذا لكل مرض أكيد أسباب وعوامل مسببة للمرض، يا ترى ما هي العوامل المسببة لمرض الثلاسيميا؟
1: أكيد لكل مرض عوامل مسببة. الثلاسيميا هو عبارة عن مرض وراثي، يعني ينتقل من الآباء إلى الأبناء بسبب خلل في الجينات.
0: ماذا تقصدون خلل في الجينات؟ مثلا الأم حامل للمرض، الأب حامل للمرض؟
1: نعم نعم، المرض نفسه ينتقل، تزداد الإصابة عندما يكون الأم أو الأب حاملين للمرض.
0: إذن في هذه الحالة نقول ينبغي الفحص ما قبل الزواج. إذن دكتورة، هناك أعراض بكل تأكيد، يا ترى ما هي هذه الأعراض التي تظهر على المصاب ومتى تظهر؟
1: تعتمد الأعراض لمرض الثلاسيميا على شدة المرض. في الحالات الشديدة للمرض نفسه تظهر الأعراض غالبا من عمر 6 أشهر إلى سنتين. الأعراض هي مثلا ضعف النمو، تأخر البلوغ، شعوب في البشرة، اصفرار الجلد والعينين، تضخم الطحال والكبد. وفي حالات غير المعالجة تبدأ ظهور تشوهات في عظام الوجه أو الفك. أما بالنسبة للحامل صفة الثلاسيميا قد لا تظهر عليها الأعراض، هو فقر دم بسيط اللي هي عبارة عن عرض الدوخة، شعوب في البشرة، تعب مستمر.
0: بمعنى قد لا تظهر بالنسبة لأولياء الأمر، للآباء، للأمهات بشكل ملاحظ في البداية،
1: متى تبدأ تظهر؟ على حسب شدة الحالة. إذا كانت في الحالات الشديدة، إذا كان مثلا الأب أو الأم حامل للمرض، الاثنين حاملين للمرض، بتكون في حالة ثلاسيميا الشديدة تظهر هذا الأعراض من عمر 6 أشهر إلى سنتين، وهي كما ذكرت سابقا. اصفرار الجلد والعين، تضخم الطحالة والكبد، هذه في الحالات الشديدة. أما في الحالات البسيطة اللي تكون حامل صفر الثلاثين فقط، تظهر في وقت متأخر، تظهر على شكل عرض.

0: مضاعفات شديدة مثل مشاكل في القلب، التضخم في الطحال والكبد، تأخر النمو، هشاشة في العظام، وبرضو ممكن يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم نتيجة نقل الدم المستمر، ويؤدي إلى مشاكل في القلب. لذلك ننصح المرضى بالمتابعة المنتظمة، وزيارة الطبيب بشكل مستمر لتفادي كل المضاعفات.
1: نعم، هناك أيضا من يقول لا سمح الله قد يكون هناك وفاة بالنسبة للحالات الخطرة في عمر الثلاثينات.
0: إيش؟
1: قد يكون وفاة مثلا في عمر الثلاثينيات. إذا نتساءل دكتورة، كيف يمكن تنظيم حياة المصاب بالثلاسيميا وأيضا تكون أسرة؟
0: أولا مع العلاج المناسب والمتابعة بانتظام عند الطبيب والالتزام بنقل الدم عند الحاجة، يستطيع مريض الثلاسيميا بممارسة الأنشطة اليومية، الدراسة، العمل بشكل طبيعي، والزواج وتكوين أسرة. أما كيف ننظم حياته عن تكوين الأسرة؟ أولا وقبل أهم شيء ننصح بإجراء فحص ما قبل الزواج لمعرفة إذا كان الطرف الآخر حاملا للمرض، وعشان يحصل على استشارة وراثية ويفهم المريض احتمالات انتقال المرض للأبناء، لأن المعرفة المبكرة تساعد على التخطيط السليم للأسرة
1: والوقاية فعلا. إذا ما هي النصائح للأسرة التي لديها مصاب بكيفية التعاطي والاعتناء به؟
0: أولا وقبل كل شيء كما ذكرت سابقا الالتزام بالمتابعة والمواعيد الطبية والعلاج ومراقبة أي أعراض جديدة. يجب على الأسرة مراقبة مريضهم، ابنهم أو بنتهم، أي أعراض جديدة تظهر له مثل ضيق التنفس، حمى، إرهاق شديد، ويبلغ الطبيب بها. والاهتمام بالتغذية المتوازنة، مثل أعطاء مكملات الغذائية، حمض الفوليك، وعدم إعطاء أي مكملات حديد إلا بوصفة طبية، لأنه الشخص هذا بيكون فيه الحديد زايد، ما ينفعش ياخذ أي مكمل الحديد.
1: نعم. إذا قبل أن نختم معكم، ما جاء في إحدى الرسائل بأنه إن كان هناك تأخر لإعطاء الطفلة العلاج، كيف سيكون ذلك على حياتها؟ هل سيكون هناك تأثير مثلا في عملية التأخير وليس العدم إنما تأخير؟
0: تأخير إيش بالضبط؟
1: إعطائها الدواء فقر الدم أكيد يحتاج إلى الدم، وبالتالي إعطائها أو نقل الدم.
0: نعم، ذلك أول شيء ضروري. أول شيء قبل ما ينقل دم، هو مريض الثلاسيميا ملزم ينقل دم كل فترة عند الحاجة، لكن مع كثرة إعطاء الدم للمريض يزداد نسبة الحديد في الجسم، فممكن يأخذ المريض دواء اسمه ديتروكسان، من هذا يخرج الحديد الزايد من الجسم، لأن الحديد الزايد في الجسم يأثر على القلب، ممكن يأثر على الجسم، فضروري يأخذ هذا الدواء اسمه ديتروكسان يخرج الحديد الزايد الناتج عن زيادة أو كثرة نقل الدم المستمر.
1: نعم، دكتورة ميساء يبدو أنك لم تسمعيني بشكل جيد. بالنسبة إذا كان هناك تأخير مثلا لأيام لوقت بسيط في عملية نقل الدم للمصاب، هل سيكون هناك تأثير؟
0: أكيد، أي إهمال للمرض وإهمال للمتابعة وإهمال لنقل الدم يدخل المريض إلى مضاعفات شديدة، ممكن يدخل في مشاكل في القلب، ممكن يدخل في تأخر في النمو، ممكن يدخل فقر دم حاد.
1: نعم، إذا وصلنا إلى ختام اللقاء بمعيتكم دكتورة ميساء أحمد الخياري طبيبة عام، شكرا كثيرا.
0: شكرا،
1: الله معك.

0: وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.

تغشى الوغى تغشاه وغشاه وغشاه لا عاش من من وقف يوم لا عاش أمه على الناموس والعزة تنشاه.

الثامنة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، طاب مساءكم بكل خير، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. رئيس مجلس النواب يحث على متابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوصية المجلس. القبائل اليمنية تواصل لقاءاتها المسلحة إعلانا للنفير العام والجهوزية القتالية ولربط الجبهات بقوافل المال والرجال. عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد لكيان العدو الصهيوني على قطاع غزة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي خلال رئاسته لجان من اجتماعات عدد من اللجان البرلمانية الدائمة في المجلس على سير أداء أعمال اللجان، واستمع رئيس المجلس خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجان النقل والاتصالات والشؤون المالية والتنمية والنفط والثروات المعدنية من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس إلى سير الأداء، وثمن جهود رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الدائمة في سبيل إنجاز الأعمال والمهام المحالة إليها في الجانبين التشريعي والرقابي. وحث اللجان الدائمة على إنجاز الأعمال المنوطة بعملها ومتابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوصية المجلس التي سبق والتزمت بها الحكومة وموافاة المجلس بنتائج ذلك. صرح رئيس الهيئة العامة للأوقاف في بلادنا عبد المجيد الحوثي أن استشهاد الإمام السيد علي الخامنئي نقل الشعب الإيراني إلى مرحلة جديدة، وأكد أن دماء القائد الشهيد لن تعزز فقط تماسك الشعب الإيراني وثباته، بل غيرت أيضا من معادلات الشرق الأوسط لصالح محور المقاومة. ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيس الهيئة قوله إن الشعب الإيراني دخل مرحلة جديدة وشرق أوسط جديد باستشهاد القائد العظيم، قائلا هذا الشرق الأوسط ليس ما تريده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بل هو المستقبل الذي ناضل لأجله الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية والحرة ومحور المقاومة. وأكد أن الشعب الإيراني انتصر بعد هذه الحرب العظيمة كما أقر أعداءه. واصلت القبائل اليمنية اليوم لقاءاتها القبلية المسلحة إعلاناً للنفير العام والجهوزية القتالية ولرفض الجبهات بقوافل المال والرجال في أكثر من محافظة، استجابة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال الأمريكي السعودي المستمر منذ 26 مارس 2015. وقد أعلن المشاركون الاستعداد الكامل لخوض المواجهة والتفويض المطلق لسيد القائد فيما يتخذه من خيارات عسكرية لتحرير اليمن وإنهاء معاناته ولاستعادة ثرواته المنهوبة وقراره المصادر. وشددوا على رفض الجبهات بقوافل المال والرجال والسلاح ودفع الشباب إلى معسكرات التدريب والتأهيل لمشاركة من سبقوهم في درب الجهاد والاستشهاد دفاعا عن الشعب اليمني ومقدراته وثرواته وحريته وكرامته وسيادته وقيمه الإيمانية والقبلية الأصيلة التي لا تقبل بالذل والهوان وبسيطرة الغزاة والمحتلين. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 6 شهداء إضافة إلى إصابة عدد آخر إثر استهداف طائرة مسيرة صهيونية لخيمة تأوي نازحين جنوب منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد مواطنان وأصيب 16 آخرون إثر استهداف طائرة كيان العدو الصهيوني لمركبة في منطقة مواصي خان يونس. وفي مدينة غزة استشهد مواطن وزوجته وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة كيان العدو الصهيوني لشقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. في سياق متصل قال اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة إن 3 من الصيادين الفلسطينيين أصيبوا بنيران مسيرة صهيونية حربية، وذلك أثناء عملهم قبلة ساحل مدينة غزة.
وفي المحافظة الوسطى استشهد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر قضية قذيفة مدفعية صهيونية استهدفت المنطقة الشرقية لقرية المصدر وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 6 من المواطنين بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل. يواصل كيان العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من خلال تنفيذ عملية نسف لمنازل في المناطق الجنوبية، وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بإقدام قوات كيان العدو الصهيوني على نسف عدد من المنازل في غرب عيترون. وأضافت أن جيش العدو نفذ ليلا عملية تفجير في بلدة حولة في قضاء مرجعيون بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرة المسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي سوريا توغلت دورية تابعة لقوات كيان العدو الصهيوني في محيط قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بإقامة حاجز تفتيش على الطريق المؤدي للقرية دون ورود معلومات عن أي حالات اعتقال طالت المدنيين. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي بمشاركة ملايين من أبناء الشعب الإيراني. وذكرت وكالة أنباء فارس أن الجهات المعنية اتخذت جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال المشاركين من مختلف أنحاء إيران، وضمان سير المراسم بشكل منظم مع توفير الإجراءات الأمنية والخدمية واللوجستية اللازمة. اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا بريطانيا بإدارة وتوجيه النظام الأوكراني خلال تنفيذه ما وصفته بالأعمال الإرهابية. وقالت تعليقا على بيان صادر عن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بشأن الهجوم على متحف الدفاع في سيفاستوبول إن الهجوم كان استفزازا مخططا له بدقة من قبل أجهزة الاستخبارات البريطانية. يأتي الاتهام الروسي في أعقاب الهجوم الذي استهدف متحف بانوراما الدفاع عن سيفاستوبول، حيث أعلنت السلطات الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق ألحق أضرارا جسيمة بالمبنى التاريخي. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الإطلاق التجريبي لصاروخ استراتيجي من غواصة تابعة للبحرية الصينية يأتي في إطار التدريبات العسكرية السنوية، مشددة على أنه لا يستهدف أي دولة أو جهة بعينها. وقد شددت على أن عملية الإطلاق تمثل ترتيبا روتينيا ضمن المناورات العسكرية السنوية التي تجريها الصين، وأضافت أن هذه التدريبات تتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدولية ولا تستهدف أي دولة أو هدف محدد. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس مجلس النواب يحث على متابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوصيات المجلس. القبائل اليمنية توصل لقاءاتها المسلحة إعلانا للنفير العام والجهوزية القتالية وربط الجبهات بقوافل المال والرجال. عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد لكيان العدو الصهيوني على قطاع غزة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوافقكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا المسائية التي سنتناول فيها زخم جهادي تتصدر القبيلة اليمنية المجاهدة، وأيضا رسائل التشيع من طهران إلى أعداء الأمة. أهلا بالجميع.

زخم جهادي وتحرك إيماني منقطع النظير تشهد كافة محافظات اليمن الإيمان والحكمة وقبائلها الحرة الأبية إعلانا للنفير العام والجهوزية القتالية ورفض الجبهات بقوافل المال والرجال استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك الحوثي حفظه الله لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي الأمريكي المستمر منذ 26 مارس 2015 للميلاد، حيث واصلت القبائل اليمنية اليوم لقاءاتها القبلية المسلحة في العديد من محافظات الجمهورية الحرة معلنة استعدادها الكامل لخوض المواجهة المصيرية مع أعداء الله والإسلام والمسلمين أمريكا وإسرائيل وأذنبها في المنطقة، مجددة تفويضها المطلق للسيد القائد فيما يتخذه من خيارات عسكرية لتحرير اليمن وإنهاء معاناته واستعادة ثرواته المنهوبة وقراره المصادر ومنع التدخلات الخارجية في شؤون شعبه. وأكدت الحشود القبلية ثبات موقفها في مواجهة العدوان والحصار السعودي الأمريكي والعزم والإرادة لقتال العدو السعودي وعناصر التكفيرية العميلة وتطهير اليمن من دنسهم للأبد وترقبها بكل شوق ساعة الصفر، والتأكيد على أهمية تلبية دعوة السيد القائد وأن العدو السعودي وأدواتها الخائنة لا ينفع معهم غير لغة القوة، مشددين على أن الجميع على أتم الجهوزية لبدء معركة التحرير لكل شبر في أرض الوطن وثبات الموقف في مواجهة قوى العدوان والاستكبار والمخططات التي تستهدف اليمن والاستعداد لتقديم الغالي والنفيس ورفض الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر، مستنكرين في ذات الوقت محاولة التحالف العدوان عبر أبواقه وأذياله تشويه القبيلة اليمنية والنيل من صمودها، مؤكدين أن القبيلة اليمنية ستظل العمود الفقري للمجتمع اليمني وحاضرة في كل الميادين ولن ينال من مقامها الأقزام والعملاء الخونة. هذا وصدر عن اللقاءات القبلية الحاشدة بيانات منفصلة أكدت الثبات على الموقف من أعداء الإسلام والمجتمع البشري وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل، مجددة التأكيد على مبدأ وحدة الساحات في محور الجهاد والمقاومة، معربة في الوقت نفسه عن تقدير الشعب اليمني للمواقف التاريخية للجمهورية الإسلامية في إيران لكسر الحصار عن مطار صنعاء، ومجددا ثباتهم على نصرة غزة والتمسك بمعادلة وحدة الساحات، كما بعث الشعب اليمني ببالغ تعزيه ومواساته للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا بالتزامن مع مراسم تشييع الشهيد القائد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، مشيرين إلى تضحيات الشهيد التي قدمها نصرة للأمة الإسلامية وشعوبها وكل المستضعفين في هذا العالم. كما ثمن أبناء يمن الإيمان والحكمة والمدد المجاهدين الموقف الإنساني والإيماني للجمهورية الإسلامية المساند للشعب اليمني منذ اليوم الأول للعدوان والحصار، آخره موقف كسر الحصار الجوي على مطار صنعاء الدولي وإعادة أكثر من 200 جريح ومريض كانوا عالقين خارج البلاد منذ سنوات وإخراج الوفد الوطني المشارك في مراسم التشييع، معتبرين هذا الموقف تجسيدا واقعيا لكسر الحصار ووحدة الساحات بين قوى محور الجهاد والمقاومة، كما أشاروا لأن هذه المواقف العظيمة سيخلدها التاريخ في أنصي صفحاته بأحرف من ذهب ولن ينساها الشعب اليمني وأحراره لإخوانهم في إيران، الجهاد والتضحية والعون والسند للأمة وأحرار العالم. وشدد المشاركون في اللقاءات القبلية المسلحة على ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة الاحتلال وتحقيق الاستقلال التام واستعادة ثروات البلاد، مؤكدين الوفاء لتضحية الشهداء والجرحى والأسرى ومواصلة التحرك الميداني لإنهاء التدخلات الخارجية ورفض الجبهات بقوافل المال والرجال والسلاح والمضي في التعبئة والتحشيد والتدريب، معتبرين خروجهم المسلح إنذارا للأعداء ونتاجا لنفاذ الصبر أمام سياسة التجوية والحصار المستمرة منذ 11 عاما مع تجديد موقفهم الإيماني الثابت في مساندة غزة والتمسك بمعادلة وحدة الساحات إلى أن يتم تحقيق النصر المبين على العدو بإذن الله وعونه.

في مشهد يعكسه متانة الترابط وقوة التلاحم والتماسك بين أبناء الشعب الإيراني الصامد ونظامه السياسي الراسخ وقيادته الثورية المجاهدة، اكتظت الساحات والميادين العامة والشوارع في العاصمة الإيرانية طهران اليوم بحشود مليونية من المشيعين الإيرانيين الأوفياء الذين جعلوا من مراسم تشييع قائد الثورة الرمز الشهيد السيد علي خامنئي رسائل باليستية ضاربة ومظاهرة قوة عتيدة. ومظاهر قوة عتيدة أكدت أن مخططات العدو الأمريكي والصهيوني التي كانت وما زالت تسعى إلى إسقاط النظام الإسلامي الإيراني وضرب الجمهورية الإيرانية من الداخل قد فشلت وسقطت سقوطا مدويا، وأصبحت مراسم تشييع الإمام الخامنئي محطة فارقة زادت من ثبات الجبهة الداخلية الإيرانية ووعيها وعززت من تماسك الشعب الإيراني مع قيادته الحالية. وحول هذا الموضوع أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي في تصريح صحفي له اليوم بأن استشهاد الإمام السيد علي خامنئي قد نقل الشعب الإيراني إلى مرحلة جديدة، مبينا أن دماء القائد الشهيد لم تعزز فقط تماسك الشعب الإيراني وثباته بل غيرت أيضا معادلات الشرق الأوسط لصالح محور الجهاد والمقاومة، وكان استشهاده قوة دافعة منحت الشعب الإيراني الوحدة والتماسك والثبات في وجه الاستكبار الذي يقوده العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي والغرب، وأن الإمام السيد علي خامنئي قد ضحى بحياته في سبيل الله نصرة للإسلام والمسلمين والدفاع عن المظلومين والشعب الإيراني الجمهورية الإسلامية لكي تبقى هذه الجمهورية بدمائه وتستمر في مسيرتها بشرف وكرامة وثبات في وجه الاستكبار العالمي. وكانت دماء القائد الشهيد الطاهر هي الوقود الذي منح الشعب الإيراني القوة والصمود والاستمرارية والإرادة لمواجهة الظلم والقهر والاستكبار العالمي الذي يقوده العدو الأمريكي الصهيوني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني رفع راية الحرية والمقاومة ضد الاستكبار العالمي منذ ثورة الإمام الخميني رضوان الله عليه، ولا يزال يواصل مسيرته بنفس الروح حتى اليوم. كما نوه إلى أن هذا الشرق الأوسط ليس ما تريده أمريكا والصهاينة، بل هو المستقبل الذي ناضل من أجله الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية والحرة ومحور الجهاد والمقاومة، مبينا أن الإيرانيين انتصروا بعد هذه الحرب العظيمة كما أقر أعداؤهم، حيث تكبدت أمريكا خسائر مالية فادحة بلغت مئات المليارات من الدولارات في هذه المعركة، فضلا عن أنها فقدت هيبتها وقوتها ومكانتها العالمية وقابلت في نهاية المطاف بشروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية رغما عنها. هذا وأوضح رئيس هيئة الأوقاف العامة أن محور الجهاد والمقاومة اليوم في اليمن وإيران والعراق ولبنان وفلسطين أصبح جبهة قوية وفعالة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت وحدة الميدان وفرضت شروطها على الجانب الآخر رغما عن إرادة العدو في المفاوضات وكذلك في وقف الحرب في لبنان، مشيرا إلى أن هذه المعادلة جديدة ومرحلة جديدة تشكل الشرق الأوسط المنشود للمسلمين وأبناء هذه الأرض مقابل الخسران المبين الذي لحق بكيان العدو في هذه المعادلة. وأضاف الحوثي: نحن الشعب اليمن انتهجنا طريق النضال ومدرسة الإمام السيد علي خامنئي، وكانت له مكانة خاصة في العالم العربي والإسلامي وفقدانه فاجعة عظيمة لنا، لكن الأثر البالغ الذي تركه استشهاده على الشعب الإيراني والأمة العربية والإسلامية يظهر أن الله تعالى قد أنعم عليه بنهاية مباركة اقترنت بالشهادة، أي بنصر عظيم. لقد نصر الله الإسلام في حياته وبعد استشهاده ورحل عنا وقد كرس حياته كلها لخدمة الإسلام والمسلمين.

هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية التي أعدها لكم بسام عبدالله النجار، طبعها طه سلامة، نفذها على الهواء محمد الشيعاني. كل تحية مني لكم سماح القوم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
3: وحدك الغالب على أمر العباد، والمهيمن منع

ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيعه وأنا أؤكد لك أنه شيء أثر الحكومة هذا في الضرب بالنصاص عليه.

0: الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

0: الخفاق نبضه نبضه
1: بضبان الخفاق نبضه نبضه.
2: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.

0: في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. ظن العدو السعودي المجرم ومن وراءه من منظومة الكفر والإجرام والقتل والإبادات الصهيونية العالمية بزعامة الشيطان الأكبر أنهم باستراتيجية الاستغفال والمماطلة والتسويف بإمكانهم الاستمرار في مخططهم الخبيث لإماتة الشعب اليمني بالموت البطيء وبأساليب الحرب الناعمة الخبيثة التي تذهب في مفاعيلها إلى أكثر احتياجات الإنسان حميمية وأبعادا إنسانية، وهي العيش ولقمة العيش وكل متعلقات هذه العناصر الأساسية التي يعزف عليها هذا العدو القاتل المجرم منذ أكثر من 10 سنوات. العام 11 للعدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي وحصاره الظالم ليس كما قبله، هكذا يقول الواقع اليوم. وكل شيء يذكر الجميع في بلدنا العزيز المعتدى عليه المظلوم بشروط اللحظة واستدعاءاتها ولوازم المزيد من النفير والعزم وشد الهمم، فهي لحظة حسم واستحقاقات كبرى طالت مماطلة العدو في التعاطي المطلوب معها. والواجب الماثل اليوم هو التحرك الجاد والحاسم في وجه العدوان والحصار الظالم الباغي والمتمادي، والصمود حتى النصر النهائي وقهر هذا العدوان الشرير وكسر حصاره الإجرامي القاتل المعربد المستمر. تلك الأعوام المتصرمة بالعدوان العاتي الغاشم الآثم، لا سيما الثلاثة الأخيرة التي تلت ما أسميت بالهدنة وخفض التصعيد، أرادها المعتدون مناصا ومتنصلا من مسؤولياتهم والتزاماتهم تجاه الشعب اليمني المظلوم المجوع والمحاصر والمعتدى عليه عنوة منذ أكثر من عقد من الزمان، والذي تعومل معه بكل هذه الأشكال الخبيثة، إضافة إلى مختلف ضروب الدسائس والمؤامرات والاستغفال وتعمية الرأي العام حتى في مستواه العالمي، في سياق محاولات لئيمة لا تتوقف لتمرير خيارات التنصل من مسؤولية أطراف العدوان ومن تبعاته الإنسانية الكارثية الكبرى عبر الهدنة وما رافقها وتبعها من دأب أمريكي شيطاني حثيث ومحموم ولا يتوقف، للخروج وإخراج الخدام الواجهيين والتنفيذيين السعودي ومن معه كالشعرة من عجينة عدوانهم الإجرامي الظلامي الدموي الأسود. رغم كل ذلك، هذا العام هو بالنسبة إلى شعبنا العزيز المعتدى عليه والذي أكسبه المعترك بكل صعوباته وتحدياته ومخاطره ومواجهاته بما فيها تلك التي كانت بالمباشر مع رأس العدوان الشيطاني الأكبر أمريكا وربيبها الصهيوني المجرم، في سياق مؤازرة وإسناد أهلنا المظلومين في غزة وفلسطين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية ومنذ العام الميلادي 2023، المزيد من الوعي والقوة الفاعلة والاقتدار الذاتي المستند إلى الرعاية الإلهية في كل المجالات. هذا العام بل هذه المرحلة ستكون بعون الله رافعة التتويج والإضافة النوعية لمعجزة الصمود في وجه هذا العدوان الإجرامي الغاشم اللئيم وآلته العسكرية والحصارية المتوحشة، وللوعي المتنامي أيضا بحقائق هذا العدوان والحصار وأطرافه وكل ما يراد طمسه من بصمات وشواهد ودوال تدمغ المعتدي الأمريكي الغربي الصهيوني وأداته السعو إماراتية القذرة وأذرعه ومرتزقة الداخل الخونة، وذلك المتواطئ الخفي صاحب الدور الهدام في كل ذلك المسمى بالأمم المتحدة، وتنسف كل دعاء

0: حياتهم السوداء وتضليلهم ومحاولاتهم الخبيثة للهروب والتنصل واستدامة عدوانهم وحصارهم الخبيث والتضييق على معيشة هذا الشعب واقتصاده ولقمة عيشه وحرمانه من أبسط حقوقه الطبيعية والأساسية التي يتمتع بها أي شعب في هذا العالم، بما في ذلك المرتبات والتنقل والسفر من وإلى أي جهة وإلى أي وجهة يريد، برا وجوا وبحرا، داخل وطنه وخارجه. هذا العدوان الظالم الصامت والحصار الجائر وغير الشرعي والمنتهك لكل القواعد والأعراف الإنسانية والدولية وكذلك للكرامة والسيادة، تواصلا عبر هذه السنوات التي جاوزت العشر تحت غيوم كثيفة سوداء من الصمت والتضليل والمراوغات والمماطلات والتسويفات ووعود السراب، التي كان الطرف الأممي طرفا أساسيا في تمريرها واستغفال العالم بها في قضية ومظلومية الشعب اليمني، وأمل المعتدون بخلطتهم الشيطانية تلك الاستفادة منها تحت ظلال حالة لا حرب ولا سلم، التي جهدوا ودأبوا وما زالوا في محاولة اللوذ بها وتكريسها وتأبيدها، كما جرى ويجري في قضايانا ومظلومياتنا الأخرى، وعلى رأسها قضية شعبنا المظلوم في فلسطين. هذا هو حال شعبنا الصامد الصابر الظافر اليوم في اليمن، حال عبر عنه السيد القائد حفظه الله بدعوته إلى النفير العام والشامل وإعداد العدة للحسم الكفيل بردع المعتدين وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والثروات وإنهاء معاناة الشعب التي وصلت إلى حد لا يطاق، والإسقاط النهائي للحصار بعون الله تعالى، ويتحقق ما قاله القائد منذ وقت مبكر للمعتدي الآمل في استدامة عدوانه والاستمرار في مص دم اليمنيين وثرواتهم ونهب خيراتهم بكيفيات خبيثة ماكرة مواربة: ارحل يا محتل. هذا القول الذي يرفض بالمزيد من العزم والعنفوان واليقظة روح الشعب المجاهد الواعي المستنفر اليوم هو العنوان العريض لموقف الشعب وقيادته الثورية الشجاعة الحكيمة الصادقة وقواته المسلحة المؤمنة المجاهدة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
0: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي النقدي مواقف أدبية. اليوم نقف على تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، هذا الشهيد الذي قدم روحه بكل إباء وشجاعة وبكل تحد للعدو الأمريكي الذي قام باعتداء غادر، وارتقى الإمام الخامنئي شهيدا بعد أن تحدى الأمريكي وقال له لا تبحث عني كثيرا فأنا موجود في بيتي، هكذا بكل إباء وبكل قوة وبكل تحد. اليوم نقف على تشييع الإمام الخامنئي من خلال قصيدة رائعة ونص عظيم للشاعر، شاعر الأمة الكبير الشاعر تميم البرغوثي، قصيدة في رثاء الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي قدس سره.
4: السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
5: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل، رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل، وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل، وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل، لأمته أهدى بنيه فدا فهم على صدقه فيما يقول دلائل، وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل، رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل، رسائل مثل الوحي حسنا فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا مجيب وسائل، رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل، ومن موته أمسى بداية ملكه فذلك ملك عهده متطاول، يدوم إلى يوم القيامة ملكهم إذا طلب الملك العقيم العواهل، فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك وإن شيدت عليها الهياكل، ويشرك من يرضى بسلطان ظالم وسلطانه فوق السماوات عادل، مجازا يسمى الملك ملكا وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل، فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل، بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل، كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل، وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول، فلله آيات بنات مدارس تقول صباحات لهن جدائل، ولله آيات فدائية على سجية عيسى وادعون بواسل، ولله آيات سباع متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل، ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل، إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل، وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل، وكم من شهيد من شهيد تواتروا لآل أنور عقدها متواصل، وكم من علي من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل، فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل، ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل، أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل، أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل، هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده وتحدو بعار الساكتين القوافل، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تماضل.
3: إذن مستمعينا، وبعد أن استمعنا إلى هذه القصيدة سنتوقف عند ما استطعنا من أبياتها لنقرأ تفاصيلها والصور الرائعة التي جاءت فيها، وطبعا هذه القراءة ستكون من خلال ضيفنا الدائم الرائع والعزيز هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ مطيع، أرحب بك وأحيي أنت وجميع الأخوة في الاستوديو وكل الأخوة المستمعين والأخوات المستمعين،
3: حياكم الله. هذه القصيدة في رثاء هذا الإمام العظيم، قصيدة أيضا تستحق أن تكون في مقام هذا الشهيد العظيم، قصيدة للشاعر تميم البرغوثي. لا أدري من أين نبدأ، من روعتها وعظمتها لم أستطع أن أجد بداية، ربما تسعفنا أنت ببداية تستحق مقام هذه القصيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم،
3: اللهم صل وسلم.
2: بين أيدينا اليوم هذه القصيدة التي هي آخر ما كتب الشاعر الكبير المجاهد تميم البرغوثي. الشاعر ينبري هنا الشاعر تميم البرغوثي في هذا النص مستدعيا موروثا كربلائيا وخطابيا ضاربا في عمق التاريخ وفي عمق الوجدان الإسلامي والعربي. طبعا القصيدة التي سنتناولها اليوم لا يقف فيها الشاعر الكبير تميم البرغوثي موقف الباكي المنكسر، لا، بل يقف موقف المجاهد، موقف المفكر. فهنا الرثاء الذي كتبه في هذه القصيدة لم يكن قيدا على حركة قتل السيد الخامنئي قدس الله سره وسلام الله عليه، بل كانت هذا النص كان متأثرا بصياغة الشعر الكلاسيكي القديم، حيث صاغ هذه القصيدة بدنية متماسكة فخمة وجميلة، وهذه حتى أنه طرح فيها القافية سلام المضمومة، وهذه القافية هي تمنح النص جرسا موسيقية يموج بين الغصة وبين الشموع.
3: الله.
2: طبعا القصيدة تتدفق أبياتها بجزالة مسبوقة، وسنتحدث إليها من البيت الأول.
3: نعم.
2: يبدأ الشاعر الأستاذ تميم البرغوثي كما سمعنا في المقطوعة يقول: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. هنا اختلفت القصيدة عن الرثاء. الرثاء المعتاد اختلفت عنه هذه القصيدة. إذ أن الشاعر افتتح قصيدته بدعوة هنا بدعوة للتذكر. تذكر إذا ما قيل حق وباطل وختام النبيين النبي المقاتل، يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان مقاتلا.
3: صحيح. وهذه الجزئية التي كانوا يخفونها عنا دائما، بأن الرسول فقط كان داعية، كان يدعو الناس ويجلس في المسجد ويدعو والسلام، لا قاتل ولا.
2: هذا الافتتاح هو غير معلوم في اختيار العرب. نعم، القصيدة بنيتها ومضمونها هي كما عرفنا من الشاعر الأستاذ تميم البرغوثي جزلة جدا وكلاسيكية، ولكن الافتتاح هنا لم يقف في بداية النص موقف البادي، موقف النائح، ولكنه وقف الشموخ، وقف ودعانا في هذا البيت. تذكر إذا ما قيل حق وباطل وختام النبيين النبي المقاتل، دعانا للوقوف عندما اشتد الصراع بين الحق والباطل. وقف ليستدعينا لأن نتأمل وأن نتذكر، ويؤكد لنا أن الخاتمة النبوية أو أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الدعوة النبوية لم تكن مجرد نصوص تتلى، بل كانت جهادا وحركة ومقاتلة للظلم ومقارعة للظلم، ممهدا بذلك في هذا البيت لشرعية المقاومة والفداء والتضحية، وكأنها إرث نبوي أصيل.
3: صحيح. حتى أنه في البيت الثاني يؤكد على هذا الأمر، يقول في البيت التالي: رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. هنا تأكيد على الأحمر السائل، الجهاد والعطاء والاستشهاد.
2: نعم،
3: تفضل.
2: كما ذكرت أنت أستاذ مطيع، هنا يوضح في هذا البيت أن الرسالة الإسلامية واستمراريتها قائمتان على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى التي هي العلم اللي هو ذكرها بالحبر الأسود.
3: نعم.
2: بالعلم، نعم، والامتداد النبوي، الامتداد الإلهي. والركيزة الثانية هي الاستشهاد والتضحية المتمثلة بدم الشهداء.
3: نعم، علم وجهاد.
2: سائل. نعم، والجهاد.
3: صحيح.
2: فلا تستقيم الحياة الفكرية دون حماية الدم، دون حماية العرض، دون حماية قضايا الأمة.
3: الله. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. يعني ما هي هذه الصورة؟ ربما غير
2: هذا البيت من أجمل أبيات الرسول، وهو مرتبط بالبيت الذي سبقه بالرسالة. رسالته يملى بحبرين مثلها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. نحن أولا نتحدث هنا قبل أن نلخص البيت عن الصورة الشعرية. الصورة الشعرية هنا تشبيه بليغ متعدد. أولا تشبيه الأبناء والبنات بالآيات.
3: الله.
2: يعني وتشبيه الأحياء والمنازل بالمصحف الذي يحوي تلك الآيات.
3: الله، يعني
2: جميلة رائعة،
3: كأن حياتنا قائمة.
2: كبير كتميم البرغوثي
3: أخي هايل، كأن حياتنا قائمة على تطبيق القرآن الكريم وما جاء في من أوامر الله في القرآن الكريم، أليست هي؟
2: وهذا ما سأتحدث عنه.
3: الله،
2: صح الله لسانك
3: يا إياكم إن شاء الله.
2: هنا يقول هذا التشبيه الذي شرحناه، ثم لأن للبيت مضمون. هذا المضمون هو أن الرسالة النبوية، أن العقيدة والرسالة والدعوة النبوية ليست جمادا، بل هي جهادا، هي متجسدة في وجود الأجيال وفي حياتنا اليومية في بيوتنا. طبعا هنا في هذا البيت انزياح جميل، وهو تحويل النص القرآني المكتوب الذي هو آيات ومصحف، تمام؟
3: نعم.
2: إلى كينون، إلى جغرافيا محسوسة، أبناء، بنات، منازل،
3: حياة.
2: نعم.
3: صحيح. وقد صدق القول الرسول بنفسه: فأبناؤه آي الكتاب الأوائل، لأمته أهدى بنيه فدا فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. هنا مجموعة الأبيات هذه مرتبطة بذرية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من ابنته فاطمة عليها السلام، وهذا كأنه امتداد. إلى الآن لم نصل إلى الشاهد في القصيدة الإمام علي الخامنئي. هذا التدرج ما الذي أراد به الشاعر الكبير تميم البرغوثي؟
2: هو من الطبيعي أن يكون، ومن الصحيح ومن السليم أن يكون، أن يبدأ الشاعر بالتدرج.
3: نعم.
2: طبعاً. كما نبدأ نحن في ولاية الإمام علي عليه السلام، بأن الولاية لله سبحانه وتعالى، ثم للرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم للإمام علي عليه السلام، ثم لآل بيت محمد صلى
3: الله عليه وسلم وبارك عليه.
2: وهنا الشاعر يدل على أن الشاعر يمتلك ثقافة غير عادية. يعني أنا الأبيات هؤلاء نلخصهم بيتاً بعد بيت بسرعة وعلى عجالة، لأن القصيدة كثير. يعني يقول: وقد صدق القول الرسول بنفسه. يعني الآن هو ما زال يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل وسلم.
2: فأبناؤه آل الكتاب الأوائل. هنا دخل من هذا البيت بالذات، وهو البيت الرابع، دخل إلى آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آل الكتاب الأوائل. هي صورة الامتداد الفكري، هي صورة الامتداد أو التجسيد الفكري. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آل الكتاب الأوائل، يعني صورة التجسيد الفكري، الامتداد الفكري، حيث يتحول أبناء الرسول أو آل البيت عليهم السلام إلى آيات الكتاب الأولى التي تثبت صدق الرسالة عبر مصادق الصحيح.
3: نعم.
2: طبعا المضمون يدل على أن الشعر ربط الحاضر بالماضي، تأكيد على أن تضحية القادة بأبنائهم هي أعلى درجات التصديق بالرسالة وتطبيقها العملي. الانزياحات الموجودة داخل هذا البيت هو جعل الأبناء، تمام، هم نفسهم آيات الكتاب اللي هم المعاني والنصوص. وهو الشاعر ثبت القصيدة ثبتا جميلا جدا، حتى لا يدع ثغرة لأي ناقد أن يدخل من خلالها إلى هذا النص.
3: صحيح صحيح.
2: نعم.
3: طيب نكمل البيت الذي يليه أو ننتقل؟
2: نعم. البيت الخامس يقول: لأمته أهدى بنيه فدا فهم على صدقه فيما يقول دلائل. أي أنه الرسول صلى الله عليه وآله أهدى، وهذا أهدى يعني من الهداية، من الهدايا وليس من البداية.
3: أيوة نعم.
2: أهدى بنيه فدا فهم على صدقه فيما يقول دلائل. طبعا هنا النفي للذات، نفي الأنانية عن القيادة الحقة، فالقائد يبذل أهله لأجل أمته.
3: صحيح.
2: وليس العكس.
3: صحيح.
2: كما هو حاصل في الآن، كما هو يحصل الآن في هذا العهد. هنا الرسول صلى الله عليه وآله بذل أهله لأجل أمته وليس العكس.
3: نعم. وأيضا هو بذل الغالي، كما يوضح الشاعر تميم، بذل الغالي وأغلى من ابن المرء أبناء بنته.
2: نعم.
3: وها هو أهداهم ففيما تجادلوا. يعني البيت تكملة للبيت الذي سبقه، أهدى أمته فلذات أكباده، أسباطه، يعني أسباط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
2: نعم.
3: طيب
2: رسالة طبعا أستاذ مطيع، لنوضح البيت للمستمع السابق إذا على عجالة. بعضهم أعتقد: لأمتي أهدى بنيه فدا فهم، يعني أي أن الرسول أهدى بنيه لأمته كهدايا.
3: أيوة. بذل بنيه هدايا للأمة، معروف. صحيح.
2: نعم.
3: طيب.
2: وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وهو أهداهم فيما تجادل. في الأدب العربي وفي الموروث العربي طبعا محبة أحفاد البنت، تمام،
3: أكيد أكيد،
2: هي الأفضل.
3: المثل في مثل مصري أعز من الولد ولد الولد.
2: نعم.
3: هكذا يقولوا. وبالفعل دائما يأتي الصبط ابن البنت بالذات يكون محبوب للجد أكثر من البنت والابن أنفسهم.
2: نعم.
3: صحيح.
2: هذا معروف في الثقافة العربية وفي الموروث العربي عبر العصور.
3: صحيح.
2: وأغلى من ابن المرء أبناء بنته وها هو أهداهم ففيما تجادل. وهنا أشار أيضا إلى الحسن والحسين عليهما السلام.
3: صحيح.
2: هذا المشهد الإخلالي العاطفي في محبة أبناء البنت الأصباط الذين هم هما في رسول الله الحسن.
3: نعم. وحتى حتى عندما قال ففيما تجادلوا، يعني لماذا تجادلوننا في حب أصباط رسول الله، في حب الحسن
2: نعم.
3: والحسين، هذا الرسول
2: نعم.
3: بكله يحبهم، ليش ما نحبهم احنا؟
2: نعم.
3: ففيما تجادلوا
2: ايضا هنا جعل ابناء البنت جعل في رسول الله الحسن والحسين حجة قاطعة للنزاع والجدال السياسي او اي نزاع.
3: صحيح. صحيح.
2: لا نعم، لانه التضحية بالاعز والاغلى العيون بين قوسين ابناء البنت في سبيل الحفاظ على هذا الدين، في سبيل الحفاظ على هذا المبدا العام للامه الاسلاميه.
3: صحيح.
2: طبعا.
3: نعم.
2: هنا في هذا البيت يخاطب الشاعر المشككين او المجادلين مبتسما حتى الى العرف العربي تمام
3: الله.
2: الذي يرى في احفاد البنت غايه المعزه والاثر يعني.
3: صحيح.
2: ومع ذلك فقد جاد الرسول وآل بيته بهؤلاء الاصباط في كربلاء مما يغلق الباب امام اي مجادله بنبل هذا التوجه.
3: صحيح. طيب، رسالته قرآنه وحديثه وأبناؤه لو تنصفون رسائل مثل الوحي حسنا فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. انتقل هنا الله. إلى الرسالة، بدأ بالرسول ثم صبطيه عليهم السلام ثم المنهج والرسالة التي هي امتداد لرسالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله.
2: نعم. بمعنى أن أبناء الرسول تمام هم قال رسالته قرآنه وحديثه وأبناءه لو توصفون رسائل، حتى أن أبناءه هم رسائل ضمن هذا القرآن، يعني ضمن هذا القرآن وكأنهم قرآن يمشي على الأرض.
3: صحيح. صح. لو تنصفون رسائله. صحيح. صحيح.
2: نعم. ثم البيت الذي رسائل مثل الوحي، رسائل مثل الوحي حسنا فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل.
3: نعم.
2: هذا هو الكلام ثم قال أئمة حقا
3: والسلاطين غيرهم
2: وسلطانهم أوصافهم والشمائل.
3: الله.
2: هذا الشعر الجميل، هذه السرر التي جاء بها الأستاذ تميم البرغوثي، هو شاعر كبير ومعروف لدى الجميع.
3: صحيح. صحيح.
2: طبعا أنا كنت يعني في حيرة من تعبيرنا، في حيرة من
3: صحيح
2: كلماتنا التي ستقال أمام هذه الكلمات.
3: ويجبرك أن تقف على كل بيت. إحنا بنقول حنستعرض 40 بيت ربما في حلقتين، ربما لن نستطيع لأنه كل بيت قصيدة لحاله يعني.
2: نعم.
3: طيب، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة. شوف
2: الله.
3: يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا محب وسائل. الله.
2: إلا
3: مجيب وسائل. صحيح.
2: نعم.
3: هنا طاعة الحب وطاعة الخوف، هنا الفارق.
2: يعني هنا رسم في هذه الصورة رسم علاقة الأمة بهؤلاء القادة، بهؤلاء الأئمة العظماء.
3: نعم.
2: أنت ترى كيف صورها في الصورة تمام. رسم هذه العلاقة الأمة بهؤلاء القادة، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا مجيب وسائل، وهي علاقة قائمة تمام على الحب تمام. لا الخوف ولا الطمع المادي، الناس تحبهم هكذا لأنهم أبناء أو أصباط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رحمة، وهؤلاء هم أصباط الرسول، وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمودة فيهم، وهم آل البيت عليهم. طاعة هؤلاء تنبع من الحب والتقدير لهؤلاء الأئمة ولهؤلاء الأعلام، تمام؟
3: نعم.
2: وتنتفي فيها دوافع الرهبة، يعني ليس رهبة أو طمع أو خوف، تمام، في المكاسب الدنيوية العادية. هنا في هذا البيت هو الشاعر يريد أن لنا تفريغ مفهوم الطاعة السياسية، تمام، من ركيزتين التقليديتين اللي هي زي ما تقول العصا والجزرة، الخوف والطمع،
3: الله، تمام؟ أيوة،
2: وحصرها في الحب فقط، في حب أهل البيت عليهم.
3: نعم، وطاعة الحب أكثر، مش أكثر صدقا، وطاعة الحب هي الصادقة، أما طاعة الخوف فبالتأكيد أنا لا أطيعك إلا خوفا منك، لكن إذا ما أناش خايف منك ربما لن أطيعك، فطاعة نعم. الحب هي الطاعة الصادقة بالتأكيد.
2: نعم، في المطيع أيضا هنا طاعة الحب هو الحب، ليس هنا حب أعمى، الثقة ليست ثقة عمياء،
3: صحيح نعم. صحيح،
2: وإنما ثقة واعية كما قال السيد الشهيد القائد.
3: نعم.
2: لأنه فرق هنا بين الثقة العمياء وفرق بين الثقة الواعية، نحن نثق ونحب أهل البيت ونثق بهم ثقة واعية.
3: صحيح. نعم. طيب سنتوقف عند البيت الأخير، البيت هذا قصدي، ولكن سيكون آخر بيت في هذه الحلقة ثم نواصل في الحلقة القادمة، لأنه بيت عظيم ورائع جدا، المسألة مش اعتباطية، والحب هذا ليس حبا اعتباطيا، وإنما لا. لماذا يقول تميم البرغوثي: رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. الله الله الله، يعني تفضل، بيت رائع وعظيم، وسنقف طبعا عند هذا البيت ثم نكمل في الحلقة القادمة. تفضل أخي العزيز.
2: هو الشعر هنا يختزل في هذه الصورة، يختزل نبل الإمام ونزاهة وتنزيه الإمام، طبعا القيادة الحقيقية أو الإمام الحقيقي في فترة رجال بالاستشهاد صاروا أئمة مناصبهم يوم القتال المناصب.
3: نعم.
2: هنا يعبر لنا على أن القيادة الحقيقية تعمد في خطوط المواجهة الأولى. نعم. المنصب لا ينال بالوراثة العاطلة، يريد أن يقول، بل بالاستعداد التام للشهادة والتصديق. جعل هنا مما يقول المناصب، يعني والمناصب، المناصب وهو المنصب الذي هو السيف.
3: نعم.
2: جعله هو المنصب والكرسي والجاه الذي يتبوأه القائد.
3: الإمام علي عندما نعم. عندما ضرب بالسيف في رأسه قال: فزت رب الكعبة.
2: نعم
3: أعلى منصب الفوز، يعني
2: الله.
3: صحيح.
2: الفوز بالشهادة.
3: صحيح.
2: طبعا المنصب كما هو معروف يغلب الرفاهية، يغلب الحياة العيش الرغيد الحياة، لكن منصب هؤلاء الأئمة تمام يغلب الفوز والشهادة والنزال بالسيوف إلى أن يلقى الله الفوز والشهادة.
3: صحيح. طبعا أريد أن أدخل في البيت التالي، لكن للأسف وقت الحلقة قد انتهى، ولا بد أن نتوقف هنا ثم نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أنا أشكرك أخي هايل، وإذا كان لديك أي كلمة للحلقة القادمة ثم نواصل إن شاء الله. تفضل.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ مطير وللأخوة المستمعين الذين منحونا من وقتهم الثمين والأخوات المستمعات. طبعا الحلقة القادمة إن شاء الله فيها بيت مرتبط بالبيت الذي قبله.
3: أكيد.
2: ومن
3: موته أمسى بداية ملكه،
2: فذلك ملك عهده متطاول، سنتحدث عنه في بداية القادمة
3: إن شاء الله تعالى. أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
3: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة، انتظرونا بالتأكيد في الحلقة القادمة، سنكمل حوارنا مع الشاعر هائل عزيزي حول قصيدة هذه الرثائية العظيمة للشاعر تميم البرغوثي التي رثى فيها الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي. وحتى هذه اللحظة لم ندخل في تفاصيل الشهيد علي خامنئي، لكن بإذن الله في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: وقفة إعلانية.
4: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
6: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
7: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
8: بينكتب رسالة حب واعتذار.
7: لمن؟
8: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
7: ما رأيك تغني لهن؟
8: وهذا يصبر. أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
7: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
8: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
7: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
8: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: إذاعة صنعاء
10: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
11: جزيرة الأحلام.
12: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
13: ما الخطو يا شيبوب؟
14: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
13: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
14: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
15: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
9: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
16: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
17: الله يا سيلاه.
9: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
18: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
19: البيت المرير والحب البرير.
20: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
9: من الإرشيف.
21: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
9: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
22: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
23: ولمدة نصف ساعة.
9: من الإرشيف.
24: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
9: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة
0: وحلاوة المدلول.
1: فالحين ما قال مجلس الأمن.
2: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
1: وأمريكا
2: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء أثير الجمهورية اليمنية. في مسيرة العطاء الفكري والإبداعي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتميزة شكلاً ومضمونة. وفي إرشيف إذاعة صنعاء مخزون فني هائل عكس واقع الشعب اليمني وواقع الأمة العربية والإسلامية. ومن الإرشيف اخترنا لكم
8: حكم وأحكام. الإعداد شرف الويسي. أعزائنا المستمعين، أهلاً ومرحباً بكم إلى هذا اللقاء الذي ستستمعون فيه إلى حكم وأحكام الشاعر الفقيه المؤرخ عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذهجي ولقبه أبو محمد، فتابعونا.

0: بك يا أبا محمد معنا في برنامجنا الذي نتشرف بأن نستضيفك فيه لنتحدث إلى مستمعي عن حكمك وأحكامك ومواعظك التي كانت خلاصة تجربتك في الحياة ودونتها في شعرك الذي يقرأه ما وصل إليهم. وقبل أن نستمع إلى ذلك نحب أن تعطي المستمعين نبذة مختصرة عن حياتك.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة. أنا تحت أمركم فيما يتعلق بالحديث عن حياتي. أقول لكم أنا من مواليد منطقة بني حكام التي تقع في الجزء الغربي الشمالي من اليمن سنة 515 هجرية. تلقيت تعليمي الأولي في تلك المنطقة ثم انتقلت إلى الزبيد. هناك درست بعض علوم الفقه والحديث والنحو واشتغلت بالتجارة. سافرت بعدها إلى عدن وعام 549 ذهبت إلى مكة لأداء فريضة الحج والتقيت هناك بأميرها الذي طلب مني أن أحمل منه رسالة إلى الخليفة الفاطمي في مصر. مكثت هناك شهورا عدة. بعدها عدت إلى مكة ثم زبيد. عام 551 حججت مرة أخرى وذهبت منها إلى مصر حيث لقيت ترحيبا واهتماما كبيرا من قبل الخليفة وكذلك من قبل الوزراء، وقد توليت هناك شؤون القضاء. وكان هذا في السنوات الأخيرة من عمر الدولة الفاطمية التي غربت شمسها.
0: إذن فقد كنت صاحب حظوة كبيرة، فقد وصلت إلى رئاسة القضاء في مصر وهذا شرف عظيم.
1: نعم يا عزيزتي نعم، خلال تلك الفترة ألفت كتابا عن بلادي عن تاريخ اليمن، ولكن لم تكن بقية حياتي كما يبدو لك، فقد جاءت الأيام بما لم يكن في الحسبان حيث انتهى أمري إلى السجن والعذاب وأخيرا إلى الموت بصورة لا داعي لذكرها والمزيد من التفاصيل عنها.
0: أعذرنا أيها الشاعر، فنحن لا نسعى من خلال هذا اللقاء إلى الغور في تفاصيل حياتك، وإنما للحصول على حكمك وأحكامك ومواعظك التي حفلت بها قصائدك، ولا شك أنها كثيرة، فلتتفضل أسمعنا شيئا منها من فضلك أيها الشاعر.
1: لا بأس عليك يا ابنتي لا بأس، اسمعي ما سوف أقول. خليلي لم يبل الزمان وإنما بلينا وصرف النائبات جديد، وما هذه الأيام إلا رواحل تبيد بها الأعمار ثم تبيد، وأضغاث أحلام تمر فتستوي على المرء منها يقظة وهجود، وكل امرئ خانته صبغة رأسه فإن وفاء الناس منه بعيد.
0: نعم أيها الشاعر، أضغاث أحلام تمر، وبعد الأضغاث؟
1: ليت شعري بعد موتي من ترى يسكن داري، وكذا يا ليت شعري من لهذه الكتب قاري، كتب أنفقت فيها عمر ليلي ونهاري، يا غريم اليتم رفقا بأطفال صغاري.
0: إنها تساؤلات محزنة أيها الشاعر، وهي في الوقت ذاته منطقية، لأن الحياة بعد موت الإنسان غير ما كانت أثناء حياته، ولكنك كنت أكثر خوفا على كتبك التي قضيت في جمعها وتأليفها سنوات عمرك، وكذلك الأطفال الصغار، فقد كان الخوف عليهم من نوائب الزمن. ثم ماذا أيها الشاعر؟
1: وما أبقت الدنيا علينا وإنما سهام المنايا مخطئ ومصيب، على أن أنفاس الحياة شهية وأرواحنا تفنى بها وتذوب، تجرعنا الأيام كأسا مريرة فظاهرها يحلو لنا ويطيب، ونزري عليها جاهدين بألسن تخالفها بالاعتقاد قلوب، وكم ضاع تدبير الفتى وهو جازم ومالت به الآمال وهو لبيب، وكم غرة منها سراب بقيعة تصدقه العينان وهو كذوب، ومن عاش في ظل القناعة لم يبال جفاه عدو أو جفاه حبيبه.
0: صحيح أيها الشاعر، القناعة رأس مال، ولا يحتاج الإنسان لما في يد الآخرين، ولا يبالي بجفوة العدو ولا الصديق. زدنا مما لديك.
1: قلت أيضا: من استعان بغير الله لم يعني، ومن تعزز بالرحمن لم يهني، وأروح الناس من باتت سريرته نقية من دخيل الحقد والضغن. حاسب ضميرك تأمن من بوائقه، وازجره من خطرات العين والأذن، ولا يغرك عمر سرى وله، فإن آخره للهم والحزن. ينساك بالموت من قد كنت تذكره، حتى كأنك قبل الموت لم تكني، وينثني عنك بعد الدفن كل أخ، ويدخل العمل المبرور في الكفن.
0: يا لها من حكم ومواعظ أيها الشاعر الحكم. وبعد
1: قلت أيضا: لا تحتقر كيد الضعيف، فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب، فبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر علينا جيشه بالعجائب.
0: لقد قلتها حكمة لا تزال حتى يومنا هذا تتردد على الألسن، فالضعيف ربما يغلب القوي الذي يعتمد على قوته، ويتساهل مع عدوه الذي يرى أنه لا يملك من القوة التي تجعله يتصدى له. فالقوة ليست في كل الأحوال هي الفيصل في الأمور. وماذا سنسمع من شاعرنا أيضا؟
1: صفو الحياة وإن طال المدى كدر، وحارث الموت لا يبقي ولا يذر، وما يزال لسان الدهر ينذرنا لو آثرت عندنا الآثار والنذر. فلتقل غرة الدنيا مطامعها، فبائع الموت لا غش ولا غرر.
0: لا فوت فوك يا شاعرنا، كم هي معبرتنا الحكم التي استمعنا إليها عن شؤون الحياة، هل تبقى ما تتحفنا به؟
1: قلت أيضا: في الدهر يحسب صرف الدهر أني عائبه على ما أتى من زلة وأعاتبه، وماذا عسى يبدي علي عتابه، وقد أنشبت في خلب قلبي مخالبه.
0: ونحن أيها الشاعر ما عسانا نقول لك، وقد أعطيتنا الكثير من عصارة أفكارك.
1: قولوا ما أردتم، فأنا إنما لبيت مطلبكم، وأمل أني قد وفقت فيما كنتم تأملونه مني.
0: لقد كنت كريما معنا، ونشكرك على ما تفضلت به، ولم يبقى إلا أن نقول لك وداعا أيها الشاعر الجليل.

أعزائنا المستمعين، كان ضيف حلقتنا لهذا اليوم الشاعر والمؤرخ والأديب عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المدحجي. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.

0: أحكم وأحكام. الإعداد شرف الويسي. تقديم نوال عاطف.
1: من الأرشيف.
2: مستمعين الأعزاء، قامت إذاعة صنعاء ولا تزال تقوم بأدوار مهمة في تعزيز روح الانتماء الوطني والهوية الإيمانية باعتبارها المنبر الإعلامي الأول ومركز الإشعاع الوطني والعربي للثقافة والمعرفة. ومن الإرشيف اخترنا لكم
1: صفحات في تاريخ القدس الإسلامية. صفحات في تاريخ القدس الإسلامية، يكتبها الدكتور حمود الأسلامي.

بينما كان العرب يعيشون حالة الصدمة من أول اتفاقية تطبيع مع العدو اليهودي الصهيوني في كامب ديفيد بين النظام المصري واليهود، وحالة من الذهول واليأس والإحباط، اندلعت ثورة كبيرة في إيران هزت العالم كله وخلطت أوراق المشهد العالمي تماماً، حيث نجحت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بقيادة الإمام الخميني في طرد الشاه محمد رضا بهلوي آخر حكام إيران المقربين من الغرب والمرتبطين بعلاقات حسنة مع اليهود في فلسطين المحتلة. كان الشاه شرطي أمريكا في المنطقة، وكان العرب الموالون لأمريكا ولاسيما في الخليج العربي على علاقة حسنة به، وكان أحد أسباب الثورة الإيرانية على الشاه هو هذه العلاقة التي طالما ندد بها الإمام الخميني واعتبرها أحد مسقطات مشروعية حكم الشاه لإيران.

0: اعتبر فيها أن العلاقات مع إسرائيل وبيع الأسلحة والنفط لها حرام شرعاً ومخالفة صريحة للإسلام. أصدر الخميني أول فتوى له في العام 68، وحث فيها على أهمية تقديم الدعم المالي والإسناد للثورة الفلسطينية وضمان استمرار جذوة المقاومة والالتحاق بها ضد الاحتلال الإسرائيلي. كان الخميني ينظر للوضع في فلسطين على أنه حرب دينية، ودلل على ذلك بجريمة إحراق المسجد الأقصى عام 1969، حين أشعل يهودي متطرف النيران في المسجد، وكان حريقاً ضخماً التهم الجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى، وأحدث ردة فعل كبيرة في العالم الإسلامي، حيث اجتمع قادة العالم الإسلامي ليشجبوا ويندّدوا بهذه الجريمة التي كانت من أسباب إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، وكان اليهود الصهاينة وراء تلك الجريمة بدليل أنهم قطعوا المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى في يوم الحريق نفسه، وتعمدت سيارات الإطفاء التابعة لبلدية القدس التأخير حتى لا تشارك في إطفاء الحريق. بعد 3 أعوام على الجريمة، وجه الإمام الخميني رسالة من منفاه في النجف بالعراق دعماً للمجاهدين في فلسطين، كما أكد أكثر من مرة أن الشاه وإسرائيل يقفان في صف واحد، وأن معاداة أحدهما تعني بالضرورة العداء للآخر.
1: والمهم إن أشياء انقلابنا إسلامي ملي.
0: حينما نجحت الثورة الإيرانية في تغيير نظام الحكم في إيران، اتخذت مواقف مهمة وخطوات استراتيجية في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني اليهودي، ومنها قطع العلاقات مع العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة، وتحويل السفارة الإسرائيلية في إيران إلى سفارة لفلسطين، فكانت أول سفارة فلسطينية في العالم. كان ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أول شخصية عالمية تزور إيران بعد نجاح الثورة، وحظي بترحيب كبير من الإمام الخميني. كما أعلنت إيران آخر جمعة من شهر رمضان في كل عام يوماً للقدس، وما تزال تحيي هذه الذكرى حتى يومنا هذا، ومعها الكثير من الدول والشعوب العربية والإسلامية.
2: لأهمية هذا اليوم من وجهة نظر الإمام الخميني رحمة الله عليه، فهو يتحدث في بيان عن يوم القدس العالمي، قال رحمة الله عليه: إن يوم القدس يوم يجب جميع الشعوب الإسلامية، إن عليهم أن يحيوا ذكرى هذا اليوم، فإذا انطلق المسلمون جميعا وانطلقت جميع الشعوب الإسلامية في آخر جمعة من رمضان المبارك في يوم القدس بالمظاهرات والمسيرات، فسيكون هذا مقدمة لمنع المفسدين إن شاء الله وإخراجهم من البلاد الإسلامية.
0: ومنذ تلك اللحظة تعد إيران الحاضنة والرافعة الأساسية لدعم فلسطين والمقاومة ونصرتهما، واستمرت في تقديم الدعم المالي والإسناد للثورة الفلسطينية انطلاقاً من قاعدة أساسية تقول: إن فلسطين هي محور الصراع، وهي في قلب إيران الثورة، وإن تحريرها واجب لا يجوز التخلي عنه. ومنذ تلك اللحظة صارت القضية الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من ثوابت إيران. برز الإمام الخميني كما يقول الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه كأعظم قائد يحمل

0: أفضل نظرة منبثقة من القرآن الكريم في مواجهة اليهود والنصارى، وهو الذي رفع شعار إسرائيل غدة سرطانية يجب أن تستأصل، وكان جاداً فعلاً في أن يستأصل هذه الغدة، وهو الذي عرف بجديته في مواجهة أعداء الإسلام كافة وفي مواجهة أمريكا التي عدها الشيطان الأكبر واعتبرها وراء كل ما يلحق بالمسلمين من ذل وإهانة وشرور. ولهذا بعد أن يأس من الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية أن تعمل شيئاً، توجه إلى الشعوب الإسلامية نفسها وطلب منها أن تجعل هذا اليوم آخر جمعة من شهر رمضان يوماً يسمى يوم القدس العالمية، لتعرف الشعوب نفسها أنها تستطيع من خلال إحياء هذه القضية في مشاعرها، من خلال البحث عن الرؤى الصحيحة، أن تحل هذه المشكلة وأن ترفع عن كاهلها هذه الطامة التي تعاني منها، لأن الشعوب هي نفسها المتضررة، أما الحكومات والزعماء فهم غير متضررين ولا مكترثين، ولا يهمهم ما يرونه بأم أعينهم من المعاناة في مختلف بقاع الدنيا لجميع المسلمين.
1: الإمام الخميني رحمة الله عليه هو الذي أطلق على إسرائيل اسم الغدة السرطانية، وهو لا زال في حركته الجهادية داخل إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية. وكانت قضية إسرائيل هي من أولى اهتماماته أثناء جهاده في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية. عندما أطلق هذا الاسم على إسرائيل غدة سرطانية، معلوم أن السرطان إذا ما ترعرع في أي جسم من أجسام البشر لابد إما أن يتمكن الإنسان من القضاء عليه واستئصاله، وإلا فإنه لا بد أن ينهي ذلك الجسم، لا بد أن يخلخل ذلك الهيكل الذي نما وترعرع فيه.
2: صفحات في تاريخ القدس الإسلامية. من الإرشيف:
0: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: أشهد أن محمد رسول الله. ضرب يعني بلا هوادة، ضرب بلا هوادة، لا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحة.
1: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
2: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة.
3: والله إن قد شكلنا عدة مجاميع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
1: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نرجع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
5: العدوان وحدنا.
6: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرف لك بالشهادة. الحمد لله الذي شرف لك بالشهادة. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب، لك الشكر.
8: أمد رأى العدو الصهيوني. أعمل أمريكا إسرائيل.
9: أعمل محرك ولا عقل.
10: طلعت العدو السعودي نحرقها بكل جنازل. ما عاد تستطيع فوادي. أتس وخسارة فيها جنازل. القنابل فيها خسارة.
11: اتصل لي الداعشي.
12: نعم.
11: قال لي، قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جتها بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها. إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة، شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترح من لنت هذه، بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
13: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
5: الدم يا العدوان وحدنا.
14: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، انت محاصر.
15: وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

صنعاء حسبك يا ابنة الحسب يوم التفاخر شامخ النسب دمت للتاريخ محرابا مهابا يمنا تزهو به العرب انتسابا تفتدي طهرك ماء وترابا فتية إن أمروا المجد استجابا الشعب اليمني والقيادة اليمنية والجيش اليمني صوت يمني واحد في وجه الحصار صوت يمني واحد لانتزاع كرامة الشعب اليمني وحقوقه وثرواته وخيراته ومقدراته وطالما وقد ظهر ناطق جيشنا ولسان خارجيتنا وصوت شعبنا وشارة البدء من قائدنا فليس أمامنا إلا الاستنفار وليس أمام العدو إلا الركوع أو الذلة والهوان وسيرحل العدو من أرضنا صاغرا ذليلا مهانا وستكون يمننا بإذن الله حرة أبية كريمة وأول الغيث طائرة.

يمن ما بعد الجمعة غير يمن ما قبل الجمعة. يمن لا يقبل الحصار. يمن قادر على كسر المعادلات التي فرضها العدو. اليمن اليوم يقول لأعدائه بأننا جاهزون لنلقنكم في 8 أيام أكبر بكثير مما لقناكم من الدروس في 8 سنوات، وستخسرون في 8 أيام 8 أضعاف ما خسرتموه في 8 سنوات. 8 8 8 سيكون 8 أسوأ رقم عليكم في التاريخ. ستدفعون الثمن الحرب في سنواتها 8، وستدفعون الثمن الحصار في سنواته 11، والحقوق لا تعطى بل تنتزع. وليس منا من ركع لطاغ أو مستكبر، وليس منا من باع أرضه وبلده لاحتلال أو لعميل، وليس منا أبدا من ضيع، ليس منا أبدا من خان، ليس منا أبدا من باع. اليمن اليوم من صنعاء إلى عدن إلى حضرموت يهتفون بصوت عال: ارحل يا محتل، برع يا استعمار. ولكل فعل ردات فعل. أما في اليمن فأنتم، بل فنحن صانعو الأفعال، ونحن محررو الأرض، ونحن الذائدون عن الكرامة اليمنية. الأسود والأحرار قد يمرضون لكنهم لا يموتون أبدا، وهذا حالنا. وسيدفع المحتل ثمن كل لحظة تربص فيها وتبرطع فيها في سمائنا وفي أرضنا وفي بحرنا وفي برنا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ستدفعون الثمن باهظا يا آل سعود. أقولها لكم من على أثير كل إذاعة يمنية حرة: اليوم انطلقت صفارة البدء، واليوم ليس أمامكم إلا أن تستغلوا مرحلة التسخين الشعبية والرسمية والإعلامية لتمنعوا عن أنفسكم الأذى، لأنه إذا ما انطلقت الرصاصة الأولى فليس بأيديكم أن تحددوا متى وقت الرصاصة الأخيرة. من هو آخر مطلق النار؟ بأيديكم أن تبدأوا الحرب، لكن ليس بأيديكم أن تختموها. وإذا كانت نتائج حربكم 8 أن أصبحنا بهذا الحال بفضل الله تعالى، فكيف إذا استأنفتموها مرة أخرى؟ اليوم بحركم تحت أيدينا وتحت رحمة أبطال جيشنا، بقوة الله، بفضل الله، بتمكين الله، بتأييد الله، وبعون الله. مطاراتكم ومنشآتكم الحيوية وقصور ملوككم كلها تحت رحمة أبطالنا. موانئكم، مؤسساتكم النفطية، كلها تحت رحمة الأبطال منا. أما حدودكم فهي على موعد مع زحوف، فهي على موعد مع طوفان بشري كبير. اليوم لا قبل لكم بفضل الله تعالى بجيشنا ولا بشعبنا ولا ببلدنا ولا بأمتنا. اليوم يا آل سعود حقنا سينتزع، أرضنا سترحلون منها صاغرون. سنفقع عيونكم وسننتزع الحقوق. لا مجال للمماطلة، لا وقت لتضييع، لا قبول لأي عذر. إما جوار الأعزاء والأنداد والإخوة الأشقاء، وإلا فهي حرب كرامة
لا تبقي ولا تضر. إما حياة كرامة وعزة وإباء وشموخ، وإلا فشهادة كرامة وعزة وحرية واستبسال. إما موقف يرفع الرأس ويشرف شعبنا وأمتنا أمام العالم، وإلا فباطن الأرض علينا خير من ظاهرها. إما أن تسلموا وتستسلموا لإرادة شعبنا ومطالب جيشنا ومواقف قيادتنا، وإلا فإن أسود اليمن الميامين قادرة على صناعة المستحيل.

0: حياكم الله، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، اهلا وسهلا بكم في العدوان وحدنا حلقه جديده من حلقات مواجهه هذا العدوان وهذا الحصار. تستعيد نفسها وروحها وهي باقيه بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن من حق شعبنا علينا ان نستنفر كما يستنفر، من حقكم يا ابناء شعبنا علينا ان نقف كما تقفون بهذا الشموخ وبهذه العزه وبهذه الكرامه. فحياكم الله على الأثير اليمني الواحد الموحد في الجبهة الإذاعية الأولى والموحدة العدوان وحدا على مختلف الإذاعات اليمنية. تحية قبل أن نذكر ببيان القوات المسلحة، فذكر إنما أنت مذكر كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا أيضا بالنسبة لآل سعود وعملائهم ومرتزقتهم إحنا مذكرين، ولا إحنا عليكم بمسيطرين على الإطلاق. من أراد أن يقف في موقف العدو فليتحمل النتائج، ليحيا من حيا عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. قيادتنا بذلت كل ما تستطيع لتمنع استمرار العدوان والحصار، بذلت كل ما تستطيع ليحقق السلام، بذلت كل ما تستطيع لتتجنب عودة التصعيد، لكن لا يمكننا الصبر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن أن يموت شعبنا جوعا ونحن بانتظار جلالاتهم في أن يتفضلوا علينا بتنفيذ المتطلبات المرحلة القادمة. هذه استحقاقات وجاءت بخشوم البنادق، ما لهم يعني ما له تفضل منهم كان فعلوها من زمان، استحقاقات لم نصل إليها إلا بآلاف الشهداء والجرحى والمفقودين والأسرى إلى آخره. هؤلاء الأبطال حري بنا أن نقدر كل هذه التضحيات وهذا الدمار وهذه الحرب التي استمرت 8 سنوات حتى أجبر العدو على الذهاب لخفض التصعيد. ثم يأتي ليماطل، ما احناش من النوع الذي يمكن أن يجر بهذه المماطلات أو هذه التسويفات. نعم، ولذلك دعا السيد القائد يحفظه الله للتعبئة العامة، استجاب الشعب بقطاع واسع كبير من أبناء شعبنا. اليوم هي تحية لكل القبائل التي خرجت وتخرج، بترفعوا راس كل يمني. أنتم القبائل الأصيلة الحرة الماجدة الشامخة التي ترفع رأس اليمنيين جميعا. العدوان، كلما خرجت قبيلة في وجه العدوان وحضرت بفاعليتها في مواجهة العدو، كلما دشنوا حملة لتشويه هذه القبيلة. القبيلة اليوم قالت كلمتها، وغدا وأمس كل يوم تقول القبيلة كلمتها، نحن مع اليمن الحر الشامخ المستقل تحت قيادة السيد القائد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ولهذا فقد كان بيان القوات المسلحة اليمنية يوم الجمعة الماضية بلسم جراحات وأوجاع كل الشعب اليمني، وخرج الناس إلى الساحات والميادين بشكل عفوي بدون إعلان بدون ترتيب بدون الشعب التم في 70 أمان، ما يعني سبحان الله العظيم. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تدشين مرحلة جديدة من العزة والإباء والكرامة والشموخ، مرحلة كسر الحصار. وقد أكد بيان القوات المسلحة على الكثير من المسائل المهمة، نعود ونذكر بالبيان ثم نعود إليكم.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته وعليه. فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق للثالث من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: إذن القوات المسلحة اليمنية جاهزة للتعامل مع أي اعتداء من قبل العدو السعودي أو أي خرق. الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. الوفد اليمني الذي ذهب للمشاركة في عزاء الشهيد السيد علي الخامنائي سلام الله عليه سيعود سالما بإذن الله إلى صنعاء بفضل الله وبإرادة شعبنا وجيشنا وقيادتنا الحرة. القوات المسلحة اليمنية تشكر وتشيد بالخطوة الشجاعة والأخوية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه كلها مسائل ترفع الرأس. تحية كبيرة للأشقاء في إيران. وهكذا إذن يتجلى مبدأ الأخوة الإيمانية ومبدأ الساحات الواحدة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال كما قلنا أن تبقى اليمن خارج معادلة الواقع الإقليمي والعالمي، وهي الصانع الكبير للمتغيرات الإقليمية في هذه المرحلة. معي للتعليق على هذا الموضوع العزيز والمجاهد الكبير الأستاذ العميد الركن عابد الثور المحلل العسكري. حياكم الله سيادة العميد.
1: حياكم الله عبد العزيز، أهلا وسهلا بكم حفظكم الله.
0: سيد الكريم، ماذا يعني بيان الجمعة؟ أترك المجال لك لأنك صاحب يقولوا أنت صاحب هذا الميدان وصاحب هذا الفرس، وأنت صاحب الفرس والميدان، تفضل يا فندم.
1: حياك عبد العزيز، مرحبا بك. الحقيقة أنه كان البيان العسكري كان غير متوقع لدى دول العدوان، ولم يكن العدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي يتصورون أن اليمن ستصدر مثل هذا البيان. وفي نفس التوقيت كانت هناك الملايين، عشرات الملايين في طهران، ويتوافدون إلى طهران للتشييع والنظرة الأخيرة للسيد الشهيد الأممي علي خامنئي. التوقيت كان متزامن وكان يحمل رسالة مهمة جدا. أولا أن إيران أرسلت طائرة مدنية لا يصاحبها أي قوة عسكرية، وهذا يعتبر تحدي للأمريكا، تحدي للسعودية. أيضا الرسالة الأخرى كشف نوايا السعودية، وأن هذه الدولة هي التي تريد الأساءة للإسلام وللمسلمين وأساءة اليمنيين. وبالتالي الرسائل كانت مهمة جدا، رسائل عسكرية من ضمنها أن القوات المسلحة اليمنية يدها على زناد ووصلت إلى مراحل متقدمة ومتطورة من قدراتها. ولعل ملاحظة ومراقبة والإنذار المبكر لمعرفة الطيران الذي طار من السعودية بال16 ومحاولة دخول أجواء اليمن لمنع الطائرة الإيرانية من الدخول إلى أجواءنا وإلى مطار صنعاء كانت مفاجأة. لم يكن العدو السعودي يدرك تماما ويتوقع أن اليمن امتلك دفاعات جوية متطورة دون الحاجة لأي دولة أخرى، واستطاع بها أن يجبر الطيران الأجنبي السعودي إلى المغادرة. وبالتالي نعتبر أن الرسالة المهمة أولا أن إيران كسرت الحصار بإرسال طائرة مدنية، وهذا جزء من التحدي في المرحلة التي نعيشها، وبعد حرب طويلة قوية بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وحرب اليمن ضد إسرائيل وأمريكا، كلها كانت تحمل رسائل مهمة أن بلادنا اليوم وهي تمتلك القدرة العسكرية الكافية والمتفوقة والتي نستطيع بها أن نستعيد وأن نأخذ حقوقنا. أيضا حينما تأتي الطائرة وتنزل أولئك الركاب الذين كانوا عالقين في الخارج وقرابة 200 مواطن يمني وصلوا إلى اليمن ومطار صنعاء بسلامة الله، وفي نفس التوقيت تم تحميل أمراض ويمنيين ومن الذين يحتاجون إلى السفر والعلاج في الخارج، وفي نفس التوقيت يكون وفد عالي المستوى يغادر مع الطائرة للمشاركة في تشييع جثمان شهيد الأممي علي خامنئي. وهذا يعتبر رسالة بحد ذاتها أن شجاعة وفدنا.
0: كذلك فيما يبدو أيضا أن الطائرة حملت وفدا يعني أو حملت إلى جانب العالقين وسفيرا إيرانيا جديدا تم تعيينه في صنعاء، لأنه أمس نتحدث عن لقاء جديد مع
1: هذه المفاجأة. نعم
0: تفضل.
1: هذه كانت المفاجأة والتي حاول العدو أنه هناك سفير. لا نحتاج أن نبرر، نحن أصحاب سيادة على بلادنا ونحن أصحاب الإرادة، ولا يحد لأحد أن يفرض علينا إرادته. الشجاعة التي تحلى بها وفدنا وهو يعلم أنه في خطر حقيقي وأنه قد يتعرضون للضرب والاستهداف من قبل العدو السعودي والإسرائيلي والأمريكي، ولكن إصرارهم على المشاركة على هذه الطائرة دلالة كبيرة على الإيمان بالقضية والإيمان بالوطن والإيمان بالثورة والإيمان بالمسيرة. هؤلاء الأبطال أنا أعتبر كل من كان على الطائرة سواء الذين أتوا إلى مطار صنعاء أو الذين غادروا ومن ضمنهم وصول السفير الإيراني إلى بلادنا، أنا أعتقد أنها قمة الشجاعة وقمة البطولة، وهم يدركون أن هناك عدو متربص بنا مع العدو الإسرائيلي وهي السعودية والأمريكان. وبالتالي كانت الرسالة مهمة والبيان أتى في وقته ومتزامن مع هذه العالمية في تشييع الشهيد علي خامنئي، وكان البيان أيضا يحمل رسائل مهمة، وهو بدءا بأن العدو حاول أن يمنع هبوط طائرة إيرانية وباءت محاولته بالفشل، وبالتالي أيضا إرسال وأوضح البيان أننا استخدمنا صواريخ دفاعية دفاع جوي مناسبة لطائرات F-16 أو غيرها، وأننا قادرون على أن نحمي بلادنا وأن نحمي سيادتنا وأن نحمي أجوانا. وبالتالي أيضا التحذير بأن تكرار أي محاولة لخرق أجوائنا سيقابل رد شامل هي تحمل معنى أكبر، وهو أننا سنضرب كل القدرات العسكرية الجوية الرئيسية في أرض السعودية بما فيها المطارات المدنية والمطارات العسكرية، وحربنا في الجولة القادمة مع السعودية لن تكون كالجولات السابقة، لن تكون منذ 26 مارس 2015 وتسع سنوات، ستكون أو ستحمل متغيرات كبيرة جدا، أهمها التفوق الكبير في الصواريخ البالستية، التنوع الكبير في القدرات العسكرية والصاروخية والبالستية والطائرة المسير، القدرة الهائلة في قواتنا البحرية. اليوم اليمن تدرك أن كل النفط السعودي اليوم تم تحويله من على الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر، وهذا أيضا يجعل السعودية في خطر حقيقي وتهديد حقيقي، وأننا قادرون إذا كنا في الضربة السابقة في العام 2018 أفقدنا السعودية قرابة نصف صادراتها من البقيق وخريص، فاليوم تخيل أن نكون قريبة مننا إذا كانت المسافة قرابة أكثر من قرابة 2000 كيلو في على الخليج الفارسي، اليوم هي قريبة منا جدا، ينبع ليست بذلك البعد، ويعني أننا نستطيع أن نفقد السعودية كل صادرات نفطه، ويدرك تماما أن اليمن وصل إلى مرحلة، وما تحذير السعودية والغباء الأكثر غباء أن الناطق باسم الجيش أو باسم القوات السعودية أو قوات التحالف كما يسمونها، وهو يحذر ويهدد ويتوعد، من يتوعد؟ يعني أنا أستغرب من غباء هذا النظام، أنا أستغرب من دناءة مع احترامي وحقارة هذا النظام للمستمعين اليمنيين والمغاربة اليمنيين، كيف يهدد ويتوعد ونحن استطعنا أن نمزق هذا الجيش وأن نمرق أنفه بالتراب وأن نضرب أسياده وأن ندمر أسياده وأمريكا وإسرائيل، وأنا أستغرب من هذا حينما يأتي ويهدد، من يهدد من؟ إذا كانت اليمن اليوم وصلت إلى المرحلة أنها حاربت وتحاربنا مع أمريكا وضربنا 5 حاملات طائرات وأفقدنا قدرة أمريكا الدفاعية وقدرة أمريكا على استخدام أسلحتها ومنعنا كل التحالفات في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، واستطعنا أن نهدد ونضرب ونتوعد وأن ندمر قدرات العدو الأمريكي والإسرائيلي وأن نستمر في قدراتنا، ويأتي واحد جرثوم لا يسوى شيء اسمها السعودية تهدد تعد المنين؟ إذا كانت المعركة وحكم علينا أن نخوض جولة قادمة مع النظام السعودي فليدركوا وليدرك كل أبناء شعبنا العظيم وكل الشعوب العربية الحرة أنها لن تكون كالحرب الماضية، والله إنها لتكون حرب قد تكون فيها نهاية آل سعود، سندمر قدراتهم، سنعيد آل سعود فعلا إلى ما قالوا إلى عصور ما قبل وصول آل عبد العزيز، سنعيدها إلى العصر الحجري حقيقة، ليس كما تهدد أمريكا أنها ستمحو حضارة إيران، نحن لن نمحو حضارة أهلنا في جيزان وجيران، نحن سنمحو تاريخ آل السعود السيء في هذه المنطقة. الحمد لله هذا البيان يحمل من التحدي ما يجعل ويرعب السعودية بأننا سنستمر في رحلاتنا بين مطاري صنعاء وطهران مهما كانت الداعيات والتخاوف والمخاوف، إلا أن قرار بلادنا والقرار الذي صدر من قيادتنا ومؤخرا من الأخ وزير النقل وهو يطالب الشركات وكل شركات الطيران بأن تستهل مرة أخرى رحلات اليمن، ولنرى كان لعي لقاء مع أحد السعوديين في قناة العربي ويقول أنتم من أنتم مالي، يقول نحن وأرسلنا التهديد وأرسلنا البيان فأرونا قوتكم وسنريكم نحن من ضعفنا أن الله معنا، أرونا ماذا ستفعلون، قال ما لا سمعهم. قلنا الميدان هو أكبر تجربة، ولعل التجربة 9 سنوات كانت أكبر دليل على قدراتنا ومكانتنا. إذا كانت اليوم صحيفة الغارديان البريطانية تصرح بالبند العريض وهي تقول الملايين التي شاهدناها تشيع علي خامنئي تؤكد أن ترامب كان على خطأ كبير. ترامب يصرح يوم أمس أو قبل أمس وهو يقول حينما شاهدت الناس يوم يكون، يعني أنا كنت أعتقد أنهم يكرهون علي خامنئي، فوجئت بأن هذه الملايين هم يحبونه. أخي عبد العزيز، حينما يظهر من قرابة 15 مليون بشر يشيعون هذا الشهيد البطل، هذا الشهيد العظيم، هذا الشهيد الأممي، هذا الشهيد الذي فعلا كان حاضرا، هو حي حاضر وهو ميت حاضر وهو شهيد حاضر، هذا الشهيد البطل والذي حمل رسالة عظيمة، هي رسالة القرآن، رسالة الهداية، رسالة علي بن أبي طالب، رسالة الشهيد الحسين، رسالة كل عظمائنا في التاريخ الإسلامي، والذي فعلا الأمريكان الآن يعيدون حسابتهم وأوروبا تعيد حسابتهم. أكثر من 100 دولة شاركت على عكس ما حاولت أمريكا في الساعات الأولى، وهي تضغط على رؤسائها والبعثات الدبلوماسية في كل بلدان العالم، محاولين الضغط على الحكام وعلى الوزراء الخارجية في كل البلدان بمنع أي مشاركة، ولكن المفاجأة كانت أكبر. أكثر قرابة 40 رئيس دولة وأيضا قول إلى 100 ما بين رئيس حكومة ورئيس برلمان. نعم. وكانت رسالة تحمل في طياتها العظمة. كانت مراسم التشيع تتعدى حدود الجنائز للعظماء وأصبحت ظاهرة، أنا أعتبر أنها ظاهرة بشرية تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث والمعاصر. لم تشهد أي ساحة عربية أو إسلامية أو إقليمية أو دولية حدث مثل هذا. ولعل التقديرات بأن عدد المشيعين وصل ما يقارب، هناك من يقول 20 مليون، ولكن التقديرات الأخيرة أنهم إلى 12 أو 15 مليون إنسان. إذا كانت عرفة ويترى من القمر وفيها 2 مليون، فما بالك بعشرة أضعاف من كان يتواجد على مكة. نعم. عرفة، عشرة أضعاف هؤلاء الطوفان البشري. فحينما حملت معركتنا ومعركة إيران مع العدو الأمريكي الإسرائيلي طوفان الأقصى، اليوم نحن هذا الطوفان يتمثل في تشييع الشهيد علي خامنئي، ورسالتنا في نفس التوقيت كانت مهمة ومخيفة ومرعبة للعدو السعودي، وهي الإذن قادم والقوات المسلحة على رهن إشارة ويدها على الزناد. مجرد أن يعطي الضوء الأبيض الأخضر القائد حفظه الله، القوات المسلحة لن تتردد في تدمير قدرة السعودية. لا نحتاج إلى شهور ولا سنوات، ولا كما قالوا شهر أو شهرين وينتهون. لا، نحن وصلنا إلى المرحلة أننا نستطيع أن نفقد السعودية قدرتها العسكرية خلال ساعات من الهجمات العسكرية القوية على مطاراتهم وقدراتهم. وصلنا إلى قصورهم في الرياض، ووصلنا إلى مطاراتهم وإلى أهداف حساسة. أما اليوم كن على ثقة أن بنك أهدافنا توسع كثيرا، ونستطيع أن ننتقل الأهداف التي نفقد السعودية قدرتها.
0: جميل. إذن سيادة العميد، يعني نحن الآن أمام مرحلة حاسمة تقريبا، يعني من اليوم إلى الأربعاء بالكثير، يعني سنكون أمام طيران سيأتي أو سيصل إلى صنعاء. كان هناك مصادر تتحدث عن أنه اليوم أو غدا، وبعضها تقول بعد غدا. ما هو يعني هل يمكن القول بأنه بمجرد المحاولة، محاولة الإسقاط أو الاعتراض كما حصل قبل أمس، تكفي لأن تكون هناك عمليات موجعة للقوات المسلحة اليمنية، أم أننا فقط إذا مثلا شهدنا من ضمن السيناريوهات مثلا لا سمح الله استهداف الطائرة بشكل مباشر أو اختطافها أو منعها من الهبوط أو استهداف المطار، في هذه الحالة نتوقع ردة فعل عسكرية حاسمة؟ أما إذا لم يحدث هذا فربما لا رد فعل عسكري. كيف تنظر أنت إلى هذه المسألة؟
1: أخي عزيز، السعودية أولا تدرك ما معنى هذا الكلام، وتدرك أنه إذا حاولت استهداف الطائرة الإيرانية التي ستصل إلى صنعاء بوفدنا وعليها أيضا جزء من العالقين، هم يعرفون ويدركون أن أي خطأ مهما كان متدني لاستهداف هذه الطائرة، أكان بالتحذير أو التهديد أو التوعد أو محاولة خطفها، كن على ثقة أننا لن ننتظر النتائج. قد لا تصل الطائرة إلى الأرض إلا ونستخدم قدراتنا العسكرية، وسنحرق السعودية ومن عليها، وسنعلم السعودية من هي اليمن وما هي الثورة وما هي المسيرة ومن هم أبطالها ومن هم قادتها. السعودية اليوم هي في اختبار كبير جدا وفي مربع لا تستطيع الخروج منه. أمريكا وإسرائيل تضغط عليها ويتعلم أن اليمن سيدمرها وسيدمر قدراتها بفضل الله عز وجل. صناعاتنا الحربية وصلت إلى المستوى الذي نستطيع به النيل من السعودية، فإذا أسقط الطائرة سنسقط الطيران السعودي بأكمله. إذا مات شهيد سنستبدل الشهيد بألف شهيد منهم، بألف واحد منهم. اليوم الطائرة التي ستصل إن شاء الله في هذه الأيام غدا أو بعد غد هي ستكون طائرة العزة والكرامة، ستكون طائرة الشموخ والإباء. إذا وصلت إلى مطار صنعاء تكفينا فخرا وعزة أن من عليها أبطال ومن أتوا معها أبطال وطاقمها أبطال، وأننا كسرنا الحصار وإيران كسرت الحصار. فليرينا ماذا، فلترين السعودية قوتها، قوتنا من قوة الله، إرادتنا من إرادة الله، أما هم قوتهم من قوة أمريكا، قوتهم من قوة إسرائيل، قوتهم من قوة الغرب واليهود والصهاينة. نحن نستجد قوتنا من الله عز وجل، وبالتالي حينما نهدد ونتوعد فكن على ثقة أن الرد سيكون في تلك الثواني. نحن نمتلك القدرة من الرادارات والوسائط والوسائل العسكرية والدفاعية التي نستطيع بها أن نراقب كل أجواء السعودية، نراقب كل مطاراتها، أي تحرك في أرض السعودية في كل جغرافيتها نستطيع أن نراقب تحرك الطيران أكان مدني أو عسكري، حتى تلك الطائرات التي تزود الطيران الحربي الأجنبي بالوجود على أجوائهم نستطيع مراقبتها ونحدد هويتها، وبالتالي نستطيع أن نتعامل مع السعودية معاملة عسكرية بحتة إلى أعلى مستوى. نستطيع أن نفقد السعودية، فلتكن عارفة حتى الطائرات التي ستقوم باستهداف الطائرات وأكد لك أنها لن تستطيع العودة إلى السعودية. إذا لم تصعد فإذا سندمرها وسنضربها. الضربات التي كانت من اليمن لهذا الطيران دائما هي تكون ضربة تحذيرية، الغرض منها إدراك الطيارين أو نعلم الطيارين أننا نراقب تحركهم وأننا نراقب مسار الطيران ونعرف ما هي الطيران وصواريخكم وأسلحتكم وقدرتكم المسافات التي ستصلون إليها، وبالتالي الغرض منها هو إبعادهم من أرضنا وأجوائنا ونمنعهم من أن ينالوا من الطائرة الإيرانية أو إجبارها على المغادرة. فهذه نتائج، هذه هي أسلوب المعركة الجوية في كل جيوش العالم. أما في الجولة القادمة إذا تعرضت الطائرة بضرب أو استهداف أو إجبار أو خاطف كن على ثقة أن الطيران السعودي لن يعود إلى مطاره، وسيكون البديل إما أن تسقط على أرضهم أو أن تدمر أو أن نأسر الطيارين الذين سيحاولون التعامل معها. أما أبطالنا فإن سقطوا فهم شهداء عظماء، وإن وصلوا فلهم الفخر والعزة والامتنان. قواتنا المسلحة في عبد العزيز اليوم ما بفضل الله عز وجل وبفضل سياسة السيد القائد حفظه الله سيد عبد الملك وصلت إلى المستوى الذي نستطيع به أن نؤكد للعالم ونؤكد لشعبنا أننا نمتلك من القوة ما يحقق لنا النصر وما يحقق لنا السيادة.
0: نعم سيد العميد، ماذا يعني أن تعلن القوات المسلحة اليمنية استمرار الرحلات بين صنعاء وطهران؟
1: تحدي الكسر. إذا كانت ما يدعون بحكومة عدن أو حكومة مالب وهم يقولون أن إيران انتهكت السيادة، ما انتهكت السيادة اليمنية؟ ألا يشفعون من هذا التصريح؟ ألا لم يعد لديهم حمرة الخجل حينما يتكلمون وكذا؟ نحن بفضل الله الجزء الأكبر من شعبنا ومن أبناء معظمهم في صنعاء وفي مناطقنا المحررة، أما هم رئيسهم وكل أذنابهم وكل مرتزقتهم هم بأيدي سعودية، لا يستطيع منهم واحد أن يطلق نخس واحد أو حرب واحد إلا بعد أن يؤذن لهم المخابرات السعودية أو الإسرائيلية. أما نحن بفضل الله عز وجل نتكلم بحرية، نهدد بحرية، نتوعد ونحن عند قولنا حينما نتوعد. فكن على ثقة أن شعبنا اليوم وهو شعب العزة وشعب الكرامة يستطيع أن يحافظ على ما اكتسبه من مكاسب سياسية وعسكرية، ويستطيع أن يحافظ على المستوى الذي وصل إليه من القدرات العسكرية، وأي تهديد أو توعد من آل سعود أو غيرهم أو مرتزقتهم أو خوانتهم كن عارفين أنها لا تهزنا ولا، ويا كما قال الشهيد يا العربات يا جبل ما يهزك ريح، هؤلاء عبارة عن نقول فقاعات لا قيمة لها ولا ثمن لها، تحمل ريحة جيفة هم آل سعود. أما نحن بالله الحمد وظل عز وجل إذا قلنا نفذنا وإذا توعدنا ونفذنا وعودنا وإذا عهدنا نفذنا عهدنا. أما هؤلاء فأنا أعتبر أنهم لا يحق لهم التكلم. السعودية تقول أن الطيران الإيراني يهدد مصالح السعودية، أي تهديد أي دناءة في حتى في تصريحاتهم، لا يمتلكون أدنى مستوى للدبلوماسية العسكرية ولا السياسية في حديثهم حينما يقولون هذا الكلام، وهو رخيص جدا حينما يقولون أن إيران هي تهدد وأن الحوثيين يهددون مصالح أي مصالح. من يهدد من؟ أنتم تهددوننا، أنتم دمرتم قتلتم شعبنا، أنتم دمرتم قدرة شعبنا، قتلتم أطفالنا، قتلتم نساءنا، دمرتم مساجدنا، لم تتركوا شيء إلا ودمرتوا. الحمد لله رب العالمين، الله أعطانا القدرة، وأعطانا الكفاءة وأعطانا كل الإمكانيات وساندنا في كل قدراتنا، ساندنا في مواقفنا، ساندنا في شعبنا، ساندنا في جيشنا، ووصلنا إلى هذا المستوى نستطيع أن نتعافى في غضون ساعات من أي حملة تقوم. إن قامت السعودية بحملة ضدنا كنا على ثقة أن هذه الحملة أقيم عليها بالإعدام. البديع هذاك اليوم والملايين من أبنائنا وهم التي جهزتها مراكز التعبئة، أكثر من 1,500,000 جندي بطل مجاهد تدرب على كل الأسلحة وقادر أن يخوض المعركة البرية بكل امتياز على حدود السعودية. اليوم قواتنا تتواجد في نجران وفي جيزان وفي عزير وما زالت محافظة على أماكنها. أما المعركة اليوم القادمة كل إن شاء الله أنها ستكون التحرير لعسير ونجران وجيزان، وأن نفقد السعودية خاصة أن كل نفطها اليوم في ينبع ولم يعد لها شيء. اليوم نحن نقول أن السيد القائد حفظه الله أعد الدولة اليمنية لكل الظروف ولكل التوقعات ولكل الاحتمالات وبأجوائها. فالدولة اليمنية اليوم بنيت بناء علميا وعمليا ومنهجيا واقتصاديا وجغرافيا، وعلى رأس كل ذلك القوة العسكرية وهي الأوفر حظا في الدولة كأساس لبناء كل نواحي الحياة في الدولة. وهذا ما جعل أمر اليمن صعبا على أمريكا وصعبا على السعودية وحلفائها. وأنا أؤكد لك اليوم أن الانهيار اليوم الأخلاقي لدى آل سعود بدأ العالم يدركه، وبدأ العالم يشعر أن هذا الكيان هو صناعة إسرائيلية يهودية أمريكية، وأن اليمن توفقت. حاولت السعودية منذ بدء الهدنة الهشة منذ أكثر من قرابة 4 سنوات أن تعيد هذه الهدنة. هي نحن نعلم ماذا تريد السعودية، هي كانت تريد أن تريد ترتيب أوراقها العسكرية، تعويض استعواض الخسائر التي خسرتها والنقص في قدرات العسكرية التي كشفت خلال حربها مع اليمن. السعودية عريت، السعودية كشفت أمام العالم كما كشفت أمريكا أمام العالم من قبل إيران، واستطاعت إيران وحزب الله وغزة واليمن والعراق أن تكشف النقاط الهامة التي كان يحاول العدو الأمريكي أن يخفيها عن العالم، وهي نقاط الضعف البحرية والطيران. واستطاعت إيران فعلا أن تمرغ أنف أمريكا وأن تضرب أمريكا في وجع وأن تدمر أكثر من 14 قاعدة أمريكا. اليوم بلادنا ويتعزز من موقفها في محور المقاومة، وأوراقنا التي نستخدمها البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستئناف العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، بلادنا اليوم مؤهلة لأن تكون القوة العظمى في المنطقة كما هو الحال في إيران. فاليمن يشكل قوة إضافية لمحور المقاومة، وما حققناه من مستوى إنجاز في صناعتنا العسكرية ويعد بفضل الله عز وجل ليس فقط لليمنيين وإنما لكل أحرار العالم ولكل أحرار المقاومة. الحمد لله اليوم التشيع الرسمي والكبير والجماهيري الذي شهدته إيران للشهيد القائد كما قلت لك ظاهرة بشرية سترى من الفضاء كحشود بشرية عظيمة، وهي رسالة عظيمة وآية من آيات الله عز وجل لكل العالم على رأسهم الأعداء وحلفائهم، أن شعب إيران وشعبنا اليمني العظيم وقادتهم العظماء الشهيد القائد علي خامنئي وأيضا الشهيد القائد الجديد مجتبى، كل هؤلاء تغيرت معهم كل الموازين وتغيرت معهم كل المعادلات والرأسية العسكرية. فعلى العدو السعودي أن يدرك أن بياننا العسكري جاد، وأن الساعات القادمة والأيام القادمة لجولة قادمة على السعودية أن تستعد للهلاك. إذا حاولت أن ترتكب أي خطأ لن تكون الجولات السابقة كالجولة القادمة. الجولة القادمة ستحمل معها مفاجآت ستسرع بها السعودية، وسينذهل العالم للمفاجآت التي ستقدمها اليمن في الجولة القادمة.
0: إذن هذه نعمة كبيرة ونقطة مهمة أيضا على طريق الانتصار، يعني أن يتحرك الشعب اليمني والجيش والقوات المسلحة اليمنية ومعهم الأشقاء لكسر الحصار بهذه الطريقة. ما هو السيناريوهات المعركة القادمة المحتملة؟ ما هي نطاقات المواجهة العسكرية المحتملة؟ وما مدى كفاءة القوات المسلحة في كل نطاق من هذه النطاقات؟
1: اليوم قوتنا تتمثل في ما حققناه من صناعات عسكرية. أولا من ناحية القوة البشرية تتمثل في عظمة قادتنا على كل المرحلة منذ ثورة 21 سبتمبر، وهو السيد القائد حفظه الله والذي فعلا وضع السطور الأولى، وضع البصمة التي لن تتغير وهي بصمة إنتاج الدولة والاعتماد على نفسها، بصمة التفوق العسكري، بصمة القدرة على المفاوضة والمشاركة. اليوم السيد القائد يعد من أولئك القادة العظماء الذين فعلا صدقوا ما لم يتحقق اليمن منذ عقود طويلة منذ مئات السنين، استطاع أن يفرض إرادة الشعب اليمني وأن يفرض إرادته وأن يوصل هذا الشعب إلى المستوى الذي يستطيع به المواجهة المحتمل الاحتمالات للمعركة القادمة. أن السعودية سترتكب حماقة وأنا أتوقع ذلك خلالها، كما تحاول أمريكا اليوم أن تستفز أمريكا وإيران تضرب أمريكا وتكرر ضرباتها رغم ما هي فيه من ألم وحزن وتشيع، إلا أنها ما زالت مراقبة وما زالت تنفذ أعمال عسكرية. حتى تصريحات ترامب الأخيرة وقبل أمس وهو يقول نحن سمحنا أن تكون أسبوع تشيع ولو أردنا أن نبيد الجميع لأبدنا، يعني رجل يتكلم عقله أو عزك الله وأنت بالكرامة ومن يسمعنا عقله وحذاءه في درجة واحدة لا فرق بينهما. أما السيناريو القادم أي خطأ أي خطأ مهما كان تدني ومستوى يهدد طيارينا أو يهدد الوفد أو يهدد الطائرة الإيرانية أو من يصل إلى مطار صنعاء، كن على ثقة أن الرد سيكون برا وبحرا وجوا، وحينها ستدرك السعودية أنها ارتكبت الخطأ الكبير القاتل، وقد تكون بداية النهاية لهم. اليمن جاهزة، بحريتنا جاهزة، لن تكون ردا بصواريخ وإنما ستكون ردا بالبحرية وبالجو وبالدفاع الجوي وبالطيران المسير وبكل صنوف قواتنا وبالصواريخ البالستية المتنوعة التي ستصل إلى أكثر من 2000 كيلو إلى أطرافها. سنحرم السعودية من قدراتها التي ظلت تحافظ عليها وستحاول عليها أكثر من 80 عاما. سنعيد السعودية إلى حقيقتها الأولى وإلى من صنعها أولا اليهود والنصارى وإسرائيل. السعودية اليوم هي في مربع خطير، فإذا ارتكبت أي حماقة ضد وفدنا أو طائراتنا أو حاولت أن تستمر في تهديدها، لأنه لن نهدد أكثر من بياننا العسكري، ترجمتنا لهذا البيان ستكون ميدانية وعملية. سيدرك النظام السعودي وحلفائه أنهم ارتكبوا الخطأ الأكبر، ستتحرر أراضينا في الجنوب وفي الشرق، سيحرر كل أبناء شعبنا. لعل اليوم التحرك الجماهيري والشعبي في محافظاتنا المحتلة بات ظاهرا من الاعتصامات ومن حرق صور سلمان والمجرم والده. هذه كلها رسائل مهمة أن الشعب رفض النظام ورفض آل سعود ورفض سياستهم، فما بالك في صنعاء اليوم وهي السند الأكبر لهم. نحن سند لإخواننا في الجنوب، سند لإخواننا في مارب، عليهم أن يدركوا أن سلاحنا وقوتنا وما وصلنا إليه هو في سبيل تحرير أرضنا. خلافاتنا قد تحل، نحن يمنيون لا نسمح لآل سعود واليهودي أو صهيوني أو أحد خنازير في الخليج أن يتدخل في شيء. نحن نستطيع أن نحل مشاكلنا، سمينا حكماء العالم، اليمن هم الحكماء العظماء.

0: وقفنا على حاملة طائراتهم استطعنا أن نضرب وأن ندمر وأن نحرق وأن نختار أهداف نوعية وحساسة حتى وإن لم يعلن عبرها عبر إسرائيل أو السعودية إلا أنه النتائج كانت مرضية بالنسبة لنا. وبفضل الله عز وجل السيناريو القادم هو انتصار اليمن واليمنيين ورفع راية الحق على كل المنطقة.
1: نعم، إذن في هذه الحالة أو على هذا الحال كيف ستتحمل السعودية كل هذا الضغط؟
0: أمريكا ستساعدها، أما ضغطها لا تتحمل حتى تذيب الضغط التاسع. الضغوطات الأمريكية السعودية هي فارضة نفسها، ويستطيع أي سعودي أو أمير أو سياسي أن يقول لها هؤلاء هم عبيد لأمريكا، عبيد لإسرائيل، عزك الله، أحذية رخيصة لأنظمة للنظام الأمريكي واليهودي، ولا يستطيع أن يقولوا شيء. اليوم ما يؤرق السعودية ويهمها ويجننها ويؤرق نومها هي اليمن. اليمن وصل في 9 أو 20 سنوات إلى هذا المستوى، فما بالك لو كانت اليمن غير محاصرة، لو كانت اليمن تمتلك الحلفاء الأقرب لها وتمتلك علاقات كبيرة مع دول أخرى، كيف سيكون الحال؟ السعودية اليوم تعلم علم اليقين أن القوة الفارضة نفسها في المنطقة هي القوة اليمنية، رغم غنى السعودية ورغم امتلاكها لكل وسائل العزة ووسائل البناء والإعمار والتطور، إلا أنها لم تستطع أن توظفها بشيء، هي وظفتها في العقالات والبتشات العباءات بملايين الدولارات، ولم توظفها في بناء الإنسان، هي بنت الإنسان الأمريكي، بنت المواطن اليهودي المحتل، ولم تبني المواطن العربي. أؤكد لك أيضا أن الوعي العربي اليوم لدى الشعوب العربية صار مهم وصار كبير، حتى داخل الأرض السعودية من أبنائنا من نجد والحجاز ومن كثير من الذين يتواجدون على أرض السعودية وأرض نجد والحجاز كلهم يعون ما يحصل ويدركون تماما أن السعودية تسير بهم إلى الهاوية. هذه المرحلة تعد من أصعب المراحل في حياة أمتنا العربية، وخاصة أن وعينا العربية اليوم بات حاضرا، وحينما نقول أكثر من 100 وفد شارك في تشييع السيد الغني هي أبلغ رسالة أننا على الحق، وأن إيران على الحق، وأن غزة على الحق، وأن لبنان على الحق، وأن فلسطين والعراق على حق. فرغم كل الضغوطات التي ستمارسها أمريكا على السعودية ولا تستطيع أن تقول لا، إلا أننا جاهزون ومستعدون، وستكون أيضا كل ردودنا قوية كما قلت لك، تتمثل عظمتنا في قادتنا وسلاحنا وشعبنا العظيم الذي ظل منذ حربنا مع العدو الإسرائيلي وحرب غزة من 31 أكتوبر 2023 وتلك الملايين التي كانت تخرج كل أسبوع لمناصرة القضية ومناصرة أهلنا في غزة ومناصرة أهلنا في لبنان. اليوم ورغم المؤامرة على لبنان ورغم التآمر من أمريكا وإسرائيل على لبنان، إلا أن حزب الله اليوم أصبح القوة الطالبة وأصبح القوة التي تستطيع أن تؤمن لبنان وأن تؤمن شعبها. كل المحاولات التي يقوم بها رئيس الحكومة الخائن ورئيس لبنان الخائن وعملائهم محاولة نزع سلاح حزب الله وأن يكون بيد الدولة، إذا كان الجيش اللبناني لا يستطيع أن يواجه كل الجيش اللبناني لا يستطيع أن يواجه لواء واحد إسرائيلي، فما بالك حزب الله وحده يواجه الجيش الإسرائيلي بأكمله، واستطاع أن يضرب وأن يدمر دباباته وأن يحرق قدراته وأن يمرغ أنفه. فهذه المؤامرة اليوم لن تتم بوجود بفضل الله عز وجل وحكمة القادة العظماء من إيران إلى اليمن إلى لبنان إلى غزة إلى العراق، كل هؤلاء الجاهزين لخوض المعركة القادمة. فالجولة القادمة ستكون على مستوى الأمة العربية بأكملها، وأمننا القومي اليوم محكوم بالقوة اليمنية والقوة الإيرانية والقوة في لبنان، فأثبتنا وأكدنا للعالم أن اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولن يتم الأمن القومي العربي إلا باليمن أن يكون شريكا فيه. نحن نسيطر على بوابة باب المندب وهي ألخم وأخطر بوابة في العالم، وأهلنا وإخواننا وأشقاؤنا في إيران يحكمون السيطرة على قضية مضيق هرمز، وبالتالي البوابتين الأخطر على الكرة الأرضية هي بأيدي رجال وبأيدي عظماء نستطيع فيها أن نفرض معادلات عسكرية وأن نغير موازين القوة في العالم.
1: نعم، إذن رسالتك الأخيرة للشعب اليمني للقوات المسلحة للناس في مرحلة نبدو أننا على أعتاب متغيرات غير عادية خلال الأيام القادمة على الأقل.
0: لكل أبناء شعبنا العظيم ولكل أحرار أمتنا العظيمة عليكم أن تعلموا علم اليقين أن بلادنا وأن قوتنا اليوم هي في عظمة شعبنا، في عظمة أبنائنا، في عظمة أمتنا، في عظمة قادتنا. فلنكن كلنا خلف قائدنا السيد عبد الملك بدر الدين العودي، وخلف جيشنا وخلف أبطالنا وخلف قادتنا اليوم عظمة أمتنا وعظمة شعبنا بعظمة بجماهير شعبنا العظيمة التي تخرج

0: ناصرة جيشنا ولمساندة جيشنا في قراراته. نحن مع السيد القائد حفظه الله، نحن مع كل قراراته، نحن مع كل ما يتخذ من قرار السيد القائد حفظه الله منذ 21 منذ ثورة 21 سبتمبر، وكل القرارات كلها كانت هادفة لبناء الدولة. اليوم دولتنا أعدت للحرب كما أعدت للبناء والسلم، يد تحمي ويد تبني كما أشار إلى ذلك ووضح الشهيد الصماد. فنحن اليوم بنينا ويدنا على الزناد، ونستطيع أن نخوض معكم على ثقة أننا نمتلك السلاح الذي نستطيع به أن ندمر السعودية وأن ندمر قدراتها. ولعل الحرب الماضية كانت أكبر رسالة، أنتم الشعب العظيم، أنتم الشعب المجاهد، كل شعبنا العظيم في شمالنا وفي جنوبنا وشرقنا، كلنا نهدف إلى أن يكون وطننا هو الأعظم، وأن يكون الجواز اليمني هو الجواز الذي يحميك، وكلمة الجمهورية اليمنية نافذة في كل مطار دعم، لا أن يهان في أي مطار. سيدرك كل أبناء اليمن اللي في الخارج أو الداخل أن اليمن تسعى لكرامة كل اليمنيين ولكرامة كل المسلمين والعرب. وإن شاء الله أن نكون دائما وحاضرا في كل خروجنا وفي كل مظاهراتنا وفي كل تصعيداتنا الجماهيرية، وأن تكون بنادقنا وأيدينا على الزناد في أي لحظة في أي ثانية يطلب الدعم والإسناد، نكون كلنا في الميادين كلنا في المواقع. وفقكم الله جميعا.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيادة العميد الركن المجاهد العزيز العميد عابد الثور الخبير والمتحدث العسكري، شكرا جزيلا لك سيادة
0: حياكم الكريم. الله وفقكم الله حبيبكم الله
1: لكم العافية وفق الله الجميع، شكرا لك سيدي الكريم. إذن بشموخ وعزة مستمرين معكم مستمعينا ومتابعينا، أسعد الشعبي في حصاد الهدهد.

0: شكرا للزميل عبد العزيز القدمي، وهذا حصاد الهدهد. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب يحث اللجان البرلمانية على متابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوصيات المجلس. لإنهاء العدوان والحصار، القبائل اليمنية تواصل اللقاءات المسلحة إعلانا للنفير العام والجهوزية القتالية. شهداء وجرحى في تصعيد للعدو الإسرائيلي على فلسطين ولبنان. وسط مشاركة حشود غفيرة ووفود خارجية، إيران تواصل لليوم الرابع مراسم تشييع الشهيد خامنئي. والصين تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار والعقوبات على كوبا مؤكدة الدعم لسيادتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي خلال رئاسته لجانب من اجتماعات عدد من اللجان البرلمانية الدائمة في المجلس اليوم على سير أداء الأعمال في اللجان، واستمع خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجان النقل والاتصالات والشؤون المالية والتنمية والنفط والثروات المعدنية من رؤساء ومقرري اللجان في المجلس إلى سير الأداء. حث الراعي اللجان الدائمة على إنجاز الأعمال المناطة بهم ومتابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوصيات المجلس التي سبق وأن التزمت بها الحكومة مع موافاة المجلس بنتائج ذلك. تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي الأمريكي المستمر منذ 26 مارس 2015، واصلت القبائل في مديريات عدة من محافظات صنعاء، مأرب، البيضاء، دمار، الحديدة، حجة وصعدة اليوم اللقاءات القبلية المسلحة إعلانا للنفير العام وللجهوزية القتالية ورفضا للجبهات بقوافل المال والرجال. المشاركون أعلنوا الاستعداد الكامل لخوض المواجهة والتفويض المطلق للسيد القائد فيما يتخذه من خيارات عسكرية لتحرير اليمن وإنهاء المعاناة ولاستعادة الثروات المنهوبة والقرار المصادر ولمنع التدخلات الخارجية في شؤون شعبه، كما شكروا الموقف الإنساني والإيماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية المساند للشعب اليمني منذ اليوم الأول للعدوان والحصار، وآخر ذلك هو موقف كسر الحصار الجوي على مطار صنعاء الدولي وإعادة أكثر من 200 جريح ومريض كانوا عالقين خارج البلاد منذ سنوات. استشهد 10 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء تواصل اعتداءات العدو الصهيوني على المدنيين وممتلكاتهم بمناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. سياسيا رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بقرار لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة بتقديم استقالتها، مؤكدة أن ذلك يعكس الجدية والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ونقل مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. بدوره أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة أثبتت بأنها جادة في تنفيذ التعهدات بشأن تسليم إدارة قطاع غزة إلى إدارة وطنية، وهو ما يقطع الطريق على الذرائع الإسرائيلية. في الضفة الغربية أصيب 6 من المواطنين الفلسطينيين بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن للمواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات العدو 4 عمال في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، كما اقتحمت مناطق عدة في محافظة رام الله والبيرة وبلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. في لبنان استشهد 4 مدنيين بينهم مديرة مدرسة اليوم جراء غارة شنتها طائرة مسيرة صهيونية استهدفت مركبة ببلدة النبطية الفوق جنوب البلاد، بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل تشهده المناطق الحدودية بسلسلة من الغارات وبقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتفجير عدد من المنازل. وسط صمت من السلطات السورية الحالية، توغلت قوة عسكرية تابعة للجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من نقلتي جند اليوم إلى موقع سرية جملة سرية الوادي في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا، قادمة من بوابة تل أبو الجيتار. كما توغلت دورية أخرى في محيط قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتنفيذ وإقامة حاجز تفتيش على الطريق المؤدي إلى القرية. بمشاركة وفود خارجية من أكثر من 124 دولة، تتواصل في إيران ولليوم الرابع على التوالي مراسم تشييع المرشد الأعلى الشهيد علي خمنائي، حيث أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم انطلاق موكب تشييع لجثمان خمنائي وعدد من أفراد عائلته، وبدأ مساره في شوارع طهران وسط مشاركة حشود غفيرة من المشيعين. من المقرر أن ينقل الجثمان إلى مدينة قم، حيث هناك ستقام مراسم أخرى غدا الثلاثاء، ثم ينقل جوا إلى العراق لإقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء يوم الأربعاء، ثم يدفن يوم الخميس داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد. في السياق ذاته، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر حضور الشعب الإيراني بأعلام حمراء وشعارات الثأر للدماء في تشييع القائد الشهيد، اعتبر ذلك رسالة صريحة من الشعب إلى أعداء هذا الوطن. وبدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر كاليباف أن الجمهورية الإسلامية خرجت من المرحلة الراهنة أكثر صلابة وثباتا، وشدد على أن دماء القادة الشهداء لن تذهب هدرا، وأن المعتدين على إيران سوف يلقون جزاء أعمالهم. من جانبه، شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف على أن مطلب الشعب الإيراني بمعاقبة المسؤولين عن الاغتيالات إنما يمثل واجبا سياديا سوف تعمل الدولة على تحقيقه وفق رؤية استراتيجية. فيما أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أنه وبعد عقود خمسة ما تزال الأمة الإيرانية العظيمة بالثبات وبالإيمان نفسيهما اللذين تحلت بهما في بدايات الثورة، وأنه بعد خمسة عقود ما تزال الأمة الإيرانية تردد شعاراتها المدوية ضد أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب. وفي ظل الحصار والعقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا منذ أكثر من ستة عقود، دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقف الفوري لسياسة الحصار والقصر والضغوط المفروضة على كوبا، مؤكدة دعمها الثابت لسيادة الدولة الكوبية ورفضها أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الكوبي بورنو رودريغز اليوم، قال إنه سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء، مؤكدا أن كوبا تتوجه إلى الأمم المتحدة وهي تحمل حقيقة شعبها وقوة القانون الدولي من أجل إدانة ما وصفه بالإجراءات العدائية الأمريكية والدفاع عن حقها السيادي في العيش دون حصار أو ضغوط أو عقوبات جماعية، مجددا التأكيد على أن كوبا ليست تهديدا بل إن الحصار المفروض عليها هو التهديد الحقيقي. بهذا سمعنا الأكارم ينتهي حصاد الهدهد. قدمت لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أنتقل بكم الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. أهلا ومرحبا بكم. لكي يبقى الوطن شامخا آمنا وتظل الجبهة الداخلية محصنة ضد كل تهديد وخطر، يواصل رجال الأمن بذل الجهود الاستثنائية لقطع دابر الإجرام وإفشال مخططات التخريب والتهريب. وفي خدمة الشعب نرصد لكم ثمرة هذه الجهود والنجاحات خلال الأسبوع المنصرم، والتي كانت على النحو التالي. خلال عملية تنسيقية نوعية، تمكنت إدارة أمن منطقة بني الحارث الغربية بأمانة العاصمة بالتعاون مع استخبارات الشرطة ومباحث العاصمة من ضبط المتهم الثاني المدعو سليم الضاوي المتورط في جريمة القتل والسرقة والتعذيب البشعة التي راح ضحيتها المواطن يحيى الحياسي وزوجته بقرية بني عاصم. وجاء ذلك استكمالا لضبط المتهم الأول مطلع الشهر الجاري. وامتدادا بسرعة كشف وضبط الجناه، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية خمر في محافظة عمران من إلقاء القبض على متهم أقدم على طعن أحد المعلمين أمام بوابة مدرسة قصر الشياح بآلة حادة إثر مشادة كلامية، وذلك بعد ساعات قليلة من فراره. وفي سياق صون المجتمع من آفة المخدرات ومكافحة التهريب، نفذت النيابة العامة بمحافظة صعدة بالتعاون مع إدارة الأمن ومكافحة المخدرات عملية إتلاف كبرى عبر الحرق ل 27 طنا و 789 كيلو جراما من الحشيش المخدر، بالإضافة إلى أكثر من 26 مليون حبة مخدرة من نوع بريغابالين، والتي تم ضبطها مسبقا أثناء محاولة تهريبها للأراضي السعودية عبر مناطق سيطرة المرتزقة. وعلى ذات الصعيد في محافظة مارب، تمكنت وحدة مكافحة التهريب من إحباط محاولات تهريب وضبط مبالغ مالية من العملة المزيفة والعملة غير القانونية، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من حبوب الدواء المهربة وغيرها من المواد. وفي محافظة إب ضبطت قوات النجدة باصا على متنه كميات كبيرة من أمبولات الأدوية البشرية المهربة مجهولة المصدر. بينما أحبطت قوات النجدة بمحافظة صنعاء في مديريتي صعفان وبني ظبيان تهريب شاحنتين وسيارتين عثر على متنهم على سجائر بقرطاس ضريبي مزيف وأجهزة اتصال لاسلكي واي فاي ممنوع. وفي سبيل استعادة المسروقات وتأمين ممتلكات المواطنين، حقق أمن محافظة صعدة إنجازات واسعة شملت ضبط المتهمين واستعادة 4 سيارات ودراجتين ناريتين وبندقية ومسروقات أخرى. وفي ذات السياق بمحافظة الجوف، باشرت الفرق الأمنية بمديرية الحزم رصد وتتبع بلاغ سرقة، وتمكنت من استعادة سيارة وإحالة ملفها للجهة القانونية. وفي النجاحات الأمنية والخدمية، سطرت قوات النجدة بأمانة العاصمة نجاحات بارزة وضبطيات رقابية عبر دورياتها ونقاطها، تمثلت في القبض على 31 مطلوبا للأجهزة الأمنية والقضائية في قضايا جنائية. وفي سبيل ضبط الحوادث وفرار الجناة، تمكنت شرطة مرور محافظة صعدة من تتبع وضبط سائق سيارة هرب عقب دهسه لمواطن مسن في سوق الليل بمديرية سحار، وعمد الجاني لإخفاء الجثة داخل حوش بمديرية صعدة، حيث نجح التحري برصده وضبطه مع مركبته والراكب الذي برفقته في مديرية حيدان خلال 48 ساعة. وعلى صعيد السلامة والخدمات المدنية، تلقت مصلحة الدفاع المدني بلاغا عن حادثة اختناق مأساوية داخل بئر مياه بقرب هجرة عبيدة في مديرية يريم بمحافظة إب نتيجة غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من شفاط وقود، حيث أسفر الحادث عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين أثناء محاولات الإنقاذ التتابعية. وجددت المصلحة تحذيرها الصارم من تشغيل المولدات بالأماكن المغلقة. أما في محافظة البيضاء، فقد سيطرت فرق الإطفاء بكفاءة عالية على حريق عرضي شب بمطبخ أحد المنازل بمدينة البيضاء دون وقوع إصابات بشرية. وفي الجانب المعاملاتي، أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة المحويت 3554 وثيقة ثبوتية للمواطنين، توزعت بين بطائق شخصية وعائلية وشهادات ميلاد ووفاة وزواج، تسهيلا لمعاملات المجتمع. بهكذا إنجازات مستمعين الكرام تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع، قرأها على حضراتكم علي القاضي. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن، نترككم في حفظ الله ورعايته. إذاعة وطن 95.5 صوت وزارة الداخلية.

0: من جديد حيا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا تقريبا الحمد لله الآن قدوا كل الأثير اليمني بيشارك معنا في البث، في معنا بعض الإذاعات مشغولة هذه الأيام ببعض التفاعلات الأخرى، لكن على بال ما تكمل إن شاء الله باقي معنا أسبوعين ثلاثة ويصبح كل الأثير اليمني مشارك في بث برنامج العدوان وحدنا. معي طبعا المستجدات التشيع، رمزية التشيع، الرسائل السياسية المهمة من خلال التشيع، وقبله بيان وزارة الخارجية في صنعاء. معي للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ العزيز الدكتور المجاهد الحبيب دكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. مساء الخير يا دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: سلام الله أوقاتكم. السلام عليكم. حياكم الله.
1: حياكم الله وأبقاكم سيدي، وشكرا على الاستضافة.
0: حياكم الله سيدي. ما هي أهم وأبرز الرسائل السياسية من التشيع المهيب الذي تم خلال الذي تم خلال الأيام الماضية وما زال قائم إلى اليوم؟ ما زال هناك مراسم غدا، بعد غد هناك مراسم في العراق وفي النجف، ويوم الخميس سيوارى جثمان الشهيد سلام الله عليه الثرى. نحن سنركز على الجانب السياسي والرسائل السياسية للتشييع وحجم الوفود إلى آخره. دعنا نبدأ بالرسائل السياسية بشكل عام حول موضوع التشييع وما حدث فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نعزي الأمة وخاصة محور المقاومة الذي قدم هؤلاء العظام في معركة الخلاص من الطاغوت الأمريكي الصهيوني وحلفائهم الإيبستينيين على مستوى الأرض ككل. هذا أولا. ثانيا طبعا سؤالك، أنا أعتقد بأن هذا السؤال كبير وعظيم ونريد وقتا أكثر وأكثر، ولكني سأختصر الرسائل السياسية على النحو التالي. في هذا العزاء حضرت أكثر من 100 دولة، وهذا مهم جدا، وهذا هو إعلان الانتصار العظيم الذي حققه محور المقاومة بقيادة السيد الشهيد الإمام الخامنائي الذي حارب يا سيدي من أجل الخلاص لهذه الأمة بأمة المليارين التي لم تستطع أن تقدم شيء لا لها ولا لإخوانها الفلسطينيين في حرب الإبادة. ولكن استطاع هذا الرجل العظيم أولا أن يرسل رسالة عالمية بأن المستضعفين على وجه هذه الأرض يمكن أن يحققوا الانتصار على أكبر بواغيت الأرض وهي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. والدليل على ذلك اليمن عندما استطاع أن يهزم الجيش الأمريكي والقوات البحرية الكبرى الذي أتت أمريكا بقبضها وقضيضها، المقاومة الفلسطينية العظيمة الذي صمدت هي وشعبها الفلسطيني داخل غزة رغم الإبادة في حدود 350 كيلو متر مربع، ولم تستطع أن تحقق الانتصار لا أمريكا ولا الكيان الصهيوني. أيضا يا سيدي الرسائل الكبيرة جدا هو أن الأمريكي والإعلان العالمي في هذا التشييع أن أمريكا هزمت شر هزيمة. ثانيا وهو مهم جدا، الداخل الإيراني أكثر من 25 مليون إنسان يودعون هذا الرجل العظيم، أي بمعنى كان الأمريكي يعتمد على أن الشعب الإيراني سيخرج ضد النظام وضد الإمام الشهيد الخامنائي وضد شهداء إيران العظام، ولكنه خاب واستخاب، واليوم يهدد الدول لعدم حضور هذا التشييع لأنه إعلان انتصار على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وحلفائها. طبعا وهذا الانتصار الذي وضع الأمة العربية والإسلامية على شفا النصر العظيم وهو إزالة إسرائيل وإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، وهذه هي الحتميات التي ذكرها السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله، كذلك حزب الله الذي استطاع بعد 15 شهرا من الصبر الاستراتيجي، فلو نقول في استجماع قوته، فقد هزم الكيان الصهيوني ولم يستطع أن يحقق أي انتصار. اليوم الرسالة السياسية الكبرى أن محور المقاومة أصبح حقيقة أمام المشروع الصهيوني الأمريكي في إقامة إسرائيل الكبرى الذي تخاذلت هذه الأمة عن تحقيقه، وهذه هي الإشكالية الكبرى نحو هذه الأمة الذي ربط بالانبطاح والخنوع للمشروع الأمريكي الصهيوني اليوم، الذي يبحث عن الأمن، يبحث عن بقائه في المنطقة، يبحث عن ولو حتى 30% من مضيق هرمز، وصل إلى الحد إلى هذا. وهذا هي الرسائل السياسية الكبيرة، وخاصة عندما وقفت الوفود فكانت رسائل درآنية سياسية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، فلكل دولة كان لها آية قرآنية، وهذا هو الرسالة الأخيرة الذي أعلنت إيران انتصار محور المقاومة على كل طواغيت الأرض بما فيهم الطواغيت الصغار في منطقة الخليج وخاصة السعودية.
0: جميل، هذه إذن مسألة مهمة جدا، وإيران اليوم أقوى مما كانت عليه. أنا بس كنت أشي أسألك يعني كيف تقرأ تصريح ترامب أمس لما قال تفاجأت أن بإيرانيين بيبكوا على الخامنئي؟
1: طبعا هذا هو المضحك المكي. اليوم ترامب يعزي نفسه أمام الملأ في هذا العالم عندما يقول تعجبت بأن هناك إيرانيون يبكون على من؟ على الإمام الخميني، الإمام الخامنئي رضوان الله عليه، هذا الرجل العظيم الذي وصل أو واصل حياته في الدنيا مع الآخرة وهو حي يرزق. أما ترامب فهو إلى الجحيم، وهو يعزي نفسه أولا لأنه خاض معركة لم يكن يتوقع بأن الهزيمة الكبرى ستكون من نصيبه، هذا أولا، وثانيا بأنه قد أودى بهذا العالم إلى أكبر عزمة اقتصادية إنسانية على وجه الأرض. أيضا يا سيدي استطاع محور المقاومة أولا أن يلقن ترامب بأن العنجهية والتي كان يتصف بها بأنه يستطيع أن يقوم بكل الأشياء، ولكنه أصبح جزما وسقط أمام محور المقاومة.
0: نعم.
1: الذي طبعا استطاع أن يوصل له رسالة حية عبر ماذا؟ عبر كل شاشات العالم وكل الإعلام العالمي الذي أعلن هزيمة أمريكا بقيادة ترامب وكذلك الكيان الصهيوني.
0: طبعا طلع ترامب يتابع كل التفاصيل يعني في التشييع. يعني هذا يعني أن التشييع له رمزيته السياسية من الناحية العالمية، بحيث أنه شخصية مثل ترامب وكثير من قيادات العالم تتابع تفاصيل هذا التشييع.
1: لماذا يا سيدي؟ هي ليست فقط ناحية سياسية أو حالة سياسية، هي حالة نفسية للهزيمة الذي كانت تكتنف الأمريكي بأنه لا يمكن أن يهزم بقوته، ولكن قوة الله الذي اتصف بها محور المقاومة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الله هي الأسباب والرجال والدماء واللحوم التي ذهبت بهذه الصورة الكبيرة في عملية الإبادة، سواء كانت في غزة أو في اليمن أو في إيران أو في لبنان، هذه هي التي حسمت المعركة وحسمت النصر الإلهي العظيم، هذه هي الأهم. اليوم ماذا يحدث في العالم؟ اليوم تغيرت النظرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الذي ظلت تحكم العالم من بعد الحرب العالمية الثانية إلى طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، تغيرت كل الأشياء، السياسة، الاقتصاد، الأمن القومي بكل ما تعنيها الكم من معنى، التكنولوجيا، الطائرات، طبعا الجيل الخامس والسادس والسابع،
0: نعم،
1: لم يستطع أن يقف أمام قوة الله سبحانه وتعالى وقوة أولئك الرجال الذين ماذا يا سيدي؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم
0: ويحب
1: الله أولا وحبهم ثانيا ويحبون الله ولا يخافون لومة لائم. وهنا التي ليست هناك خطوط حمر ولا حسابات سياسية عند هؤلاء الرجال العظام الذي الله بعث هذا المحور لكي يوري العالم بأن أمريكا كما قال إحدى المجاهدين في جبهة نجران أمريكا قشة. وكما قال السيد الشهيد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه أمريكا قشة. وبالفعل أثبت محور المقاومة بأن أمريكا ما هي إلا قشة لا تساوي شيء، ليس لها وزن وليس لها قدر عند الأمم، وخاصة عندما حضرت من أكثر من 100 دولة للتشييع.
0: دعنا نقف عند هذا الرقم، يعني نتحدث عن وفود من أكثر من 100 دولة بعيد عن تفاصيل الوفود، لكن بينها أكثر من 40 وفد رفيع المستوى يعني تمثيل عالي، البقية وفود بتمثيل ما بين متوسط أو منخفض، المهم أنها ممثلة. نحن نتحدث عن 100 دولة في مرحلة كان هناك ضغط أمريكي كبير، والحضور بحد ذاته مشكلة يمثل دبلوماسية بالنسبة للبعض في مسألة عدم الحضور أو الحضور يعني، ومع ذلك حضرت 100 دولة. يعني لو افترضنا أنه ليس هناك ضغوط كم كانت يمكن ستحضر؟ ربما كل دول العالم. ماذا يعني هذا بالتحديد يعني خصوصا مع هذه المرحلة؟
1: طبعا في هذه المرحلة اليوم العالم هو متغير الأقطاب أو متعدد الأقطاب، نظام عالمي جديد.
0: يعني سيما إذا قررنا الموضوع بتشيع مثلا رئيس إبراهيم رئيسي وهو رئيس دولة يعني مع نظرائه من الدول. تفضل.
1: نعم طبعا العالم اليوم هو عالم متغير، ولكن الأمريكي وضع في باله هو والصهيوني بأن العالم ستاتيكي أي جامد لا يتغير، كون أمريكا والكيان الصهيوني يملك القوة النووية الذي ستدمر الأرض أكثر من 30 مرة، وتناسوا قوة الله سبحانه وتعالى، وأرسل الله الثلة الذي حققت الانتصار لكل مظلوميات الأرض. فهذه الوفود الذي أتت من أكثر من 100 دولة أتت لكي تبارك لمن؟ ليس فقط لمحور المقاومة، ولكن لكل مستضعف على وجه الأرض الذي حكمته أمريكا بالحديد والنار والإبادة، وكذلك معه الكيان الصهيوني، وحتى على مستوى أوروبا وحتى على مستوى دول الخليج الذي دفعت التريليونات لتحقيق الانتصار لترامب ولنتنياهو. ها هم اليوم يسقطون ليس فقط من أعلى مكان مرتفع، ولكنهم يا سيدي يسقطون في وادي سحيق، وأنا في اعتقادي بأن نهاية هذا الوادي هي جهنم، كما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنون الذين أخلصوا له في العبادة وعملوا بالجهاد، وهذا هو الأهم.
0: نعم طيب دكتور، يعني إذا ما ذهبنا إلى الدول الحاضرة، يعني في دول من حضر دول على سبيل المثال بعض دول الخليج، يعني السعودية تحديدا يعني بتحارب إيران عندنا وذهبت لأداء العزاء في إيران، تشكو من إيران في المحافل الدولية وإعلامها، يعني تخيل أنه شنت حملة غير عادية من الإعلام السعودي ومرتزقته ضد حركة حماس عندما قدمت التعازي في الشهيد إبراهيم رئيسي وأيضا الشهيد سيد علي الخامنائي، واليوم الوفد السعودي في طهران يعني، وكثير من الدول الأخرى أيضا التي كانت تعد إيران حركة إرهابية أو دولة إرهابية ومارقة ولم تحضر يعني، واكتفت بتقديم ربما التعازي بالاتصال عند استشهاد أو وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، لكنها حضرت اليوم. ما دلالات هذه المسألة بالتحديد؟
1: أنا في اعتقادي بأن هناك فريقين اليوم من حضروا إلى طبعا التشيع، منهم من هربوا وغسل العار الذي كانوا مشاركين فيه، وخاصة الدول الخليجية الذي تم استخدام أراضيها في الهجوم على إيران، في الحرب على اليمن، كالحرب على فلسطين، كالحرب على لبنان، كالحرب على العراق، كالحرب على ليبيا، كالحرب على الصومال، على السودان، على كل الدول العربية، من أجل تحقيق التطبيع مع الكيان الصهيوني والدخول في الاتفاقية الإبراهيمية. فهذه المشاريع التي أوقفها محور المقاومة جعل من هؤلاء الصغار أن يهربوا إلى الأمام والحضور إلى هذا طبعا التشيع، ما عدا عمان طبعا يا سيدي، ما عدا عمان، وهذا مهم جدا. فإيران عندما دخل الوفد السعودي كان له آية قرآنية، وعندما دخل الوفد العماني كان له آية قرآنية، وكذلك المقاومة في حزب الله في لبنان، وأيضا حتى على مستوى دولة لبنان، وأيضا على مستوى اليمن، وعلى مستوى العراق، وعلى مستوى فلسطين. هذه الآيات القرآنية كأنها يا سيدي تحكي أين كان موقف كل، يعني في كل واحد من هذه الوفود الذي دخلت طبعا لوداع السيد الشهيد الإمام الخامنئي، يعني أهم آية قرآنية، والله العظيم يا سيدي أمس أن عيني دمعت، خاصة عندما كانت الآية القرآنية على اليمن. ما جال السعودية أن هناك فئتان، أليس كذلك؟ تتقاتلان، فئة كافرة وفئة مؤمنة. وأين السعودية؟ أن وقفت السعودية مع الفئة الكافرة، وكذلك معظم دول الخليج طبعا ما عدا عمان. وعندما دخل الوفد العماني يا سيدي، محمد رسول الله والذين آمنوا معه،
0: نعم،
1: عمان. لماذا؟ لأنها اختارت الطريق الحق والصحيح الذي أدخلها اليوم التاريخ من أوسع أبوابه. وأيضا المقاومة الفلسطينية رجال صدقوا مع عهد الله عليه، وكذلك مقاومة لبنان طبعا إنما وليكم الله ورسوله. ولكن الآية التي كانت لليمن، أنا أعتقد بأن إيران هي الدولة الوحيدة الذي عرفت بأن هذا الشعب هو العربي الأصيل الذي وقف وقفة الأمة العربية الأصيلة ووقفة العروبة الأصيلة منذ القدم، وليس فقط يعني من 1400 سنة وعيد يا سيدي، بل من قبل هذا. هذه الأمة اليمن العربية الأصيلة منبع العروبة والأصالة، عندما قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون يا سيدي، هذه والله يا سيدي لم أكن أعرف بأن اليمنيون أصبحوا اليوم ربيون يا سيدي. هذا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا. لماذا يا سيدي؟ مهما كانت النتائج فقد خاضوا غمار الحرب، حرب الخلاص من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، واستطاعوا أن يحققوا الانتصار. وإيران هي الدولة الوحيدة التي عرفت هذا البلد العظيم،
0: نعم،
1: بأنه عظيم بقيادته، بجيشه، بشعبه العظيم الذي ملأ الساحات لعامين، لم يتخلى عن أخوها الفلسطيني الذي تم إبادته. ولكن اليوم عندما تنظر إلى هذه الأمة أين كان مسارها؟ فتح أراضيها لوصول الغذاء والماء وكل شيء للكيان الصهيوني، حيث كان محور المقاومة وخاصة اليمن الذي حاصر الكيان الصهيوني لمدة عامين، وجعل أم الرشراش لا يدخل فيها فلسا واحدة. ولكن تلك هذه الأمة الذي دخلت مع الكافر حسب الآية القرآنية الذي ذكرها ذلك المقرئ، وكأن إيران وضعت النقاط على الحروف على مستوى كل دولة، وخاصة تركيا. الكل يعرف الذي سكت أقل شيء أنه سكت، قال وله أجر، ولكن
0: نعم.
1: القتال والمشاركة في القتال كان أفضل، وسيكون الأجر أكبر وأكبر. حتى على مستوى العراق، المقاومة العراقية، وعندما دخلت الحكومة العراقية وغير ذلك، هنا تكمن منبع محور المقاومة، هذا المحور الذي أعطى الحرية لكل إنسان عربي ومسلم على وجه الأرض. اليوم يأخذ الاعتبار لكل إنسان مسلم، حتى على مستوى يا سيدي العالم الذي غير رأيه على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
0: نعم. طيب دكتور محمد، يعني إذا ما أردنا أن نعود إلى بيان وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء، البعض يقول لا يكاد يفرق بين بيان وزارة الخارجية وبيان القوات المسلحة، لكن دعني قبل أن أسألك عن بيان الخارجية أسألك عن قراءتك لرمزية ما حدث من عملية كسر للحصار عبر الطائرة الإيرانية. وفد يمني يزور طهران للمشاركة في عزاء السيد الشهيد علي الخامنائي، وفد رسمي وشعبي، كوكبة من الإعلاميين والأكاديميين ومشايخ القبائل والسلطات المحلية والقيادات السياسية والفنانين والناشطين إلى آخره. كيف تقرأ هذه الزيارة أولا، ثم ثانيا ما هي قراءتك لبيان القوات المسلحة وبيان ما يسمى بالتحالف؟
1: طبعا أولا عندما نتكلم عن الطائرة التي دخلت اليمن، سيدي، هذا يثبت على أن وحدة الساحات وأن غرفة العمليات المشتركة، رغم عملية طبعا توديع الشهيد القائد السيد الإمام الخامنائي رضوان الله عليه وعلى السلام الله، كان يعتقد الأمريكي والصهيوني وحتى على مستوى الدول العربية وخاصة الخليجية ما عدا عمان طبعا، وكذلك حتى على مستوى أوروبا، بأن إيران اليوم ومحور المقاومة مشغولون بالتوديع، ولكن كانت عملية صائقة للولايات المتحدة الأمريكية ولكل وخاصة العدو السعودي الذي كان يعتقد بأن حصاره لهذا الشعب العظيم سيستمر إلى ما لا نهاية. وهنا كأن العملية خرجت من غرفة العمليات بأن تأتي الطائرة بأولئك الجرحى والذين ظلوا خارج البلاد لأكثر من عام، وأتوا على الطائرة العمانية وكسر الحصار الأمريكي الذي هو في الأصل أمريكي صهيوني طبعا وسعودي ممول وغير ذلك. طبعا هناك رسالتان عندما قامت إيران بكسر طبعا الحصار ودخول الطائرة ووصولها إلى مطار صنعاء، كأن صنعاء قالت لطهران فتدخل الطائرة ولم يمسكم أي أذى. هنا أطلقت القوة الجيش اليمني العظيم طبعا الدفاعات الجوية، والذي أدى إلى رحيل وفرار الطيران السعودي. هو ليس سعودي، هو أمريكي بكل ما تعني الكلمة من معنى، وهذا مهم جدا. وهنا طبعا اجتمعت قوتان كما اجتمعت في إغلاق باب المندب ومضيق هرمز، والعمليتان بماذا؟ على أساس بيروت وكذلك الضاحية الجنوبية مقابل شمال الأراضي المحتلة التي يوجد فيها، التي غادرها المستوطنون، وكذلك يافا الذي جعلها الجيش اليمني وأيضا إيران عملية واحدة ومركبة وفي نفس الوقت. وهذا وحدة الساحات، وأن اليوم كل جزء من محور المقاومة يكمل الآخر، فإيران قامت بدورها واليمن قام بدوره عندما تم الاعتداء على إيران. وأيضا يا سيدي اليوم إيران تعتبر نفسها بأنها مسؤولة على محور المقاومة كونهم حلفاء وليسوا أذناب كما يحدث للخليجيين والنظام العربي الرسمي والإسلامي المنبضح للأمريكي والصهيوني. فالرسالة اليوم الذي قدمها محور المقاومة بأن محور المقاومة كل واحد لا يمكن القضاء عليه، أو لا يمكن أيضا يا سيدي أن تنفذ المشاريع الأمريكية الصهيونية على أمة المليارين الذي لا تريد أن تتحرر إلا عن طريق الآخرين. وقد أخذ على عاتقه محور المقاومة لتحرير هذه الأمة على أساس استرداد الكرامة لها، استرداد الشرف، استرداد الأرض المحتلة. لو نقول يا سيدي، لو افترضنا بأن دول الخليج هي زعلانة من إيران كونها تحتل الجزر طبعا الإماراتية، ما الكيان الصهيوني يا سيدي محتل الأراضي الفلسطينية منذ 77 عام. ماذا قدمت دول الخليج والنظام العربي الرسمي للفلسطينيين؟ التفرج وأكياس الموت. هذا أكبر خدمة قدمتها هذا الأمة العربية وكذلك الإسلامية لإخواننا الفلسطينيين. اليوم عندما يذهب السعودي إلى إيران هو يذهب لغسل العار الذي كان مشاركا فيه، ولا ننسى الشهيد الأقدس الذي تم إضلاق عليه 80 طن متفجرات، الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. من مول هذه الحروب؟ من مول قتل كل قادة محور المقاومة؟ هي الدول الخليجية. فاليوم ذهبها إلى إيران هو الخوف، هذا أولا، هو الخوف، لأنهم يعرفون ماذا سيحدث لو قامت الحرب الكبرى أو طيب قامت أمريكا بقدر هذه الأمة.
0: ماذا يعني أن تقول أن يقول التحالف أنه أن ما يسمونها بالحكومة كانت موافقة على خرطة الطريق وأن صنعاء هي من رفضتها، مع العلم أن صنعاء هي الوحيدة التي طالبت بخرطة الطريق، ووزارة الخارجية قالت في بيانها بالأمس إذا كانوا مستعدين لتنفيذ خرطة الطريق فليبادروا بالتوقيع. كيف تقرأ بيان خارجية صنعاء بشكل عام وهذه النقطة بشكل خاص؟
1: طبعا التصريحات التي خرجت من وزارة الخارجية هي أصلا ترتبط بالعمل العسكري بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لماذا؟ لأن كلمة السيد طبعا في محرم، الكلمتان الذي ألقيتا في أول محرم وفي 10 محرم لها معناها، وهو انتزاع الحقوق، لأن الشعب اليمني هو الذي قام بتوجيه دولة بالقيادة بأنه فوضها لاتخاذ اللازم لانتزاع كافة استحقاق هذا البلد. أما السعودي هو ديدنها كما الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وهو الكذب. اليوم تريد السعودية أن تحقق ماذا؟ تحقق انتصار على من؟ على هذا البلد؟ هل تعتقد بأن هذا البلد ما زال كما كان قبل ثورة 21 سبتمبر؟ تمام، بعد الحرب لمدة 10 سنوات اختلف اليمن، بعد طوفان الأقصى، بعد المواجهة مع أمريكا والكيان الصهيوني على مستوى البحار وعلى مستوى عملية الإسناد. اليوم السعودي تعيش الماضي السحيق بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم اليمن يختلف تماما، والقوة التي لدي اليوم ليست توازن ردع مع السعودية، بل توازن رعب مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وهذا معروف بأن محور المقاومة اليوم وخاصة صنعاء، اليوم وزارة الخارجية تقوم بعملها كما يجب أن يكون، وليست التصريحات كما كان يحدث قبل ثورة 21 سبتمبر. كانت تأتي التوجيهات من السفارة السعودية ومن السفير السعودي في صنعاء، ماذا تقول وزارة الخارجية وماذا يتم في الأخبار في التلفزيون وفي الصحف وفي غير ذلك. اليوم يختلف، لأن هذا اليمن اليوم أصبح دولة مستقلة ذات سيادة، يتخذ قراره من عين؟ من داخل القصر الجمهوري من صنعاء، وليس من اللجنة الخاصة الذي ما زال مرتزقة ودول عربية في النظام الرسمي تتبع هذه اللجان الخاصة السعودية الخليجية، الذي تأتي بالمال وتضغط على من؟ على كل دولة عربية. ماذا؟ بوضع اليمن في قائمة الإرهاب، تطلب من أمريكا تحت البند السابع، المقاومة الفلسطينية إرهابية، المقاومة اللبنانية إرهابية، المقاومة العراقية إرهابية، إيران محور شر ودولة إرهابية. من هو الذي يقوم بذلك؟ هذه الدول تدفع حين تضرب وتدفع حين توقف الحرب عليها. هذه هي الإشكالية في هذه الأمة الذي لم تعي ولم تعرف بأن محور المقاومة قد أوجد المشروع، المشروع في تحرير هذه الأمة من براثن الشيطان الأكبر أمريكا والكيان الصهيوني. يريد محور المقاومة تحرير هذه الأمة وشعوبها من استعبادهم لأنفسهم. عاوزين ناكل يا أخي، عاوزين ناكل، تخيل إخوانهم يبادون وهم في إعلاناتهم عاوزين ناكل، تركوا إخوانهم. الجيش المصري اليوم أين هو؟ متواجد في الإمارات ولم طيب. يتواجد في معبر رفح طيب. لمساندة إخوانها الفلسطينيين.
0: نعم. دكتور محمد، في استفسار وإن كان يعني مضحك شوية، لكن أرسلها أحد الأصدقاء، قال لماذا سمحت السعودية لنفسها بالحضور في إيران للمشاركة في مراسم العزاء، بينما بعض الدول العربية والإسلامية التي تمارس الدور الوصاية عليها أو على صناع القرار السياسي فيها لم تسمح لهم بالظهور أو بالحضور إلى هناك بما فيهم المرتزقة اليمنيين؟
1: طبعا هذا سؤال مهم جدا يا سيدي. أنا أذكر يا سيدي قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، فبهت الذي كفر، هل رأيت رموش الوفد السعودي تنزل وتطلع على الإطلاق؟ لم يستطع أن يغلق عينيه ولو للحظة، حتى رموشه لم ترف. لماذا؟ لأنه بهت من الانتصار العظيم وتلك اللحظات التاريخية العظيمة في تحقيق الانتصار، وقد أتى لكي يقول لنفسه أنا أستاهل أن أهان، وأهان أكثر مما أهان الآن. أما بالنسبة للمرتزقي يا سيدي، هذا أصبحوا من التاريخ السحيق بالنسبة للسعودية، ليس فقط لليمن ولكن للسعودية. هؤلاء لم يقدموا شيء للسعودية، ولم يقدموا شيء للشعب اليمني، ولم يقدموا شيء حتى على مستوى أنفسهم إلا الذل والخنوع. تخيل عندما يتكلم ما يسمى بين قوسين رئيس مجلس النواب اليمني ذلك البركاني، ويقول بكل صراحة ووقاحة بأن اليمن هي حديقة خلفية للسعودية. هذا الرجل وأمثاله كلهم المرتزقة، هل يستحقون الحياة؟ كيف يعيشون بين الناس؟ هذه هي الإشكالية. اليوم السعودية هي وصلت إلى قصة إبراهيم عليه السلام والنمرود، فبهت الذي كفر. وإيران زد وفت هذا الآية القرآنية. هذا الحقيقة للأمان.
0: الله حقيقة يعني مسألة. نعم
1: طبعا يا سيدي، الإشكالية اليوم في هذه الأمة الذي رضت لنفسها الخنوع والاستهانة بنفسها، كان المفروض هي أن تكون كل القوى العالمية اليوم، هي كانت للأمة العربية، كانت المفروض أن تكون لأنها تملك الثروة، تملك الرجال، تملك كل شيء، ولكنها باعت نفسها للشيطان الأمريكي من أجل الجلوس على عرش أو على الملك أو على الرئاسة. والكل يعرف يا سيدي، كل زعيم عربي يعتقد بأنه فهلوي وذكي، أنه يعرف أصول السياسة.
0: نعم.
1: هم لا يعرفون أصول إلا الذل والخنوع.
0: نعم طبعاً.
1: هذا هي الإشكالية.
0: نعم طبعاً دكتور، يعني هذا سؤالي الأخير. هذا الأسبوع أو تقريباً العالم بين مشهدين، بين مشهد كأس العالم لمحبي الرياضة، وال على الرغم أنه حصلت حركة سياسية سخيفة فيه، يعني أنه ترامب يأتي ويطلب من الفيفا مباشرة سحب البطولة.

0: فهذه الدول العربية التي تعتقد بأنها وصلت إلى العالمية وصلت إلى الهلاك العالمي. ترامب يعتقد بأنه يستطيع أن يدير العالم ويحقق كل رغبات الأمريكيين وأمريكا. فقد ذهب وانتقل من الحرب ضد إيران إلى الحرب ضد الفيتا، فهو متنكل كما هو معروف عنه، ينقل من مكان إلى آخر، لم يستطع أن يحقق انتصار هنا يذهب إلى انتصار آخر. والعجيب وأنا في اعتقادي بأنه اليوم يرى أن كأس العالم لن يغادر أمريكا، إذن أعلن الحرب على مستوى الرياضة العالمية، أليس كذلك؟ هي أضعف نقطة اليوم هي الفيفا الذي تمتلك المليارات.
1: صحيح،
0: تمتلك المليارات، فهو دائما يذهب إلى الفلوس كما ذهب إلى الدول الخليجية وأفرغ فريقها السيادية.
1: نعم، لكن سؤالي الأهم في هذه النقطة بالتحديد هو أيضا أن العالم تتجه أنظاره باتجاه التشييع ومراسم التشييع والوفود المشاركة إلى آخره. لكن الخميس سيطوى كل هذا، سيوارى جثمان الشهيد الثرى، وأمامنا استحقاقات كثيرة، معادلة كسر الحصار قدمتها صنعاء وماضية في تحقيقها، الاتفاق الأمريكي الإيراني يراوح مكانه بعد التوقيع على بروتوكول أو مذكرة التفاهم، نصف المدة المحددة أو أقل من النصف بقليل على وشك النفاذ. يعني ما هي مؤشرات وملامح المرحلة القادمة سياسيا وعسكريا؟
0: طبعا من الناحية السياسية أنا في اعتقادي بأن محور المقاومة قد وضع الأهداف وأيضا المحددات للجلوس مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأهم. إذا أراد الأمريكي أن يحقق السلام وأن يكون له سلام على مستوى ليس فقط حلفاء في المنطقة أو في أوروبا، لأن اليوم العالم متغير والصراع الكبير قادم، فإذا أراد السلام له أولا وأيضا للشعب الأمريكي فهو سيجلس في طاولة المفاوضات مع محور المقاومة، لأن محور المقاومة قد غير المعادلات على مستوى المشاريع في المنطقة. فاليوم الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى أمريكا والكيان الصهيوني لتحقيقه لا يمكن تحقيقه إلا شرق أوسط جديد كما يريده محور المقاومة، وما التشيع وحضور 100 دولة أو أكثر إلى إيران إلا دليل قطعي بأنهم عرفوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تحقق شيء أمام محور المقاومة. وإذا أراد الحرب فتكون الحرب، فإذا أراد الحرب فالحرب، محور المقاومة جاهز ولديه المقومات في إفقاد الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط على أساس أن تبقى قوة عظمى في العالم الجديد، ولكن يستطيع هذا المحور أن يسقط أمريكا وإخراجها ليس فقط من المنطقة ولكن على مستوى النظام العالمي الجديد. لماذا؟ لأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء في المنطقة أو الحلفاء الأوروبيون يعرفون بأنهم الخاسر الأكبر، خاصة عندما يتم ضرب الأهداف الحساسة. والكل يعرف ما معنى الحساسة، هي مصادر الطاقة والبتروكيماويات والألياف الضوئية. سيتغير العالم في اللحظات الأولى من هذه المعركة لو حدثت. اليوم لا القنابل النووية ولا الذرية تنفع أمريكا أو إسرائيل أو الكيان الصهيوني لأنها ستدمر الكل، ولكن إذا أراد حرب فقد جرب الحرب وهزم، ولكن إذا أراد الهزيمة الكبرى فمحور المقاومة مستعد. وأنا في اعتقادي بأن الأمريكي يريد بعد كأس العالم أن يقوم بمتغير أو بلعبة أو بخديعة، إذا قام بهذه الخديعة فإن اليد على الزناد، وقد جرب إيران وقد جرب اليمن وجرب حزب الله وجرب المقاومة الفلسطينية. فمحور المقاومة اليوم هو على أتم الاستعداد للسلام، ليس فقط من أجل السلام ولكن السلام المشرف لهذه الأمة وليس المشرف للأمريكي والكيان الصهيوني، ولا فإن الحرب أفضل من التوقيع سلام، سلام الشجعان كما يقولون، ليس سلام الشجعان ولكن سلام المنتصر، وهو الأهم اليوم، لأن محور المقاومة ضرب مفاصل التوسعات الأمريكية في المنطقة على مستوى القواعد كاملة.

0: كان الصهيوني الذي استباح، الذي أصبح مستباحا في كل شبر في الأراضي المحتلة. إذا اليوم إذا أراد الأمريكي السلام فليكن، ولكن على ما يريده محور المقاومة، وإذا أراد الحرب فلتكن الحرب، وهو يعرف النتيجة الحتمية، لأن هنا سيخسر العالم والاقتصاد العالمي ككل، لأن هناك قنبلتين نوويتين، باب المندب ومضيق هرمز، فسوف يتدمر الاقتصاد العالمي وسوف تتدمر أمريكا أولا قبل الاقتصاد العالمي.
1: جميل، هذه رسالة مهمة، والعالم اليوم على شفا يعني جرف نهار كما يقال، أو يعني العالم اليوم
0: نعم
1: العالم اليوم في مرحلة مفصلية من تاريخه، والشرق الأوسط الجديد لكن ليس كما يريده نتنياهو وترامب، لكن كما يريده الواقع، كما يريده الله سبحانه وتعالى في المقام الأول.
0: أكيد. والله سبحانه وتعالى النواميس الإلهية سيدي قد أرادها الله، وإلا لما هذه الانتصارات العظيمة التي تحققت؟ هذه انتصارات عظيمة حققها محور المقاومة، لأن هذا المشروع الذي قام به محور المقاومة هو مشروعا قرآنيا، اسم المعركة يا سيدي محور الجهاد والمقاومة.
1: نعم.
0: أليس كذلك؟
1: أكيد.
0: محور الجهاد والمقاومة
1: بالتأكيد.
0: أي في سبيل الله كله. والله سبحانه وتعالى، لأنهم سيقولون ماذا الربيون عندما يقولون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ماذا سيأتي الله؟ سوف يأتيهم، سوف يثوبهم بماذا؟ بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة.
1: نعم.
0: وبشر الصابرين. هذا هو
1: نحمد
0: هذا
1: الله.
0: هو الانتصار الإلهي.
1: نعم. نحمد الله على هذه النعمة. إذا نحن على أعتاب مرحلة جديدة، الجميع مستنفر، سياسيين وعسكريين وإعلاميين وإعلام، إذاعات وقنوات ووسائل تواصل اجتماعي، القبائل الحرة، أبناء الشعب اليمني، القوات المسلحة، كل الناس في حالة استنفار وجهوزية وفي تعبئة شاملة وعامة وكاملة وفي حالة نفير عام. الأستاذ العزيز الحبيب أيضا الدكتور المجاهد دكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير أيضا الاستراتيجي والمحلل السياسي، شكرا لك سيدي الكريم، ويدي لك العافية دائما وأبدا.
0: ولكم الشكر على الاستضافة سيدي، وأنتم الجبهة الإعلامية الذي تصل إلى كل إنسان يمني حر، والذي يبحث عنكم يوميا ويظل معاكم حتى أذان الفجر.
1: كل التحية لك سيدي الكريم، يدي لكم العافية.
0: لكم الشكر أيضا.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله وحده.
1: في أمان الله. لكم أنتم سامعين ومتابعين، كل من يستمع إلينا، كل من يتابعنا، كل معاني الاعتزاز والمحبة والإجلال والإكبار، نسأل الله أنه يوفقنا دائما إلى ما فيه رضا، وأن نقول ما فيه الخير لنا ولشعبنا ولأمتنا، وأن نكون عونا لمجاهدينا وأبطالنا وقيادتنا، وأن نكون سندا لشعبنا وأمتنا في كل خير وفي كل ما يرفع من شأن الأمة ويعزها ويضعها على أعتاب الانتصار الكبير القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكم التحية طبعا من كل الزملاء الأعزاء في كافة الإذاعات، مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان، وحدنا جميعا ألف ألف مليون تحية وسلام. تحية لكل الزملاء في كافة الكنترولات الإذاعية، تحية طبعا لكم من الأستاذ عبد الرحمن الحمرة من الإشراف العام، وتحية من العزيز الأستاذ محمد قاطم من التنسيق والمتابعة، وهي التحية أيضا من الأستاذ أحمد الصنعاني، كل التحية من الأستاذ العزيز عبد الله عبد الله الحيفي، والذي سيكون معنا اليوم في يمن الصمود حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك التحية من الأستاذ نيازي الرازحي، وكل التحية طبعا من العزيز حفظ الله الحرازي من قيادة برنامج العدوان وحدنا إخراجا إذاعيا، والتحية طبعا من كل زملاء الأعزاء الأحبة في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. تحية أيضا لكل الزملاء الأعزاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخل، زميل أحمد المؤيد، وكذلك زميل هاشم الشامي، والعقيد خالد الهتار، وزميل همدان الشهري. كل التحية للزميل أيضا عمر الشيبة، وكذلك التحية لكل الزملاء في مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. تحية لأبطال مؤسستنا العسكرية، لمرابطينا، لمجاهدين اللي بيستمعوا إلينا في الثغور وفي مواقع الرباط، قبلة محبة على رؤوسكم العزيزة والغالية، ونقبل أقدامكم الطاهرة. كذلك التحية لكل أبائنا وأمهاتنا، إخوتنا وأخواتنا، أعزائنا وعزيزاتنا من مستمعينا جميعا ومتابعينا، لكم جميعا كل التحية والتقدير والإجلال والإكبار والتحية للمجاهد مع الله سلام الله عليه. لكم أنتم دائما وأبدا كل معاني التحية والتقدير. الرحمة والخلود لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، النصر والعزة والإباء والتمكين لمجاهدين الأبطال، الخزي والعار للمعتدين الجبناء والمتحالفين معهم وساكتين عنهم، المجد لليمن المجيد. يا رب عد أسرانا واكشف عن مصير مفقودين، واعصم قلوب أهلهم ومحبين بالصبر. لا تنسوا الجوع من اللقمة والعطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة والدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها، نستودعكم من هذه لا تضيع ودائعة. لا تنسونا من خلص دعواتكم في ظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين يا من لا سلاح لكم إلا الدعاء. تصبح على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمني لن ترى الدنيا على أرضي وصيف في أمان الله.

قدس المحور يتوسع، رايات النصر سترفع من شرقك غربك وجنوبك بشمالك، انفذ بجنودك سنجيئك.

والتحية من طاقمنا المناوب لهذه الليلة. يتقدمنا كعادته محبة وفاء واستشعارا للمسؤولية بثبات واستشعار للمسؤولية المجاهد مع الله.

هي من كل الزملاء إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي. هات يا أبو إلياس هات إلا ونعم. ما شاء الله ما شاء الله، عيني وقلبي ملان، لحظة أسرعك عين يا أبو إلياس. كم المخرج في يمن الصمود هذا الساعة للساعة أربع فجرا، حاجة غير ما تلقاهاش ولا في أي إذاعة من إذاعات الإف إم طبعا، وما بنقارنش أنفسنا بحد. قالوا أمي الله يديلهم الصحة والعافية، ما حد ساعة أحد وما حد ساعة أحد صدق. بس عندما تكون المقارنة مع الإذاعة الأم إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية من طرفها للطرف، إذاعة الأحرار، إذاعة الثبات، إذاعة الواعي، والعمل مع الله وكل حر حن بعده. السيدة القائد العلم يحفظه الله.

يعني بالله عليك تقارن نفسك يعني بإذاعة عمرها من أمس، هذه إذاعة صنعها ما بعد الثمانين، إبداعا وحضورا وتفاعلا شعبيا، صوت الناس، صوت الدولة، صوت المجاهدين، وصوت الثبات على مدى 11 عاما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

المجاهد مع الله. المخرج حفظ الله. والعبد لله. وحربنا مع حمنا.

تحولت طهران ساحة وداع لإمام الثورة وعماد الجمهورية. انتقلت المراسم إلى طورها الشعبي بعد الوداع الرسمي، يأخذ المشهد أبعادا تتجاوز الرمزية، لا تقتصر على دلالة معينة أو رسائل محدودة، لكنها بين الأمرين تعلن أن مرحلة جديدة بدأت، وأن ما أريد له أن يكون زلزالا في عمق إيران الإسلامية قد ضرب تموضع أعدائها من ضفاف الخليج إلى البحر المتوسط وأنتج قواعد اشتباك جديدة لا تبقى معها القواعد الأمريكية ولا تدوم الغدة السرطانية، وهي متغيرات تأتي تحت قوة ثبات المسيرة الراغبة بالحسنيين واتصال حلفائها من طهران إلى بغداد ومن بيروت إلى القدس ومن جميعها إلى بلد الإيمان والحكمة، في حالة متقدمة للأخوة الإسلامية والاعتصام بحبل الله والجهاد في سبيله والارتباط المكين بأقدس قضية تفرق عنها أكثر العرب وخذلها أغلب المسلمين، وهم في راهن الأيام يشهدون مفارقة مفزعة بل فضيحة مجلجلة لمملكة قرن الشيطان المفلسة أمام حقوق اليمن إلى حد لم تجد ما تعارض به أو تدين خطوته الأولى في طريق رفع الحصار عن شعبه وتحرير أرضه واستعادة ثروته، إلا الغمز من قناة موقف صنعاء من فلسطين وإسنادها غزة من البحر وما بذلته في هذا المضمار من ثمن، وهو تحايل سعودي مفضوح على سجل إجرام مفتوح تجاه شعبنا العزيز لم يبدأ مع سنوات العدوان، كما لم يتوقف عند آخر غارة شنت عليه لإخضاعه وتطويعه وسلب سيادته وثروته ومصادرة قراره وقائمة طويلة من أهداف سعودية أثبت اليمن أن تحققها عين المستحيل، وأن النظام الأرعن في نجد أتعب نفسه فيما لم يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة وما لن يمكنه من الهروب من استحقاقات السلام البينية المشروعة، وفي الثبات والتصميم والإرادة دروس قيمة لجميع شعوب الأمة ودافع عظيم لمحور الجهاد والمقاومة.

ونحن في أقدس مهمة معكم في يمن الصمود إذاعة صنعاء، هنا صوت اليمن الكبير.

ولأننا في أقدس مهمة كسر الحصار الجوي وفرض معادلة السيادة بالقوة، كسر الحصار الجوي وفرض معادلة السيادة بالقوة. وديع العبسي. في مؤشر واضح على تراجع القدرة على الردع أمام المعادلات الجديدة، لم يجرؤ سلاح الجو السعودي على استهداف الطائرة الإيرانية أو اعتراض مسارها بشكل مباشر وهي تتجه صوب مطار صنعاء الدولي، كما لم تضطر الطائرة المدنية إلى القيام بأي مناورات جوية قد تفسر على أنها تراجع أو خوف من الإرهاب الجوي والتهديد العسكري السعودي. هبطت الطائرة وأقلعت بسلام، فيما اضطرت الطائرات الحربية للعدو السعودي مغادرة الأجواء اليمنية إثر ضربات الدفاع الجوي لقواتنا المسلحة. هذا الثبات الميداني يعكس ثقة عالية في مظلة الحماية والردع التي فرضها محور المقاومة، ويثبت أن التهديدات والتهويلات العسكرية التي طالما استخدمت لترهيب المنطقة بقوة السلاح وحداثيته قد تكسرت أمام إرادة المواجهة وفرض السيادة كأمر واقع لا يقبل المساومة. عواقب

الولايات المتحدة الأمريكية حصارا خانقا منذ سنوات، متسببة في معاناة إنسانية شديدة لمئات الآلاف من اليمنيين، لا سيما المرضى والمسافرين. كما تناست تلك الأبواق أن تحالف العدوان لم يتردد سابقا في الإعلان عن حتمية استهداف أي طائرة تتجه إلى المطارات اليمنية أو تقلع منها إلا بإذن من الرياض. كما أن التحالف استهدف مرارا مطار صنعاء الدولي نفسه ودمر بنيته التحتية المدنية، وجعل أي حركة جوية تحاول كسر هذه العزلة المفروضة هدفا مباشرا لصواريخه، ما يجعل التبرير الحالي مجرد محاولة بائسة لمداراة العجز عن مواجهة معادلة الردع الجديدة التي فرضها المحور بالقوة. التفسير المنطقي والوحيد لعدم استهداف الطائرة الإيرانية يكمن في القناعة التامة والاضطرارية بما رسخه محور الجهاد والمقاومة من معادلات ردع ثابتة، فقد انتهى زمن استباحة الأجواء والمياه اليمنية دون ثمن، وبات الاتكاء على الحماية والشيطان الأمريكي بمثابة مقامرة غير مضمونة العواقب. كما تدرك قيادة دول التحالف جيدا أن ارتكاب أي حماقة أو عمل عسكري لعرقلة هذا المسار السيادي الجديد سيؤدي حتما إلى تفجير الموقف برمته وإشعال حرب إقليمية واسعة لن تخمد نيرانها إلا بتداعيات قاسية ومزلزلة على عواصم واقتصادات دول العدوان. وهو ما أعلن عنه صراحة متحدث القوات المسلحة اليمنية بقوله: نحذر العدو السعودي أن تكرار أي محاولة لخرق الأجواء أو عدوان يستهدف بلدنا سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. يمضي وديع العبسي في قراءته بالقول: مبادرة إنسانية ومواقف إيمانية. الحدث الشجاع الذي حضرت فيه قوة الإيمان وقوة التسليم لله سبحانه مثل بداية قوية وعملية لإنهاء الحصار غير القانوني وغير الإنساني. وفي السياق أكد نائب وزير الخارجية اليمني أن هذا الثبات والاقتدار العسكري يدشن مرحلة جديدة من انتزاع الحقوق وكسر يد المعتدي، مثمنا المبادرة الإنسانية والمواقف الإيمانية للجمهورية الإسلامية في كسر الحصار. وتضع هذه المعادلة الصارمة المنطقة أمام منعطف حساس قد يقود إلى أحداث عاصفة ومواجهات أشد براوة إذا ما تجرأت القيادة السعودية على تجاوز هذه الحقيقة المستجدة. وهو ما استند إليه المراقبون للتأكيد أن التسويف السعودي الأمريكي عن إنهاء حالة الوصاية على مطار صنعاء فضلا عن حصار الشعب اليمني أمر لم يكن له أن يستمر إلى ما لا نهاية. ترابط المحور في مواجهة التهديد. لا شك بأن ظهور محور المقاومة وتنامي قوته واقتداره على هذا النحو المتسارع وتثبيت معادلة وحدة الساحات شكل صدمة استراتيجية غيرت مجرى الأحداث وعطلت مفاعيل تلك المخططات، إذ تمكن المحور من كسر تأثير كل مفاهيم الخضوع والاستسلام التي روج لها طويلا، وقطع الطريق أمام الغرب الاستعماري لمنعه من السير في مشاريعه التدميرية، الأمر الذي أعاد حسابات القوى الاستكبارية إلى مربع البداية. كما لم يعد تأثير المحور مقتصرا على عرقلة المشاريع الغربية والصهيونية فحسب، بل باتت الأوضاع

الأوساط السياسية والعسكرية الدولية تخشى بجدية من أن يفرض هذا الصعود واقعا جيوسياسيا جديدا يتلاشى فيه تماما أي تأثير أو نفوذ لتلك القوى، وينتقل فيه زمام المبادرة بالكامل إلى أيدي الشعوب الحرة. وفي هذا السياق المتسارع جاءت قراءة حدث الجمعة باعتباره ترجمة عملية وميدانية لهذا الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يتشكل في المنطقة، حيث نجحت الجمهورية الإسلامية في فرض معادلة ردع معقدة فرضت شروطها على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وشلت فاعلية الخزائن الخليجية التي طالما استخدمت لتمويل المشاريع التدميرية، كما بات اليمن في موقع القوة الفاعلة والمؤثرة في المنطقة، وهو الذي لم يدخل في أي حسابات قط بقدرته على المواجهة وإدارتها وتدمير سمعة قوى عاثت طويلا وتصدرت قوائم القوة والنفوذ والهيمنة أمريكا وإسرائيل. وأمام هذا التحول التاريخي حوصر أرباب المشاريع التدميرية في زاوية العجز، ولم يعد بمقدورهم في نقاشات غرفهم المغلقة صياغة أي رؤية استراتيجية تضمن لهم البقاء كلاعبين مؤثرين أو حتى تمنحهم أي مستوى من المشاركة في تحديد معالم مصير المنطقة الذي بات يكتب بأيدي شعوبها الحرة. ارتباك الأعداء بسبب التحول الجديد. الاختراق الاستراتيجي لحالة الجمود التي تعمدها التحالف السعودي الأمريكي أحدث زلزالا خلف كواليس واشنطن والرياض وكيان الاحتلال. الزلزال أفقد ردود الأفعال الاتزان فجاءت بكثير من الوقاحة، ففي أمريكا كان مثيرا أن يأتي في تصريحات وزارة الخارجية والبنتاغون أن الرحلة تقوض جهود التسوية السياسية في اليمن، وهو ما رأى فيه مراقبون استخفافا بالمجتمع العالمي الذي أيقن مبكرا أن أمريكا والسعودية تمارسان ضد اليمنيين عملية ترويض لإجباره على التعايش مع المعاناة الناتجة عن الحصار دون أن يكون هناك أي أفق لإنهائها. كما لم يغب عن واشنطن توظيف الحدث للحفاظ على الفزاعة الإيرانية في محاولة للإبقاء على ما زرعته في نفوس العالم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي الحفاظ على حالة الولاء للبيت الأبيض. فاعتبرت واشنطن أن تسيير هذه الرحلات إلى صنعاء يكرس من سيطرة إيران على المنافذ الجوية في جنوب شبه الجزيرة العربية. مراكز الدراسات الأمريكية رأت الحدث من زاوية أخرى، فخلصت في قراءتها إلى كشف عجز واشنطن والتحالف البحري ما يسمى بحارس الازدهار عن حماية حلفائهم، ما يعمق فجوة الثقة الآخذة في الاتساع بين الإدارة الأمريكية وعواصم الخليج التي باتت تبحث عن معادلات أمنية بديلة ومستقلة. إذ غابت الطلعات الجوية للطائرات الأمريكية المنتشرة في المنطقة والمياه الدولية. في كيان الاحتلال نقل الإعلام العبري عن محللين صهاينة مخاوفهم من دلالات الحدث، محذرين من أن كسر الحصار الجوي وربط صنعاء بطهران يكمل بناء الحزام الجوي والبحري الممتد من مضيق هرمز إلى باب المندب.
النخبة الصهيونية داخل الكيان لم تجد حرجا من محاورة العالم حول كيانهم غير الشرعي بتأكيدهم على أن تطور الحداث يمثل تهديدا وجوديا مباشرا ومتقدما لأمن كيانهم انطلاقا من الجبهة الجنوبية. التأسيس لمرحلة تاريخية جديدة. يرى مراقبون أن هذا الحدث الاستثنائي نفذ بأعلى درجات الذكاء السياسي والشجاعة الميدانية من قبل اليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مترافقا مع جهوزية تامة واستعداد حاسم لمواجهة كافة الاحتمالات وردود الفعل المحتملة. وعلى ذلك لا يعكس المشهد الحالي مجرد الانكسار للحصار الجوي المفروض على الشعب اليمني فحسب، بل يؤسس لمرحلة تاريخية جديدة تبدو حبلى بأحداث وتطورات متسارعة ستفرض بلا شك وستفرض واقعا جيوسياسيا مستجدا يثبت الصياغة الجديدة لموازين القوى في المنطقة برمتها وصعود إرادة شعوب محور المقاومة الحرة في تقرير مصيرها وحماية سيادتها. كسر الحصار الجوي وفرض معادلة السيادة بالقوة لوديع العبسي. يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير.

آخر الأخبار، أضعكم في آخر الأخبار. مدفعية العدو الإسرائيلي تقصف شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق مدينة غزة. قوة تابعة للعدو الإسرائيلي تداهم عددا من المنازل خلال اقتحام قرية بيت إيبا غرب نابلس. قوة تابعة للعدو الإسرائيلي اقتحمت منطقة القحوانة في بلدة الشيوخ شمال الخليل. في آخر الأخبار، من فلسطين المحتلة، مسيرة تابعة للعدو استهدفت سيارة قرب منطقة المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. في آخر الأخبار، متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول خطاب وزير الخارجية الألماني بشأن مضيق هرمز مخزن للغاية. يجب تحميل ألمانيا المسؤولية الكاملة عن تواطؤها في العدوان العسكري على إيران وأن تتحمل التكاليف الباهظة لمشاركتها الفاعلة. متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. أي قدر من الخطاب الاستفزازي لنظام برلين لن يتيح الإفلات من المسؤولية عن دوره في هذه الحرب غير القانونية وجرائم الحرب المرتكبة.

في الأخبار المتداولة. في الأخبار المتداولة، حماس تحذر من مساعي العدو الإسرائيلي فرض فراغ إداري يعمق معاناة سكان غزة.

أمين الأمن القومي الإيراني ردا على ترامب: خاطب الشعب الإيراني باحترام وإلا سنرد عليكم بلغة أخرى.

حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محمد باقر ذو القدر رد مساء اليوم الاثنين على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشعب الإيراني قائلا: خاطب الشعب الإيراني باحترام، وإلا سنرد عليكم بلغة أخرى. ونقلت الوكالة الإيرانية عن ذو القدر قوله للرئيس الأمريكي الموهوم الذي هدد 91 مليون إيراني: اليوم أقول لقد تحدثتم سابقا بصفتكم رئيسا لدولة بلا جذور ولا يتجاوز تأريخها 250 عاما بلغة مماثلة عن تدمير حضارة إيران الممتدة آلاف السنين، ولم تكن النتيجة بالنسبة لكم سوى الهزيمة والإحباط، وطلب التفاوض ووقف إطلاق النار. الإيرانيون غرباء على لغة التهديدات، وأضاف: لذا تحدثوا إلى الشعب الإيراني باحترام، وإلا سنرد عليكم بلغة أخرى.

لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 1:17 بتوقيت المجاهد مع الله. تسريبات

0: ما معاكم يا أنصار الله إلا تهنجموا وبيانات تحنوا وترعد، بس فعل على أرض الواقع ما باش.
1: ومن قال لك هذا الخبر؟
0: وبنتو فلتو بيان يوم الجمعة.
1: احنا والأخ منين؟
0: أنا من اليمن.
1: معقولة؟ ومن بتحاكي؟
0: بين حاكي نفسي.
1: ما دام انت بتحاكي نفسك، انت قد سمعت بالتسريبات ولا ماشي؟
0: انا عمي تسريبات ما
1: هيا اسمع، بس ما تطننش.
0: ودانا معك
1: وانتو والكل لا تطننوش.

0: عودة التصعيد في البحر الأحمر مع اعتراض أول شحنة سعودية. هيا مسرع، قلت لك لا تطننش.
1: مش مطنن، وإنما فاجأتني.
0: هو قبل مهد لك من أول، بس أنت
1: مهدتني.
0: هيا اسمع التسريبات وبعدها انت شي تجابرني، بعدها انا وانت متجابر لوحدنا مش قبال المستمعين. سابر.
1: اي
0: بس ما قلت ليش من الاخ
1: جابر يا سابر.
0: تسريبات بعيدا عن جابر، تسريبات.

0: في التسريبات عودة التصعيد في البحر الأحمر مع اعتراض أول شحنة سعودية، حيث عاد التصعيد في البحر الأحمر ليخيم من جديد على صدارة المشهد في اليمن. يتزامن ذلك مع تزايد الاحتقان وسط استمرار الحصار السعودي. تقول التسريبات: يا سادة يا كرام،
1: إن عادك هتحكي لنا حكاية ولا ما اقضبنا؟
0: ما بلا راعي، ولا تستعجلش على رزقك. مالك يا جابر؟
1: يا ساتر، اسمعنا خير. بس
0: تقول التسريبات إن البحر الأحمر شهد عملية جديدة تعد الأولى منذ أشهر.
1: ورجع يضنن. خلينا نكمل التسريبة يا حاج، مالك انت وحقك الطناني؟ مشو طناني، الصوت قصات والله انك خليتني يا
2: هيا لا زيد القعاه يا حاج، وبعدها يدخل الدبي.
1: هو اندهى شيا مدلوس.
2: هيا من ذا الحين عاد تبدأ بالغلط وإحنا على الهواء والناس بيسمعونا. مالك يا حج جابر؟
1: كمل أنت وحقك الهدرمة.
2: هو هذا الذي بيضرك يا حج جابر، بتستعجل على رزقك. خليني أكمل بعد أنا خبر وعلم. مالك عند الناس يشتوي يسمعوا التسريبات وانت بتقاطع؟
1: أو أنا قادره؟
2: لا تقاطعنيش. قع قادره، قع هيلوكس غمارة غمارة هين. أنت خبر بروحك،
1: كمل أنا فدال روحك.
2: وأتخليني أكمل يا حج جابر ولا أتقاطعني؟ لأن الخبر ثلاثة أركان: حدث وزمن ومكان.
1: يهيها عدوى يطولها، اكتبني الله يرحم والدك.
2: شوف إذا أنت مستعجل هجعنا وخلي الناس يسمعوا التسريبات، أما إذا عندك طافه.
1: والله ما عبت الطافة، 11 سنة بحجو والله ما كملت التسريبات.
2: هو أيوة اهجع وانا شكمل التسريبات، دالحين الناس بيلعنوك.
1: منو؟
2: انا المستمع يشتي يسمع التسريبات وانت بده تدخل هكذا شكح. مالك يا حج جابر؟
1: دالحين قد شتتني من بداية التسريبات حقك هذا.
2: إذا خليني شاعيد عاسبك يا حج جابر والمستمعين. سابر
1: إي وعمك جابر.
0: تسريبات: شهد البحر الأحمر عملية جديدة تعد الأولى منذ أشهر.
1: هيا مالك سكت؟
2: ما أنا ساكت، بس أنت الذي دخلت لي وأنا على مش يبدأ. جيب قعتي ونهجع، ما رأيك يا حج جابر؟
1: سألك بالله لا ما قضبتني.
2: إن أتحلق ولا أتسمع الطازي الحق المقضبك؟ جيت تشرك ولا أنت حج جابر؟ أنا أقترح.
1: أيوة ما تقترح؟
2: اسكي خرجوا يا شباب، خرجوا الحج جابر، قد شكل بعرق. تخرج يا حج جابر تبرد شوية لأن الاستديو حمق عليك، وأنا بنفتجع لا تغوب علينا وانت بتسمع التسريبات. يدي لك ربي الصحة والعافية. أنا لا بينمزح يا حج جابر.
1: بدي تفول علي؟
2: ما بني تفول ولا شيء، يدي لك ربي الصحة والعافية. نسمع التسريبات، ما رأيك؟ وانت تخرج تبرد.
1: أين برد؟
2: يخرجوك لهنا ولا هنا؟ قدو توله قلص لي ولا ما رأيك يا حج جابر؟
1: بس من غير سكر، أنا مسكر.
2: قدو باين عليك مسكر جاهز. بسروا الحج جابر عانوا توله بردق لي، هم يقولوا بردق أومه في التسريبات، ما يقولوش قلص. ولا دفعلوا للسكر، الرجل مسكر جاهز. تسريبات بدون الحج جابر.
1: ها مالك دايتني؟
2: مالك رجعت يا حاج؟ الناس يشتروا يسمعوا التسريبات بحجر الله يا حاج. اجلس جلس جلس هنا، جلس جلس جنبي وجلس، وانا اشبح يدك. اذا انت تشتي تحاكي شاكونا فلت يدي. سابر
1: اي معك الحج جابر، مدري عمك جابر، مدري شلوك الجن.
2: هيا خلينا نقرا التسريبات، دام شابح ليدك، اذا فلت ادخل طبيعي. سابر
1: ورجال

0: تسريبات. شهد البحر الأحمر عملية جديدة تعد الأولى منذ أشهر، ووقعت العملية على بعد 30 ميلا بحريا من ساحل مدينة الحديدة. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها أن مسلحين لم تسمهم.
1: جعل لها سم.
2: أنا ما فلتش يدي، عزبت حكاية حج جابر. مالك؟
1: إنها قالت ما تسميهمش للماء أو تقطع لهم شهادة ميلاد.
2: وهذا حقك وفضو، خلينا نقرأ وبعدين نخبر وعي الماء حج جابر.
1: ها وبعد؟
0: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها أفادت أن مسلحين لم تسمهم طوقوا سفينة شحن قبالة ساحل الدريهمي عند الساحل الغربي لليمن.
1: معروف معروف. إي وبعده؟
0: وأكدت الهيئة تلقيها نداء استغاثة من طاقم السفينة دون توضيح وضعهم.
1: إنا غوروا.
2: أيوة غوروا بيستغيثوا، بس ما قالوش كيف وضعهم
1: وما جرى عليهم.
2: والله ما أقول لك إلا كل خير، مدري ما هو لهم، ما يغور واحد إلا من وجع عمه.
1: إي
0: تقول التسريبات يا حج جابر أن السفينة لا تزال واقفة في موقعها.
1: أيوة
0: وفق ما أظهرته مواقع تتبع أو تتبع ملاحي.
1: يعني مواقع بتتبع السفن؟ معروف معروف. أيوة وبعد؟
0: أبرزها مارين ترافيك، والسفينة تدعى
1: يعني اسمها؟
0: أيوة اسمها قالوا ليدي نعيمة.
1: إن هذا اسمها؟
2: كان ما هو الرقم حقها، هكذا قالوا اسمها هكذا.
0: وترفع علم جزيرة بالاو.
1: وين هذا الجزيرة؟ عند الدريهمي.
2: ماشي بعيدة.
1: أين هي مثلا؟ يعني قرب لي، أين هذا الجزيرة التي رفعوا علمها؟
2: في المحيط الهادئ.
1: إهي مشوار.
2: أيوة مشوار.
0: وكانت قادمة كلي من أينه؟
1: من أينه؟ من السماء.
0: ماشي من الموانئ السعودية.
1: قل بغيرها.
2: يقولوهم ما أنا مقدرش أقول يا حج جابر، هذا التسريبات.
1: وما زد قالت التسريبات السعودية قضب.
2: وبالله يقرح لك عرق يا حج جابر. اسمع،
0: كانت هذا السفينة جاية من الموانئ السعودية.
1: وما فوقها؟
0: معلومات أولية في التسريبات قالت إن على متنها شحنة نفط سائبة شحنتها السفينة من السعودية. إلا هكذا بتقول التسريبات. سمعت ولم تتبنى أي جهة مسؤولية الهجوم.
1: هجموها؟
0: لكن توقيته ونوعية الحمولة يشيران إلى أنها قد تكون تحمل رسالة للسعودية.
1: أيوة وصلات.
0: أنا داري، أنا علي أدي التسريبات بس.
2: يا حج جابر. أما مسألة إن رسالة وصلت معه وصلتش، هذا على السعودية.
1: كلامك صح.
0: وكان اليمن قد لوح بتصعيد العمليات ضد المملكة جوا وبرا وبحرا.
1: كلنا سمعنا البيان.
0: وذلك ردا على محاولة السعودية اعتراض طائرة مدنية نقل ركاب إيرانية وصلت إلى مطار صنعاء لنقل مرضى وعالقين.
1: ما عرف.
0: والعملية الجديدة تقول التسريبات يا حج جابر أنها تعد أحدث العمليات.
1: إنها عملية يا ولدي.
2: يا حج جابر راعي بتقول التسريبات مش وانا.
0: قالوا إنها تعد أحدث العمليات في مسلسل العمليات البحرية في البحر الأحمر بعد أن ظل منذ العام 2023 مسرحا لهجمات ضد سفن تابعة للعدو الإسرائيلي والأمريكي في إطار ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية حينها بعمليات إسناد غزة. ظهر لك يا حج جابر ولا ما ظهر لكش؟
1: أنا والله ما قد استوعبت الخبر، بس أنا أسأله.
2: وما تسأله؟
1: إنه يثبت أقدام الرجال الضبطي.

0: أخبار في الزاوية.
1: إنما عاد أددتي لنا شوية تسريبات يا ولدي.
0: إن عاطش للتسريبات يا حج جابر.
1: أنت سمعت على تسريب التجديد قبل شوية؟ والله خلاني أوطل عذك.
0: هيا ده الحين بأخبار في الزاوية. خرج برغت وبعدها لنا خبر وعلم.

وبعد أن زوينا الحج جابر وخرج يبرد، أضعكم في أخبار في الزاوية. خارجية صنعاء قرروا إنهاء العدوان وكسر الحصار اتخذ، وعلى الرياض النظر إلى رؤية 2030 لعلها تعود لرشدها. حنيني حنين. تقول التفاصيل: أصدرت وزارة الخارجية في صنعاء بيانا فندت فيه دعايات ومزاعم البيان السعودي الأخير بشأن اليمن ومحاولات تضليل الرأي العام بتحريف الوقائع وتزييف الحقائق بشأن مسار السلام والاتفاقات الثنائية، محذرة النظام السعودي من عواقب استمرار المماطلة وتصعيد الحصار. وردا على مزاعم الرياض، أكدت صنعاء أن ادعاء العدو السعودي رفضنا خارطة الطريق التي تمت بيننا وبينه برعاية من الأشقاء في سلطنة عمان غير صحيح إطلاقا، موضحة أكدنا موافقتنا على خارطة الطريق مرارا وتكرارا في مناسبات عدة. وأضافت وزارة الخارجية أنه طالما يدعي النظام السعودي أن خارطة الطريق جاهزة فهو مطالب بسرعة التوقيع عليها وتنفيذها فورا دون مماطلة أو تسويف، لافتة إلى أن دعوى النظام السعودي بأنه في خارطة مع خارطة الطريق سقطت بانزعاجه من عودة مواطنين يمنيين عالقين في الخارج إلى مطار صنعاء الدولي. جدد البيان التأكيد على أن النظام السعودي ليس طرفا محايدا، لأنه الطرف السعودي دائما بيقول أنه وسيط، ياسن على الطارف ما بيجي ياسن على الوسط. حتى يحدد من الملتزم ومن المتنصل، فهو رأس العدوان وهو من أعلن العدوان والحرب وتبناها، مشيرا إلى أن الخارجية اليمنية قالت في بيانها: النظام السعودي يرعى كل الأنشطة العدائية ويحتل أجزاء واسعة من اليمن ويوزع الأدوار بين مرتزقته وشن أكثر من 250,000 غارة جوية على اليمن. وزارة الخارجية تابعت: العدوان السعودي لم يستثني أي شيء له علاقة بمظاهر الحياة، ولم تسلب من عدواني حتى المقابر، وتسبب باستشهاد مئات الآلاف من اليمنيين. واعتبرت أن دعوى النظام السعودي بالدفاع عن سيادة اليمن محض غرور، وعليه معرفة أنه ليس وصيا على الدول الأخرى ولا معنيا بالدفاع عنها، وهو من يعتدي عليها. وزارة الخارجية أردفت بالقول: من الغريب أن يسمح النظام السعودي لنفسه أن يرى عودة مواطنين يمنيين عالقين في الخارج وسفر المرضى انتهاكا لسيادة اليمن أو تهديدا لأمن المملكة. وأشارت في البيان أن رهان النظام السعودي على العدوان الأمريكي الإسرائيلي على اليمن للتملص من استحقاقات السلام وإعادة فرض وصايته على اليمن لم يتحقق بحمد الله، مؤكدة أن انتقاد النظام السعودي لعملية الإسناد اليمنية لغزة يثبت مجددا أن هذا النظام أداة صهيونية ويتحرك برعاية أمريكية لخدمة كيان العدو الإسرائيلي. خارجية صنعاء وجهت نصيحة شديدة اللهجة للرياض قائلة: على رأس النظام السعودي أن ينظر إلى حقول النفط وأرامكو وينبع. أوف، نصيحة بس نصيحة، بيقولوا لها بسر بسر بسر بسر بسر حقول النفط حكاك، بسر أرامكو وينبع وبقية الموانئ، انت بالله البورصة والمشاريع حق رؤية 2030 بتنصحه وتذكره لعله يعود إلى رشده. وزارة الخارجية نوهت بالقول: ما زلنا في المراحل الأولى لكسر الحصار
وعلى النظام السعودي استيعاب جدية بيان قواتنا المسلحة لاستعادة حقوقنا. هذا السعودي مهرقط، قصده ان احنا جينا نلعب هانا. اران شكل التسريبات في النقع صنجوه في البحر الاحمر. لا يرجى الخبر، احنا لا بنتي لهم تسريبات واخبار في الزاويه.

في جديد المواقع. في جديد المواقع من موقع صحيفة بريطانية وبالعنوان العريض: ما بين 12 و 15 مليون. تشييع خامنئي هو الأكبر في التاريخ الحديث. في جديد المواقع. قدرت صحيفة بريطانية الاثنين مشاركة ما بين 12 إلى 15 مليون شخص حتى الآن في جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في أكبر مراسم جنائزية في التاريخ الحديث. ووفقا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فإن حجم الحشود غير المسبوق يجعلها واحدة من أكبر المراسم الجنائزية في التاريخ الحديث. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العاصمة الإيرانية طهران تشهد تدفقا مستمرا للمشاركين في مراسم التشييع في مشهد استثنائي يعكس الحجم الكبير للحضور الشعبي مع استمرار توافد الجماهير للمشاركة في مراسم الوداع.

تسريبات. ومن دون الحج جابر رقاد. الحمد لله رب العالمين. زميل حفظ الله الفتن النائمة لعن الله من أيقظها. وبهو يذهن الحج جابر أي عصود لنا التسريبات. متيتوا له بلس شوكي من حق خولاء لا ونعم. متوا لنا شحن عاد ما يتوا الحج جابر. يلا تسريبات. التسريبات يا رهاق الصمود والثبات. يقول لك اخماد خمدوهم. معتم قالوا اخماد يعني خمدوهم. عن شكلهم اختمدوا يا ولد. ساعة الحج جابر. يجي ما يضحكك. يضحكك انت. في التسريبات اخماد يمني لثالث جبهة سعودية بالساحل الغربي. اوف اوف والتسريبات يا ولد. ناهينا الحج جابر رقد. قدنا الحج جابر والكل. في التسريبات حيث تقول تمكنت القوات اليمنية من إخماد ثالث جبهة سعودية عند الساحل الغربي للبلاد. إن خمدوهم عن شكلهم اختمدوا يا ولد. يأتي ذلك وسط محاولات السعودية تشتيت الأنظار بعيدا عن الهدف الرئيسي بفتح جبهات في الداخل. ما هذا والله الضحك. كانوا بيستهدفوا الجبهة الداخلية بقالوا قلتي وبحقهم المرتزقة تارة بقميص ميراء.

0: إن السعودية أقرت بخسارة معركة حيس. عند الأطراف الجنوبية لمحافظة الحديدة، وقال علي العريشي صحفي سعودي محسوب على الاستخبارات السعودية إن من وصفهم بالحوثيين سيطروا على مواقع لفصائل بلاده. ويا مروح بلادك، فصائل بلاده، فصائل المرتزقة، المعط فصائل بلاده. التسريبات تقول إن من وصفهم بالحوثيين سيطروا على مواقع لفصائل بلاده، يا صعم السعودية، فصائل تابعة للسعودية، المرتزق هو الخونة والعملاء، المعروفة بالفصائل التهامية. هاي هاي، إضافة إلى سقوط أكثر من 30 قتيل وجريح في صفوف تلك الفصائل. والله التسريبات يا ولد. تقول التسريبات ان السعودية فعلت جبهة الساحل الغربي، حيث اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة لأول مرة على تخوم مدينة حيس. ايوة، والتسريبات. طبعا تحريك جبهة الساحل هو ضمن مسار العدو السعودي، بدأت السعودية والبعد أظلام، ما بش أحلام للوضوح وشفافية والصراحة. وحاولت السعودية تفجير جبهة الضالع، تقول التسريبات، جنوبا. فشلوها مثل ما فشلوا في الجوف، والباقي مثل كل مرة يفشل العدو السعودي وحق ومن إليه، وبعدها يهرب إلى الأماء يدور للجبهة الثانية. وعليها مضى 10 سنة كده احنا حافظين الغيب. تقول التسريبات إخماد الجبهة يعكس مدى جاهزية صنعاء.
1: نعم، شو المعلومه ولا يا اخي؟ ما وهذا التسريبه، من تالي هذا التسريبه يا اول؟
0: جلك، قالت التسريبات اخماد الجبهه يعكس مدى جاهزيه صنعاء لاي ردود او اعمال للعدو السعودي محتمله بتحريك فصائلها، لا سيما مع استعداد اليمن لمرحله جديده من المواجهه مع السعوديه.
1: عن انثرها في الرياض، عن اقصتها في ينبع، وعن اصقعهم في تنورة.
0: قال لك جبهة الضالع، جبهة الساحل الغربي، جبهة الجوف،
1: ما للعدو السعودي ببركض له
0: برغشي. ليش برغشي يا دجاجة عمتي؟

0: صبحكم الله صبحكم الله، ونصبح على أعداءنا يا أحمد والله. كان السعودي يشتي يفعل مبخرة هنا عندنا. المما واربع بيض عاد تحول المبخرة الحقيقية تنورة. هذا المبخر ولا فلا اخو نورا
1: وحروش الاسره المغروره. الله يلعن والديها،
0: الله يلعن والديها جوره. مشو حق سلام سعودي، والله ما هو حق سلام. اس اس السلام.

0: لمحبي ضبط الوقت تنورة، قصدي لمحبي ضبط الوقت احنا بنقول، ولا لمحبي مبخرة تنورة؟ بدري تبش علي صوتك، ما بلا اكون ربط الحزام. انتوا رابطين للحزام يا مستمعينا ولا ماشي؟ بلا كل واحد يربط حزامه. هو يسمعنا خير. كم ساعة في طرفك يا حظ؟ ثنتين وثنتين، هذا ما عادش في طرف حظ. الثانية ودقيقتان بتوقيت المجاهد مع الله.
1: شكرا شكرا شكرا يا رجال التصليع، أمجاد التصليع.
0: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. احنا في عهد الأحرار باقي كل أربعاء بنعلم بأسماء المنفقين والمستشعرين لمسؤوليتهم، لمن يريد أن ينفق في سبيل الله، للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. احنا في عهد الأحرار باقي بنعلم بأسماء المنفقين والمبالغ التي وصلتنا كل أربعاء في فقرة الصادقون مع الله، لمن يريد أن يساهم بالإنفاق، للجهات الخمس، للقوات البحرية والتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. أيوة كفنا بعلي أخ عبد الله، ترسل رسالة قصيرة SMS، رسالة قصيرة، قصير النفاعة، ترسل رسالة إلى الرقم 379-54-54-7، تكتب في الرسالة أنا فلان الفلاني، اسمك، ما تشتي تذكر اسمك، قل أنا أبو فلان، أنا أم فلان، أريد أن أساهم، ورسلها رسالة قصيرة، أتوصلني أنا شخصيا، عبد الله أحمد الحيفي. سابر، وأنا شخصيا الذي سأرد على رسالتك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. في نهاية الرسالة ثاني بين أقول واضح، هكذا بنصيح في الرسالة، واضح وعلامة استفهام. لما توصلك ترد علي وتقول لي واضح، أدري أنه طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها، وأنا الذي بين رد عليك أن إنفاقك وصل وأطمناك على نفس الرقم 379-54-54-7. وكل أربعاء في عهد الأحرار باقي بنعلن أنا شخصياً عبد الله أحمد الحيفي، بينعلن بما وصلنا من إنفاق المستمعين، سواء بأسمائهم أو بما يريدونه، أبو فلان، أم فلان. لمن يريد أن يساهم بالإنفاق من المستمعين معانا عبر عهد الأحرار باقي، البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، للإنفاق، للإحسان، للمبادرات المجتمعية، للتكافل، واستشعار المسؤولية مع المستمعين الأكارم، على مدى 11 سنة من هذا العدوان والحصار الجائر على بلادنا. استقبال رسائل قصيرة SMS، مش اتصالات تجلس تشغلني وأنا على الهواء، مشو سابر، لأنه ما بين استقبلش اتصالات على الرقم. كم جهدي والله وانا سنترا الماكودي، لأنه بين استقبل انفاقك وابلغك ان انفاقك وصل، وانا الذي بين اعلم بالانفاق كل أربعة في احد الاحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله، بين استقبل الرسائل لمن يريد ان يساهم بالانفاق على الرقم 7-7-7-9-54-54-7. وكل حر حن بعده.

عهد الأحرار باقي يأتيكم كل أربعاء من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، عقب نشرة الأخبار الساعة 11 الليل حتى 4 فجرا، يأتيكم برعاية المجاهد.

أعلنت قبائل مدينة صعد القديمة وعزلتي جحزة ونسرين النفير العام والجوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة السيد القائد سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. أكد المشاركون في وقفات قبلية مسلحة أن الشعب اليمني على أتم الجهوزية لخوض معركة الحرية والاستقلال والسيادة، وجددوا إعلانهم التفويض الكامل للسيد القائد يحفظه الله في اتخاذ أي خيارات لإنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني.

وأعلن بيان صادر عن الوقفات القبلية المسلحة بمديرية صعدة التأييد الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة والدعم الكامل للقوات الصاروخية والجوية والبحرية والتفويض الكامل للسيد القائد يحفظه الله والاستعداد والجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد. عبر البيان عن الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها التاريخي والعظيم والشجاع المتمثل بإرسال طائرات إلى مطار صنعاء الدولي لكسر الحصار السعودي الظالم على اليمن، وأكد على ثبات الموقف المساند والمناصر للأشقاء في غزة العزة والتمسك بمعادلة وحدة الساحات. لفت البيان إلى الجهوزية العالية رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار وتحقيق الاستقلال الكامل للشعب اليمني والاستفادة من ثرواته الوطنية والعيش بحرية وكرامة بعيدا عن التعبئة والتبعية والتدخلات الخارجية. كما أعلن البيان أن في العام والتعبئة الشاملة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية وتنفيذ الأنشطة التعبوية المختلفة بما في ذلك تنظيم المظاهرات والوقفات والمناورات، جددت قبائل مديرية صعدة تفويضها لقائد الثورة في اتخاذ الخيارات المناسبة للتعامل مع التطورات الراهنة. دعا البيان أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات إلى توحيد الصف والعمل المشترك لمواجهة الاحتلال وصولا إلى تحرير الأراضي اليمنية واستعادة الثروات الوطنية وتحقيق الحرية والاستقلال. أشار البيان إلى الوفاء لتضحية الشهداء والجرحى والأسرى ومواصلة التحرك حتى إنهاء العدوان والحصار واستكمال مسار التحرر والاستقلال الوطني.

يمن الصمود، هنا صوت اليمن الكبير. قبائل ذي ناعم بالبيضاء تعلن الجهوزية لمعركة إنهاء العدوان والحصار.

أعلنت قبائل مديرية ذي نعم بمحافظة البيضاء النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله. أكد أبناء ذي نعم في وقفة قبلية مسلحة بحضور وكيل المحافظة عطل الجمالي ومدير مديرية ذي نعم مراد الريامي الاستنفار والاستعداد التام لتنفيذ توجيهات السيد القائد والتحرك في ميادين الجهاد والكرامة للدفاع عن الوطن والسيادة وانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين. جددوا التأكيد على ثبات الموقف في مواجهة قوى العدوان والاستكبار والمخططات التي تستهدف اليمن والاستعداد لتقديم الغالي والنفيس ورفض الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر. كما أكدت قبائل ذي نعم بحضور مدير صندوق الرعاية الاجتماعية صالح العمري وأمين محلي ذي نعم الخضر المشرقي وقيادات محلية وتنفيذية وعسكرية وشخصيات اجتماعية ووجهاء وأعيان المديرية أن الجميع على أتم الجهوزية لبدء معركة التحرير لكل شبر في أرض الوطن. واستنكر المشاركون محاولة تحالف العدوان عبر أبواقه وأذياله تشويه القبيلة اليمنية مؤكدين أن القبيلة اليمنية ستظل العمود الفقري للمجتمع اليمني وحاضرة في كل الميادين ولن ينال من مقامها الأقزام والعملاء والخونة. وأكد بيان صادر عن الوقفة الثبات على الموقف من أعداء الإسلام والمجتمع البشري وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب في المقدمة أمريكا وإسرائيل مجددا التأكيد على مبدأ وحدة الساحات في محور الجهاد والمقاومة. وبارك البيان للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا ما تحقق من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل لافتا إلى الجهوزية المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي. وأعلن الجهوزية العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم الشعب اليمني بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية. جدد البيان التفويض المطلق لقائد الثورة والاستعداد لتنفيذ كل الخيارات داعيا أحرار الشعب اليمني إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من البلاد واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله.

احنا باستعداد وجهوزية، بس بين بصير ذي الخبر يا ولد المتاول نا تقول صدق الله يسمعنا خير. قلوا يا الله ما لكم، صلوا على النبي وعلى آله. بعض الناس مضنن جنب الراديو ولا بفعل مهرة، صلي على النبي يا خبي. يقول لك لو ما يجي الشيخ. من الشيخ؟ يقول لك الشيخ عبد الله. عبد الله من؟ اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رحم والديك يا مصلي على النبي وآله، رحم الله والديكم مع والدينا ومن صلى على محمد وآل محمد. خبر يتم تداوله الآن، والله أخي أخبار في الأخبار المتداولة ألا يدخل أو ما وما بدأ عليها، ما ردت عليها المواجهة، بدأنا عليها ما بنستعجل شحن.

صد صدق هذا الخبر ما عادش متهول، ما عاد بتهولوش، قدوم بتلاقفوا. ساعة العمارة، شل منه ناولة، شل منه ناولة، شل منه ناولة. في الأخبار المتداولة الآن، الآن وليس غدا، في الأخبار المتداولة يا سادة يا كرام، يقول لك يو كم تو بذكرني بكيف أنتو. هذا الهيئة البريطانية للملاحة بيغوروا في البحر، وان بيغوروا وان بيغوروا. يقول لك تلقت يو كم تو، اها كذا بتلاقفوا، والله انهم بتلاقفوا. هذا يو كم تو، انتو داري ما هي هيئة ملاحية بريطانية بيغوروا يا ولد، بس الغوائر هذا المرة انتو داري من اين؟ من ناقلة نفط. اها كذا قلبوا، قالوا أنباء عن استهداف ناقلة غاز. قولوا لي كيف وقع الجارح، بوم ولا دبوم؟ يختلف، إذا هو دبوم قدوه، إذا هو بوم قديه. وإذا هو دبوم ولا بوم يعني قصدك من جارح. يقول لك يو كيم تو، هيئة ملاحية بريطانية، إني تلقت بلاغا عن حادث على بعد 8 أميال بحرية شرق ليما عمان. نفسي أفهم، نفسي أعرف أين بالضبط. أفادت ناقلة نفط بتعرضها لإصابة بمقذوف مجهول عليها على جانبها الأيسر. نا فينه في الضلوع، مما تسبب في اندلاع حريق أثناء إبحارها جنوبا. أنباء عن استهداف ناقلة في الأخبار المتداولة الآن، الآن أنباء عن استهداف ناقلة غاز كانت بترو، دحين قالوا ناقلة غاز في مضيق هرمز، كانت تسير في مسار لم يتم الموافقة عليه من قبل حرس الثورة الإسلامية قرب شواطئ عمان. وإحنا بنبحث ونتأكد ونبصر ما قال ما قالوا ما قلتي.

عاجل من قناة الجزيرة المنافقة. في العاجل من قناة الجزيرة المنافقة. والله أنه الذي اتهيت لكم. هيئة بريطانية والآن قناة العربية. بنت الحراء التابعة للسعودية. هيئة بريطانية، تلقينا بلاغا عن حادث وقع على بعد 8 أميال بحري الشرق ليما في عمان. هذا من قناة الجزيرة المنافقة الآن الناس بقناهم. ما شاء الله علي، ما شاء الله على ولدي. يوكم تو تؤكد الخبر. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوكم تو، صعب أن تقول كيف أنتو، يريدوا الذي يغوروا عليها، يغوروا لها وهم يقولوا كيف أنتو. يوكم تو، تلقينا بلاغا عن تعرض ناقلة نفط، لحن بيقولوا نفط، ما قد مش متأكدين الظاهر، رغم أنه أنا اتيت لكم بعد الخبر حق أني ناقلة نفط، رجعوا قالوا نافضات، ما هو نافضات، نفضوها والسلام، غاز بترول. المهم، الهجوم على بعد 8 أميال بحري الشرق ليما بسلطنة عمان ما أدى إلى اندلاع حريق على متناء. يا حرقوا يا حرقوا.

ها الآن الخبر العاجل من قناة الجزيرة المنافقة. الله قد تأيتها ولا معلومة ولا هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ناقلة قناة الجزيرة المنافقة لا قالت ناقلة نفط ولا قالت غاز قالت ناقلة لأني سمرت هكذا من الطاقة قناة الجزيرة وفتحت ونزلت الفمة هي ما ثلاثة مش قناة الجزيرة وما هي مش عرس المهم فتحت الطاقة كدو تتنخس والقول بسرت قالت ناقلة لا قالت لا نفط ولا غاز. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الخبر من قناة الجزيرة المنافقة في الخبر العاجل ناقلة أبلغت عن إصابتها في حقاوها مقذوف ما قالوش مشهو قالوا مقذوف قناة الجزيرة أثناء إبحارها جنوبا وتسبب في اندلاع حريق. قناة الجزيرة بتأكد هذا قلت إيها ناقب إن شاء الله على ولدي عيني وقلبي ملأ. يا الله جعلت تعي خير.

وها هو في الخبر العاجل من قناة العالم. هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغ عن حادث وقع على بعد 800 ميل بحرية شرق ليما في عمان. ذكر المقبر لحالة تشيء العمل لحالة في البحر قوة القوة. قصدهم من مشغولين، إيران مشغولة وأسفن عض خضام، حد يقول لا عود، بيقولون جو من هنا جو من هنا، خطوا من عرض الجدر ناب الجدر في البحر الماضي هرمز. أيوة بيقولون يخطوا من عرض الجدر، يخطوا من هذا الطريق. قال دي يدور له هدر وداوي بيصنجو. سابر يا جابر، أصا جابر راقد.

عيون إيران مفتحة ونعم بها، قصتهم إنه ما انشغلوا مع التشيع، عيونهم مفتحة ونعم، مش إلا في إيران العيون مفتحة في كل زوة. والله سمعوا التسريبات، ما رأيكم يقع تسريب صغيري؟ يلا بسم الله.

تسريبات. في التسريبات من بريطانيا، بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى مناطق واسعة في السعودية. 6 يوليو 2026. وزارة الخارجية البريطانية تقول تسريبات: واشنطن وطهران أعلنتا مذكرة تفاهم، غير أن الوضع لا يزال غير قابل للتنبؤ، والهجمات قد تستأنف في أي وقت. تقول التسريبات من بريطانيا: قبل وقف إطلاق النار في 8 أبريل، إيران أعلنت نيتها استهداف مواقع خليجية مرتبطة بأمريكا وإسرائيل، وشملت الضربات موانئ وفنادق وطرق وجسور ومنشآت طاقة ونفط وأنظمة مياه ومطارات. محظور السفر في نطاق 10 كيلومتر من الحدود اليمنية. على الكلب بريطانيا، الكلب حق الأمريكي. هو بيحذر رعاية تحت مسمى إيران، بس الصنجة هم داري من النجي. بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى المملكة. مملكة ما أخي، هذا قرن الشيطان. مملكة الرماء، مملكة آل سعود،

يعني بالله عليك هالرعايا البريطانيين ايش يعملوا؟ يقول لك محظور السفر في نطاق 10 كيلومتر من الحدود اليمنية. يصيروا هناك يتغبسوا مع الحماء. يجي ما يضحكك ضحكك انت. الله ما بلا يصيروا يرعوا غنم او ما. انا داري وانت داري يا بريطاني، انت داري وانا داري والسعودي داري. في التسريبات قال البريطاني ممنوع كل سفر غير ضروري في نطاق 80 كيلومتر، ما حتى دشينا من الحدود اليمنية ولا في الحدود السعودية. على الكلب أنا يهمني من التسريب ذي غير ما يهمني إنه ما عاد يسافرش للسعودية، هذا أهم حاجة. والبريطاني يتنوماس. الله لا ياها عاجل كما الجزيرة. هي أملاح بريطاني بتغور في هذه الأثناء.

تسريبات. تسريب من إعلام العدو الإسرائيلي. صحيفة إسرائيلية وفيها كاتب مغربي يكتب بشكل دائم في هذه الصحيفة الصهيونية، كتب عن هبوط طائرة إيرانية في صنعاء. أو صحيفة يدعوت أحرانوت الصهيونية، طائرة إيرانية تهبط في صنعاء ووفد حوثي يتجه إلى طهران. في 3 يوليو هبطت طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء الدولي، أفرغت حمولة غير محددة، ثم أقلت وفدا حوثيا رفيعا باتجاه طهران لحضور جنازة خامنئي. التقارير تشير في التسريب، التسريب يقول من صحيفة يدعوت أحرانوت، التقارير تشير إلى انهيار بنيوي كارثي ناتج عن خطأ استراتيجي فادح من جانب القيادة السعودية. أيوة، في سعي الحثيث لتصفية حسابات الجيوسياسية من أجل مشاريعه الداخلية، ضحى ابن سلمان بردع إقليمي تحقق بشق الأنفس مقابل وهم سلام هش وخطير. اليهودي بيغور، والدليل يدعوت أحرنوت قال والسعودية قد يهشه هش لك هش وبهلش.

يدعوت أحرنوت في التسريب قالت إنه أيوة قالت إنه هذا الهبوط للطائرة الإيرانية في مطار صنعاء يضع دولة إسرائيل وحلفائها الإقليميين مباشرة في مرمى تهديد متجدد. أو أيوة الله بيغور الإعلام الصهيوني. هذا الهبوط يفقد سنوات من عمليات الاعتراض البحري الدولي جدواها، إذ يفتح ممرا جويا مباشرا لنقل الأسلحة. هم نقل والعالقين والمرضى ما لها يدعو تحرنوت الصهيونية. وتقول توقيت الحادثة يسبق مفاوضات إسلام أباد المرتقبة في 11 يوليو، وهي رسالة استعراضية للولايات المتحدة وإسرائيل أن شبكة الوكلاء الإيراني لم تتأثر بالحرب. بسرع على خبر، قصدي على تسريب. ما وجع لي هودي يا ولد، فضل من الله.

من مناطق المرتزقة. عجبني ذا يا أخي مناطق المرتزقة. قال يا رب أنا ما قدرنا ندخل صنعاء بالميري وتريدون أن ندخلها بميرة. قليت من عقولكم. إلا والله في محلها.

من المناطق الخاضعة للمرتزقة والخونة. الإصلاح يبتلع فدغم الإصلاح يبتلع فدغم بعد سقوط مطرح الريان. ناصقت شروط مذلة وإقامة جبرية في مأرب وسط مخاوف من انهيار الجبهة. من موقع المشهد اليمني الأول نقرأ: تكشف التطورات الأخيرة في ملف حمد فدغم عن انتقاله من واجهة تصعيد قبلي وإعلامي إلى ورقة مستهلكة يجري احتواؤها وإعادة تدويرها داخل معسكر حزب الإصلاح في مأرب. بعد انهيار مطرح الريان في الجوف وفشل الرهان السعودي على توظيفه في تفجير وضع قبلي وعسكري شمالي اليمن، حزب الإصلاح الموالي لتحالف العدوان فرض شروطا جديدة ومهينة على فدغم بالتوازي مع إخضاعه لما يشبه الإقامة الجبرية في مأرب، في خطوة تعكس بوضوح أن الرجل لم يعد يمتلك قرار نفسه وأنه بات خاضعا بالكامل لإدارة الحزب وأجهزته. الناس سيطروا على فدغم، قصي حزب الإصلاح من الذين هذا ابتلعوه بلع بلع. غمض التفاصيل أنه بعد أن انتهى دوره الميداني في الريان على نحو مرتبك وسريع ما بلا بعد النذر الذي فعلوها، وفي مؤشر واضح على سحب الملف من يده، نقدوا ملف حزب الإصلاح فعلوا ملف فدغم. أسند الحزب إدارة قضية فدغم والتحدث باسمه إلى صالح العبيدي أو العبيدي المتحدث باسم ما تسمى مقاومة المرتزقة في مأرب، بما يعني عمليا أن فدغم لم يعد سوى واجهة فاقدة للصلاحية، بينما أصبح القرار الفعلي بيد الإصلاح الذي يتولى توجيه خطابه وتحريك ما تبقى من أوراقه. نعشي مع أوراق قد مهلة ورقة الطلاق الظاهر. ولم يكن عابرا أن يتحدث العبيدي عن استمرار المطرح أو العبيدي عن استمرار المطرح حتى إطلاق كافة الأسرى. أسرامه أسرامي راء، متجاهلا تماما قضية المدعية ميرا. احنا بنقول من الأسرى؟ اعتصدت يا ولد، اعتصدت عندهم مش ميرا. بالله اسمع مدعين ميرا صدام حسين الذي كان فدغم قد جعلها عنوانا رئيسيا لتصعيده الأخير، في اعتراف ضمني أن تلك القضية لم تكن سوى غضاء تضليلي لمشروع أكبر سقط قبل أن يكتمل. وتكشف هذه النقلة أن الإصلاح لم يتعامل مع فدغم بوصفه حليفا بل بوصفه أداة مرحلية جرى استخدامها ثم انتزاع الملف منها فور انتهاء الحاجة إليها. فالحزب حزب الإصلاح الذي دفع لاحقا بعشرات الضفائر للنساء في مأرب للمطالبة بإطلاق أبنائهن بدا وكأنه يحاول إعادة صياغة المشهد وصرف الأنظار عن حقيقة انهيار الرهان على مطرح الريان وتحويل القديم من ملف تصعيد فاشل إلى ورقة إنسانية وإعلامية جديدة قابلة للاستثمار. عايستثمروها افعلوا فوقها فندق ولا مزرعة دجاج.

وتزامنت هذه الترتيبات مع نقل فضغم، مو فضغم ولا فضغم تري، من مطرح حف الريان إلى منطقة الأشراف في مدينة مأرب. بعد فرار من الجوف

0: أكيد ولاجي.
1: أين اليدومي يضبطهم؟
2: وتزامنت هذه الترتيبات مع نقل فودغم من مطرحه في الريان إلى منطقة الأشراف في مدينة مأرب بعد فرار من الجوف، عقب مقتل قيادي إصلاحي في المطرح. في تطور عكس بوضوح أن الرجل خرج من الجوف ولم يعد لا بصفته قائدا لمشروع متماسك، بل بصفته عنصر مأزوم يجري إنقاذه سياسيا وأمنيا قبل أن يتحول إلى عبء كامل على الجهة التي رعت ودفعت به.
1: فلم
2: أخي أولى المرتزقة، أمان أنهم حمير بني حميك. وفي موازاة ذلك كشفت التطورات التي أعجبت وصول فدغم إلى مأرب حجم القلق داخل معسكر الفصائل الموالي لتحالف العدوى.
1: بدؤوا يقلقوا يا ولد.
2: من أيش؟ فقد عقد صغير بن عزيز.
1: صغير؟
2: أيوة، قائد العمليات المشتركة في دفاع حكومة المرتزقة.
1: والله من مناطق المرتزقة يا ولد.
2: أخبار. عقد صغير بن عزيز اجتماع طارئ بقادة الفصائل في مأرب، أبلغهم خلاله بأن بقاء فدغم في المدينة قد يفتح الباب أمام هجوم كاسع.
1: إنها من البرازيل، قد خرجت من كأس العالم.
2: بأن بقاء فدغم في المدينة قد يفتح الباب أمام هجوم كاسع من صنعاء صغير بن عزيز، في إقرار صريح أن ملف الرجل لم يعد شأنا قبليا أو إعلاميا، بل تحول إلى خطر أمني وعسكري مباشر على آخر معاقل الإصلاح شمالي اليمن. ويحمل هذا الموقف دلالة شديدة على الوضوح، فالقوى التي احتضنت فدغم وروجت له ودفعت به إلى الواجهة باتت اليوم تنظر إليه كعب قابل لإشعال المدينة لا كرصيد يمكن البناء عليه. ولهذا فإن الحديث عن طرد من مأرب لم يعد مجرد تكهن.
1: قد طردوا، هرب من الجو.
2: لا مأرب، دحين قال لك فإن الحديث عن طرد من مأرب لم يعد مجرد تكهن، بل بات جزءا من نقاشات فعلية داخل معسكر فصائل المرتزقة، خصوصا بعد انهيار الجبهة المتقدمة في الجوف وسقوط مطرح الريان بطريقة عرت هشاء عرتهم. الله انهم عرم من قبل ومن بعد.
1: قال لك عرت، هم عريانين.
2: عم تغطي بأمريكا ما هو
1: مخلوص، مش عريان مخلوص.
2: بطريقة عرت هشاشة المشروع برمته.
1: أي حين يدقع الساعة الثلاثة يا حظ،
2: باقي ثلاث دقائق ودقع الساعة الثلاثة.

لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى تمام الثالثة سحرا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. هنا صوت اليمن الكبير وبتوقيت المجاهد معه.

النفير يتسع من صنعاء إلى صعدة ومأرب وتعز. القبائل تحول التعبئة إلى جهوزية ميدانية لكسر الحصار وإنهاء العدوان. قبل أن نغادركم، تشهد المحافظات اليمنية الحرة تصاعدا متسارعا في حالة النفير العام والاستنفار القبلي والمجتمعي في مشهد يتجاوز حدود الوقفات الرمزية إلى إعلان جهوزية ميدانية واسعة لمواكبة أي خيارات تتخذها القيادة في معسكر كسر الحصار، في معركة كسر الحصار وإنهاء العدوان واستعادة الحقوق والسيادة. تكشف اللقاءات القبلية المسلحة التي خرجت في صنعاء وصعدة وتعز والجوف وذمار والبيضاء وريمة ومأرب أن قرار المواجهة لم يعد محصورا بالمؤسسة العسكرية وحدها، بل بات يحظى بغطاء شعبي وقبلي متسع يضع التحرك العام في خدمة معادلة التحرير والردع. هنا صوت اليمن الكبير، هنا صنعاء.

في محافظة صنعاء أعلنت قبائل الحيمة الداخلية الاستعداد التام والنفير العام إلى ميادين القتال، مؤكدة أن المرحلة تستوجب ترجمة دعوة السيد القائد يحفظه الله إلى موقف عملي وميداني، وأن سنوات العدوان والحصار والتجويع والقتل التي امتدت لأحد عشر عاما كفيلة بجعل قرار إنهاء هذا الواقع قرارا حاسما لا يحتمل التأجيل. كما شدد اللقاء القبلي المسلح على التسليم الكامل بالخيارات الاستراتيجية للقيادة والاستمرار في فتح مراكز التدريب والحشد إلى جانب تثبيت الموقف الداعم لغزة ولبنان ومحور المقاومة، والإشادة بكسر الحصار عن مطار صنعاء عبر الطائرة الإيرانية. في السياق ذاته خرج لقاء مسلح لأبناء مديرية الثورة في أمانة العاصمة، فيما عقدت قبائل خولان لقاء قبليا كبيرا أكدت فيه تأييدها